بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب.

وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق.

بعد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: الماء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايل سات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال سيد مصباح من غريان.
1: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوي. إن شاء الله لا بأس عليك.
0: إن شاء الله خير، الله لا يوريك بأس.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب.
1: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
0: آمين يا رب العالمين.
1: يا شيخ عبد المحسن. أول شيء نبغى نسمع هيك يقولوا في استجدة في 2000 دولار. استجد فيها باهي وما آخر مستجد. باهيو. وعندي صبعي انجرح باهيو. توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت نتوضى ونغسل الرجل مع اللصق. يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
0: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
1: لا، المره الاولى توضيت قبل ندير اللصقه. وبعدين توضيت نتوضى واللصقه موجوده.
0: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
1: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
0: والمية ما توصلش للجرح و...
1: لا ما توصلش.
0: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
1: ويرحم الله والديك.
0: والدينا والديكم. أن السيد زين العابدين من طرابلس.
2: زين العابدين من نصراته يا شيخ. السلام عليكم.
0: نصراته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عليك يا شيخ، شو الأخبار؟
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار دي اللي نديرها المصرف. لا معلش،
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: جزاك الله خير
0: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال: انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح، فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل الأصل أنه تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احني هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسا عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح، فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فحني أنت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
3: نصر والعزة وخذنا الغزة إن شاء الله.
0: آمين.
3: إن شاء الله الدعاء.
0: آمين.
3: الله مجعل الدين، الله مجعل الدين في أيدينا ولا تجعل في قلوبنا.
0: يا رب العالمين.
3: وأخيرا يعني الحقيقة هو من إحنا ليش مكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأنه وجد لطم المفتين يعني عبيد المال والأسقاط على قصة $2000 وفتنة بالنساء، هذا ما عندنا منقوله إن شاء الله ربي يصلح الحال.
0: آمين.
3: بارك الله فيكم إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة، يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام، تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يا ريت تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة $2000 التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصراته. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر، نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب وتقريبا أسامة الصلابي، هذا اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي، لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم درقوها، هذا كل كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1 ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق هذا من يفعله حصيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الفتاة ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الإفتاء بالآلية قبل العيد الأضحى بخمسة أو 6 أيام. اجتمعت دار الإفتاء تاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الإفتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الإفتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعدة دار الإفتاء ما قالتش حرام، لأن هذه المسألة صدرت من مجلس الإفتاء والبحوث في دار الإفتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الإفتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولوا لنا قولوا ولا لا، أو تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد الاثنين يوم الاثنين اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بالثلاث والعيد الأضحى بالأربعة، قالوا ردوا يوم الاثنين ما صار شيء، زادت يجي 3 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقوله وقفوا وكذا وفيه، جات تاني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، ما الناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مش هكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلع الدواء اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معانا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا أنتم مديرتوا واحد وهي ما ناش معدلين، فقالوا خلوها. وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الإفتاء، أنا متأكد ما فيش واحد من دار الإفتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لين طلع، قالوا لهم بعد مرة 2 3 قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وممكن بعدها بيومين أو 3 انتشرت الفتوى للناس عامة، هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الإفتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الإفتاء، وأنا خلي يردوا على دار الإفتاء ما عنديش إشكالية، اللي يبي يرد خلي يرد على دار الإفتاء، وهذا حق مكفول، وما قالتش دار الإفتاء لي قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسم لدار الإفتاء أن الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الإفتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الإفتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج، اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الإفتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين، ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا أنا كل لا ألتفت إليهم، ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هيك والله، قالوا لي وقلت لهم، حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين، بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا. راهم فيهم 30 بند، 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان؟ هل متأكد أنه شرح لك صح؟ فأني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا، تبا يقول لي نيمة كيف نقولك مطلقة ولا مش مطلقة ونيمة نعرف شو نقولت. لا يقول لي أي واحد تاني غيري ني ولا حتى ني، لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب، لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم عليا ولا كان درتي كذا أنت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما أن يقولوا إحنا إفتانا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي إفتوا قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يتبع الهوى، ما دام صيب من الناس كائنا من كان قال لحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش، يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطأ وهذا اتباع للهوى وليس اتباع للدليل ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامة. فلما تكلموا بعض الأشخاص وتكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال أحد حسب علمي اللي قريت أنا، ما قال أحد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال اي كلام غيرني غلط ولا قال ما تتبعوش ولا قال اني معصوم، قال اني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تاخذ انت باهي ما تبيش تاخذ باهي، هذيك مسألتك انت. فالكذب على دار الإفتاء بأن قالت حتى لو انصار دار الإفتاء قالوا هذا لا يحمل على دار الإفتاء، ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون ولا واحد من مجلس البعوث قال لا رانا احنا معصومين وراو فتوان احنا اللي صح والتانيين غلط وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم، هذا على فرض ان في من قال. هذه مساله لابد من بيانها، ولو حد قالها من انصار دار الافتاء فهو مخطئ. لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنة وهم طرية وهم مثلا نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية فأنا أطمئن لفتواهم، هذا ليس فيه أصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما في شيء، كلام سليم 100%. أنت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الأمور، يعني من يتبعون دار الإفتاء في أخذ الفتاوى، هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على أقصى تقدير في 100% قالوا والله بنتبعوا التانين، إلى أن حصل مسألة أن الشيخ حمزة أبو فارس وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، أطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشقع لدار الإفتاء ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدق ليش أنا برا، أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لاني لا غيري. ما أقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتأخذ الكلام وتهرب به، لا لا برا، أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلالة على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية. كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راه فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه، الاثنين ما بوش يعطوا له دار الإفتاء ولا التانين. فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتمع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش ان هو الآلية بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء انه لم يطلع على الآلية في مصرف ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصرف ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أن خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أن خلفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك؟ كلام عاري عن الصحة وغير صحيح، ولا حتى في الخيال أنه يصير حتى بعد الكلام اللي صاره، أبدا مش مستحيل يصير. والناس التي تظن أن دار الإفتاء شخص واحد، هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد، رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا ثمانية، تقريبا ثمانية ولا تسعة، عادي جدا أن ثلاثة في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، رأوا تصدر برأي الأكثرية، فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة إن يكون في واحد ولا اثنين مش موافق راهو، سواء قالوا حلال ولا حرام، أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية، في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء، الأيوفي، اللجنة الدائمة بتاع السعودية، دار الإفتاء المصرية، جميع دور الإفتاء، لما تبي تصدر قول شيء طبيعي إن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني احنا في دار الإفتاء مجموعة كبيرة من المشايخ يفتون، أو رأيهم، أنا بيش نقول يفتون، رأيهم مخالف للرأي المعتمد من دار الإفتاء. شيخ محمد بن علي رحمة الله عليه كان يقول الاحتفال بالمولد جائز، والفتوى الرسمية من دار الإفتاء إنها حرام، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد الكوحة رحمه الله كان يقول بعدم صحة القبض الحكمي، القبض عنده إيد بيد في موضوع الربا، مع أن فتوى دار الإفتاء جواز الاعتماد على القبض الحكمي، وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمام بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزو نحن اللي نقوله مش جائز، ولا لزو الشيخ الآخر اللي يقول أيوة أيضا موضوع المرابحة دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة وهو من الأخطاب زي ما قلنا، وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن اللي صار بعدين، اللي صار بعدين إن حصلت نوع من خلينا نقول الشوشرة من الناس، كيف نتصل على 14-13 واحد يقول لي حلال والتاني يقول حرام والتالتة مش كيف هيك. فجت الأمر من دار الإفتاء أن المسألة التي فيها فتوى رسمية ما تفتيش وانت عضو في دار الإفتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش افتي في حوشك، لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يمسح حرام، بني توشن بنعرف حرام، أني كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك ولا الطلاق الثلاث منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف أني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة، مستحيل، يتقول لك حلال يتقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية إن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتباره عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتباره عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال والجهة هذيك جو قالوا لفتينا غادي ما تفتيناش هني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه. توني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه، لكن أنا يقولوا لي يقول هيك يقول هيك يقول هيك يقول هيك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا 8 ولا 9 ولا 10، أنت شو رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليه مسألة، يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر، يجوا 10 يبدو مستعدين، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذن 3 ب6 يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا 6 ولا 7 حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا الـ الـ البطاقات في البداية قبل مسألة شركات الصرافة دار الإفتاء قالت حلال، الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام، وهذه ربي ما تاخذوهاش، وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش، ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود، انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الأيوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعة كبيرة يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا إيه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا إيه لا لا، و6 قالوا لا، يمشوا برأي 15 وينزلوه ويكتب لك في المرات، يكتب لك هذوك، يكتب لك لوطة فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه، ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أنا نقول لك لا لازم، لا مش لازم. أنا أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهوى. لو كان أنت معتمد الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تاخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا احنا ناخذ بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا، نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم. لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي واني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأل واللي يقول عليه سيف على رقبتي، يقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده، وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، واني هذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا احنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ، وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غيري المخالف لي اللي نعتقد بعلمي، علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه، اللي نعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمي ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه، مش يجيني واحد توا صاق الثالث أعداد يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم وهو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها، لو لقيتها مثل نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش، ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة، تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله $2000 أحلال بتكبش فيها لأنك تب تدير $2000 أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق عليه روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تبعاش، ولا نقول لك خود رأي دار الإفتاء ولا نقول لك ما تاخذاش، انت تعرف دار الإفتاء وتعرف قداش فيها والأسماء معروفة والدرجات العلمية معروفة ومنشورة على الانترنت، وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر والدنيا كلها قدامك، وسألهم 70,000 مرة من قبل، وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه ولا يعرفه ولا حضر له دروس ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا. وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الإفتاء تقول على صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الإفتاء صفتهم ولا نعتهم، أي كلام يندار ولا أعلى الاستقالة ولا معناه انشقاق. هذا كل كلام ما ليش أي أساس من الصحة. أني هو مفروض والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد ما. لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها والله يا أمس واحد اطلع قال نتحدى دار الإفتاء والتناصح إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة يعني هو يتحدى في دار الإفتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر، يعني يتحدان إحنا نقولوا الكلام هذا. أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن كافر، أو اللي سب الصحابة كافر، يعني إحنا يتحدان إن إحنا نقولوا الكلام هذا. يعني والله هو المفروض واحد ما يقول أصل الكلام هذا ولا يجي. لكن أهو يا سيدي قبلنا التحدي إحنا، من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي يسب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر. صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديرولا ويديرولا، لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أني نتكلم على روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها ترى أطلع أنت الآن يعتذر كان كنت راجل. أني والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت يعني يعني بين عينين حرف القرآن والله شني ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الإفتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار ما تصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الإفتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الإفتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاحها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الإفتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش أني والله هو مرات هذا الكلام اللي قلت الآن ما قلته، ومرات والله لغلت واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أني كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن. لكن الله غالب ايش نديره، تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الإفتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف، لا وقلنا وكفرنا يا سيدي هاي. ومش لان احنا بنكفره لان هذا مجمع عليه الامر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. واحنا قبلنا التحدي اطلع اقول والله ما نحسبه مشكي، ولا اني غلط في التحدي اللي درته، او على الاقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا امسح الفيديو اللي درته، ولا لكن اني متاكد مش حيمسح ولا حيدير حتى حاجه، لانه يعرف ان في ناس من طينته هو حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الافتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبه، اذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبه. بغض النظر انت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها، والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكمل لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم اللي بنقولها نعرف شتوى نسيت لا إله إلا الله، والله كنت بنقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة، ولا الفضة بالفضة، ولا الليبي بالليبي، ولا الدولار بالدولار، ولا الدولار بالليبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو مجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة التانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم ايه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي، واللي الثمن متاعها سبعة وكذا ولا ستة وكذا، بضغطك عليه موافق وقالوا لك تعالنا بعد ثلاثة أيام انتبهوا لك المعاملة. دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة رأوا مش اختلاف في الدليل، هذا اخذ دليل وهذا اخذ دليل، رأوا المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، حسب ما اللي قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن وني هذا كلامي ليس معناه اتبعوا دار الإفتاء وليس معناه اتبعوا حمزة أبو فارس، الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه، ولا هو يبي يسب. قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب عليه بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام. حتى حمزة أبو فارس قال، الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال، وقالوا لا لا لا احنا نبغى نقولوا حرام. هذا هناك شدوا هذه والاجتماع، وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما طلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها، وجوني واطلعت أرى أنها حلال.

0: بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: أنتم تستمعون

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد

0: هذا صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه. استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أيضا شيخ سائل يسأل يقول: هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
2: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل وراه لابد أن يعلم الإنسان، هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة، إلا أو من المعاوضة البيوع، كم هذه حقت من هذه السيارة وتبني مشاحة.
1: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه؟
2: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهم على النقص، يبقى صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب والمشتري يود أن هو ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات، لأن هذا مبنها
1: في البيوع،
2: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف. حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
1: أكيد،
2: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكرمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم من أمم أو الأنبياء يوم القيامة. ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه. كذلك إعفاف المسلمات. نحن الآن في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل فطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة. لما يقول استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل، لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره. هذا لا يلقى، لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه للكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل لحق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان ومن يعني حفظه، حفظ ماله ونفسه وأطواله لوجه الله، لا خوف ولا كذا، إنما هو تعبد لله عز وجل. والزوج كذلك يكرم المرأة لوجه الله سبحانه وتعالى، يكرمها لوجه، لعله يدخل الجنة بسببها، لعله يدخل الجنة بسببها. كذلك الزوجة قد تدخل الجنة بسبب برها وطاعتها لزوجها. لكن النزول لمثل هذه المسائل في قضية هل ينفق عليها، هل يعالجها والله ما يعالجهاش، أرى هي بعض المسائل هي لم تذكر في الحياة المعتادة، وإنما هي في الحياة اللي تشوبها المشاحنات، ومرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز، وهو في جهة وفي جهة، وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
1: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع يعني.
2: نعم، عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية. يعني الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها. أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها ولا ما يعالجهاش بينظروا حتى للمرأة في الجانب الآخر. هل هي تخدم ما تخدمهاش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
1: صح
2: ما
1: صح
2: هو هي مش ما هم بتنظر للوجهين.
1: يعني تخيل لو هو قال أنا مش حنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، ماني شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش حنخدم أهلك وأنا مش حندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
2: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارها بأجرة ولا من غير أجرة؟ احنا تو ما نتكلموش على حكمه، لكن بالتالي بيسال حتى يتسال تكون مرضعه بالبلاش ولا بالاجراء، تكون تقدم المعروف لابوهم، ما لما تقدمش المعروف لابوهم. لكن ما نقولش للزوجه حتى انت حاسبي به المحاسبه، هذا الحقيقه راهي اني اصفها انها دناءه من في التفكير. ان مراه يبقى معها شباني اللي هو ابو الزوج ولا ام الزوجه، بالعكس هي على حسب اصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود، الودود المبنية على الود والمعروف،
1: صح،
2: مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير. يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقول حين الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة.
1: صح.
2: وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينها وبين الله،
1: صح،
2: لكن ليست محسنة بالضرورة. ما مش بالضرورة نقول هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية. فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان، مبني على الإحسان. فحتى الزوج نقول يجب يترفع حقيقة، يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش ونطعمها من نطعمهاش،
1: حتى مروءة. يعني
2: مروءة، نعم نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة، يعني الخصومة، وهي في مكانه في مكانه، بيعرف حق الله عليه اللي لابد منه إلى أن تنتهي الخصومة، نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة، يبي يعطيها مؤخر صداقها كامل، وبيعطيها المتعة اللي بواجب عليها، ويقول إن شنو اللي عليا نبي نديره فيما بيني وبين الله عز وجل، ما دام هي نقوله ناشز وهي في حال في زمن الخصومة وماشي مآلهم للانفصال. لربما يأتي مثل هذا السؤال، لكن حياة راتبة وبالله هو بتمشي، بتمشي تطق على جيران، بتسول،
1: صح،
2: مو هذا السؤال لابد منه. والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير. بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني، فإحنا قلنا لا، أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم،
1: صح،
2: يميلون لأمهاتهم. فأولا هو بيحسن لوجه الله، وثانيا باش بيكسب حتى ود أولاده وبناته. أما هو إذا كان هي أمهم لا عالجها ولا كذا، وهي تتقطع من الداء بالداء والمرض، وأولاده شاهدين على هذا، والأبناء والبنات بالله هل يتوقع، صح، منهم بر؟
1: صح.
2: تو لما يكبروا نقولوا عمرهم 10 سنين ولا 15 عام، واللي هو مرات ما عندهمش مالهم، لكن يجبحوا أمهم تعاني الويلات من العلة ومن كذا، وأبوهم لا يحرك ساكن، هل ما زال ينتظر منهم ود لي هو الأبناء؟ هذا بعيد،
1: صح،
2: لأن هم معاش بينظروا لي كونه محق، والله ما هوش محق، ولكن بيقولوا أن هذا ما فيش خير، هذا اللي نقوله فيه بالعامية. ولهذا نقول للحق الأزواج ينبغي المسلم يسمو عن مثل هذه المعاني المجحفة. هذا قوله لما تخش مع حد شريك في مال بتبيع وتشري في شركة، قول له بيقول لي وين حدودي بالضبط باش ما يختلفوش، واتقوها حتى توثيق. شنو حدودي؟ أمتى الزمن؟ أمتى كذا؟ كم نسبتي من الشركة؟ كم هذا في التعامل، لأنه مبني على المشاحة. أما الزواج مبني على الإحسان والمكارمة، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية صالحة طيبة، نهار يموت يلقى من يترحم عليه.
1: صحيح.
2: نعم.
1: الله يبارك فيك ويفتح عليك شيخ.
3: الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفه هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة، فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قال لهم الثوم والبصل فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة. الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخها تذهب الريحة متاعها، وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما توديش الملائكة وما توديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة التوم والبصل لين تدوخ، أنت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش توم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل قالوا له نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال، كلمة تدمن يعني يحافظ عليها، فقال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر، قال فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال هذه مادام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا هي صلاة خاصة، والدليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له نراك تدمن هذه الركعات، قال له أربع ركعات، فقال له كيف سأل هذا الصحابي سأل، قال له فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط، قال له لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين، فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية، وصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجي شوية لأن نقيم يديني باش يعرفوني درت ولا ما درتش، لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة أنت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل، على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة. لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة، وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا. فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
5: سؤال ديريه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
6: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج، ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تتزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا: لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا. وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يعني يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني. يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح. يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على الولي اسمها هذه المرأة. هذا السبب. لأن يعني الإنسان مرات يتبي رجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بناسب عائلة زي ما قلت، بناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
5: واضح شيخنا، بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا.
7: هذه سائلة تسأل يعني قلت عندي أختي أصغر مني تفتعل لي كثير من المشاكل وأمي توقف معها وتساندها، وهذه خلاها يعني عندها جرأة أكثر والأمر هذا زاد وأنا تعبت من ذلك ومن بيش الصدام مع أمي وافتعلت لي كثير من المشاكل حتى قبل مدة، هل يجوز لي أن أهجرها يعني بسبب الأذى، وهل هذا يدخل في يعني قطيعة الرحم؟ وقالت كيف أتصرف معها وكيف أتصرف معها. طبعا هذا يحدث كثيرا سواء الإخوة ولا الأخوات ونحو ذلك، لكن يعني هي سألت أتسأل السؤال الأول، هل هجرها هذا يعني قطيعة رحم؟ وراه مش كل ترك للكلام ولا تقليل المخالطة يعتبر قطيعة رحم، فكان الأخت يعني فعلا تتأدى يعني تتعمد الإيذاء وإثارة المشكلات، وشفتي إن كثرة الاحتكاك بها وكثرة مخالطتها تزيد الشر والخلاف بينكم، ما فيش بأس أن تقلل التواصل معه، يعني تقتصر ممكن على السؤال والسؤال عند الحاجة والسلام ونحو ذلك، وتجنب الدخول في النقاشات والمجادلات. لكن القطيعة اللي هي مذمومة اللي هو الهجر الكامل، إنك ما تكلميهاش بكل هذا حرام، ما تسلميش عليها في المجلس وكذا وما تسلميش عليها هذا حرام، ما ترديش عليها كان كلمتك هذا حرام، ما توصيهاش حتى في المناسبات وعند الحاجة وعند المرض وانت تقدري هذا حرام. لكن كيف تصرفي معها؟ يمكن للإنسان، وهذا ديما فيه نوع من الذكاء الاجتماعي الكثير من الناس يتعاملوا معه، المفروض فيه حد أدنى من الصلة الواجبة، فيه السلام، يردوا على الاتصال عند الحاجة، نهنها في المناسبات، تتسعي لها لما تمرض، وما تخلطيهاش، في حدود واضحة فيما بينكم. لما تشوف استفزاز ولا إنه بتجرك لمشكلة إنهي الحديث يعني بهدوء، وما تدخليش، ما تحاوليش تدخلي في دفاع طويل وموضوع طويل باش تدافع نفسك أمامه ولا قدام أمك ولا نحو ذلك، لا لا، ما تخلياش تحكم هي في ردة الفعل، لأن بعض الناس راو يستمدوا قوتهم من أن الطرف الآخر يخلوه منزعج ومتكنطي ونحو ذلك، لا لا، خليك عندك هدوء. تجاهل يعني في إنسان لابد يكون تجاهل حكيم، والتجاهل هذا زي ما يقول المختصين هذا أقوى من المواجهة، تجاهل بهم ولدتك هذه أحسن إليها وتجنبي الصدام معه، يعني حتى لو شعرت بأنها تميل لأختك حاولي أنها يعني ما تحوليش كل خلاف مع أختك إن إلى مواجهة مع الأم. يعني تقدر تعود أختك يعني تتعاملي معها تعامل طبيعي، ولكن في جزء من الرسمية والهدوء، وما تدخليش معها في أحاديث تفتح باب المشكلات من أول وجديد، لا لا لا، كوني يعني عندك توازن في التعامل، ومش مطلوبة يعني مطلوب شرعا أنك تكوني قريبة منها جدا، كان القرب متاعها يجيب لك في المشاكل ويجيب لك في الأذى، ولكن في نفس الوقت ما تقطعيهاش تماما، في توازن يعني راه صلة بلا خصومة يعني ممكنة، ونحسن إليها بدون ما نستسلم للأذى، وإن شاء الله ربي يألف ما بين ما بينكم ويألف بين قلوبكم ويرزقك يعني الحكمة والسكينة ويعوض الخير.
3: الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت نتواصل معها على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راه التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راه أجنبي، راه يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راه هذا ما فيش، من الخاطب هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت فيه اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكون المحارم تاعك موجودين. احتاج لي شيء أو أنت احتجتي لي شيء تقولي لأمك اطلبيه لي وتقول لأمك مثلا بحداك معاك فلانة وهي تسمع، هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة. مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم، علاج، بيع، شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتحسب وما تحسب، لا هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا ما رضيتيش، وهو كذلك له أن يترك. ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا، احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه. هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة. وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، ما دام كان سبب الفسخ منك أنت وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم، صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس.
8: فبعث الله تعالى الرسل ليقيموا الحجة على المخطئ، ويعني ويبينوا الحق للناس. فالرسل جاءوا وبينوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا آخر الأنبياء ونحن أمته، وبقي بيننا قرآنه وبيننا سنته وبيننا هذا العلم الكبير، هذا العلم الغزير الذي نقله لنا علماء الأمة منذ عصر النبوة. يعني نقل الصحابة رضوان الله عليهم علم النبوة ثم تناقلته الأمة بعد ذلك. فلو أننا رجعنا إلى أولي العلم، إلى أهل العلم، لا وجدنا الحلول، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لا يعني لا، وهكذا لو ردوه كل أمر نختلف فيه نرده إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر. أولي الأمر هنا هم أهل العلم الذين يبينون لنا الحق من الباطل،
3: طيب،
8: والصواب من الخطأ، فلا بد أن نرجع إليهم، هم الذين يستنبطونه، يعني يأخذونه من مكانه،
3: طيب،
8: يفهمون حقيقته، يعرفون أبعاده، فيدلوننا على الحق. لكن الذي جرى في زماننا أن إعلاما فاسدا توجه نحو أهل العلم ليشوههم ويسقط صورتهم عند عامة الناس، وقد نجح يعني إلى حد ما فيما يريد.
9: الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا له احنا ما عندناش عنصر نسائي. فنسألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش. الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها. أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقول العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب ما دام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل، نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا. المدير يتجمل برزق الدولة راهو مش برزقه هو. يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة والله أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير. هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشهر هذا ما تجيش لك ذلك. لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن. المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. نحن هنا لا نفتح صفحات التاريخ لنقرأ فقط، بل نفتش بين السطور عن المعاني التي ما زالت حاضرة في حياتنا اليوم. فكم من قصة قرأناها ثم مررنا عليها مرورا عابرة، بينما كانت تحمل في داخلها رسالة لنا. واليوم نكمل في قصة نبي الله نوح عليه السلام، ذلك النبي الذي وقف أمام قومه طويلة يدعوهم وينصحهم ويكرر النداء رغم طول الطريق وقلة المستجيبين. وسنتوقف اليوم عند كلمة عظيمة تتكرر في كتاب الله، التقوى. ما هي التقوى؟ وكيف تبدأ؟ وما علاقتها بالعبادة؟ وما الذي يجعل الإنسان من المتقين؟ أسئلة نحاول أن نقترب من إجابتها مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك والأمير المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. شيخ عبد العزيز، توقفنا في الحلقة الماضية عند دعوة نبي الله نوح عليه السلام، وعندما نتأمل أسلوبه في الدعوة نجد أنه بدأ معهم بأصل الأصول، فقال الله تعالى في كتابه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. شيخنا الكريم، كيف كانت طريقة نوح عليه السلام في الدعوة؟ وكيف كان أسلوبه في مخاطبة قومه؟ وما الذي نلاحظه في هذا النداء حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وإضافة شيخنا، هل يمكن أن تذكر لنا آيات أخرى من القرآن الكريم تشبه هذا الأسلوب في دعوة الأنبياء لأقوامهم؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نوح عليه السلام دعا قومه إلى تقوى الله جل وعلا، واهتم نبي الله نوح عليه السلام بدعوة قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية والحث على تقواه عز وجل، لأن تقوى الله عز وجل هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على المنهج الصحيح وعدم التفلت منه هنا أو هناك، وعدم الاحتيال عليه أو الالتواء في تنفيذ أوامر الله عز وجل، كما أن هي مبعث التقوى، هي مبعث الخلق الفاضل المنظور فيه إلى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير مماراة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فهذه العناصر ثلاثة: عبادة الله جل وعلا، اعبدوا الله، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، والدعوة إلى التقوى أفلا تتقون. يعني إذا لم تؤمنوا بالله جل وعلا وتعبدوا الله جل وعلا وحده لا شريك له، فإن العقاب سيتنزل عليكم والعذاب سيتنزل عليكم. فالإنسان الراشد العاقل يقتضي منه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وقال لهم نوح: من أجل هذا أعرض عليكم عرض وأحثكم على أمر وأحضكم على أمر، وهو تقوى الله عز وجل، وتتقوا عذاب الله جل وعلا الذي أنذرتكم به في عاجل حياتكم وآجلها. و يعني زادهم باللزوم الدهني، يعني لما قال لهم أفلا تتقون، الاستفهام في هذه العبارة فيه يعني معاني التعجب ومعاني الاستغراب ومعاني الاستنكار، يعني من كونهم لا يتقون الله تبارك وتعالى. فهو في نفس الوقت معنى الاستنكار والاستغراب والتعجب، لكن فيه تتضمن الحث والحض على أن يتقوا الله جل الله جل وعلا. ما ذكره نوح عليه السلام لخصنا يعني عناصر الدين الثلاثة، اللي هي الإيمان بالله بتوحيد الله جل وعلا، والأمر الثاني اللي هو طاعة الله تبارك وتعالى وحده في كل الأوامر واجتناب كل ما نهى الله عنه ما نهى الله عز وجل عنه، والتقرب إلى الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه، وأيضا العنصر الأخير وهو الحذر من عقاب الله جل وعلا في العاجل والآجل، وأن يتخذ الإنسان كل ما يعني يقي منه يقي من عذاب الله جل وعلا. وهذا الإنسان يستلزم من الإنسان أن يطمع في ثواب الله ويتخذ كل ما يلزم ليظفر يعني برحمة الله جل وعلا. ولذلك تكفي يعني عدة سور أكدت هذا في القرآن، منها في سورة الشعراء لما قال الله جل وعلا عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعون. ونوح عليه السلام بعد أن عرض على قومه مضمون دعوة الله جل وعلا، الدعوة الحق يعني اللي فيها توحيد الله جل وعلا، فيها إفراد بالعبودية، فقال لهم في آخرها ألا تتقون ألا تتقون. فبين نوح عليه السلام أنه رسول بعثه الله عز وجل إليهم ليبلغهم رسالات الله، وأنه أمين في نقل ما يأمره الله بتبليغه. هو معناها نوح عليه السلام يعني لا يزيد فيه شيئا ولا ينقص منه شيئا، قال إني لكم رسول أمين، أن يراه مبعوث لكم خصيصا من عند الله جل وعلا، وأمين على رسالات ربي وأبلغها لكم كما أتلقاها تماما، ما غيرش فيها لا نزيد فيها ولا ننقص منها، وهو مبلغ عن ربه ومبلغ الرسالات التي أمرها بها الله، وأنهم مأمورون من قبل الله بطاعته. فقال لهم فاتقوا الله وأطيعون، يعني اتقوا عذاب الله وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، لأنكم إذا لم تطيعوني فيما أدعوكم إليه وأنا رسول مبلغ عن الله أنتم ستستحقون العذاب والعقاب. فالمسألة راهي مش قضيتي يعني، وإنما الله جل وعلا ربي وربكم. بعض الناس، وهذا ديما مالك يعني، بعض الناس يدير في المسألة مسألة شخصية، كل ما تصير يعني كل ما يصير واحد يريد أن ينصحهم ويأمرهم بالحق ويأمرهم بالتقوى وترك هذه الأمور، يقولوا لا لا انت غير شوف روحك، وانت اصلا كده عندك مصلحة من الموضوع الفلاني.
1: نعم صح،
2: وهو
1: صح
2: سيستفيد من الموضوع الفلاني، هذا علاش كلمنا كده عنده فيه مصلحة. فهو هذا يتبادر إلى أذهان كثيرين، بأن الإنسان رأى عنده مصلحة شخصية مش حصل فيها، وكذا عنده منها صفقة وكذا منها كذا. فالحكمة في الدعوة كانت يعني أن الرسول يعلن أنه متجرد من أي مصلحة شخصية يحصل عليها من قومه الذين يدعوهم إلى دين الله جل وعلا،
1: حتى شيخنا لا يتم ربط هذا
2: بال... نعم يربطهاش الناس، هو ديما في الشيطان واتباع الشيطان والكفر وهذا الكفر واهل الفسوق ايضا احنا نشوفها حتى في مجتمعاتنا، مجرد واحد ينصحهم يقول لهم هذا موضوع غلط يقول لك لا لا كذا في مصلحه كذا عنده صفقه هذا علاش قال لنا وخير ما تكلمش من قبل وعنده فيها صفقه الفلانيه وعنده فيها كذا، فهذه هذا من قديم المساله راهي ماشي جديده يعني. فهو قال لهم ما عنديش فيها ادنى مصالح حتى اخف مصالح اللي هي الاجره ولا كذا ولا مبلغ معين، اما عنديش فيها اي مصلحه يعني، تبرأ هو من ادنى المصالح ومن أخف المصالح اللي بعض الناس ربما يتوهم أنه بيحصل فائدة منه يعني. دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا في كل وقت وراه أنا لا أسألكم عليه أجر، راه أني من بمنكم شيء مهما كان قليلا ولا كثيرا.
1: شيخنا الكريم توادي صايرة هلبة بالذات في موضوع الدولار والرباع.
2: نعم
1: كل تنصح واحد تنصح واحد يقول لك معاملة غلط ومرات فيها حرام يقول لك راح أسدني فلوس واحد
2: حسيت بيه كثيرا. ماذا الناس لما جتهم الحمى السوداء وغيره يقول لك لا لا كده عندهم شركه
1: صحيح
2: نعم
1: صدرت من دار الافتاء
2: لعل عند شركه هذا علاش في اللحم الفلاني انتم منعتوا لين ما هذه كلها نفسها في الامور الصحيه ونفسها في الامور الغيرها. فهو قال له ما يعني مع يعني لا اطلب منكم شيئا من اجر مهما كان يعني قليلا وخفيفا او قليلا جدا، ومش معنى ذلك انه يعني يطلبش في الـ يعني لكن هو يعني هو يعني طالب الاجر من عند الله تبارك وتعالى، منكم انتم لا اريد شيئا، لان يعني الله تبارك وتعالى تكفل عن الذين يدعون الى دينه وعبادته تكفل لهم باجر دعاته الى الله جل وعلا. ما هو قال لهم نوح عليه السلام قال لهم ان يجري الا على رب العالمين، يعني اجري الذي استحقه هذا يعني تكفل به تبارك وتعالى، هو الوحيد الضامن وهو وحده الذي تحمله وتكفل به وهو وحده الذي يعني أثق بأنه سيعطيني إياه ويمنحني إياه، وبما أن أجر على رب العالمين أني من بمكم شيء لا أسألكم منه شيئا قليلا أو كثيرا. وأعاد لهم هذه المقالة وقال لهم أني يعني أنا متجرد من أي مصلحة أطلبها لنفسي منكم فاتقوا الله وأطيعون.
1: نعم شيخنا ذكرتم لنا التقوى وتحدثتم عن مكانتها ومعناها شيخنا، لكن عندما نسمع كلمة تقوى قد يتبادر إلى أذهاننا معنى واحد فقط، بينما يبدو أن هذا المفهوم أوسع وأعمق من ذلك بكثير. شيخنا نريد أن نعرف ما هو التعريف الدقيق للتقوى وما هي مراحلها التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى أن يكون من أهل التقوى، وبعد أن تفصل لنا شيخنا في هذا نريد أن نعرف ما هو الفرق بين التقوى والعبادة.
2: نعم هي التقوى في مضمونها بصفة عامة اتخاذ الإنسان يعني وقاية من عذاب الله جل وعلا. كيف يتقي الإنسان عذاب الله تبارك وتعالى؟ بأن يفعل الطاعات ويجتنب المنهيات، أي أمر نهى الله عنه يتركه وأي أمر أمر الله به يفعل هذا الأمر. هذا هو مضمون التقوى، أن يتخذ الإنسان لنفسه وقاية من عذاب الله جل وعلا. والإنسان لما يتدبر القرآن فيجد أن من أكثر الأمور اللي
1: ذكرا
2: نعم اللي وجهها القرآن مسألة التقوى والعناية، يعني هي مسألة التقوى وحمل النفوس على أن تهتم بها ديما نشوفها يعني اتقوا الله اتقوا الله. فأول مراحل التقوى هي أن يجتنب الإنسان الشرك، وبعدين الجيل المرحلة التالية أن يجتنب الإنسان الكبائر، المرحلة الثالثة من التقوى أن يبتعد عن الصغائر. فهي التقوى لها مراحل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني قال لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يعني. فالتقوى هي أرفع الدرجات التي يجب على المؤمن أن يرتفع إليها ومهما تحمل في سبيل ذلك من مصاعب ومن مشاق. فلذلك احنا لما نجولي كلام العلماء في التقوى وغيرها عرفت بعدة تعريفات، والتعريفات كلها قريبة من بعضها يعني. بعضهم قال التقوى أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وبعضهم قال التقوى هي ترك الإصرار على المعصية ويترك الاغترار بالطاعة، يعني المتقي لا يصر على معصية وإن كانت صغيرة ولا يغتر بطاعة وإن كانت عظيمة. نعم. وبعضهم قال التقوى يعني ألا تختار على الله سوى الله، وأن تعلم أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا.
1: كلهم نفس المعنى.
2: نعم كلهم قراب من بعضهم. وبعضهم قال ألا يراك مولاك حيث نهاك، كلها يعني تدور على أن يتقي الإنسان ربه جل وعلا بفعل الطاعات وترك المعاصي. فنقدر نجمع كل الكلام هذا حول التقوى، يعني الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى متى؟ عندما يجدني بالذنوب الصغائر والكبائر، وراه الإصرار على الصغائر قد يؤدي إلى الكبائر. الأمر الثاني أن يحذر المسلم كل ما يقدم عليه من قول وعمل، يعني واضح أنك تشوف كل شيء قدامك، زي المسلم اللي يسير في طريق فيه شوك، في كل خطوة من الخطوات يحذر يشوف قدامه قبل كل شيء،
3: يتحسس قبل ما يحط رجله بقوته.
2: نعم، هذا جعل يعني جعل بعض العلماء وحتى الصحابة يعني هذا جعلوا علامة للتقوى. عمر بن الخطاب لما سأل أبو ابن كعب عن التقوى قال أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، يعني واضح أنك بتشوف قدامك وبتشوف يمين وبتشوف يسار، كان في شوك يمين تأخذ يسار، يسار يمين، كان في كذا بتر يعني قدمك بترفع فوق الشوك مش حتى لا، وهكذا.
3: يعني شيخنا معنا التقي مش ضروري معنا يكون معصوم أو ما يغلطش،
2: لا مش شرط، لكن أن يتقي الله تبارك وتعالى دائما يجاهد نفسه، المتقي يجاهد نفسه، الإنسان في هذه الحياة لابد أن يجاهد نفسه، لا يفعل الأمر، لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي عمدا، ويجاهد نفسه دائما حتى لو أخطأ يرجع مباشرة. وأيضا من الأمور اللي المهمة في مسألة التقوى ألا يحتقر الإنسان شيئا من صغائر الأمور، ما يقولش هذه يعني هذه بسيطة، لا لا، لأن الصغائر هذه مع كثرتها تصبح من الكبائر. لا يحتقر الصغائر أبدا، ما يقولش هذا دخان بسيطة، عند دخان سبسي بسيط ترعي لها سبسي، لكن في اليوم تاخذ منه الدفي في 20 و30 تجارة. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني مر بتمرة تمرة وسقط على الأرض، فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها. وجاء في بعض الثالث يعني من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن فيما يدي الله أوثق يعني بما في يده. فالمهم هذه الأمور لابد أن يركز عليها، يعني يجتنب كل الأمور الصغائر والكبائر، والإنسان دائما يجاهد نفسه
3: يعني حتى لو
2: نعم يحذر ويرجع. نعم، كل ما يقدم عليه من قول وفعل، والشيء التالي لا يحتقر شيئا من صغير الأمور. أيضا سألت شيخة المسألة يعني الفرق بين العبادة والتقوى، وهذه يعني من المسائل اللي هي مهمة في هذا الجانب. طبعا التقوى وأهميتها وغيرها واضحة، وتكلمنا أن تحقيق التقوى لابد فيه 5 أمور بما فيها اللي هي الإيمان وفيها الطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص لله جل وعلا. يعني كان ما فيش واحدة من هذه الأمور الخمسة ما فيش تقوى، إذن التقوى لابد فيها فعل الإيمان بالله جل وعلا، أن يكون المسلم يعني مؤمنا بالله تبارك وتعالى ويطيع أوامر الله جل وعلا يعني بفعل الأوامر ويترك النواهي، وإذا أذنب وأخطأ لابد أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن تكون توبته خالصة لله جل وعلا. فالتقوى يعني ليست العبادة زي ما يظن بعض الناس، يعني ربما الإنسان عابد يعني كثرت عبادته، لكن لا ترفعه هذه العبادة لدرجة التقوى. وفيه أدلة من القرآن على ذلك، ذكر الله جل وعلا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، دي مفهوم
3: يعني شبه التقوى يعني مكمل للعبادة.
2: نعم، العبادة يعني حتى يصل الإنسان، يعني قد يكون إنسان عنده عبادة لكن ما عندهش تقوى، يعني عنده كثير من الطاعات لكن لم يصل إلى مرحلة التقوى بعد. ونشوفها اعبدوا الله واتقوه، دائما فيه بيناتهم الواو اللي هي مغايرة، ما فيه بيناتهم مغايرة في هذا الجانب، يعني في الآيات كلها ميزت بين العبادة والتقوى، زي ما قلنا في قصة في قال الله عن إبراهيم أعبد الله واتقوه، ومذكر في قصة نوح إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبد الله واتقوه وأطيعون. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل الآيات الماضية هذه ميزت بين العبادة وبين التقوى. فنوح إبراهيم مثلا في الآيات السابقة كل واحد منهم أمر قومه بالعبادة وبالتقوى، والآية الأخيرة فها أمر للناس جميعا، يعني أمر الله الناس جميعا، الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم.

0: أخاه المسلم، قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فمن هذا الحديث النبوي يتبين أن التقوى لا بد لها من تجنب هذه الأعمال جميعا التي ذكرت في الحديث النبوي. فالتقوى هي سر بين العبد وبين خالقه عز وجل، ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره، وهذا موجود في القرآن لما قال الله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني فيه آيات يعني بينت حقيقة التقوى بيانا واضحا وبيانا جامعا، وبينت أن التقوى يعني لا ينعم المرء بدفئها وبظلها وبنورها إلا بعد أن يتصف بأخلاق فاضلة بأمهات الفضائل، ويوفقه الله لأمهات العبادات وأصول العبادات. فمنها قول الله جل وعلا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي هذه الآيات أشار الله جل وعلا إلى عدة يعني صفات حميدة وخصال كريمة تحدثت عنها الآيات، وجزء منها في العقائد، وجزء منها في العبادات، وجزء منها في الأخلاق. يعني هنا قريب أكثر ممكن الصفات اللي ذكرت في هذه الآية سورة البقرة قريب 15 صفة. يعني
1: نعم.
0: ال 15 صفة هذه جعلت التقوى ثمرت هذه الأمور كلها. في آية في آخر الآية ربي قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: متقون.
0: فبذلك يتبين لنا الحكمة والسر اللي من أجلها ذكر الله جل وعلا التقوى فيه، حتى في أول سورة البقرة لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وربي قال: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ونسأل الله أن يجعلنا من المتقين الذين قال الله فيهم: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله جل وعلا في القرآن يبين أوصاف للمتقين، حتى عندهم صفات يعني. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا سؤال: هل يمكن شيخنا أن يكون الإنسان تقي لكن نقص في العبادة؟ مثلا يجيك حد يقول لك هو إنسان كويس ويدير في الخير ديما وكذا، لكن مشكلته ما يصليش بس، هل
0: لا.
1: تنفع شيخنا هنا التقوى؟
0: لا لا، هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان لما ما يصليش هذا ليس متقيا لله جل وعلا. الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى، ومش يعني ما يغلطش، لكن إذا أخطأ فإنه يتوب مباشرة. ذكرنا خمس أمور في التقوى لابد منها، يعني خمس أمور: الإيمان والطاعة وترك المعصية والتوبة والإخلاص. ترك المعصية مش معناه يعني أنه لا يعني لا يقع في الخطأ، لا، أول حاجة لا يفعلها عمدا، لكن قد زلت به القدر فإنه يتوب مباشرة، فإنه يتوب مباشرة. لكن الإنسان ما يصليه وتو ربي من علي وتو جاء تو نحاول وتو، هذا ليس متقي لله جل وعلا.
1: أنا شيني وأنت شيني، مرات
0: لا لا لا مرات نخدم، هذا كلام غير صحيح، ويعني ليس من تقوى الله جل وعلا. إحنا ذكرنا التقوى لتحقيقها لا بد من خمسة أمور، فلا بد من تحقيق هذه الخمسة، حتى إذا انتفى واحد من هذه الخمسة انتفت التقوى. وذكرنا حتى الفرق بين التقوى وبين العبادة، فحتى يكون هذا الأمر هذا واضح يعني.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا. جميل شيخنا جدا أن نتحدث عن التقوى، لكن الأجمل أن نسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل التقوى التي نتحدث عنها اليوم تظهر فعلا في حياتنا؟ هل تظهر عندما نكون وحدنا، عندما نملك القدرة على الخطأ ولا يرانا أحد، عندما نغضب وعندما نختلف؟ هنا يظهر الفرق بين أن نعرف معنى التقوى أو أن نعيش التقوى. مستمعينا الكرام، نستأذنكم الآن للخروج إلى فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: حكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مصطدئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، نعود إليكم في برنامجكم وتلك الأيام، ونواصل رحلتنا مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. شيخ عبد العزيز، بعد أن عرفنا معنى التقوى ومكانتها، يبقى السؤال الأهم، كيف نعرف الإنسان المتقي؟ يعني ما هي أوصاف المتقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ وهل التقوى مجرد شعور في القلب أم أن لها علامات تظهر في أخلاق الناس؟ تفضل شيخنا. نعم،
2: هي التقوى أمر مهم جدا في حياة المسلم، وإحنا حتى نشوفه يعني لو بدأنا القرآن بعد ما سورة الفاتحة مباشرة نبدأ في سورة البقرة. سورة البقرة أول آيات، يعني أول آية في كتاب الله جل وعلا بيّنت أحوال المتقين. ولما ذكرت يعني أول آية، مش ليس هذا الأمر يعني لا، هذا له يعني ورودها في أول القرآن، في أول القرآن مسألة التقوى تدل على أهمية شأن التقوى وعظم حتى خطر عدم الاهتمام بهذا الأمر. فمن أهم هذه الأمور، هذه يعني ذكر الله جل وعلا هم هذا وصف لأولئك الذين انتفعوا بالقرآن واهتدوا بالقرآن وتلوا القرآن وتدبروا القرآن، هؤلاء حققوا يعني تقوى الله تبارك وتعالى. فلابد نركزوا يعني الإنسان أول ما يبدأ الآيات راه ذكرت صفات المتقين بسورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. منهم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، هذه الصفة الثانية، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر خمس صفات من هذه الصفات، ووضح في آخرها أن رأي مسألة الهداية هؤلاء هم الذين يعني المتمكنون من الهدى، هؤلاء هم الثابتون على الهدى، والهداية هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. فالذين حققوا هذه الأمور هؤلاء هم المتقون الذين اكتملت سعادتهم. فالصفات هذه مهمة. أول صفة من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا هدى للمتقين، ذكر الصفة الأولى، قال الذين يؤمنون بالغيب. أول مدح جاء للمتقين وصفهم بأنهم صدقوا بما أخبرهم الله به من الغيب، يعني إيمانهم يعني يؤمنون بما غاب عنهم، والإيمان بما غاب عنهم لا يقل عن إيمانهم بما تشاهده الحواس، يعني سواء كان هذا الغيب يمكن أن يقام عليه دليل عقلي كالإيمان بالله جل وعلا والإيمان بصفات الله عز وجل، والله ما فيش دليل زي مثلا زي الإيمان بالقدر، سواء كان هذا الغيب من الأمور اللي يشاهده يعني كانت مشاهدة لبعض الناس، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة شاهدوا يعني بعض المعجزات و مثلا شرفوا هما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته والقرب منه، أو بعض الناس الذين لم يشاهدوه، وسواء كان يعني هذا أم ذاك، المهم أنه يعني هو غيب وآمنوا بهذا الغيب، واستحق المؤمنون بإيمانهم بهذا، استحقوا الثناء من الله جل وعلا. طب من الإيمان بالغيب أن يؤمن الإنسان بالله، ويؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره كما جاء في الحديث. وأركان الإيمان الستة، وقال الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الصفة الأولى للمتقين، أنهم يؤمنوا بالغيب. الصفة الثانية: هم يقيمون الصلاة. الصلاة هذه أهم الأركان، وهذه أول الأركان العملية، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الركن الأول، لكن الأركان العملية أولها هو الصلاة. هذه أول صفة التي أفلح بها المتقون، أنهم يقيمون الصلاة، فهم بتأديتهم للصلاة بأركانها وآدابها وشروطها ومداومتهم عليها والخشوع فيها، صلاها في جماعة ويقبلوا عليها بنشاط وجد ورغبة، مش يعني من غير فتور ومن غير كسل ومن غير إهمال. هؤلاء هم المتقون. الصلاة طبعا تكسب من يحافظ عليه قوة في الحق وثبات على الخير وزيادة في اليقين، وتنفي عنا حتى تبعد عنا القلق والخوف والهلع والاضطراب والجزع، وتخلي الإنسان حتى سوي التفكير، ويعني ما تهزاش الحوادث والصعاب، ويبدأش الإنسان بمجرد ما تجيه يعني نعمة يصير له بطر، ولا بمجرد ما يصير له نقمة يبدأ يضعف. لا، الإنسان إذا حافظ على الصلاة فتساعده في النهوض عند الحصول كثير من المصائب له، وتساعده على ذلك. طبعا الصلاة أمرها مهم في حياة المسلم، هي التي تدخل المسلم زمرة المفلحين الفائزين، وهذا واضح في القرآن. يعني مثلا قول الله جل وعلا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذه بطبيعة، قال إلا المصلين، أول واحد يبدأ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وحتى في آخر الآية، في آخر الصفات بعد ما ذكر المتصدمة والذين في أموالهم حق معلوم لسائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين، في أبدت بالصلاة، وآخرها الصلاة أيضا، آخر الصفات سورة المعارج: ربي والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنة مكرمون. وسورة المؤمنون لما ذكر ربي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات عودة الصلاة من جديد: قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
1: شيخنا بالله استفسار بسيط يا شيخنا، هذا سؤال يخطر على المستمعين، وهلبة من الناس شيخنا يعانوا من المشكلة هذه في الصلاة، الخشوع. شيخنا شين أقرب طريقة تخليك تساعد الإنسان في الخشوع شيخنا؟
2: نعم، هو الخشوع بالنسبة في حياة المسلم أمر مهم، وهذا ينبغي التركيز عليه جدا. يعني وفعلا يعني السؤال لكثير من الناس يقول لك: أنا الحمد لله نصلي كل صلاة في وقتها، ولكن عندي مشكلة الخشوع، عندي ما أول من جي مباشرة نبدأ
1: نسرح.
2: يعني نسرح ونبدأ نفكر
1: في أمور الدنيا، مش عارف
2: ليني. نعم، نبدأ نفكر بأمور الدنيا وتشغلني وماذا. هو هناك عدة أمور يعني يحصل بها المسلم الخشوع ويبعد عنه هذه الوساوس. أول هذه الأمور الإخلاص لله جل وعلا، يعني أن يستحضر الإنسان أن العبادة هذه هي لله، أن العبادة هي لله جل وعلا وحده،
1: السجود لله والتكبير لله.
2: نعم، ما يبدأش ينظر يعني يبتغي رضا الناس ولا يقوم بهذا الأمر للناس.
1: شيخنا في ناس وصلت مرحلة أنه كأنه ضبط عمل يديرة وخلاص.
2: لا، والإنسان لابد أن تراه تقف بين يدي الله جل وعلا. من ضمن الأمور اللي تساعدك لذلك يعني أن تتدبر القرآن وتتدبر الأذكار. يعني أنت لما تفهم ما تقرأه مثل سورة الفاتحة، ولما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم،
1: يعني شيخنا
2: نعم،
1: انه يقرأ التفسير.
2: نعم، والآيات كل مرة يقرأ صورة جديدة، ما يقرأش نفس الصورة ديما الكوثر وديما الإخلاص، نفس الصور ماشي فيه. لأنك لما تبدأ في نفس الصورة تبدأ تقرأ فيها هي ما تنديش على نفسك، لكن لما كل مرة تبدأ صورة جديدة وقري معانيها وتتدبر، هذا يعين المصلي على حضور الوقت، على حضور القلب. أما وأيضا من الأمور أن يستحضر أنه واقف بين يدي الله جل وعلا، يعني نقول صلي صلاة مودع عندما يتذكر المسلم أن الله مطلع على العبد، وأن الله يسمع كلامه، وأن الله يرى حاله. عندما تفكر في هذا أنت يعني يكون هذا سبب من أسباب الخشوع. أيضا لما أبدأ الصلاة توضأ بإتقان وبكر للمسجد وترك كل شيء ما يشغلك، يعني تدور الهاتف وكذا كذا، عندك موضوع انهيه قبل الصلاة ثم ما تبدأش تفكر فيه أنت. أيضا لما تبي الإنسان يبتعد عن المعاصي هذا سبب من أسباب الخشوع، لأن الذنوب تقسي القلوب، الذنوب تضعف الخشوع، الطاعة يعني تخلي الإنسان رقيق القلب أكثر. ويكثر دائما من ذكر الله جل وعلا، الذكر يحيي القلوب، الذكر يجعل القلب يعني أكثر حضورا وأكثر تذكرا، وإنسان ديما يتذكر الموت والآخرة. هذا من أسباب يعني تحصيل الخشوع، لم يستحضر الحساب، يستحضر الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فهذا كله يخلي الإنسان عنده خشوع وعنده خشية، ويبتعد عن كل الملهيات. يعني في بعض الأمور تلهي الإنسان أثناء لم يفكر فيها، سواء أصوات دوشة زنبك،
1: يعني يبتعد، يختار أكثر مكان،
2: يختار مكان هادي، يبعيد على أجهزة، على الهواتف، على التلفاز، على كذا، أي مشاغل دنيوية يبتعد عنها. ومن الأمور أيضا أن يكثر من الدعاء. الإنسان لما يدعو الله جل وعلا، ربي قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع ثمرة قلب حي يعرف الله تبارك وتعالى ويكثر من ذكره. وكان حتى من الأدعية النافع أيضا، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالإنسان في يجي لنفسه برنامج ويجهد نفسه من قبل الصلاة، يعني يتوضأ كويس ويمشي للصلاة مبكرا، ويهيئ نفسه بالتوبة والاستغفار، ويستحضر عظمة الله جل وعلا، وينظر لموضوع السجود، ويتمهل في الركوع والسجود، ما يستعجلش. السكون رأي ساعد لحضور القلب. جاتك وساوس أعرض عنها فورا، وأعد تركيزك طول مباشرة للقراءة والذكر بدون ما تنزعج. هذا كله من أسباب الخشوع. وأيضا بعد الصلاة حافظ على أذكار، وأكثر من قراءة القرآن، وأكثر من ذكر الله جل وعلا. دي لنفسك برنامج عملي، يعني قبل كل صلاة حتى بدقيقتين كل شيء في يدك وتركه، واجلس بهدوء وركز، عارف نفسك أني الصلاة هذه بنخشى فيها وشرط، مش تجي وتطلع وكأنك متفكر في الموضوع وبعيد، ما تفكرش في مس الخشوع، لا، قبل الصلاة دقيقتين انك انا هذه الصلاة بإذن الله سأصليها، وبنركز على معاني الفاتحة، وسأطيل السجود قليلا، وأدعو الله بخشوع. وكل صلاة من الأدعية اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني الخشوع راه يجيب الشو بالتدرج بالمجاهدة، مرات ما تجيبهاش كلها في نفس الوقت، لكن جهد نفسك ديما. أن المهم أن يعود الإنسان يعني نفسه، ويبدأ قلبه يعود. كل ما انتبهت شوية مش تفكر في موضوع تاني، أرجع طول مباشرة للصلاة وعود نفسك. حتى بعض السلف كان يقول جهدت نفسي على قيام السنين ثم ترددت به سنين، يعني حتى بعضهم قال 20 سنة جهدت نفسي، بعدين تمتعت به 20 سنة أخرى، وبعضهم قال حفظت عليه سنة استقام لي سنوات أخرى. الخشوع راهو يبي صبر، يبي مداومة. فهذه المسلم يحافظ على هذه الأمور. ومسألة الصلاة هذه مهمة، زي ما ذكرنا ربي يعني ذكر في القرآن هذه الصفة، صفات المتقين من أهم هذه الصفات، أنهم يعني يحافظون على الصلاة، المتقين يقيمون الصلاة. وبين الله جل وعلا أن راهو المحافظة على الصلاة تخلص الإنسان من صفات عديدة سيئة، مثل الجزع والخوف زمنه منع الخير. وذكر حتى الصلاة، يعني تشوف في سورة المعارج الصلاة مرتين، وفي سورة المؤمنون كذلك الصلاة ذكرت مرتين. فهذه الصفات هي اللي فيها الفلاح وفيها الفوز.
1: بارك الله فيك. نعم. شيخ،
2: عندنا الصفة الثالثة اللي ذكرها الله جل وعلا، اللي هي بعد ما ذكر الصلاة قال ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. فالإنفاق والزكاة المفروضة سواء كانت الناس يعني قليلة أو كثيرة، وهذه تختلف طبعا باختلاف المال المزكى، يعني مرات تكون في الأغنام بنفسها والفلوس بنفسها، والذهب يختلف والفضة تختلف عن الفضة، واللي في الزروع مثلا ربع العشر، ربع العشر في الدراهم والذهب والفضة، الأنعام مثلا كان في الغنم مثلا في كل 40 شاة، في الزروع في بعض منها في مساقة السماء كان مسقي من السماء العشر، كان مسقي مثلا من الآبار وكذا نصف العشر. فالمهم أن يؤدي الإنسان زكاة ماله ويكثر أيضا من الصدقة. فالله جل وعلا يعني لم يسأل الله الناس جميع أموالهم ولا أكثر الأموال، لا. ولو ربي سألنا كل أموالنا الله كانت في مشقة وفي بخل من الناس، لكن الحكمة العظيمة أن الله طال يعني
1: جزء بسيط من
2: بسيط جدا جدا جدا يعني لما تشوف حتى ميزان الضرائب في بعض البلدان الغربية وغيرها يدفع فضائب 10% و20%، فعلينا نتكلم روع لربع العشر من الأموال.
1: نعم.
2: ربع العشر مش 10% وكذا كذا، لا لا، يعني المسألة يعني في بخل من الناس. وربي قال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: يعني شيخنا لو حسبناها
2: الله امتن على المسلمين ولم يسألهم أن ينفقوا الأموال جميعا، ويعني لم يشق عليهم في السؤال يعني. نعم
1: شيخنا لو حسبناها بالعشرة دينار الربع دينار ربع
2: اي نعم اي يعني 10 دينار ديما المبلغ قسم على 40، يعني 10 دينار ربع جنيه، وال100 دينار زوز ونص، وال1000 25، وال40000 1000، وال100000 2500.
1: سبحان الله.
2: يعني اي مبلغ نقسم على 40، اي مبلغ تقسيم 40 هذا هو الزكاه بالنسبه لزكاه المال والذهب والفضه، اي مبلغ نقسم على 40. أيضا من الصفات المتقين ذكر الله جل وعلا في القرآن قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذه الصفة طبعا فها الانتماء إلى كل إن يعني الأديان، إن دين الله دين واحد ودين واحد يعني في كل الشرائع، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني أساس دعوة الأنبياء هي دعوة واحدة هي توحيد الله جل وعلا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء كلهم إخوة والمؤمنون إخوة، وهذه الصفة فهي يعني مدح وثناء على كل من آمن سواء من أهل الكتاب وغيرهم إذا آمنوا بالله يعني كما أمر الله جل وعلا. أيضا مدح المسلمين الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يفرقون بين أحد من رسله ويقولون سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الأنبياء يستلزم الإيمان بالأنبياء أنفسهم، وهذا أمر بديهي في عقيدة المسلم أنه يؤمن بالرسل جميعا، لكن الذين يؤمنون بزي أهل الكتاب الحاليين وكذا الذين يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، هذا ما ربي قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الصفة الأخيرة التي ذكرها ربي في القرآن في أول سورة البقرة في أول القرآن هو بالآخرة هم يوقنون، هذه الصفة الخامسة، هو عندهم يقين وهم يعني متيقنون بالآخرة. وطبعا اليقين شنو هو؟ أن يعني نؤمن بالشيء من غير شك، يعني علما ما فيش شك وما فيش شبهة، فيقينك بالشيء يعني لا يكون تاما إلا إذا طبعا اشترك فيه العقل والوجدان بحيث يصير من الأمور اللي تملك عليك كل المشاعر وكل الأفكار، فلا يتطرق له أدنى شك ولا ريب. ولأجل هذا ذكرت هذه الصفة بعد قول الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، مع أن الآخرة هي من الغيب لكن خصت الآخرة باليقين للعناية بها، وحتى نتيقن ما لا يترك مجالا للتقصير ولا للغفلة. فهذه مسألة مهمة، لأن من أيقن بالآخرة لا بد أن يعمل لها، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا اليقين. وبعد ما ذكر ربي الصفات الخمسة طبعا هذه قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الذين تمكنوا من الهدى وقاموا بهذه الصفات الخمسة هؤلاء هم الذين يهديهم الله جل وعلا. طبعا الهداية هذه نعمة من أهم النعم، نعم الله العظيمة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل القرآن الكريم مليء بالآيات التي تتحدث عن نوح عليه السلام وعن دعوته وعن موقف قومه منه، لكن شيخنا أحيانا تمر الآيات على المستمع فيسمعها ويعرف قصتها دون أن يتوقف عند المعاني العميقة التي تحملها. لذلك نريد منك فضيلة الشيخ أن تختار لنا بعض الآيات الكريمة بحيث نخرج منها بالمعاني الأساسية والرسائل التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نتدبرها، وما الذي يمكن أن نتعلمه نحن اليوم من هذه الآية.
2: نعم، هناك طبعا قصة نوح، ويعني ذكرت في القرآن في سور عديدة، ومن أهم عندنا سورة، سورة نوح. وسورة نوح هذه خاصة بدعوة نوح لقومه في الآيات الأولى، يعني ممكن نشير إلى أهم الإشارات في سورة نوح. في الآيات الأولى ذكر ربي إشارات واضحة إلى تكليف الله جل وعلا لنوح، أنه يعني كلفه بتبليغ الرسالة وقيام نوح بذلك، وبين شن هو مضمون يعني ما يترتب على قبول الرسالة من الخير. فأول أمر هو يعني الله جل وعلا كلف نوح بتبليغ الرسالة: إن رسلنا نوح إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فالآية واضحة تؤكد يعني أن الله جل وعلا أرسل نوحا إلى قومه، وأن مصدر الرسالة ومبعها الأول كان يعني من كان ولا يزال في جميع العهود وفي جميع العهود والأزمان يعني وجميع الرسل والأنبياء من عهد نوح إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن مصدر الرسالة هو الله جل وعلا، هو خالق الخلق وهو مصدر الوجود. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فالجملة واضحة، الإرسال والمرسل أرسلنا هو الله جل وعلا، والرسول هو نوح، والمرسل إليه اللي هو قوم نوح. فبقيت الرسالة، شن هو مضمون الرسالة؟ الرسالة مضمونها أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر لأنها تفسيرية، فسرها ما بعدها. الإنذار لما تنذر الإنسان هو يعني تعلمه بأمر يعني يخاف منه للتحذير من وقوعه، ويتخذ الإنسان الأسباب التي تجعله يتفادى هذا الأمر من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي عقاب مؤلم لهم، لأنهم لا يحققون ما طلبه الله جل وعلا منه. فنوح عليه السلام قام بهذه الرسالة، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، يا قوم إني لكم نذير مبين. النذير طبعا هو في ذاته واضح مكشوف، ما فيش يعني ما عندهش يعني باطن يخالف الظاهر، يعني هو بيّن الأمور وبيّن حقائقها وحقيقة للدين، وبيّن الحق والباطل، وبيّن الخير والشر، وبيّن لهم الحلال والحرام. وهذا الأمر امتازت به كل الرسالات، سواء رسالة نوح أو غيرها من الأنبياء يعني، وهذا تميز به عن الدعوات الأخرى اللي ظاهرها يعني تنشوف بعض الدعوات والمذاهب الفكرية ولا غيرها، يعني ظاهرها يختلف عن الباطن، في مظاهر تخدع الجمهور ولكن في بواطن تخفيها ولا تظهر، هذا تظهر لبعض الناس النفعية بس وأصحاب المصالح اللي عندهم مصالحه، لكن هذه لا الرسائل الله جل وعلا
1: كل شيء في مصلحة،
2: كل شيء واضح، كل شيء واضح، ليس فيه ظاهر وباطل، لا كل ظاهر. ما دعا إليه نوح واضح وبسيط وواضح ومستقيم، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، عبادة الله وحده، تقوى الله جل وعلا وطاعة رسوله، هذه الأمور هي المصدر الذي يستمدون من نظام الحياة وقواعد السلوك. وفي هذه خطوط واضحة عريضة تخلي يعني كل الديانات السماوية على الإطلاق دعت إلى هذا الأمر، وهذا واضح والتصور واضح والعمق واضح والشمولية واضحة، عبادة الله جل وعلا وحده، وهذا الأمر الأول. أن اعبدوا الله يعني وهذا عبادة الله، هذا طبعا هذا منهج كامل يشمل تصور الإنسان للألوهية والربوبية والعبودية وصلة الإنسان بين الخالق والمخلوق، هذا كله واضح في هذا الأمر. هذا نظام حياة متكامل. تقوى الله جل وعلا طبعا هي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس على هذا المنهج، وما يلتفتوش لا يمينا ولا يسارا ولا هنا وهناك، وما يحتلوش وما يصيرش التواء، فيكون بتقوى الله جل وعلا من غير رياء ومن غير تظاهر ومن غير ممارة. الأمر الثالث وهو طاعة الرسول، لأن الوسيلة للاستقامة على الطريق لابد نشوف إلى من المصدر. تلقي هو تلقى الهدى من مصدره المتصل بالمصدر الأول، وبقاء الاتصال بالسماع عن طريق هذا الرسول. فلذلك لابد من طاعة الرسول، لأن هي الوسيلة للاستقامة على الطريق. طبعا سورة نوح تفردت عن يعني غيرها من السور بالجمع بين هذه الأمور، العبادة والتقوى والطاعة، يعني كلمات الثلاث ما اجتمعتش إلا في سورة نوح. وطبعا حتى هي متأخرة طبعا في ترتيب المصحف، تلقاها في آخر السور يعني في الجزء 29 يعني
3: جزء تبارك.
2: نعم اي نعم هي جزء تبارك جزء 29. فال طبعا قصة نوح من أكثر الأمور التي وردت في قصة نوح هي مسألة التقوى، وردت يعني 5 مرات وما فيش غرابة في ذلك، لأن الله جل وعلا هي الوصية اللي أوصى بها العباد، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الخطوة، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: شيخ هذا يدل أن قوم نوح يعني كانت مشكلتهم في التقوى بالذات
2: نعم أحد هذه الأمور، أن بداية العصيان وبداية الذنوب وأول مرحلة من مراحل التقوى ذكرنا هي توحيد الله جل وعلا، هم حصلهم الخلل في هذا في هذا الأمر. أيوة المرحلة الأولى. الأمر الثاني من الأمور أن الإسلام هو دين نوح عليه السلام ودين الرسل جميعا، وهذا وذكر الله جل وعلا يعني أن كل الأنبياء دينهم واحد وهو الإسلام. فقال نوح يعني فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجر إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. والله ذكر عن إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا ذكر الله عن إبراهيم ويعقوب، ذكر عن يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، وموسى عليه السلام وقال يا موسى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا يعني في كل الأنبياء حتى أنبياء بني إسرائيل ربي ذكر عنهم، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. وحتى سحرة فرعون لما آمنوا بموسى قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكل الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام، كما قال ربي عن سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وأمة عيسى عليه السلام وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وذكر ربي عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قال الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فالمؤمنين يعني المؤمنون منهم بدينهم حقا يقولون من أهل الكتاب يقولون إنا كنا من قبل أن يتنزل القرآن مسلمين، فلم يقولوا إنا كنا يعني قبله يهودا أو نصارى. حتى رب ذكر عن لوط عليه السلام قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم هذه بعض الإشارات اللي نذكرها في رسالة نوح، ولعل نكملها في حلقات أخرى بإذن الله تبارك وتعالى.
1: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هكذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، لكن القصة لا تنتهي، فقد يكون بيننا وبين دعوة نوح عليه السلام آلاف السنين، لكن الإنسان هو الإنسان، يحتاج إلى من يذكره بالله عز وجل، ويحتاج إلى الصبر عندما يطول الطريق، ويحتاج إلى التقوى عندما تتعدد أمامه الطرق. في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: 90.9 FM.
4: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب والله يتأجل الفضة والله النقود ما فيش بأس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بأس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإيجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، أبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان الصنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب لا ما فيش تماثل هنا، ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد. لا، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لابد أن يكون يد بيد. قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، ما عادش يمكن أن يسترجعهن للزبون لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ذا، وهداك حول له على طول المبلغ دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما إحنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به اخناق ولا بتشري به حديدة ولا أساور ولا أي شيء مهم ذهب، أراه بتحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف بتتفق في الأول، بتدير عقد مع صاحب المحل، مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب ولا حديدة ولا اخناق، لا بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدين لشيك في المصرف، هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل، فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
5: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء، وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله، ما يقضيش كل يوم معاه يوم بس، هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي 5 مع كل يوم 5، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه، فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي 5 أوقات كل يوم 5 أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل 5 سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه، نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه، راهو يا أخ عبد الله لازم يجتهد يحاول يصلي 5، هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني 5. شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاثة، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي 5 أيام ما تاخذش منها يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة إلى ربع ما تاخذش منه، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم 5 أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب، ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس، أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن النوافل المطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء، أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: يا أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. هذا البرنامج يبث كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. نبدأ بالإجابة على الأسئلة الواردة على التطبيق واتساب إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل، قال: أنا كان عندي عرس ابن خالتي وماله أغلبه حرام، وأكلت عنده في العرس وأكلت عنده عائلتي، فهل أكون من الذين أكلوا الحرام ودعائهم غير مستجاب وبارك الله فيكم؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، احنا بنجاوبوك، نعطوك قاعدة عامة في التعامل مع كل الناس اللي حولهم شبهات حول أموالهم. فيه أمرين: الأمر الأول، في ناس مالها كلها حرام، يعني ما عندهاش قرش حلال، هؤلاء تحرم معاملتهم ولا تقبل هديتهم ولا يؤكل من موائدهم ولا يؤخذ من مالهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وطبعا لأن معاملة فيها إقرار الحرام والرضا بالحرام، وفوت الحرام حتى على أصحابه لنتنقل من مكان آخر، وتداولات الأيدي ونحو ذلك، وهذا كله فيه تعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن الأمر الثاني، وهذا أغلب الناس، يعني تلقى عندهم شبهات وعندهم يعني أفعال مكاسب محرمة، لكن عندهم مكاسب أخرى حلال، مثل مرتبة حلال، عند طرق أخرى حلال، هذا ماله مختلط. هذا يعني فيه منه حلال وفيه منه حرام. هذا إن كان الغالب عليه هو الحلال ما فيش بأس في معاملته، وإن كان حرام أو غلب عليه الحرام تجوز أيضا معاملته، فها كراهة لكن جائزة أيضا ولا تحرم. وقد تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني مع الكفار ومع بعض اليهودي، ومعاملاتهم لا تخلو من من من محرمات. فبالتالي اللي مال مختلط نقدر نتعامل معه، وإذا دعاني أذهب إلى وليمته لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا يسأل، قال: هل في علاقة بين المذهب المالكي وقراءة قالون عن نافع؟ هي ما فيش علاقة شرعية واضحة، إلا أن قراءة نافع كانت هي القراءة المتوارثة عند أهل المدينة، وأخذها نافع عن شيوخ المدينة الذين تلقوا القرآن جيلا بعد جيل. فكان الإمام مالك يفضل قراءة نافع ويحث عليها لهذا السبب. لهذا الإمام مالك كان يقول قراءة أهل المدينة سنة، لأن أهل المدينة كانوا عنده هو أقرب إلى النقل المتواتر في كثير من المسائل. لذلك مثلا رجح كثير من الأشياء الإمام مالك مثلا زي في السجدات ولا في غيره، وأخذ بقراءة نافع. نأتي إلى بعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يعني قال عندي زوجتي طيب لأمي مرتين في الأسبوع وجبة غداء، وباقي الأيام مخدينهم خوتي واني سيبوا دورهم، واني نجبر فيها الطيب لهم وهي ما تبيش إلا يوم دورها، بس لأن للأسف أمي ما تعملش فيها كويس. هل هنا عندي إثم لما نجبر فيها الطيب في يوم مش يومها من غير رضاها؟ طبعا الزوجة هي ابتداء نقول ليست ملزمة شرعا بخدمة أمك والطبخ لها، وإنما هذا ما تفعله الزوجة هو من باب الإحسان والفضل. فكان يعني زوجتك يعني قامت بيومين في الأسبوع وقامت بهذه الخدمة والتزمت بهذين اليومين فتعمل طيب وتشكر عليه، لكن تجبرها على الطبخ في غير دورها وهي ما هيش راضية، وهذا يعني لا ينبغي. فأنت حاول الإصلاح بين أمك وبين زوجتك، وخلات يعني حتى الأم تعامل الزوجة معاملة طيبة، وأنت تعال تشوف هذا قدامك تشوف فيه يعني. فحتى يعني كان تخلف أحد الإخوة عن دوره، فمفروض هو يتحمل دور الأصل، أن يتحمل هو مسؤوليته، ولا تتعاونوا جميعا في إيجاد حل، مش يلقى الحمل كله يعني على زوجتك بغير رضاها. والله جل وعلا يقول وعاشر هنا بالمعروف، من المعاشرة طبعا أنك متكلفت الزوجة ما ليس واجبا عليه، ومع ذلك يتحملت يومين وما تجبرهاش يعني على أعمال زائدة، مع أن فيها مشقة وفيها أدى لها، ومع أنها يعني لا تعامل بطريقة جيدة. فأنت حاول يعني حتى لو مثلا يوم ما فيش حد جاب أكل أو غيره، أنت حاول يعني ممكن تحاول تقنعها بلطف لما تحتاج مساعدتها، مش بجبر وكذا. فإن فعلت فجزاها الله خيرا، وكان فعلت شيء لا إثم عليها، لكن حاولوا دائما الأمور تخلاها بالمعروف مش بالجبر وغيره. مرة ما تستمرش الجبر، هذه ما يستمرش فترة، يجي الإنسان خلاص يبدأ الإنسان معاش عند القدرة ويبدأ التعامل سيء ونحو ذلك. يعني معنا الأخ الطاهر، تفضل.
2: ها طيب يا شيخ،
1: نهارك مبارك هنا الطاهر، تفضل.
2: بارك الله فيك على البرنامج.
1: الله يسلمك ويبارك فيك أخوي الطاهر.
2: سؤالي يا شيخ، تنزيل المرأة للقبر.
1: نعم،
2: يعني احنا صارت ان الخطيب قال لنا اولا ننزلها، الامام هو اللي ينزلها للقبر المرأة.
1: نعم،
2: هو اولا وجبنا. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه في احد الصحابة هم نزلوا مرأة هكي وتزل يعني
1: باهي. تمام
2: نجيبوك عن ذلك.
1: يعني هو قال الامام يعني اولى من محارمها في ذلك يعني.
2: اولى قال الاولى الامام هو اللي ينزل.
1: تمام،
2: هو الاول قال الامام هو عند الحق لي، هو
1: امام المسجد يعني.
2: امام المسجد.
1: تمام نجيبوكم في الصوره في هذه المساله ان شاء الله. وطبعا في فرق بين امرين بالنسبه لسؤال الاخ الطاهر، بين مساله الافضليه وبين مساله الجواز. مساله الجواز ان ينزل الاجنبي وغيره، هذا وردت في يعني، وهذا اللي تكلم عليه هو السائل في بعض الاثار الوارده يعني، ان يعني لكن لابد نوضح ان في اجماعات من اهل العلم لا خلاف بين اهل العلم ان اولى الناس بادخال المراه قبرها هو المحرم، هو محرمها. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، مش حتى يدعي هذا الشخص أنه لا هو أولى بها من غيره، لا هذا خطأ. لا خلاف بين أهل العلم أن أولى الناس بإدخال المرأة قبرها محرمه، والمحرم هو من كان يعني يحل له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه. فحتى في يعني حديث عمر لما قام عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي زينب بنت جحش، فقال ألا إني أصلت إلى النسوة، ما قال من يدخلها قبرها، فأرسلنا من كان يحل له الدخول عليها في حياتها. فالخلاصة هذا يعني كان ما عندهاش محارم، أو وجدوا أن مثلا يعني فيهم مانع مثلا نحو ذلك، هذا ما فيهاش بأس، وهذا اللي يتكلم عليه الشاهد. يعني لما قال حديث أن شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فقال فرأيت وعيناه تدمعان، فقال هل عندكم رجل لم يقارف الليل؟ فقال أبو طلحة أنا، فأنزل يعني فأنزل أبو طلحة ونزل في قبرها. هذا دليل لأن يعني يعني جواز تقديم الرجال الأجانب في إذا وجد مانع للأقارب. لكن المسألة زي ما ذكرنا محارمها أولى بذلك، أولى الناس أن يضعها يعني هو محارمها، والأفضل في ذلك هم المحارم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، في فرق بين مسألة الجواز إذا لم يوجد أو نحو ذلك، وبين مسألة لا الأجنبي هو أولى من الأجنبي إذا كان إماما نحو ذلك هو أولى من المحرم. هذا لا أعلم أحدا يقول به من أهل العلم. عندنا اتصال قبل ذلك نوضحه. لا الأخ عبد الله تفضل.
3: حياك الله يا شيخ.
1: تفضل تفضل أخونا عبد الله، الله يحييك
3: ويحفظك. الله بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين آمين.
3: الله يفتح عليك إن شاء الله شيخ.
1: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: قلت لك يا شيخ أنا عندي مسألة هي كالآتي، عرفت أحد الشباب يستفسر وقال هل يجوز حلق الشعر الزائد في الجسم بغض النظر على العانة والعبط وال
1: ايه نعم يعني الرجلين الفخذين مثلا الظهر
3: والبطن اي حاجه كيفك. هو طبعا بغض النظر قال انا هو يسال يتمرن الجماعه يتمرنوا في الحديد اظن
1: نعم
3: خلاص يحلق في رجليه باش يظهر العضله وغيره فهمت. لكن السؤال في الاساس يعني هل يجوز يعني حلق الشعر خاطي الابط والعانه وغيره؟
1: نعم نعم تمام نجاوبك ذلك يا عبد الله نجاوبك.
3: شكرا يا شيخ جزاك الله خيرا.
1: تمام ان شاء الله. بالنسبه لحلق الشعر بالنسبه للرجل هو على ثلاث اقسام. قسم يجب ابقاؤه يعني مثلا زي الحاجبين واللحيه مثلا، هذه يجب ابقاؤها لا يجوز حلقها، يعني ما يجوزش حلق الحاجبين للرجل ولا حلق اللحيه. فيه هذا القسم الأول، هذا يحرم حلقه هو استئصاله للنبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى. في فرق بين الحلق المطلق وبين الأخذ منها، الأخذ منها له ضوابط أخرى. القسم الثاني هو قسم يسن ومأمور شرعا بحلقه وإزالته، وشعر العانة وشعر الإبطين هذا مأمور شرعا بإزالته. قعد القسم الثالث، قعد القسم الثالث اللي هو ما لم يأتي الشرع، يعني زي ما قلنا يعني قسم مأمور يحرم أخذه زي اللحية ونحو ذلك والحاجبين، والقسم الثاني يسن ويؤمر بأخذه زي الإبط والعانة وقص الشارب أيضا. القسم الثالث هذا مسكوت عنه زي شعر الصدر مثلا والظهر والفخذ والساق، هذا معفو عنه يعني ما فيش نص يأتي أمر بإبقائه وفيش نص آخر يعني أمر بإزالته، هذا راجع إلى اختيار الشخص يقدر يزيله ويقدر يبقيه. لكن ما يبدلش يعني زي ما قال الأخ يعني للفتنة به، وهذا يعني ولا سبب محرم لغيره، هو يقدر يزيل الإنسان بينه لكن ما يبدأش يعني يعرض في جسمه لأنه يختم في صالة وكذلك قد تسبب فتنة ويعرض هذه الصور على الصفحات وغيره، هذا قد يكون آثما لأنه يعني استعرض جسده لي ونشر هذه الصور، فيؤثر من طرف آخر من جهة أخرى وليست الجهة التي يعني ليست من جهة حلقه. الحلق يعني الأصل فيه أنه جائز يعني لم يأتي نص بمنعه ولا بجوازه، فأصبح على الأصل اللي هو الجواز، هو على الأصل وهو الجواز. عندنا أبو محمد معنا، تفضل أخ أبو محمد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أخونا أبو محمد تفضل.
4: جعل ما دفون في
1: الحسنات. آمين يا رب العالمين آمين.
4: ذكرنا بالله ليبيا يعني مدى بالمال.
1: نعم. أمان.
4: والآن وإحنا في حد في ناس توا كنا كنا عليه قال الرسول
1: كيف؟
4: قلت له واحد كان قال رسول بل مناخ سياسية يضع على المدر المالي في ناس اللي تتكتب أفقد في مدر الحناس أصبح معتبرين كأنه صاحب المدر المالي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ايه تمام تمام نوضح لك المسألة يا شيخ نوضح لك
4: المسألة. نوضح لك لا يا شيخ.
1: نعم. الأخ عمران تفضل.
5: السلام عليكم
1: شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عندي سؤالين أسئلة بالله لو سمحت.
1: تفضل تفضل.
5: السؤال الأول أنا في صلاة رباعية كنت أصلي الشهد الأول.
1: هذا ما نقل الشهد الأول زادت الشهد الثاني. آه كملت يعني كامل الشهد الأول الثاني كملت يعني. يعني الصلاة الإبراهيمية قلتها في التشهد الأول يعني.
5: أنا في التشهد الأول قلت حتى التشهد الثاني.
1: إيه تمام تمام.
5: السؤال الثاني التوقيع الصلاة يعني أنا جاي في الصلاة الرباعية لحقت على الإمام في الركعة الأخيرة.
1: إيه.
5: الركعة الأخيرة كيف يتم ترتيب التوقيع الركعات الأخرى؟
1: ايه تمام تمام سؤالك واضح تمام سؤالك واضح ان شاء الله. عندنا الاخ ابو محمد قبل الاخ عمران سال هل من يخالف امام مثلا معين وكذا يتبع امام هو يعتبر فيه مخالفه للسنه او يعني بعض الناس يدعي ان مذهب معين هو الاقرب للسنه وهذا طبعا لا دليل عليه. اتباع المذاهب الفقهيه الاربعه المعتبره هذا لا يعد مخالفة للسنة بل أصحاب هذه المذاهب هم كبار أئمة أهل السنة والجماعة الذين يعني بذلوا وسعهم لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما فيش باس في اتباع مذهب معين ويعني هم يعني اتباع المذاهب لا إشكال فيه ومسألة الدعوة أن هذه خالف السنة وأنت كيف عرفت أن هذه خالف السنة؟ هم أئمة كبار أئمة في الفقه وأئمة في الحديث واجتهدوا في هذه المسألة أنت بترجح من نفسك الآن أنت خذيت مذهب الشيخ اللي سمعته توا الآن راح أنت مقلد أنت ماك مجتهد بس حتى تنظر في الأدلة أنت رأيت لعالم معاصر وفضلت على الإمام مالك لأن العالم المعاصر هذا قال كان هو السنة كذا فأنت قلت السنة كذا بناء على كلامك وليس على رأي آخر ليس بناء على رأي آخر أنت ما جشره رجحت الأدلة واتبعت السنة مباشرة كل العلماء وكل الأئمة يتبعون السنة والسنة هي المصدر الثاني في التشريع بعد القرآن ولا نجد إماما من الأئمة يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تبينت له هذا لم يقل بذلك قائل وأنت ألست أعلم بالسنة منه حتى تعلم هذا كذا ربما عدم العمل بالحديث لربما لوجود معارض رجح الحديث الآخر ونحو ذلك أنت ما تبغاش تقول لا وخذي بي لا خالف السنة ونحو ذلك لا لا هذا التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة هذا السائغ بل هذا إجماع أن لا محذور فيه وهؤلاء الأئمة الأربعة هم أئمة بالإجماع فاتباع مذهب من المذاهب لا إشكال فيه وأنك

0: وأولياء، يعني علم أصول الفقه علم كامل يضبط كيفية التعامل مع الأدلة، علم بأكمله. يعني بقي الناس سنوات يدرسونه حتى يضبطوا التعامل مع الأدلة، مش أنت تجي مباشرة، لا تجي ما تعرفش لا ناسخ ولا منسوخ ولا الخاص ولا العام ولا المطلق ولا المقيد ولا أي شيء من هذه الضوابط حتى ترجح طول القول المعين وتأخذ بظاهر الأقوال. لا، ما يجيش أخذ بظاهر الأقوال إلا لي يعني للعالم بعد أن يجتهد وينظر في الأدلة. عندنا الأخ محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا بارك الله فيكم وزادكم علما ونفعنا بكم إن شاء الله.
0: آمين آمين وإياكم
1: كل
0: محمد.
1: يعني سمعت حديث يقول إن أرين هي طابع الدعاء، هذا المعنى يعني كما فهمتني عرفته. هل يجوز للمصلي حين
0: شنو السؤال هذا؟ شنو
1: أن يقول بعد الدعاء آمين أم لا؟
0: تقصد في الصلاة أنت التأمين في
1: نعم زي ما بعد الأمن خارج الصلاة، هل تصلي في سجودك أو في جلسة بين السجدتين وتدعي، فهل تقول آمين أم لا؟
0: نعم تمام تمام تمام
1: بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
0: نبدأ بالإجابة على الأسئلة. من أخ عمران سأل قبل قليل، سأل لحكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وصلى صلاة الظهر مثلا ولا صلاة العصر أو صلاة العشاء وحتى المغرب الدولتية، في التشهد الأول أكمل التشهد، يعني ما وقفش عند وشهد أن محمد عبده ورسوله، كمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هو طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني الأصل في ذلك في المذهب، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الثاني الصلاة الإبراهيمية، ما تكونش في التشهد الأول، ولا تزاد هذه الزيادة، هذه خلاف الأولى. لكن التشهد الأول هذا لأن التشهد الأول يعني موضع محل خفيف زي ما قال، يعني موضع تخفيف، يصلي مباشرة و انهض، يعني ينهض المصلي إلى الركعة التي تليها، وليس هو موضع للدعاء وليس هو موضع تطويل بخلاف التشهد الأخير. لكن من أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سواء عمدا أو سهوا هذا لا تبطل صلاته، ولا يجب عليه السجود سهو بهذه الزيادة، لا قبل السلام ولا بعده، فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه. إذن اللي قال الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول هذا لا شيء عليه ولا يلزمه شيء، ولا يلزمه شيء أصلا. في بعض الأئمة حتى بالشافعي وغيره يقولوا بأنها يعني مستحبة عندهم الصلاة الإبراهيمية في غير المالكية، لكن إحنا زي ما قلنا هي خلاف الأولى، لفظ ما يقولهاش، لكن لو قالها صلاة صحيحة ولا شيء عليه ولا يلزمه سجود لا قبلي ولا بعدي. عندنا اتصال، الأخت أماني تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يومكم طيب يا شيخ.
0: يومكم مبارك أخت أماني تفضلي.
2: عندي سؤال لكن مش عارفة كيف نسأل، يعني شو حكم الوالدين يعني على الأطفال؟ يعني لما قصدي الوالدين كيف يعني يربوا، شو حقهم يعني على أولادهم، شو حق الولد على أبوه؟
0: تبي مش ما حق الوالدين على الابناء، يعني زي ما في حق، انت بتقولي يعني شن حق ما هي الحقوق التي يجب يعني على الابناء تجاه الاولاد، ولا بالعكس يعني حقوق
2: الاباء تجاه الاولاد؟
0: خلاص حقوق الاباء تجاه الاولاد، خلاص جاوبوك عن ذلك. عندنا سؤال الأخ عمران، عنده سؤال أيضا، قال يسأل عن الصلاة في الرباعية، قال هو صلى صلاة رباعية ولحق بالإمام في الركعة الأخيرة، وماذا بكيفية القضاء؟ طبعا القاعدة في المذهب المالكي هي قضاء الأقوال بناء الأفعال، قضاء الأقوال بناء الأفعال. مثلا على سبيل المثال مش تكون الصورة يعني أوضح، إذا جاء الإنسان مثلا في ركعة رباعية ولحق عليه ركعة واحدة كما قال أخ عمران، فماذا يفعل؟ هذا يقضي هذه يعني يلحق عليه يعني على 3 ركعات وفتاة

0: ركعة واحدة. هذا ماذا يفعل؟ هذا ينهض ويقرأ فاتحة وسورة سرا، لأن هي الصلاة هكذا، صلاة لفتاة فاتحة و لفتاة الركعة الأولى. كيف؟ لفتاة الركعة الأولى فاتحة وسورة، وهو بين في ظهر، فالصلاة سرا. فماذا يعني كيف يقضي؟ يقضي كما هي، هذا هو معنى قضاء الأقوال. الركعة لفتاتك يعني كان مثلا في مغرب، فتاتك ركعة في مغرب، فستصلي فاتحة وسورة شهرا، يعني يبني في الأفعال ويقضي في الأقوال. يعني من دخل الصلاة مسبوقا فيعتبر يعني ما أدركه مع الإمام من الأفعال هو أول صلاة، ثم يعني يتم الأفعال. أما بالنسبة للأقوال اللي فتاتها زي اللي ذكرناها، قراءة السورة بعد الفاتحة، هذه يقرأها يقضيها ويقرأها في الركعة التي يأتي بها، مع أنها في الأصل هي ليست موضع قراءتها. فمثلا زي ما ذكرنا، لو دخلت في المغرب يعني في صلاة المغرب وأنهى الإمام الركعة الثانية وأدركت معه الركعة الثالثة بس، فأنت من حيث الأفعال تعتبر نفسك في الركعة الأولى. فإذا سلم الإمام قمت إلى الركعة الثانية وقرأت فيها سورة الفاتحة والسورة بعدها، ثم بعد السجود الثاني في هذه الركعة يعني تتشهد التشهد الأوسط، ثم تقوم لتأتي بالركعة الثالثة وتقرأ فيها سورة الفاتحة والسورة بعدها، أيضا قضاء للسورة اللي فاتتك في الركعة الأولى. ومع أنك من حيث الأفعال تعتبر في الركعة الثالثة، لذلك تشهدت التشهد الأوسط قبلها، والركعة الثالثة ليست يعني موضع قراءة سورة بعد الفاتحة، لكن على مذهب مالك تقرأ سورة مع الفاتحة قضاء للسورة اللي فاتتك في الركعة الأولى. هذا هي القاعدة في ذلك. نعم، من اتصال؟ العبلة فوزية، تفضلي.
1: أيوة، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بالله يا شيخة، نحن عندنا مشكلة
0: هكي بسيطة على الأرض. تفضلي.
1: هذه عندي قريبة توفى.
0: اي نعم.
1: ولدة توفى قبل لي سنتين، وسوى الوالد توفى لي سنة. فالوالد لما توفى ولدة غرس ولدة ولدة يعني.
0: غرس ولاد ولدة.
1: فتوى العيلة اللي الولاد وأمهم وجدهم وأخوانهم مطالبين إن العيلة يبيعوا الرزق كله كله رزق كله بس يأخذوا نصيبهم. فهل يجوز يعني سوى العيلة عيلتي سنة اللي ربنا توفى دائرة يعني سابدة علينا عليهم الصغار وكذا، هل يجوز شرعا وقف الغرز؟
0: نعم نعم، الغرس وصية، ومن الوصايا توضحوا فيه المسألة بإذن الله، نوضحها إن شاء الله.
1: نستنى فيك يا شيخ.
0: تمام تمام،
1: الله يحفظك، بارك الله فيك.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. عندنا الأخ فوزي. الأخ فوزي تفضل معنا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الأول، شنو
2: السؤال الأول؟ أنا نخدم في العمل متاعي نظام سكر.
0: إيه.
2: هذا بقدرة الله بس. وفي مسجد بحدانا، أوقات الصلاة تقضيها في العمل ولا في المسجد؟
0: أنت العمل في مخاوف يعني، ولا في معك حد يقعد، ولا أنت اللي شاد الواحد؟
2: العمل الجامع المسجد مش بعيد عليه بتاع ممكن 400-500 متر.
0: إيه، لكن أنت طبيعة عملك شنو؟ طبيعة عملك أنت ال.
2: أوقات 24 ساعة تف.
0: في من يقوم بدلك في هذا المكان، ولا تسيب المكان وتمشي للمسجد؟
2: ايه، بنقعد المكان مسكر ونمشي للمسجد، نصلي الاوقات ونروح.
0: وما في في
2: زوزة في المسجد ولا في العمل ان شاء الله.
0: تمام تمام.
2: والسؤال الثاني، صلاة الزوال بعد الظهر.
0: اي نعم.
2: اربع ركعات، الاربع ركعات فاتحة وسورة ولا ركعتين
0: الأولاد بصلاة الزوال هي قبل الظهر، ولا تقصد أنت ركعات اللي بعد الظهر بعد الأذان؟
2: ها؟
0: تبي أنت ركعات اللي بعد الصلاة وإلا اللي قبل الصلاة، ولا تقصد الزوال يعني؟
2: صلاة الزوال.
0: الزوال. تمام تمام.
2: إيه، بعد الظهر أربع ركعات.
0: إيه إيه، بعد الأذان وقبل الصلاة.
2: فتحة وسورة الأربع والنفاتة.
0: تمام تمام تمام.
2: مية مية، رحم ودك بارك الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. نرجع إلى عند سؤال الأخ محمد، سأل علي حكم التأمين في الصلاة، يعني التأمين هو قول آمين بعد الدعاء في الصلاة، هل هو يعني مستحب وإلا واجب؟ هذا من الوجوب، هو شو واجب، لا يجب التأمين في السجود عقب الدعاء، والتأمين طبعا في الصلاة إذا كان في صلاة بالنسبة في الفاتحة هذا سنة، لكن يعني التأمين في الصلاة مستحب بعد الانتهاء من الفاتحة، لكن غير مستحب بعد القراءة في السجود، لأن لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين في صلاته، كان يقول آمين في صلاته، لو قرأها لو قالها لا حرج عليه لا شيء عليه. فيعني بعد الفاتحة هذا مستحب، لكن في سجوده والله بين السجدتين لما يقول الإمام آمين، يقول يعني في التأمين في الفاتحة يقول آمين، لكن لما المأموم يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي بين السجدتين هنا يعني الأولى عدم القيام. في مسألة أخرى اللي هي إذا مر الإمام في الصلاة المفروضة مثلا عند تلاوة الإمام فسورة فيها دعاء مثل خواتيم البقرة أو نحو ذلك، هل المطلوب فيها يعني الدعاء أو نحو ذلك؟ المطلوب في حق المأموم أن يستمع وسط قراءة إمامه ولا يشتغل بدعاء أو استغفار ونحو ذلك، لأنه مأمور بالإنصات في الصلاة كما قال الله جل وعلا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون، هذا هو المأمور به، وهذا هو المذهب لعدم تأمين الإمام حتى في هذا في الصلاة المفروضة، وحتى الحديث الوارد في ذلك حملها علماء العلم على صلاة النافلة ونحو ذلك. فالخلاصة هل السنة هو التأمين؟ لا، السنة هو عدم التأمين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في دعائه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان دعاء يعني كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش يعني دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعتبر هذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دعا ولم يثبت أنه أمن في سجوده، فلا يشرع اعتياد هذا وجعل كأنه هو سنة، لأن السنة هو عدم التأمين، هو السنة هو عدم التأمين في هذا الموضع، لكن لو أمن لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصصه في، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصه في السجود. ناتي إلى بعض الأسئلة، عندنا الأخ أنس قبل، الأخ أنس تفضل.
3: السلام عليكم، مرحبا، جزاكم الله كل خير.
0: آمين يا رب العالمين، آمين.
3: نسأل على العقيقة المولود.
0: إيه تفضل.
3: بحسب إن هي في اليوم السابع.
0: إيه نعم.
3: هل اليوم يوم الميلاد يحسب كاليوم الأول أو اليوم اللي بعده يحسب؟
0: تمام تمام.
3: مشكور.
0: عندنا الأخت أماني سألت قالت ما هي حقوق الأولاد، ما هي حقوق الآباء يعني تجاه الأولاد؟ وطبعا كل واحد له حقوق ولابد أن يقوم بها، فمن أهم الحقوق تجاه الأولاد هو التربية الحسنة، أن يربيهم تربية حسنة، حقوق كثيرة طبعا. طبعا مثلا من جولي حقوق الآباء مثلا تجاه الأبناء، مثلا واجب البر والإحسان وطاعتهم، مثلا أن يبر يعامل الأبناء والديهم معاملة حسنة ويطيعوهم في المعروف والاحترام والتوقير، ويدعو لهم يعني دعاء الوالدين في حياتهم وبعد وفاتهم كما قال الله جل رب يرحمهما كما ربيانا صغيرا، ويصل يعني الأرحام أرحام الوالدين وحتى صلة أصدقاء الوالدين وعدم عقوقهم، هذه حقوق يعني الآباء تجاه الأبناء. عندنا حقوق الأبناء أيضا، هذه الأسئلات الأخت، يعني الأبناء عندهم حقوق عند والديهم، ف يعني لابد بها من هذه الحقوق كما ذكرنا، هو التربية الحسنة، أن يعلموهم الأخلاق الحسنة والتربية الحسنة. وأول هذا زي ما ذكرنا بعض الأيام، قال أول حاجة يعني ابتداء يعني زي ما في قصة عمر المشهورة، يعني اختيار أم صالحة لهم، هذه أول حقوق، أول حق للطفل، أن من حقه أن ينشأ في أسرة مستقرة وتقوم على الدين وتقوم على الأخلاق وتقوم على القيم الحسنة، فيختار أم صالحة لأولاده. وثاني حاجة يسميه اسم كويس، يختار اسم طيب وعنده معنى حسن، لأن الاسم هذا يلازم صاحبه طول حياته، فمن حق الابن على أبوه أنه يختار الاسم كويس. ثالث شيء في أمور واضحة اللي هي الرعاية والنفقة، هذا أمر واضح، واجب على أن ينفق على أولاده، يجب على الوالدين توفير كل ما يحتاجونه، ما يحتاجه الأبناء، الطعام والشراب والملبس والسكن والعلاج حسب قدرتهم. والمسألة الأهم اللي هي تكلمنا عليها التربية الحسنة، يعلموهم تربية، يعلموهم الأخلاق، يعلموهم الآداب، يعلموهم القيم الفاضلة، يغرسوا في أولادهم الصدق والأمانة والاحترام، هذا أمر مهم. الأمر الخامس يعلموهم، يعلموهم القرآن، يعلموهم أمور دينهم. يعني للأسف نشوف الآن حتى في مسألة التعليم في تقصير، يمشي المدرسة ويقرأ خلاص كأنه هو هذا يتعلم خلاص، يعني في أمور يعني واجب أن يتعلم. يعني نشوف بعض الناس كبار السن الآن ما يعرفوش الصلاة، لين ربي يهديه بعد هو يتعلمها بروحه ونحو ذلك. فقول هذا من صغر، أنت من عمره 7 سنين أنت تعلم الصلاة وتسمع عليه تشهد وتسمع عليه سور للأولاد لابد يقرأهم، هذه أنت تقوم بها. للأسف كيف واحد كيف يخلي حتى صوت الفاتحة يحفظه ولا التاني هذه صوت الفاتحة بالذات بيقرأها 5 صلوات في اليوم، يعني بيقرأها في اليوم 20 مرة، ومناخذ أني أجرها ونخلي التاني نحفظه فه، حتى شيخ أقول أني نحفظه فه، المشيخ يستمر أجره إلى يعني إلى أن يموت ويناخذ في أجره، يعني يقرأ فه كل يوم 20 مرة، هذه المفروض ما يفوتوهاش. لا يعلموا أولادهم هذه المسألة، لأن كل شيء قاموا به سيؤجرون عليه. أيضا من الحقوق الواجب أن يعدل بين أبنائه، يعني لا يميز بين الأبناء في المعاملة ولا في العطايا ولا في المحبة الظاهرة اللي هي شيء القلب شيء ثاني هذا، لكن التفضيل راه ضيع كثيرا من الأبناء، خلى واحد يعني ميزوه ولا متميز وذروه ودلعوه ممكن فسدوه حتى بدل عادة، والتاني خلوه يخش لأمور تانية بسبب يشوف التمييز وغيره، يبي يعني يخش لي مخدرات وخش لي امور وحشيش وغيره بسبب شنو؟ لان مفضلوه، فيشوف في نفسه يبي يهرب من الواقع هذا، فنقير يفاقسوه وحطوه في الامور الاخرى. التشغيل يعني التفضيل هذا راهو سبب حسد وسبب عداوه بين الابناء. فمن اهم الواجبات على الاباء الا يميزوا بين الابناء في معاملتهم، ولا في الأشياء اللي اعطاها العطايا هذه، الفلوس والمعامله والصرف والنفقه، ما تبداش تنفق عليه واحد دون الاخر، مثل الحاجة ديك بروح واحد مريض كذا كذا قدرت أعطيته أكثر ما فيش إشكال، لكن يجي معاملة واضحة الظهر هكذا لا، حتى بسبب الدراسة، مثل الدراسة هذا قريك في أمور رأي العقول فيها متفاوتة، هي في اللي خدمته في الحوش يختم أكثر ومسكين ما حصل شيء، وهذا اللي نقرأ وراقد في الحوش أعطوه فيه، لا لا مش مين زي مثل القراية ولا غيره، حتى لا لا شوف أنا في تعاملهم معاك في برهم في هذا ممكن يعني، لكن بسبب ان هذا دماغ كويس وقري ونعطيه اشياء اللي يبيه والتاني ما ينفعش ما نعطيه شيء نحرم من كل شيء، لا لا لا، الابناء عليهم ان على الاباء ان يعدلوا في هذه الامور، والاباء عليهم يظهروا اذن الرحمه والعطف وان يستمعوا للابناء ويساندوا ابنائهم. الامور راهي اختلفت يعني في بعض الامور اخذوها هذا الاباء ربما ما تشيش حتى مع هذا الجيل، فما ما تضيعش أبنائك بسبب المعاملة الفظة ولا شيء، لا لا أنت استمع إليهم ساندهم، كل يوم خصص لهم وقتا معينا، احميهم للرعاية، وفر لهم بيئة تساعد على تربيتهم وتربيتهم تربية صحيحة وسليمة، ودائما النصح والإرشاد. من أهم الواجبات للآباء أن ينصحوا أبنائهم، حتى الغلط هذا موجود، لكن أرشدهم إلى ما ينفعهم دائما، ساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة خصوصا في صغرهم، قرارات صحيحة في حياتهم، ويدعي لهم ديما يعني الدعاء للأبناء بالصلاح والتوفيق والهداية، هذا راه من أعظم ما يقدمه الوالدان لأبنائهم. فالخلاصة أن راه حق الأبناء على الأباء ما يقتصرش على النفقة بس، لا، لابد من التربية الصالحة، علمهم، اعدل ما بينهم، الرحمة بين الـ يعني للأبناء، وجههم توجيه صحيح، وفر لهم حياة كريمة، حياة آمنة، ساعدهم عليه إنهم يعيشوا حياة آمنة ومن ناحية الدينية ومن ناحية الأخلاقية ومن ناحية الاجتماعية، هذه كلها واجبات. نعم، عندنا اتصال الأخ عبد السلام، تفضل. الأخ معتز، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله يا شيخ سنهاج.
0: وحياكم الله أخونا معتز، تفضل.
4: بالله يا شيخ عندي سؤالك.
0: إيه تفضل تفضل.
4: يا شيخ قصر الأظافر.
0: إيه نعم.
4: يقول لك يقول نجاسة ما لوحة ما تحفلاش حفرة وتلوحة.
0: تمام تمام، نجاوبوك عن ذلك.
4: يلا يبارك فيك يا
0: شيخ. عندنا لبلة فوزية سألت لواها لابن توفي قبل والده، ثم توفي بعد ذلك الوالد. طبعا الوالد غرس أولاد ابنه، غرس أولاد ابنه، فهم يعني طبعا الغرس، شنو الغرس يعني مش نوضحه للناس. الغرس راه وصية من الوصايا، مش ربي قال في القرآن من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها دين. الغرس هذا وصية، هو وصى لأولاد ولده، أولاد ولده هل هم ورثة؟ هم ما همش ورثة، يعني من مات قبل أبيه لا يرثه. يعني من شروط تحقق من شروط الميراث تحقق حياة الوارث قبل موت المورث، فهذا ما يرتوش. بمعنى كيف نعطوهم توحني لها؟ نعطوهم لأنه هو جدهم أوصى لهم. طبعا الوصية اللي يقدر يوصي طبعا لغير الوارث، شنو الوصية؟ الوصية يقدر يقول أعطوا للجامع الفلاني مثلا 10,000، أعطوا للشخص الفلاني 10,000. الوصية هذه كيف من ده؟ هل هي واجب تنفيذها ولا لا؟ نقول الوصية التي أوصاها الميت يجب أن تنفذ شرعا بشرطين. الشرط الأول أن تكون لغير وارث، يعني ما يجيش واحد يوصي لولده وذا لبنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهؤلاء ليسوا ورثة. إذن الشرط الأول متحقق فيهم، أولاد الولد ليسوا ورثة، الورثة هم الأولاد والبنات، أولاده والبناته، فهذيما ليسوا ورثة. إذن وصية الشرط الأول متحقق فيه. الشرط الثاني شنو؟ ألا تزيد على الثلث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فما يجيش على ثلث المال. يعني لما نجمع فلوسه كلهم هل حصتهم بتجي أكثر من الثلث ولا أقل؟ ما دام هو عنده ثلاثة أبناء وأكثر من ثلاثة خلاص هو حصتهم ما دام في الثلث وأقل من الثلث، إذن تنفذ. فإذا الوصية هذه واجب تنفيذها. باهي الآن احنا بنجون نتكلموا، هم قالوا طالبوا ببيع كل شيء واخذ حصتهم. لا، هو عندنا طريقتين في الموضوع هذا، هم من حقهم يطالبوا بالشيء هذا. وقبل ما نجاوب انا يعني مسألة الحق يطالبوا وغيرها، دائما ننصحوا نصيحة لكل زوجة يعني توفي زوجها، ما تحاولش تبتعد بالأبناء كثيرا عن يعني عن جدهم وجدتهم وعن أعمامهم، وتمشي طول جهة الهواء الغادي ولا تنحى منحى بروحها، منش مخالطة حد ومنش دخلنكم. يحاولوا يتبعدوا عليها، والعمام شن يبوا يعني لأولاد ولدهم إلا كل خير وكل أمر طيب. فما نحاولوش نجبد العيلة مطلقا هكذا، أراه كثير وهذه بالتجربة، ولاحظها حتى كثير من المشايخ اللي يعني اللي تحدثنا معاهم في مسألة الصلح وغيرها، قال وجدت أن كثير من الزوجات اللي خدوا منحة خاص لأولادهم وبعدوهم على الأعمام وغيرها، أن كثير من الأبناء يعني دلعوهم دلع زايد وانحرفوا ودخلوا في أمور نحرفهم عاش قدرتهم وهذا كبر الأبناء. لكن لما يكونوا قراب من الأعمام وغيرها فبيكون فيهم جانب رعاية وغيرها. إحنا في نفس الوقت ما نظلموش حد وما نعطوش حقه، لا، حقهم في الوصية واجب يجب أن ينفذ. فعنا طريقتين، طريقة الأولى عادي تقدر تبيعوا كل شيء وتعطوهم حقهم. الشيء الطريقة الثانية كان أنتم ما تبوش مثلا المزرعة والحوادث وغيرها والتنين ما يبوش يقسموا، عطوهم محصتهم، يعني يجب أن تعطى حصتهم بالشرع، فعطولهم الشرع باهي بيأخذوا عليك المحكمة وتخشوا المحاكم وغيرها وتلزمون بتنفيذها، هذا من حقهم أن يأخذوا هذا الأمر. فأنتم حاولوا تدخلوا في الجانب الصلاح في هذا الجانب، وتجتمعوا معهم وتقيموا هذه الأشياء في تقدر في الآن يعني محلات ومعروفة ومؤسسات بالتقييم تقوم الأموال. هذا في حتى من المحكمة يعني مقوم عقاري يقيم الحاجات هذه بقيمتها السوقية وقدروا لهم حصتهم كم وعطوا لهم حصتهم. اللي يبيها شراها من الأبناء اللي عنده قدرة يقدر شراها هو ويولي حصة لي هو يعني حصتهم هذه يأخذها. فهم في يعني المسألة راهي محلولة، لكن باش تنتم تقول لا لا مش من حقهم يأخذوا هم جدبت أولادها وغيرها، لا احنا ما ننصحوش بالزوجة أن تباعد على أولاد وغيرها وتحاول تقرب ما بينهم وبين الأعمام وتدخل علاقة طيبة وهيك تجتمع الأسرة، وهذا هو المطلوب. لكن في نفس الوقت حقها من حقها تطالب به، حق الأبناء من حقها تطالب به، ولا يجوز لها أحد كان أبنائها قصر لما ما يجوز لهاش أنها تصرف، تقعد الأموال هذه عند شخصها وتأخذ هي يعني هم حصاهم فقط. يعني عندنا الأخ عمران، تفضل
5: شيخ.
0: تفضل أخونا عمران.
5: مرحبا شيخ، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عندي سؤال ثالث نسيت نقول لك عليه.
0: ايه نعم.
5: انا نسكن في منطقة جنوب طرابلس.
0: ايه.
5: جنبي مسجد مسافة 200 متر 300 متر.
0: ايه نعم.
5: وكيف فتحناه جديد. لا السنة هو. لكن تناوبوا عليه اهل المنطقة اللي يدن واللي ما فيش قيم.
0: ايه.
5: طب الاوقاف قال ضروري يديروا قيم. أهل المنطقة بالكامل اللي يعرضوا عليه يقولك لا هذه مسألة أمانة وصعبة واحد وما نقدرهاش، يعني كل واحد عنده عمل وكذا. وهم أجمعوا أهل المنطقة أنني نمسك نبدأ قيم. واني شخص عندي عمل يوم بثلاثة وقالوا لي لا أنت أمسك وإحنا نساعدوك وقت إنك أنت هذه مثلاً عمل ولا تمشي مشوار وكذا إحنا نساعدوك على المنطقة. أنا منسل هذه في المنحة اللي بيعطاها تعطاه الأوقاف.
0: هل
5: الثمانية مثلاً تغيبت مثلاً يوم أو يومين مشيت مشوار أو عمل وكذا، في حكم مش الحكم في ذلك؟ يعني هل نقبل الكلام اللي قالوه لأهل المنطقة ولا الأهل جيراني ولا ما نقبلش؟
0: تمام تمام ان شاء الله اخونا عمران باذن الله.
5: يعني شوف هذه مخافه الله اكثر من شيء، يعني المنحه اللي بناخذها ان يكون في تقسيم مرات. يعني
0: تمام تمام اخونا عمران تمام.
5: او او او او, أو نقبل مثلا والمنحه نصرف على الجامع ما ناخذهاش يعني.
0: تمام تمام ان شاء الله باذن الله اخونا عمران
5: بارك الله
0: فيك. يعني معنا ابو خالد، تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: شيخ عبد العزيز معك.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. خلاص قال تفضل.
6: شيخ عبد العزيز احنا تو حكينا الدولار والصرف والوحده هذه دخلتنا بابونا وطلعتنا. نبي نعرف حاجه، نبي شركات الصرف اللي مدخلينها هل هي عربيه اسلاميه او يهوديه او اسرائيليه او امريكيه؟ شنو هي شركات الصرف هذه اللي دخلها المصرف المركزي في الفرنسي؟
0: حاضر حاضر نوضحه لك هنا ابو خالد ان شاء الله باذن الله.
6: والله نبي الشركات شنو هي يا شيخ العزيز قدر الامكان.
0: الله حاضر حاضر اخونا ان شاء الله باذن الله.
6: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي. الان جاء وقت الفاصل، فاصل قصير ايها الاخوه المستمعين والمشاهدون، ثم بعد ذلك نرجع للاجابه على بقيه الاسئله والاستفسارات. وفقني الله واياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
11: بالنسبة لصلاة الفوائد
10: الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم، اليوم الثلاثاء. برنامج فتوى يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولمن أراد إرسال رسالة على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. عند معنا الأخ محمد، تفضل. تفضل أخونا محمد.
1: مرحبا يا شيخ،
0: يومك مبارك أخونا محمد، تفضل.
1: الله يلا فيك الشيخ. بالله على الفرجة ما بين الصفوف في الصلاة كم هيك تقدر؟ ما في اللي يضغط في الرجل على قصد الفصول كيف يضغط في الرجل في المتقبلات.
0: أنت تقصد السترة ولا مفهم؟
1: نقصد
0: الفرجة
1: بين الصفوف.
0: تمام، تنسلك على ترك الفرجة بين المصلين يعني الأقدام يعني.
1: أيوة.
0: تمام. بارك الله فيك. معنا الأخ سالم، تفضل.
2: ألو.
0: إيه نسمع فيك أخوي سالم، تفضل.
2: بس كنا نسأل على 200 دولار هدينا 200 دولار.
0: إيه نعم، إيه تمام، نسأل ونجاوبوك إن شاء الله.
2: إيه قلت الناس 30 شي صافين، معلش. إحنا طلعنا أنا وقعدنا نستنى بالرد.
0: حاضر إن شاء الله أخونا سالم.
2: ألو.
0: تمام، نجاوبوك عن ذلك أخونا سالم إن شاء الله.
2: إن شاء الله، بارك الله فيك.
0: الأخ محمد، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
3: بالله نرسل.
0: تفضل أخونا محمد.
3: أنا عندي بنتي دايرة عملية زراعة كبد.
0: نعم.
3: وظروفهم الاجتماعية مش ولا بد. يمشوا يعاينوا غديكايا في تركيا، يمشوا على حسابهم إقامة وكذا وأكل ومش عارف شنو، هو العلاج متاحة على على على الدولة علاجها هي. مرات حتى الأدوية ما يدفعوش فيهم. فهنين بنطلع الزكاة على مالي، يجوز عليها البنت هذه نعطيها الزكاة متاعي.
0: تمام إن شاء الله. تمام خويا محمد. الأخ عبد الله، تفضل.
4: ألو.
0: أيوة تفضل خويا عبد الله.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يا شيخ رحم والديك، الصوت عف شوية، لكن عندي سؤال، معلش التكلم مطول شوية. رحم والديك.
0: ايه تفضل.
4: ألو.
0: نعم تفضل.
4: شيخ أنا عامل ورد في الليل وورد في الصبح قبل صلاة الصبح.
0: تمام.
4: في الليل نقرأ في سورة ياسين وسورة تبارك والمهابتين والخلاص والضحى، ونسبح في الله 100 مرة، ونستغفر 100 مرة، ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ونذكر بس على 100 مرة إن السابية. وفي نفس ولما في لحظة المنام قبل لا نرقد ناوي فراشي نرقى نقرأ في سورة التبارك ونقرأ في الموعدتين والخلاص 3 مرات وآية الكرسي، ونطلب من الله عز وجل كان نتذرع على الدعاء والنام قبل صلاة، قال لما نوض صلاة الفجر مع صلاة أعمال الأذان الأول الأذان الثاني نفس الشيء، نقرأ في سورة ياسين وسورة تبارك وسورة الضحى والزلزلة والكوثر ونعترك أو الكافرون، المهم ونختم بالإخلاص ونطلب يعني ونسبح ما استطعت يعني من التسبيح، وبعدين نتقبل الله قبل الدعاء ونسبح فيها. شوية مر علي أحد من الأصدقاء قال لي راه هذا راه فيها شك وفي قولان وكثير ومرات توقع في تبديع وكذا. قعدت أنا في حيرة الحقيقة من أمري، هل نستمر أو لا؟
0: أنت تحفظ غير سورة ياسين، تحفظ غير أنت
4: ولا؟ نتأخر معكم.
0: تمام إن شاء الله. تمام. الأخت أم عماد، تفضلي. الأخت أم عماد معنا.
5: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: من فضلك يا شيخ، نبي نستفسر علينا نقاط.
0: تفضلي.
5: إحنا الوالد الله يرحمه قبل ما يتوفى هو عنده قطعة أرض عليها يعتنوا معه كل الأولاد وأختي. فقبل ما يتوفى كتب اللي هي زي الوصية، اللي هو كل واحد ليه المسكن اللي هو ساكن فيه. والوالد الله يرحمه هو أصلا مشارك في بناء المساكن هذه لأخوتي الأولاد، والبيت الوالد والوالد الله يرحمهم كتبة للبنات والأم. فبعد ما توفى الوالد وتوفت الأم الله يرحمهم، أخوتي الأولاد أبطلوا الوصية وقالوا لا نبغوا فريضة شرعية. وعندي أخوتي أولاد ثانيين اللي هم مش معانا في نفس المبنى، يعني الأرض هذه خارج المبنى أو السكن. ف زي ما نقول هم تنازعوا على حصتهم في الفريضة الشرعية اللي هو الميراث لأخوتي الأولاد اللي هم ساكنين. فحاليا أخوتي الأولاد اللي معانا يعني هو عندهم كل واحد بيتهم، قالوا لا احنا فريضة شرعية ولكن المبنى انتم ما لكمش إلا اللي بوتة تبولكم لبنات متشاركوناش، يعني انتم هذا المبنى لكم بس. فنبي نعرف هو هل حاليا احنا نطالبون بفريضة شرعية اللي هي زي تقسيم الميراث اللي قال عليه سبحانه وتعالى، او ان احنا يعني نمشوا باللي هم قالوا احنا معاش عرفنا يقولون لا احنا ساكنين وهذا وحياشنا وهذا فداء.
0: وهم الارض قاعدة باسم الوالد كلها، هي
5: كلها قاعد باسم الوالد. ايه
0: تمام تمام ان شاء الله. الوالد وهب ليهم الامر هذا في حياته هو، ولا ما اعطاهم هبه الاشياء هذه؟
5: لا هو ما هوش هبه، هو مجرد ورقه لكتب فيها يعني ان هذا ليها خوشة، هذه ليها خوشة كذا، والبنات وامهم ليهم خوشة.
0: بشوف في ثاني من غير الحياش هذول اللي هم طالبوا بينكم ما تاخذوهمش فيهم؟
5: هي قطعه ارض، هي قطعه ارض ما زالت فيها زي ما تقول زي احنا نقول مربوعه خارجيه، والباقي الارض يعني.
0: تمام، هذه من حقكم تطالبوا بها، هذه في اسمها هذه في الميرات كلها للجميع. هذه
5: بايتو احنا هو الاشكاليه هم واقفين عليها، ان كيف تقولوا هذه الحياش نورتكم نورتوا معاكم فيهم وانتم عارفين ان احنا مثلا انا باني الدور بتاعك، انا باني الحوش هذا.
0: احنا ما نتكلموش على الحياش، احنا تو احنا تكلمنا على الاراضي اللي هم من غير الحياش. تو الحياش اللي ساكنين فيها لابد ان تاكدوا هل هو هبه ولا ما هوش هبه. كان ما هوش هبه احنا حنوضح لك يعني بالتفصيل ان شاء الله، لكن لابد نفرق بين حاجتين. اللي اعطاها له هبه وسوحازه في حياته في حياه والده هذا ليه، واللي ما هيش هبه اللي ما هيش ثابت انها هبه هذا ميراث للجميع. الا اللي شيء اللي دفعه هو من نفسه، اللي دفعه من نفسه وكان بعلم الوالد وبرضاه هذا ياخذ حقه، ياخذه بسعره في السوق الان. يعني
5: ما هو الوالد أصلا كتبه له في الوصية، بس هو أبطلوها وقال إحنا نبغى فريضة شرعية.
0: إيه لا تمام.
5: هو كله باسم الوالد، هو كله باسم الوالد، الأرض وما عليها يعني.
0: إيه هم لعل يقصدوا يعني الحياش بروحهم وانتم الحوش نطلعوكم، لكن بقيه الاشياء دي راه ميراثك افضل لحل لكم انت. يعني اسمه يعني الحوش اللي ساكنين فيه انتم ليكم وهم اللي ساكنين فيهم ليهم، وقسموا الارض الاخرى كل حسب الفريضه. ولا ما يبوش هم هيك؟
5: لا هم يعني هم شوف خذوا زي ما تقول حياتهم، ولكن باقي الارض مش كل الثانيين مفروض معانا في الفريضه الشرعيه.
0: ايه
5: خلاص نازلوا عليه حظهم لأخوتي الأولاد، هم اللي أصلا ساكنين في الأرض هذه.
0: بس
5: البنات ليكم بس اللي بعدكم، يعني مش إن الكل نازل للجميع اللي موجودين.
0: ولاني حصتكم أنت في الأرض موجودة، ما طلب ما موجودة ليكم يعني.
5: موجودة إيه موجودة، بس إحنا مثلا حوشنا ساكن فوق منا ناخذ، لا أنتوا عندكم الحوش الأرضي بس. فإحنا مثلا حد في الوصية الشرعية مثلا يطلع لي كذا كذا نقدره، ده كيف فوق اللي ساكن مثلا الواحد.
0: تمام تمام، خلينا نوضح لك المسألة بتفاصيل عامة إن شاء الله بإذن الله.
5: إن شاء الله بارك الله فيك.
0: الأخت أمال تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: نسأل يا شيخ.
0: إيه تفضلي.
6: في آية تقول ولا حديث كل راع مسؤول عن رعيته.
0: إيه حديث نعم، إيه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم.
6: فنبي نسأل إن شو الحكم الوالدين على أولادهم، يعني لما البوم متزوج مرة تانية في مشاكل يعني بينها وبين صغارها، المرأة تبدأ تقول دي هيك ودي هيك، وتبدأ الحياة صعبة يعني بين الأب والولادة.
0: نعم
6: يعني شو نبي نسمع يعني فتوى عليها كلام زي ما.
0: حاضر حاضر إن شاء الله بإذن الله. حاضر
6: يبارك فيك.
0: نرجع للإجابة على الأسئلة الواردة. عندنا الأخ فوزي سأل، قال هو يخدم نظام توكات و يعني في مسجد قريب منا، قال 400-500 متر، هل يصلي في المسجد أم يصلي في مكان عمله؟ طبعا اللي يعني العامل اللي يخدم نظام توكات ونظام مناوبات ونظام ورديات، بحيث أنه في وقت الصلاة يكون مشغول بالعمل ومرات يكون في وقت أخرى متفرغ وغيره، طبعا الأوقات اللي فيها متفرغ وغيرها هذه سيذهب إلى المسجد، وهذه هي سنة صلاة الجماعة للرجال، سنة من أعظم السنن ومن أعظم شعائر التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ما استطاع. طبعا فيه إذا كان العمل طبعا ما يمنعش من الذهاب للمسجد وما يترتبش عليه أي مسؤولية أخرى إذا صلى مع الجماعة فيذهب إلى المسجد. إذا كان العامل طبعا الآن، وهذا هو الآن نظام توكا، هو غفير مثلا وما فيش غيره إلا هو، لو كان في شخص آخر يتناوبه اثنين يمشي واحد يصلي المسجد وواحد يقعد هكذا، لكن المسؤولية الآن مرتبطة به، هو في يعني مسؤول الحراسة في هذا كذا، وإذا حصلت سرقة في أثناء صلاته، وطبعا الشخص السارق وغيره يتربصون هذه الأوقات، وقد حصل هذا فعلا يعني كم من حوادث وقعت مثلا في أثناء صلاة الجمعة وغيره، يحصل السارق في ذلك الوقت يعني. فإذا كان العامل مرتبط بعمل ضروري ولا يمكنه ترك هذا المكان فيصلي في مكانه، لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك. صلاة الجماعة سنة مؤكدة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ما لم يكون يعني ما لم تكن الذمة مشغولة بعمل آخر. اللي يخدموا في نظام الغفار هذا يعني لهم أن يصلوا في مكان عملهم إذا استطاع، وكان المكان آمن ومحروس وغيره ويتحمل هو مسؤوليته ويصلي في المسجد وغيره ما فيش عليه حرج في ذلك، لكن المسؤولية هو مسؤوليته. والله جل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يعني المسألة فيه مخاوف من السرقة وغيره له أن يصلي في مكانه ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، إن الذمة مشغولة بالبقاء في العمل وهو مسؤولية وأمانة. الأخ فوزي نفسه أسأل لصلاة الزوال، قال يعني هل نصلاها فاتحة وسورة بس أم أصليها بفاتحة فقط؟ تصليها بفاتحة وسورة كما هو بقية السنة، الأفضل أن تصلى بفاتحة وسورة. صلاة الزوال طبعا بعض الناس ما يعني لا يعرفها وغيرها، اللي هي راتبة الظهر عند جمهور أهل العلم. صلاة الزوال يقصد بها الصلاة اللي تكون بعد زوال الشمس عن وسط السماء، يعني بعد دخول وقت الظهر، هذا هو الاستماد الفقهي الشائع لها عند الجمهور، وهي 4 ركعات قبل صلاة الظهر، يعني بعد الأذان وقبل الصلاة صلي ركعتين وسلم ثم صلي ركعتين وسلم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها يعني حرمه الله على النار، فصلي ركعتين ركعتين بفاتحة وسورة. لو اقتصرت على الفاتحة الصلاة صحيحة لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عن الأخ أنس سأل عن عقيقة المولود، قال هل يحسب اليوم الأول أو لا؟ أقول عند علماء المالكية لا يحسب اليوم الأول إذا كانت الولادة بعد الفجر، يعني مثلا على سبيل المثال اليوم احنا 3 جاءت الولادة الطفل بعد الفجر الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9 الساعة 10 الصبح، اليوم هذا ما نحسبوش شيء. من العقيقة أمتى تكون؟ العقيقة تكون 3 الجاية. لاش؟ لأن 3 ما حسبناش، 4 5 جمعة سبت أحد 2 3 السابع اللي هو 3 اللي بعد، هذا هو عند المالكية لا يحسب اليوم الأول إذا كانت الولادة بعد الفجر. كان قبل الفجر اليوم نحسبه هذا اليوم، يعني كان الولادة جت 4 الفجر 3 يعني قبل الأذان، لأن في 5:30 كده في طرابلس، فالعقيقة بتكون يوم الاثنين. هذا بالنسبة لسؤال الأخ فوزي علي، سؤال الأخ أنس علي مسألة العقيقة. عندنا الأخ معتز سأل عن مسألة قص الأظافر وبعد قصها وقال لي يعني هل يجب يجوز إلقائها وإلا يعني ردمها. كلاهما جائز، الأظافر هي ماهيش نجسة في حد ذاتها، الأظافر وأجزاء الإنسان اللي تنفصل في حياتها ماهيش نجسة، ويعني مش واجب غسل اليد ولا المكان إذا وقعت عليه أظافر مخصوصة. يستحب يعني جمع الأظافر والتخلص منها بطريقة لائقة، طريقة لائقة. يجوز دفنها، استحب يعني ذكر بعض أهل استحباب الدفن، ما فيش إشكال في ذلك. لو ألقيتها في أي مكان آخر يعني ما فيش إشكال في ذلك. فالخلاصة إن هي ماهيش نجاسات، ولا يجب يعني لا تنجس الثياب ولا المكان التي وقعت فيه، ولا يجب غسل ما لمسته بسبب قصها، ويجوز رميها في القمامة، ويجوز دفنها، ودفنها هو استحبه بعض أهل العلم. الأخ عمران قال إنه يسكن في منطقة في جنوب طرابلس وبعيد المسجد 200 متر، والمسجد منطقة كلها ما فيهاش قيم، دب دورنا يعني قيم ما حصلناش، وأنا قال لي يقعد لك أنا نخدم نظام توكات يومين بيوم وأنا أتغيب، فما حكم يعني تغيب إمام يعني قيم المسجد وحكم المنحة اللي ناخدها؟ نقول أولا حاولوا تبعتوا عليه شخص يعني يقوم بهذه المهمة، إن استطعتم القيام بذلك فهذا هو الأولى، يعني هذا هو الأولى وهذا هو الأكمل. ما نجيتوش في الفترة هذه ما فيش بأس، أنت يعني تتولى هذه المهمة، والأيام اللي ما تشتغل فيه مقدر القيمة هذه وضعها في المسجد، وضعها للمسجد. طبعا الأعدار البسيطة المتعارف عليها مثلا يوم في الأسبوع هذا ما فيش إشكال، وهذا متعارف عليه. يعني مثلا الإمام يبقى وعنده يوم في الأسبوع يعني سيذهب إلى أهله يوصل أهله في الشيء، لكن أنت القيم ونحكي أيام الشهر ممكن قريب 10 أيام أنت ما فيهاش، يعني أنت تخدم يوما بيوم قريب الثلث القيمة أنت ما يعني ما مش هتكون متوفرة. والناس ممكن معك توا حاليا كويسين وكذا، لو تصير خلاف مع أي شخص ولا كذا بعدين يقول لك وامتى يقعد وامتى يدير، ونبدأ في أمور أنت في غنى عنها من الأول، يعني تبدأ أنت في وادي حصلت يعني. فأنت يعني ما فيش بأس تبقى في المسجد، والأيام اللي تشتغل فيها تأخذ أجرتك عليها، والأيام اللي تشتغلش فيها ما تأخذش الأجرة وضعها في يعني يشتري بها بعض المواد التنظيف وكذا المسجد وغيره. ومع ذلك احرصوا على أن تبحثوا لواحد يكون ملتزم بهذا العمل وبهذه الوظيفة، هذا هو أفضل. سأل الأخ أبو خالد يعني مسألة الدولار والصرف وشركات الصرافة، وقال شركات الصرافة منين جاية هذه اللي أصلها كذا وكذا. طبعا شركات الصرافة هم شركات ليبية معظمها، ما قلناش يعني في مسألة أصلهم ولا منين، لكن هي الإشكال في طبيعة عملهم. شركات الصرافة ما عندهمش عمل، وهذا بشهادة المصارف وغيرهم عمل واضح، بشي يقولون مثلا أعمال يستحق لها هذه الأجرة 0.5% اللي يأخذوا فيها من كل شخص. يعني لم أجد مصرفي واحد يحدد هذا، والله شخص يعني محاسبي يقول أنه يستحق القيمة اللي يأخذوا فيها. تمام، هم يعني قصة التحقق من الأسماء، التحقق الأسماء موجودة، يعني شفنا ممارسة المصرف المركزي وغيرها أن وظائفهم التحقق من الحسابات ومن وظائفهم غسيل الأموال وذلك. أما ما صارف يعني شركات صرافة جديدة مستحدثة الأسماء لا عندها الأسماء هذه، والتحقق منها موجود في المصرف، يتحقق من كل هذه الأشياء اللي عند الحساب وعندهم الجواز ومن قبل واخذ أصلا بطاقات من قبل، فالأمور هذه متأكدين منها المصرف. والشيء الثاني مسألة غسيل الأموال وغيرها هم بعيدين عليها، الأمور هذه ما بعيدة على كل هذه الأشياء. فالمصرف مطالب بأنه يشوف هذه الأشياء، لو فيه فعلا خدمة فعلية يبينها، لكن هو خدمة فعلية ما لنهاش في شركات الصرافة. ونفسه والمسألة البطاقات سألها حتى الأخ سالم فنجاوب عليها في نفس الوقت، دار الإفتاء ما زالت على رأيها في منع البطاقات. وطبعا الهيئة المركزية للرقابة الشرعية أصدروا فتوى بجواز ذلك، ولكن دار الإفتاء ما زالت على رأيها في هنا 3 نقاط. لم يعني مسألة شركات الصرافة وأجر شركات الصرافة، ومسألة الضمان بجعل المبالغ التي تضع فيها هذه الشركات، والمسألة الأخرى اللي هي مسألة المواعدة فقاعد ترى أنها فيه جانب إلزام، وأن المواعدة الأولى هي يعني هو أصل يعني تابعة، وأن المواعدة حتى يعني تنفيذ العقد هو تابع للمواعدة الأولى. فالعقد اللي يقام بناء على العقد السابق، ويعني ليس هو عقد مستحدث جديد عند قيام بعقد الصرف. فما زالت الفتوى على المنع إلى حين يعني رجوع المصرف المركزي أو تعديله لبعض المدن، وهي أمورها سهلة وبسيطة. يعني المصرف المركزي يستطيع أن يعدل هذا، يقول خلاص القيمة ولا مش عم بينها اثنان شركة الصرافة وما فيش موعد وانتهي الأمر بنقطة بسيطة ما تاخدش منهم يعني لحظات فقط. ما زلنا عندنا مازال الأسئلة كثيرة الحقيقة في اللي أخذناها قبل قليل. سأل علي مسألة الأخ محمد، سأل لي حكم ترك الفرجة يعني بين المصلين. هو السنة يعني المحاداة والسنة هي عدم ترك الفرجة يعني بين المصلين. ترك الفرج مكروه وفيه مخالفة للسنة. السنة تسوي الصفوف والتراص وسد الخلل بقدر الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم ورصوا الصفوف قاربوا بينها سدوا الخلال سدوا الخلل. كل هذا يعني فيه كل هذه النصوص تبين استحباب أن يقف المصلي بجوار بعضهم من غير طبعا مبالغة في التباعد. ما يبعدوش مبالغة في التباعد، يعني ما يتركوش فرجات واسعة في الصفوف فيه خلاف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو وجود الفرجة بصفة عامة ما يبطل الصلاة، صلاة صحيحة إن شاء الله يفوت المصلي صح فضيلة إتمام الصف وسد الخلل ونحو ذلك. فالأفضل هو استقامة الصفوف تقارب المصلين، طبعا من التقارب هذا من غير تكلف من غير أدى، ما يلزمش من نراه إلصاق الأقدام بالأقدام على الدوام، لا لا، المقصود عدم ترك فرجة ظاهرة في الصف، هذا هو المطلوب يعني. لكن هو ما يبطلش الصلاة، لكنه خلاف السنة لما تكون الفرجة ظاهرة ويمكن سدها من غير مشقة يعني. ويفرق الإنسان عنده مشقة ما يمنعش التلامس صغيرة، هذا لا إشكال عليه هنا. الأخ محمد سأل لي قال عندي بنتي عندها يعني زراعة كبد، هل يعطون من الزكاة وإلا لا؟ طبعا الزكاة للمريض بصفة عامة ما في يعني مش لكونه هو مريض. الزكاة أعطاه الله جل وعلا، أعطاه لأصناف معينة هي ثمانية أصناف وذكرها في القرآن، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه أصناف الثمانية يعني اللي همنا منهم أكثر الصنفين اللي هم الفقير والمسكين. الفقير والمسكين طبعا المريض إذا كان محتاجا فهو في قسم يعني في قسم الفقير أو المسكين، لأنه مش قادر يوفر علاج لا له أو لابنه أو لابنته. فإذا كان هذا هو محتاج وفقير رجل يعني بنتك هذا يا بنتك هي اللي محتاجة، لكن هو المسؤول لها في النفقة هو يعني رجل بنتك، فتقدر تعطي الزكاة لرجل بنتك إذا كان محتاجا لا يجد ما يسد به الحاجة، والله عنده نقص في يعني في أكله في شربه هناك حتى في تركيا ولا في لباسه في العلاج. طبعا إذا كان طبعا زي ما قلنا هو وفرت الآن الدولة العلاج لكم، لكن والظواهر طبعا هو يعطى له كان ما عنداش عقار آخر يمكن بيع من غير بيت السكنة، يعني فيه اللي عنده راه مزارع وكذا يقدر يبيعهم ولا يأخذ الزكاة، ما يأخذ الزكاة هذا، إذا عنده أرض يقدر يبيعها والله أشياء أخرى زائدة يقدر يبيعها. فكان ما عنده شيء يقدر يبيع وهو محتاج لأكله لشربه للباسه لعلاجه لتنقلاته.

السنة ما فيش إشكال، دوم عليها صباحا مساء ليلا قبل النوم. سورة تبارك في الليل لا إشكال فيها، ووارد سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. شيء ثاني، أنت الورد هذا التزمت به، طبعا الالتزام بالورد المعين يستحب للمسلم أن يكون عنده ورد من الأذكار والأدعية المشروعة ولا من تلاوة القرآن، ويخلي قدر يومي لذلك ويحافظ عليه، فهذا مستحب في الجملة ويدخل في المداومة على الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل الدائم ويقول أحب الأعمال إلى الله دوامه وإن قل. الإشكال وين مانا شيخ عبد الله؟ الأخ عبد الله الإشكال أن الإنسان يعتقد أن عدد معين ولا وقت معين ولا صور معينة هي اللي لها فضيلة. طب سورة ياسين مش وارد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقراها كل يوم كذا، لم يثبت. لكن انت كان تحفظ الصور هذه كلها وتقرأ فيها كل يوم، هذه اللي حافظه كلها، هذا ما فيش اشكال في ذلك. الانسان مثلا يحفظ ياسين ويحفظ صور معينه والملك والجزء عما يقرا فيهم كل يوم، اللي حافظهم كلهم يقراهم في الصبح وفي العشيه وفي الليل، ما فيش باس في ذلك، لان هذا اللي يحفظه، ما خصش شيء معين لفضيله معينه. لكن هو يقدر يقرأ، الأولى أنك تقرأ مثلا القرآن كل، يعني ما دام تقرأ تستطيع القراءة خصص كل يوم في الصباح في المساء، يعني جزء جزئين جزء، يعني تختم وتبدأ اللي بعده وتختم ختم اللي بعده، هذا هو الأفضل والأكمل بدون تخصيص. فالخلاصة لأخونا عبد الله فيه مما ذكرته أشياء واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الإخلاص والمعوذتين وقراءة الملك كل ليلة وغيرها، هذا لا إشكال فيه لأنه ثابت، الأوراد ثابتة لا إشكال في جواز المداومة عليها وجعلها ورد من الأوراد، وهذا هو السنة. تخصيص صور أخرى من غير بقية الصور كأن لها فضيلة معينة من غير دليل يثبت، هذا لا ننصح به، والأفضل أن تقرأ كل مرة صورة أخرى، كل مرة تقرأ صورة جديدة. لكن إن كنت هذه هو اللي تحفظه كله وتقرأ فيه كل يوم اللي حافظه كله، ما فيش بأس. بعض كبار السن يحفظ 4-5 صور، وعند الصور القصار يقرأ فيهم كل يوم الصبح وعشية وليل ويكرر فيهم، لا إشكال عليه في ذلك، هذا لأنه لم يخصص صورة معينة لفضيلة معينة، وإنما اللي حفظه قريفة منقوله ما عليه شيء إشكال في ذلك. فما فيش بأس أن المسلم يلتزم ورد معين من القرآن ولا من التسبيح ولا من الاستغفار ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على العبادة، لكن ما يعتقدش أن هذا الورد الخاص هذا واجب، ولا أن لي فضيلة مخصوصة، ولا أن شيء معين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا الأخت أم عماد قالت أن والدها عنده قطعة أرض وكتب وصية لكل واحد أن المسكن اللي ساكن فيه وبيت الوالدة هذا للبنات، وفي قطعة أرض أخرى أخوتهم يعني تنزلهم لها اللي هم مساكنين بعد، أعطاها لأخوتهم ما أعطوهمش لأخواتهم. هي طبعا من قسم المسألة على أقسام. أولا، هل ثبتت الهبة وإلا لا؟ هذه في أمور رو لابد نسمع فهم الطرفين، ما نقدرش تقول مسألة هبة وإثباتها قطعا. هم بيقولوا هبة وعطاها لنا في حياته وكتب لنا وإحنا سلمناها في حياتنا، وأنتم تقولوا ما هي هبة، هذه نسمع من الطرفين نقول لكم هل هذه هبة ولا ما هي هبة. إذا كانت هبة هذه ما تدخلش في الميراث، وإذا لم تكن هبة فهي ميراث للجميع، واللي أي واحد صرفها الحوش مثلا بني الدور الثاني من فلوسه هو، هذا وبرضا الوالد خلاص الحوش الوالد الحوش هذا لما بتبيعه نقيم الحوش بالدورين سعره كم وبالدور سعره كم، وياخذ هو قيمة الدور الثاني كامل لأنه هو اللي بناه برضا المالك، برضا المالك هو ما هوش متعدي حتى ما نعطوش شيء، لا هو يعني بنى برضا المالك فله قيمة هذا الشيء قائما، فله قيمته قائما. فأنتم الآن القصة الظاهر أن القصة كلها على الأرض المتبقية، كان أنتم متفاهمين أن هذه هبة وهذه هبة وما في إشكال في ذلك، كانت الأرض وقسمتوا الأرض لحسب الفريضة الشرعية، وصاحب حصة واحد أعطاها لأخوه له ذلك، أنا حصتي أعطتها لأخوه لي ذلك وأنت حصتك خدها، ما فيش إشكال، ما نشوف شو هذه مشكلة كبيرة إذا كان مسألة الأرض المتبقية هذه فقط. هذه الأخت أم عماد. سألت الأخت أمال اللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويعني ميل الأب مثلا لزوجته دون الأبناء ومفيش مسؤولية، وقد فيه يعني خلاف ما بينهم، شنو النصيحة أو شنو حقوق النصيحة وشنو حقوق الأب المفروض يقوم به؟ طبعا
هي ذكرت الحديث.

0: النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب لما يميل لزوجته أكثر من أبنائها في العاطفة ولا في الاهتمام وغيرها، هذا الأمر يعني لا ينبغي لما يكون فيه ظلم للأبناء ولا تقصير في حقوقهم. لما يصير فيه ظلم للأبناء والله هجرهم ولا الإساءة إليهم، والله يفضل في بعضهم كذا كذا في الحقوق الواجبة، والله يصير فيه يعني بسبب الزوجة الأب يعني التأجيج للخلافات الأسرية، هذا الأمر لا يجوز. الله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والأب هذا مسؤول عن رعاية أسرته جميعا. فالنصيحة للأب أن يتقي الله جل وعلا في أولاده وفي زوجته أيضا، يتقي الله في الجميع، يعني ما يميلش للأبناء على حساب الزوجة. لأن شفنا الطرفين، شفنا جاب الزوجة واللي يقول الأبناء يرضى به، وشفنا اللي جاب الزوجة واللي تقول الزوجة يرضى به. لا، هو مأمور بالعدل بين الجميع، ويقف على مسافة واحدة بين الجميع، لا يفضل أبنائه على زوجته ولا يفضل زوجته على أبنائه. يبد أن يعدل في المعاملة وفي النفقة وفي العطايا، وما يجعلش الخلاف بين الزوجة والأبناء هذا هو السبب في القطيعة وسبب في الظلم. في بعض الناس الزواج هو كان يعني سبب مشاكل كبيرة لأبنائه وزوجته، إن هو ما كانش فرض وجوده وما كانش واضح في هذه المسألة. لا لا لا، لابد أن تكون عادلا، وأن تكون كلمتك واضحة وأمورك واضحة، ما يعني تسمع للطرفين وتحكم بالعدل، تحكم بالإنصاف لا بالعاطفة. ونصيحتي للأبناء يحافظوا على برهم لوالديهم وبرهم لوالدهم، وما يسيئولاش حتى لو وجد تقصير منه، يحاول الحوار معاه بالهدوء بالاحترام، يتجنب الدخول في صراعات مباشرة مع زوجة الأب. ما يحاولوش مسألة عناد، هي يا رايها ماشي، هذه بتعدوا لها، كتبوا الأسرة تمشي، كتبوا الحياة تمشي، وبوكم معاكم وغيره، ما تديروهاش مسألة عناد، يا هو يعني هي، ما تجيشك الحياة. يحاولوا يتجنبوا أي خلاف وصراع مباشر معها، وابتعدوا عن المشاكل قدر الإمكان، عندها هي في موضوع فتاها وانت وهكذا، وهي تمشيكم وتمشي الأمور. حاولوا تستعينوا، مثلا كان الموضوع زاد، شوفوا واحد الأقارب العقلاء من أقارب الأب وغيره للإصلاح، لم يشتد النزاع، الله جل وعلا يقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم في أمور الميل القلبي وغيره. قد لا يؤخذ عليه الإنسان في نفسه، لكن أمتى يكون الأمر محرم؟ لما يكون الميل هذا فيه ظلم للأبناء، والله هضم لحقوقهم، أو يعني الواجب عليه هو يسعى في الإصلاح، يسعى للحفاظ على صلة رحمه على أبنائه. رأوا الظلم الأب يعني لما يكون صحيح، أنه من يعني نقوله من أعظم ومن أصعب الابتلاءات أنه يكون الظلم من الأب، لأنه يجمع بين عالم الظلم ومسألة فيه واجب البر، يعني واجب علي أن يبر والدي وهو اللي ظلمني. فالمطلوب شرع أنه صح يرفض الظلم، لكن بدون ما يسيء إلى والده. فيها صعوبة للنفس، لكن ديما حاول أنك تهدأ قبل ما تواجهها، ما تناقشاش وانت غاضب ولا أنت متألم جدا، وشوف وقت مناسب باش تكون تتحدث فيه مع والدك، ومع مش يستعد، يكون مستعد هو للسماع وكذا، وتكلم ديما الوالد بلغة الاحترام. مثلا دراع ناد وانت ودي تفضل فيها وانت، لا هذا ما بيعدوه. يقول الإنسان أني والدي أني والله أني أحبك وأحترمك، لكن هذا التصرف آذاني، وتمنى أنك تسمعنا وكذا كذا. ركز على الفعل المؤذي، ما تركزش عليه شخصيته هو، تتهم وأنت مقصر وأنت ما تدورش فيني. لا، هذا خطأ. ركز على الفعل المؤذي وقدم له بكلام طيب، وطالب بحقك بلطف، ما فيش إشكال. مش يعني الإنسان أنه يسكت اللي حقه لما يكون الظلم واضح، لكن أبين له الأمر بالأدلة بالوقائع، بعيد عن الصراخ، بعيد عن التحدي، ونستعين بشخص حكيم. لما ما فيش الحوار حسيت أنه ما ننجحش، يعني تدخل قريبي يحترم الوالد، العم ولا الخال ولا نحو ذلك، ولا إمام معروف عندكم في المنطقة كذا بالحكمة، ما نقابلش الظلم ديما بالظلم. ما الوالد إياك مهما أيها الأخت الكريمة الأخت أمال، مهما يعني ظلم الوالد إياك من رفع الصوت ولا الشتم ولا القطيع. بر الوالدين هذا واجب، حتى مع تقصيره، حتى مع ظلمه، ما لم يأمر بمعصية. وديما كتر من الدعاء، يعني الله جل وعلا يصلح قلب الوالد وأن يؤلف بينكم، قل اللهم أصلح بيني وبين أبي، اللهم اهدنا لما تحب وترضى، وخلي ديما حدود يعني واضحة بينك وبين الزوجة الأب، ما تظلميش، وتذكري أن الصبر راهو مطلوب، والسعيد الإصلاح مطلوب. صح، الصبر ما يعنيش قبول الظلم، لكن هو مطلوب، ومع حفظ الأدب للوالد. وأسأل الله جل وعلا أن يفرج همك ويصلح حال الوالد ويجمع بينكم على المودة وعلى العدل. الأخت عائشة معانا، تفضلي. تفضلي أخت عائشة، تسمع فينا؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ، أنا نبي نسأل عليه شيء. أنا صار خلاف بيني وبين زوجي.
0: نعم.
1: فزوجي قال لي مين طلاق ما تقعديش في البيت اليوم.
0: قال لي مين طلاق؟
1: إيه؟
0: ما قاعدة في الحوش اليوم به؟
1: فأنا هذيك اليوم قعدت وهو طلع.
0: علاش السبب انت ما قعدت؟ انت عارف ان طلاقه
1: ان خلاف بسيط، راه ما فيش حتى داعي انه يحلف. هو راه خلاف بيني وبينه، هيك صار نقاش ما عجبش كلامي. قال لي
0: هو قال لك يا بنت طلاق ما قاعده اليوم، ولا بالضبط يعني اللفظ اللي قاله بالضبط؟
1: قال لي الله يمين طلاق اليوم ما تبتيش في الحوش.
0: وانت بتي في الحوش يعني؟
1: وأنا بيت في الحوش وهو طلع برا الحوش.
0: تمام،
1: لكن
0: تمام.
1: أنا بتت.
0: تمام تمام، إن شاء الله بإذن الله نوضح لك الجواب إن شاء الله. تعيش
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: الأخت عائشة، الطلاق هذا المعلق، يعني علق الطلاق هو على مبيتها، يعني ما كبيتها كذا. احنا اولا قبل ما نجاوب ديما في الراديو لابد ان نسمع ديما من الزوج. الزوج لعل اللفظ اللي قاله هو يحدد فيه الفاضه، يتوفى منها التهديد، ما يفوتش منها الطلاق المعلق يعني بالوقوع مباشره، يعني ساطلقك ان كذا، هذا لها كلام اخر. لكن هو ان كان بصيغه الجزم، يعني ان لم تفعل فانت طالق كذا، فهذا يقع الطلاق إن خالفت المعلق الشيء المعلق عليه. والطلاق يعني له أن يراجعها في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، له أن يراجعها في العدة إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية. يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي. فهو الزوج يتصل بنا اليوم أو حتى قاعدين للساعة 3 أو بكرة من 9 إلى 3 موجودين في يتصل لي 14-13 ونجيبه عن ذلك. لم يقولنا اللفظ بالضبط، لم يقولنا ماذا قاله الزوج، فنجيبه عن ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ علي، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا يا
0: حبيبي. يوم مبارك وعلي، كيف الحال؟
2: الله يبارك فيك. ولا اسمعك من زاحم من فترة شوية، قلت زويت على قصة الدرارة دي، وهي الشرعية، هي الشرعية
0: ما تسمح. نعم،
2: هي الشرعية اللي جاية بجواز قصة الدرارة الصرفة ما تسمح.
0: هي الهيئة المركزية للرقابة الشرعية تتبع المصرف المركزي.
2: تبعيتها المن الافتاء ولا المن؟
0: لا لا، مش تتبع الافتاء، لا لا، القانون الليبي، قانون المصارف المعدة
2: الاستوربية. قصة ما تسمح للحكومة للافتاء المن.
0: هي هيئة مركزية تتبع المصرف المركزي مباشرة، هم علماء أفاضل ورأوا هذا الأمر يعني. مش
2: طيب، لكن مش تبعيتها للإفتاء يعني ولا خارج؟
0: لا لا، مش تبعيتها للإفتاء، لا لا لا، دار الإفتاء عندها تتبعها فروع. نعم،
2: إذا كان الإفتاء عنده فتوى والمصرف عنده فتوى، من بياخذ
0: الناس؟ خلاص نوضحوا لك الأمر هذا إن شاء الله بإذن الله. هو يعني للتوضيح، هذه المسائل هي الهيئات الرقابة الشرعية في المصارف بصفة عامة، ولا في شركات التأمين، وإلا الهيئة المركزية ما تتبعش دار الإفتاء. دار الإفتاء عندها ديوان رئيسي هنا في طرابلس، وعندها فروع في مناطق في ليبيا، هذه هي اللي تتبعها فقط. والفتوى فهي أما بالهاتف أو بالحضور مباشرة للفرع أو للدار الرئيسية أو بالتطبيق أو بالراديو أو يعني عندها حوالي 8 أو 10 طرق، بالإرسالها على البريد الإلكتروني، ولا يبي ورقيا نعطوه ورقية، هذا كله يعني مسهلة الأمور، دار كل الناس على الفتوى حسب ما تريد. طبعا الهيئات الشرعية في المصارف أو الهيئة المركزية للرقابة الشرعية، هذه هي هيئات خاصة بذلك المصرف أو بالمصرف المركزي. لماذا أفتت دار الإفتاء هنا؟ مش حتى نكون الناس واضحة، لأن الهيئة المركزية للرقابة الشرعية لم تصدر فتوى في السابق وعطت مسألة على الناس بادية في الدولار. هذا من شهر 2 والناس تسأل فينا شهر 3 4 5 6 نصنا لشهر 8 ودار الإفتاء يعني راست المصرف عدة مرات وحصلت مراسلات ما بينهم، وهذا اللي تبين يعني لمجلس البحوث والدراسات الشرعية بعد تبين درس هذا الأمر وأفتى برأيه. يعني لو المفروض أن الهيئات الشرعية تبين هذه المسألة من الأسماء، أصلا المفروض ما تصدرش المعاملة هذه إلا بعد موافقة الهيئة المركزية للرقابة الشرعية. فالإشكال الخلاف يحصل ومسألة الفتوى مش ضروري تكون، يعني احنا راهو الأئمة كبار اختلفوا، مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد، والمسائل الخلاف يعني حتى مش في ليبيا بس، راهو يعني حتى الهيئات الأخرى موجودة. ستجد دار الإفتاء المصرية عندها رأي والهيئات الأخرى مشايخ الطين عندهم رأي، ستجد برا للسعودية حتى تلقى عندهم المشايخ في هيئة كبار العلماء كذا رأي والهيئات الأخرى عندهم رأي. هذا الخلاف لن يعني يستطيع أحد إلغائه. دار الإفتاء دارت مذكرة تفصيلية بينت فيها هذه الأمور والنقاط الثلاثة التي وضحتها وهي واضحة وبينة ولا إشكال في ذلك. فإذا الخلاف هذا يحصل ويعني كل إنسان له أن يستفتي من يعني من يثق في دينه ويأخذ بفتواه، ولا إشكال عليه في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا إلا أن أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير على حسن الاستماع والإنصات، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم. أهلا وسهلا بك.
2: الله يبارك
1: فيك. يبارك فيك
2: شيخ. أنا طالب أريد أن أشتري جهاز إلكتروني مقبل على الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب، لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد الفكر، فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله. هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني.
1: والله نعمل وكيل،
2: يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
1: نعم الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك الشيخ. هو سمعت السؤال.
3: نعم. الحقيقة هذه من غرائب الأمور التي تجري الحقيقة في هذا الزمن،
1: للأسف الشديد.
3: والله من غرائب الأمور، الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ.
1: صح.
3: هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل، وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره.
1: صح.
3: الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، لما نقول عرضه مش بالضروره هو في ذاته، وإنما هو في محيطه.
1: طيب،
3: فالشاهد الفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، ولما نقول الرجل يغار على عرضه هذا بذاته في نفسه من باب أولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين.
1: صح.
3: بل على أبناء المجتمع.
1: فعلا.
3: بل على أبناء المجتمع، يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له به اجتماعيا.
1: صح.
3: حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو اغتصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي.
1: صح.
3: هذا فطري في الإنسان، لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة في قلبها، ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي احنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا. صح. فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما احنا ننظر لقوم لوط عليه السلام، لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة، كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفردوا بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها
1: كما قلبوا ونكسوا الفطرة
3: وينبغي أن يعلم المجتمع. قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس، من الشيطان. قالوا أن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار، والناس طبعا لما بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه لئلا ينقصوا منهم التمار والزاد. أيوة. ولا يحرجوهم بالضيافة، فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة، بالضرر، هذا المادي المحسوس. لكن الناس بتلجئهم الحاجة.
1: صح.
3: يعني حتى اللي نخنب حتى يضربوه القوافل ما زالت ماشية،
1: يجد نفسه مضطر
3: بيمر. فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة، أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتهم على الأعراض تنفر الناس ومعاش يجوكم. وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة. صح. نفرت. وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة. فكيف الآن البشرية، مش غير هي، راه العجب مش من أبناء المسلمين، العجب من البشرية كلها.
1: صح.
3: كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ. الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من المرأة، باهي، وخاصة حين لو وجدنا حتى من باب آخر. الحقيقة تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها.
1: صحيح.
3: هم بيعاونوا المرأة، والله بيزيدوها ظلم على ظلمها. كانهم بيعاونوها هم، والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظاهر الحال شعار حقوق المرأة، لو كانهم صادقين يحرموا الشذوذ تحريم مطلق. مناش، لأن اللي وقع في هذا معناها أنتم حرمتوا مرأة من الزواج،
1: صح.
3: وهذا حق من حقوقها. فكان إذا كان المجتمعات الغربية المسلمين مفروغ منهم، هذا مفروض يعني ما الباب هذا ما
1: منتهي
3: يعني. منتهي. لكن احنا نتكلم حتى على العلمانيين أهل أوروبا وأهل العالم الغربي، أنتم مش رافعين شعار حقوق المرأة، المرأة من حقها أنها تتحصل على زوج، من حقها أنها تكون أم، من حقها أنها تكون عندها أطفال، صح. من حقها أنها تتمتع. هذه مش الأبناء زينة من الدنيا،
1: صح.
3: المال والبنون
1: زينة الحياة الدنيا،
3: زينة الحياة الدنيا، فهي من حقها أن تتحصل على زينة المال، تتحق على زينة الأبناء. وبالتالي منين بتجيبوا لها أنتم النعمة هذه إذا أنتم ضيعتوا الرجل؟ منين بتجيبوا للمرأة زينة الدنيا واللي أنتم تدعوا أنكم محافظين على حقوقها؟ فكل دولة ترفع شعار حقوق المرأة أول ما تمنع تمنع الشذوذ، واللي يفكر غير مجرد تفكير يعاقب أشد عقوبة حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. حتى من باب الشعار اللي رافعينه من باب حقوق المرأة، يقول أنت بتضيع فرصة زواج مرأة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الرجل يقول أنت خلقك الله سبحانه وتعالى للعبودية، والعبودية راهو، وهذا طبعا يبقى هني خطاب لأهل الإسلام، لأهل الإسلام، العبودية راهي معنى عظيم ليس منحصر في معنى الصلاة، مجرد الصلاة والصوم وكذا، بل العبودية هي خضوع وتسليم،
1: طبعا.
3: خضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله عز وجل من الناس التكاثر لأجل إعمار الكون، أمرنا بالتكاثر لأجل إعمار الكون، لأن الناس جيل جيل وحينتهي، زي الزرع، توزرع السنة هذه بيبقى للعام الجديد
1: خلاص
3: أبدا، بيحصد ويأتي زريعة أخرى وتحصد وتأتي زريعة أخرى وتحصد، كذلك الناس. فباهي منين بتجيبوا أنتم بشر إذا أنتم ضيعتوا هذا الجيل من الشباب، وصار البنات يتزوجوا بالبنات والشباب يتزوجوا بالشباب، منين بيجي جيل آخر؟ هذا ضياع للبشرية. فهذا خلاف الفطرة، وهو أمر غريب أنه يعني حتى مجرد الفكرة أنها تطرح،
1: صح.
3: أمر غريب. فهذا الحقيقة العمل به وتشجيعه راه من أكبر المنكرات. والسائل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يوفقه في دراسته،
1: آمين،
3: اللي بيقرأها، ونسأل الله أن يغنيه،
1: آمين،
3: من الحلال الطيب من باب الواسع،
1: آمين.
3: فإذا كل من يدعم الفكرة مش مرادنا بالفكرة أنه الميل أن يميل لها بقلبه،
1: وإنما يدعمها دعم
3: وأموالها، نقول إحنا في مشاريع الدنيا، ولكنه عنده استهواء. يبدأ نقول له هذا حالة كحال يهود المدينة، أهواءهم فاسدة ولكن أموالهم للاستثمار، فكانوا يتعاملوا معهم. لكن إذا كان المال هذا موظف لتشجيع هذا العمل السيء، فما ينبغيش الإنسان يتعامل معهم، لأنه بيزيد في ترائهم وبيزيد في نسبة الكسب، وهذا نسبة الكسب، هذا الربح اللي بيتسبب فيه المسلم، هو بيشجع به هذا العمل الفاسد اللي هو خلاف الإسلام وخلاف البشرية،
1: أكيد. خلاف الفطرة، خلاف الفطرة أصلاً،
3: خلاف الفطرة. ويجب التنبيه إلى أن المسألة هذه ليست منحصرة راه في دعم هذه المسألة، وإنما هم عندهم في المجتمع مقدمات، عندهم مقدمات لإقناع المجتمع بهذه الفكرة. من بين هذه المقدمات الحقيقة، لأن زي ما قلنا أنها فطرة بشرية يأنفها الإنسان، فلابد من تحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم الأنفة هذه؟
1: طيب.
3: تحطيم الأنفة بتمهيد الإنسان أنه يقبل الفكرة.
1: نعم.
3: ولهذا لما بدوا سوقونا الآن فيما يسمى بالسراويل الطايحات، السراويل الساقطة الطايحة،
1: نعم.
3: وسوقوا للعالم المسلم السراويل الممزقة هذه،
1: ايه.
3: بنعود للمسألة هذه لحق،
1: نعم.
3: لأهميتها،
1: نعم.
3: لكونها معاصرة ولكونها لا تمس فرد، وإنما هي تمس
1: المجتمع بالكامل
3: الأمة. فنقول الآن هم عارفين الأبالسة الإنس هذا والجن، عارفين أن الفطرة البشرية والعقول السوية تأنف من هذا، فلابد بيديروا مقدمات لتحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم؟ تحطم أنهم يرسلوا السراويل الطايحات هذو. لما تلقى رجل عابين عليه بيرعى غيره، هو نفسه الإلية متعها، الإلية واضحة، سروالة في نص الإلية، لما عابين عليه بيرعى غيره يلبس هو سروال ممزق من الفخذين، ممزق. وطبعا حتى التمزيقة السروال راه لابد أن يعلم الأخ السامع أو المشاهد إلى أن راه ما هيش عبث، فيه شرك كبير وفيه صغير، لأن فيه اللي ما يرضاش يلبس الشرك الكبير، فيبدو له بشرك زي طبقة المسمار، بعد ما نقولوا احنا يألف يألف الثقب الثقب الصغير زي المسمار يبدأ يكبر بشوي لين يبدأ زي الجرس زي العشرة قروش لين تكبر تبقى الفخذ كلها واضحة.
1: صح.
3: لما يعني يألف عري الفخذ ينقل هذا الخرق للإلياء يبدأ سرواله مشروك من خلف وخلاص كان وصلوا به غادي معاش فيه مع أكلام لأنه بيعتدى عليه بعتلي ولما يعتدى عليه في الشارع والعياذ بالله يغتصب مرة ولا اثنين من الأشرار يألف هو الفعل وهذه النتيجة اللي يبوه لما والعياذ بالله يعتدى عليه ويألف هو هذا الفعل وتسري في المجتمع والعياذ بالله وتبقى عادة ماشية. فحنين حذروا الناس هالسراويل الطايحة والسراويل المشركة والمطبوقة راه حرام عليه اللي يبيعها وحرام عليه اللي يشريها وحرام عليه اللي يلبسها وأقيمت عليهم الحجة التجار وقيمت عليهم الحجة بفساد بيع هذه السراويل باش حد ما حدش يقول من عرفش أنها يلبسوا فيها للمجسمات أو يتلقاه نصف رجل بمبلة لنص نفص لما هو يلبس السروال في المجسم مش واصلة لفوق السروال
1: صح.
3: السروال في نصف الإلية معناها هل بيقول أني غافل عليه تأجره
1: هو عارف
3: هو عارف نقول أشوف المجسم أنت اللي ملبسته السروال وين واصل فهذا اللي بيلبسه الآدمي فأنت إذا نخاش عليه بايع له سروال طايح ولما لا قدر الله البشرية يكبر فيها هذا الداء ونلقوهم لا قدر الله وربنا يحفظ بعد يعني قرن ولا قرون ناس ماشية عورات ولا تبالي هذا اللي اليوم باع السروال لا ينوض من قبره يكون يتعجب ونقول له أنت اللي سببت في هذا أنت اللي مهدت الطريق والإنسان مسؤول عن فعله ومسؤول عن الأثر
1: أكيد
3: راه الإنسان يوم القيامة سيسأل عن فعله وعن أثره ويخشى هذا اللي باع السروال طايح واللي باع السروال مشرك هذا اللي لبس له السروال يألف العري ويألف الشذوذ الجنسي ويشيع في المجتمع نقول تبقى أنت في قبرك أيها التاجر ويجيك إثم المعاصي والفواحش تجيك بالجملة نسأل الله العافية وأحيانا الحقيقة بعض التجار ما لهم حلال طيب بعضهم ما في الأصل حلال طيب اللي وارث وارث واللي غيره وحوله لتجارة طيبة لكن هو فسدوا عليهم بهذا المدخل فلما يخطرت عليه الحرام لا عاد يفيده في حج ولا عاد يفيده في عمره ولا عاد يفيده في تصدق إلى جانب المعاصي اللي بتجر عليه فحنا نحذروا مش أهل الإسلام فقط نحذروا البشرية كلها من فكرة الشذوذ الجنسي ومن فكرة الفكرة هذه وكل من نرفع شعار حقوق المرأة نقول له أنت هذا الفعل يناقض حق المرأة لأن المرأة من حقها تتحصل على زينة الدنيا المتمثلة في المال والأبناء لما أغنوهم من مال الله أعطوهم الفلوس والأبناء سهلوا لهم أنهم يتزوجوا بعقود شرعية حتى متاع الشطوطة هذه والقهوي ما ينفعش لأن هذا هو الزوج هذا بيقضي وطره ويهرب منها
1: صح.
3: يخليها هي تعاني في الحمل وتعاني في ويلات الإنفاق
1: صحيح.
3: فهذا حتى بيقولوا إحنا مهدنا لهم ودرنا لهم شطوطة ودرنا لهم مراقص ونقول لهم أنتم ورطوهم ورطوهم في ذرية فاسدة مش عنتهم لأن الزينة لما تكون مسرورة بحملها لما هي تزوجت زوج شرعي وفرحت بعيلها اللي حصلت هذه الزينة مش الزينة أنها سلطوا عليها فرخ حرام وبعد الزنا فوجئت بحمل هي تعيسة من يوم من يوم الكارثة فاحنا نحذر المجتمع الحقيقة من التعاطي هذه المسألة لا بتشجيعها ولا ببيع سراويل ساقطة ولا مشروقة ولا تشجيع الشركات هذه اللي تعين ونسأل الله إن شاء الله العفو والعافية
1: آمين يا رب العالمين الله يبارك فيك ويجزيك كل خير شيخ النفاتي موسى
4: تقول أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18 فتسأل يعني كيف يخلصوها هل خلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا
5: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
4: صداقها نعم
5: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له زي ما يديروا الآن في عقود الزواج يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم مؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد أو كذا فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بديك كأن واحد منك فلوس ما فيش فرق على الإطلاق يعني صح فيه عشرة بتقول لا ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما في شيء هذا، هذا شيء والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث حديث قتادة، الآن قال الآن بردت عليه جلده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين، إذا أرادوها إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين، فإن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون و حرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها، يعني حتى مصلم لا يصلي عليه كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي رسول الله، قال حق الغريم وبرئ الميت حديث. قال نعم يا رسول الله، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة قال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توف، يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني والعمل أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن بردت جلده الميت. وهذه من باب البر بالوالدين سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء، يعني إذا توفى إن تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها وإن كان ما عنداش، يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة أجاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له،
4: بيت مال المسلمين،
5: بيت مال المسلمين.
4: نعم.
5: فاستدل بها علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش مش بسيف الحياة زي ما نقول، وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس، لكن جيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا ايش معقوله قاعده تبي الدين بتاعك وقاعده يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدا يعني تجيب في الفاظ يعني خلها تخجل من امام ابنها لو سمحتك، وهي عارف انت هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياه زي ما يقولوا احنا، يعني تكون طيبه نفسها بهذا الامر، لان يعني الحق من الحقوق.
4: نعم.
5: اي واحد منك حقوق، يعني حسن العشره لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب، تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاذ، فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها، وإحنا قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقوله إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب، إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحمس الشهيد. فمن بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس على الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاد، يعني ممكن حتى بالتصيط لكن كل ما قالت كل ما طاقت الأخصاط كل ما الميت يعني ليس في راحة. يعني هذا الكلام الأخصاط قد يكون سان في عجز، قد تسامح المرأة من تلقى نفسها يعني عن دينها كله عن ربعه عن ثلثه عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما في ذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبه أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لكم مدام وقيات، لو بيسددوه فلوس يكون نفس زي ما اقول انا اصبح صرف عمليه صرف هنا يعني الدينار يعني الذهب بدينار. فينبغي الا يفترق ان لا يفترق الورثه او من هو متكفل بالدين مع هذه المراه الا وقد صفي حسابهما بالكامل. نعم يقول ايش هو لوكيتين قديش حقهم ولا قالوا 40,000 هاي توق كل شهر اعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، ان هذا الصرف فيه ربا نسيئه تاخير. فينبغي اذا كان انت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد انت عارف لقية قداش يعني تكلفتها، جيب القيمة معاكم يا فلان احنا راهو الذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات قداش سعر الجرام اليوم، شوفوا سعر الجرام قداش يضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في الكاش زي ما نقول احنا بالنقد حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الاوقيه قديش بيخلصوا بالذهب كل مره يعطوها غرام ما يتفاهموا فيش باس من ناحيه كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 غرامات كل شهر يعطوها 20 غرام او كذا حسب القيمه اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عمليه السداد في مثل هذه المساله والله اعلم.
6: بارك الله فيكم شيخنا.
7: عندنا الاخ العم يونس سال يعني قيمه العمل في الاسلام، ويعني طلب نصيحة للبلاد، قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب. طبعا العمل في الإسلام له قيمة عظيمة يعني وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية، وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس. والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال، والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال. والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرات له عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص، ومرات عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة، ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى، قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط، ولكن المواطنون اللي يعملون، فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأمانة وغيرها، لا، الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقولوا لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كده وهذه فهياك، انت في نفس الوقت راهو ساهمت في هذا لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الانتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات، انت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من اسباب القوه وفقدت يعني اسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامه، هذا شرف للانسان وعزه ليه، لان كان الانبياء يعني يعملون ويكتسبون، وما من نبي الا رعى للغنم ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الانبياء فضلا عن الصالحين والصحابه والتابعين وغيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت مكانت الاجتماعية ولا غيره ولا ميخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة، لا، التربي ولدك على حب العمل على الإتقان، على تربي نبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن راه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد، الإنسان لما يزرع يحصد ولما يجد يعني يجد، فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني وغيرك هو اللي يزرع وغيرك هو اللي يصنع وهو اللي يجتهد وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة الإنسان في سعية في عمل النافع والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير.
8: سيد فتحي من مغازي يسأل على الميراث اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم، حوش في بنويت والولاد ساكنين برا، هيا بيعوا الحوش نبوا حصتنا، كيف لا احني وبنويت وين تبونا نمشوا مثلا، او ابناء واحد منهم ساكن في حوش العيلة اللي خلاه ابوه والاخرين برا، يقولوا هيا نبي نقسمه، يقولوا لهم كيف تبوا تقسموا واني وين نبي نمشي. من ناحية الشرعية اذا توافق جميع الورثة على التأخير فليس محرما شرعا، التأخير ليس محرما شرعا، قالوا والله خلي نقعد مثلا لين أختنا تتزوج بعدين نقسمه بعد سنة سنتين ثلاثة، خلي نقعد 10 سنين على الوضع هذا وبعدين نقسمه، ماشي ما فيش إثم. الإثم وين يجي؟ إذا أراد البعض حصته هو الآخر لم يوافق، قال هيا بيعوا نبي حصتي، كان حوش نبي حقه وكان أرض نبي ميت رواتي منها وكان ذهب نبي جراماتي منه، يجي التانين يقولوا لا لا. هنا من قال لا يأثم لأنه يؤخر أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم، الآن نبني ميت رواتب نسكن وانت تقول لا، انت في حكم الغاصب الآن أو قريب من الغاصب، شو الفرق بينك انت وبين اللي جاي خذي ميت رواتي وقال لي ماكش باني فيهم؟ النتيجة واحدة، الغاصب هذا ما قدرش نستفيد بأرضي وانت يلي ما باش تقسم خلتني لا أستفيد من أرضي، الحكم نفسه، وبالتالي يقع الحرمة. هنا عندنا واحد من 3 حلول، يا إما اللي قاعدين في المكان يشتروا حصة الخارجين منه، وغالب المشاكل هذه تجي في الحاجات الضيقة، حوش تهبك حاجة لا تقسم، لأن تو الأرض لما تبدأ كبيرة سهل تقسيمها، كل واحد يأخذ 500 متر ولا 1000 ولا هكتار ولا اللي هو وتنتهي، يعني ما فيش إشكالية كبيرة. لكن لما تبدأ أرض مثلا بتاع 600 متر وخاصة إذا كان فيها حد ساكن، هنا هو اللي بيقعد يماطل وما يبيش يقسم. وبالتالي أول شيء إن اللي قاعد في الحوش هذا يشري الحصة، تعالى أنا عندي الربع تمن الواحد طلع 400 ألف، أعطيني 100 ألف متاعي والله يسامحك. هذا حل واحد من الورثة سواء كان هو ولا التانين، مهم واحد ياخذ التركة كلها ياخذ حصص الباقين، أو يبيعوا الجميع ويقسم الحصص. أو في حل ثالث إنه يقعد بالإيجار، قولوا له بقى خلاص ما تبيش تبيع أنت، إيجار الحوش هذا مثلا 1000 دينار، حصتك أنت 250، أعطي لبقية الورثة 750 وقعد هيك الآن أراضين، لأنه ياخذوا في مقابل. أما أنك لا تبي تشري حصة الجميع ولا تبي تأجر ولا تبي تبيع، هنا تقع في الحرام. البقية لهم أن يطالبوا بقسمة الميراث جبرا، يرفع الأمر للقضاء أن هذا ليش سألته، قال القضاء يعني يسوف هلبة بدل يقسم في شهر ولا شهرين يخليك 4-5 سنين لأن يكرهك أنك أنت مشيت له أصلا، وهذه حقيقة ومشكلة واقعة. القضاء في ليبيا يكره الناس أنهم يمشوا له، خلاص أنا تعرقت أنا، تعال افصل قول أنت عندك حق ولا ما عندكش حق، تعال أقول هذا فعلا هذا ميراث والتركة تقسم على 4 ولا 5 ولا 10 ولا اللي هو، واجبر من لا يريد البيع على البيع هيك صح. أما أنا مثلا نبي نرفع الأمر للقضاء يقول لي الثاني تياه ولا لي 10 سنين والعاشر، واحد تاني يقول لي لي 7 سنين وواحد، خلوني حتى أنا معاش نمشي ونقعد في مشاكل أنا وخوتي. لكن اللي بنقول أنا الأخير أختم بهذه، إن الذهاب إلى القضاء لا يعني الخصام بين الورثة ولا الأرحام، راه غاية ما في الأمر أني أنا أظن أن عندي حق وأنت تظن أن عندك حق، رفعنا الأمر للقضاء باش يفصل بيننا. المفروض بعد ما يحكم لي ولا علي معاش نتعارك مع التاني، إحنا لا في مجتمعنا كان هذا رفع القضاء معناه ما يتحشمش، والتانيين لابد ما يتعاركوا معاه ومعاش يكلموه ومعاش يزوروه، وحتى كان متنا معاش يمشي في جنازتنا. هذا خطأ، هو أصل القضاء للفصل بين الناس، لأن كان الناس ديما الحقيقة واضحة، معاش يستحقوا لقضاء ولا يستحقوا لمفتي أصلا، لكن هذا لا يقع، دائما الخصام موجود. والأنبياء كلهم كانوا قضاة، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان إلى داود، يعني كانوا قضاء يخبرون الناس بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. المفتي يخبر الناس بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. وهذا لاش قلنا دار الإفتاء ما دام قولها مش ملزم لا تستطيع أن تفتي أحد الخصمين، ولما يفتي القاضي بقول غير قول دار الإفتاء يجي هذا يحتج على القاضي، لا ما تحتجش على القاضي بكلام دار الإفتاء، تحتج على دار الإفتاء بكلام القاضي، لأن القاضي حكم أقوى من حكم دار الإفتاء، نحكي في تنزيله على الواقع مش في العلم، راهو في تنزيله على الواقع. القاضي قال لمرأة هذه طلقت، ودار الإفتاء قالت ما طلقتش، لو يلقوهم مع بعضهم القضاء يحبسوهم، لكن بالعكس القاضي قال ما طلقتش ودار الإفتاء قال طلقت، لو لقوهم مع بعضهم دار الإفتاء ما عندهم ما تدير لهم، راهو هذا لاش حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
9: بالنسبة للأخ صلاح من جدابية قال فيه شخص عنده أرض والأرض هذه عليها نزاع وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا، واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء وكان جبتها خودها الأرض، قالوا بالفعل حكمة المحكمة واستلم الأرض والوالد خلاه والأهل يعرفوا أن عطيها له وهو دار فيها صور يعني حازها، بعدين بعد ما توفي الوالد الأبناء الآن قالوا له نبوا حصتنا، علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا قاعدة باسم الأب، فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش، في بعض الآباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات، فما يجوزش للأب لإخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق، هو يعرف أن أبوه عطيه لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد، أرى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز، رأوا ما ليهم شيء أصلا. لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد، رأوا هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس، يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي، لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة ومن يعني من صلة الرحم ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله، والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في في في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا، لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الهبة وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله.
10: وأن رأس الأمر هو الإسلام، فلا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه حسنة ولا سيئة إلا بعد أن يؤمن بالله جل وعلا، وهو أن يستسلم ويذعن لله جل وعلا. وعمود الإسلام الصلاة، وأعلى مراتب الدين وأعلى مراتب الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فلا أغلى من أن يهب الإنسان نفسه طواعية ورغبة في الدود وفي الدفاع عن الله جل وعلا وعن دين الله جل وعلا.

سلام عليكم، قول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي، ومعاش يكلم فيها أبدا، مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل، ولم ينقص علينا شيء، ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن، ولي 3 دورات شهرية لم يمسني، ما حكم؟ هل يحرم علي أم لا؟ هذا أيضا من قبيل السؤال السابق، وهو يعني الهجران، هذا اللي تكلمنا عليه، أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب احنا قلنا إذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران هذا. مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. راهو الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة، لحتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، رأي يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة، وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا مما لا يجوز. حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة، ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين؟ شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي، فالهجران هذا أراه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن 3 أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها، حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ده وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، راه ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان انت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس انك انت اخطأت في حقها الان مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة اني اطلت
في الهجران راه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته، ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه.

0: فبالجماعة مع الإمام. قال فوجدنا المصلى العلوي منقطعا تماما عن الصلاة وعن الجماعة وعن الإمام، لا يسمعون صوته ولا يعني وليسوا مطلعين على ما يحصل بالأسفل يعني. قال فاختلفنا في تلك اللحظة، نديروا جماعة أخرى، ننتظروا ونزلوا نصلوا تحت ولا كيف نتصرف يعني؟ فهم صلوا جماعة أخرى في ذلك الوقت، فيسأل ما الحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالة؟
1: طبعا هم كونهم بيصلوا جماعة مع الإمام هذا أمر لا يستقيم، لأنه وين من إمامهم بيقتدوا في
0: نعم.
1: حال الركوع والسجود، فاللي بيقتدي بإمام لابد أن يشاهد الإمام ويسمع بطريقة نقول إحنا عادية. يعني بعض المساجد يبدأ فيها صلاة على جنب أو خلف البيت الصلاة، فلابد أن تجعل فيها نوافذ كبيرة، النوافذ هذه المصلين حتى ما يشبحوش الإمام يشبحوا المأمومين، يصبحوا حتى رؤوس المأمومين ويسمعوا الكلام بصوت طبيعي، يعني ما يعتمدوش على مكبرات الصوت أو انقطع الكهرباء، يلقوا رواحهم في جهة وهو في جهة.
0: نعم.
1: فما بالك لما يكون هو واحد فوق واحد لوطة في الدور العلوي، فهذا يعني أمر، لكن هو مضطر أن يصلي بجماعة بروحه، لكن ما يبغيش لهم يصلوا في وقت إقامة صلاة الراتب. فهذه من الصور الحقيقة المحرمة، من الصور المحرمة إقامة صلاة الجماعة مع الإمام، مع الإمام الراتب. لكنه بعده بعد هو إذا كان راتب عندنا نحن من المكروه، وإذا كان غير راتب ما فيش باس. فهم كان من الأولى لهم لما كانوا ما يسمعوش راهم نزلوا حتى امتدت بهم الصفوف إذا في جنب الباب خارج، يعني خارج المسجد لو كان في إمكانية فضاء نقول إحنا فينا والغيره، كانوا يصلوا ويبدو امتداد للصفوف اللي داخل إذا كان هم يشاهدوا في المأمومين اللي هم في المسجد، وإلا إذا كان ما فيش كيف إلا فوق فهذا عليهم ينتظروا إلى أن يخلص الإمام يفرغ، بعدها هم كانوا بيصلوا أهو تبدو المسألة خف، لكن ما يصليش الإنسان في وقت صلاة الإمام الراتب مباشرة.
0: نعم.
2: سأل الأخ عبد العاضي سؤال على المفرقعات، وأمس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية، هو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح، يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا؟ يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيرها، وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين، ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة. فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني، لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها، وقد تتسبب في إصابات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي، المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس. فعلى المسلم يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن، ما يبداش يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة. ويعني فالإنسان رأى من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. يعني انت تقدر خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودايرين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الاسراف في الحلويات وغيره، انا ماهوش دافع ان يعني واحد غاش وفرحان بالغش نتاعه، يعني هذا في كثير من الاحوال ما نبغيش نذكر يعني على سبيل كل الاشياء. ف من تمام يعني شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. انفرقعات هي لحظات معدودة دقيقة وتمشي، صرفت فيها الآلاف من الأموال، لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى، ويستبدل ما فيه أذى بما فيه نفع وسلامة.
3: لكن يا سيد يونس، أنت لو تجي تحضر معنا أسبوع بس ولا اثنين في دار الإفتاء تعرف أن الكلام هذا اللي تقول فيه نظري أكثر منه فعلي. يعني نحكي لك على موقف صار معي لما كنت في بدايات دار الإفتاء. واحد رسلني من السعودية، يعني كنت شاد الأوتلوك متاع دار الإفتاء اللي هو البريد متاع دار الإفتاء، فواحد

0: من السعودية، صارني من السعودية، قال تزوج خالة المرأة على المرأة، وهذا بنص الحديث باطل. فقالوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال هذا مخصص لعموم، وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن ذكر الباري عز وجل المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم نهاية التمن، وقال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. عام كل مرأة مذكورة غير هؤلاء المذكورة في الآية أحلها الله. قالوا هذا مخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن الخالة والعمة المرأة هم وهي موجودة مش وهي مطلقة، ما تجوزكش تزوج معها خالتها ولا عمتها. فهذا بعث لي من السعودية قال لي تزوجت خالة المرأة عليها، يعني حسابي يبصر في الأول بصراحة. المهم هيك لما لقيت الموضوع جاد وكذا وعود لي أكثر من مرة، قلت له كيف هذا قصدي حكم ما يبيش حتى شيخ، حتى شخص عادي يعرفه. قلت له وين أنت هيك درت ورقة عرفي ولا كيف باش قدر؟ قال لا لا والله لا في صالة وحاضرين والمعازيم، قال لي أكثر من 200. قلت له والله للأمانة الموضوع راه فيه مشاكل وكذا، وبرا أسأل أهل العلم في بلدك، أنا نحسابك تبصر علي في الأول، قلت له فبرا أسأل أهل العلم في بلدك واللي كيف يعني. قلت له معقولة في الجمع هذا كله ما فيش شيخ ولا مش حتى شيخ يعني برا في أي مكان في ليبيا وتزوج عمة المرأة عليها؟ المأذون نفسه مش حيرضى، فضلا على الناس والمشايخ واللي حاضرين. المهم قلت له موضوع هذا يا ودي ما نقدراش برا، شوف أهل العلم بلدك وشوف أنتم بالك عندكم قول شاد ولا تكون أنت ماكش سني أصلا ولا. المهم تنصلت منه، قلت له ما نعرفش، قلت له اللي نعرف أني هذا نكاح باطل وأنت برا أسأل. نفس المسألة هذه اللي تحكي فيها يا سيد يونس لما تقول يسأل المساجد، كثير من الطوام تصير بيسأل المساجد، يمشوا يشوفوا في شخص قراءته جميلة وملتحي وإزار، ويقول له والله طلقت مرتي وكذا، يقول له والله عادي. لما يجي يسأل دار الإفتاء وفي مسائل صايرة من قديم راهو، يقول أنا سألت واحد وقال لي لا يقع الطلاق، طلاق الثلاثة يقع فيه مرة، يعني هو أفقه من عمر بن الخطاب والصحابة اللي معاه وأفقه من الأئمة الأربعة. نقولوا له كيف هيك؟ من الشيخ اللي صلت؟ يقول والله ما نعرف واحد كان يصلي بينا في التراويح. اللي يصلي بالتراويح ما ينفع، زي ما ني ما ينفعش نمشي نصلي الناس بالتراويح واني مش حافظ، مثلا اذا كان شخص فقيه ومش حافظ القران يقولوا له تعالى صلي بينا ختمه كامله، يمشي يصلي بهم؟ يقول لهم لا اني مش حافظ، بره دوروا واحد حافظ القران، وان كان يعني غالب المشايخ حافظين هم، لكن هيك الفكره. يجوا للشيخ يقولوا له والله تعالى مثلا فسر لنا، يقول له ماني تخصصي فقه مش تفسير. المحدث يقولوا له استنبط حكم، يقول له ماني تخصصي حديث ما هوش فقه، وهكذا. فكثير من المشاكل صارت من هذه الجهة، يمشي يسأل واحد لأنه حافظ القرآن ولا شيخ يصلي بيهم قديم إمام في المسجد فيحسبه فقيه، وهذاك مش يقول لا ما نعرفش، يفتينا غلط. والفتوى في موضوع الأنكحة هذه مسألة خطيرة، يعني والله إني كثير من المسائل اللي تجيني يقول لها أسأل على 14-13 ريحني، لما نلقاه مشقع بهكي وشبع كيف ماذا بي غيري يكفيني شرها. ونقول شرها لأن فيها شر هي، يعني لو أنت ما تصورتش المسألة باهي ولا اللي قدامك تشعر به لخبط مرة يقول هكي وهكي، ما ينفعش تفتي، راه كان تفتي بعدين يكون شر. حقيقة مسائل الطلاق نقوله مسألة على 14-13، لأن مرات بنتوسع في أسئلة ما نقدرش نسألها هني، توادية سهلة، لكن في بعض المسائل مترتبة على خصام وكذا ما نقدرش نسألها على الواحد، نقولها نتوسع في الهاتف. لكن الإشكالية أن كثير من الحالات يقولي والله اتصلنا وما حصلنا، علاش؟ لأن اللي يردوا غادي ما يجوش 20 تقريبا، تقريبا ما بيجوش 20 بالكثير في الفروع، ولا 30، قول 30، واللي يسألوا يوميا بالالاف. قداش 30 بيرد في في في اليوم؟ وخاصة النساء يعني لما تتصل يعني في غالبهم تبي تقعد الربع ساعة والتلت ساعة وكذا، في من المشايخ يقول لا ما يمشيش معاي هذه كلمة وقص ويقولوا خيرهم للمشايخ يكشخوا، وفي اللي باله واسع يقول لا ماذا ما حس. المهم هذه مشارب، في اللي باله واسع ويقعد بالربع ساعة والتلت ساعة وكذا، وفي اللي يقول لا، يقول لا هذا الدول اللي تدوي فيها حق متصل ثاني ولا ثالث ولا رابع، فخمسة دقائق ما تبيش سكر عليها. تبدأ هي تقول لا كيف ومشايخ دار الافتاء ويكشخوا، لأن هو عارف أن في ناس ثانية تبي أسئلة، وهي تعاود في نفس الدوة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لأن الشيخ يفد. فعلى كل حال احنا أي سؤال، أي سؤال، أي سؤال. ولذلك أنا مثلا مش عارف من هو اللي، المهم قلت له أسأل على 14-13، توا نسيت حتى من هو اللي هنايا، قلت له أسأل لأن المسألة ما تمشيش هنا. فالحاجات اللي تمشي إحنا نعذره، أي وإحنا في أجر زي ما قلنا بكري، فيها فيها شر أحيانا، الفتوى بدون علم أو الفتوى بدون تثبت أو الفتوى بالضعيف بدون وجه للفتوى بالضعيف، زي ما فيها شر فيها أجر، يعني على الأقل، على الأقل زكاة أبدان. واحد ما عندهاش فلوس باش يزكي لكن هو زكاة أبدان، لما يسألك واحد ساعة ثلاثة في الليل ولا في القايلة وانت مروح ولا اللي هو، وتعطيه الحكم سواء في طلاق ولا في غير طلاق وكذا، وتكفي أسرة من الوقوع في الزنا، ولا تقي واحد من بطلان صلاة ولا من بطلان صوم ولا من عدم كفارة، إن شاء الله هذا في أجر لله تعالى. وبالتالي احنا مفتوحين متقبلين لأي سؤال من الأسئلة، ورضا الناس غاية لا تدرك يا سيد يونس. أنا والله يعني أقول في الكلام هذا لأن أحبك في الله على غير معرفة سابقة بإذن الله تعالى، فلما قد قابلناش لا أنت ولا الأخ سليم ولا الأخ مبروك من بن وليد، أنتم أكثر واحدين يعني، والأخ دريس أيضا من مصراتة، هذا في كل مكان يسألوا يعني سواء هنايا ولا على الهاتف ولا كذا فيسألوا، وإن شاء الله معرفة خير وتكون لله تعالى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فرضى الناس غاية لا تدرك، لو ما تبيش هيك يفتح عليك التانين. الناس مشارب والناس أمزجة والناس طباع، فلن تحمل الناس على طبع واحد مهما حاولت. لو كان مرات شيخ ثاني يقول والله كلامك صح، أني أرى غير حتى المشايخ رأى، أني أرى أن هذه مساحة مفتوحة واللي بيسأل يتفضل، وفي اللي يقول لك صح كلامك صح، وفي اللي نص نص، وفي اللي يقول ما يبيش، المهم وفي اللي ما يبيش يجي أصلا للتلفزيون ولا يتكلم. فالمسألة يعني ما دام فيها جمهور دائما عود نفسك على الاختلاف يا سيد يونس، كلنا نعود نفسنا على الاختلاف. احنا يعني هنا في القناة في بدايات الحلقات سمعنا سبان ما الله به عليم، الحمد لله الآن انتهى، لكن سمعنا سبان ما الله به عليم، كان واحد هيك متغشش شوية راه سيبنا بكل بكل بكل. فالمسألة إن شاء الله تكون يعني لله وخالصة لله، وتقبل الأسئلة سيد يونس، وأرى أن الوضع في ليبيا محتاج كثيرا جدا جدا جدا جدا، واللي مفروض ما يعرفش ما يفتيش، زي ما يجوا يسألوني في الوصول نقول ما هني في أكثر من هنايا في أكثر من سؤال فقهي نقول ما نعرفش عادي، ولا تبيني نفتي بدون علم ونتحاسب عليها يوم القيامة عادي هيك المفروض، لكن احنا هذا الكلام ما عندناش، كنا نحسبوه في الشريعة بس لا، هو حتى في الطب يفتولك، حتى في الهندسة يفتولك، حتى في الفضاء يفتولك. هذا اللي اللي اللي اللي اللي ما يعرفش ويقول لا أعلم، راهو سلعة نادرة صارت سواء في الفقه ولا في أي شيء، سلعة نادرة وهي سلعة مهمة شرعا بغض النظر عن الحقيقة، لأن ممكن ممكن تقول لي واحد خد دواء معين ويهلك بدل ينفعه، غير هذه لا من ناحية شرعية. لا تعلم قل لا أعلم، وهي نصف العلم. العلم أعلم ولا أعلم، إذا نصف العلم هو لا أعلم. وبالتالي احنا متقبلين لأي سؤال يا سيد يونس، وإن شاء الله غر الباري عز وجل ينفع بهذا الأمر.
1: 90.9 FM.
2: الأخ محمد من صبراتة قال الحلف بالطلاق انتشر جدا، وكيف هذا؟ هل هو من اتخاذ آيات الله هزؤا؟ وقال هذا يعني سفه ويحلفوا في الطالعة والنازلة بالطلاق. نعم صحيح يا أخ محمد، ثبت عن يعني بعض الصحابة أنه قال في هذا الطلاق، يعني اللي طلق 100 فقال هذا يعني 3 طلقات، هذه 3 بانت بها زوجته، و97 هذه اتخذ بها آيات الله هزؤا. يعني الله عز وجل جعل لك 3 طلقات، والطلقات هذه جعلها لك في يعني العدد، يعني في الطهر الذي لا تجامع فيه زوجتك. لما تقرر الطلاق وتفكر كويس تجي للطهر اللي ما قربتش فيه زوجتك، ويعني تتصرف في طلقة واحدة فقط، وبعدين تنتظر تمسكها حتى تحيض ثم تطهر مرة ثانية. فممكن أنت خلال هالفترة ترجع، وبالتالي ترجع زوجتك لأنك قاعد في فترة العدة، وترجع لك زوجتك، ربما ترى منها خلقا حسنا ما كنتش منتبه له لما كنت غاضب منها، ربما ينصلح حالها بعد هذه الطلقة فأنت تردها. إذا كان شفت أن الأمر قاعد متأزم طلقها طلقة في هذا الطهر، وأيضا لا يعني تقرب المرأة في هذا الطهر، وبعدين تنتظر حتى تطهر الطهر الثالث. فلو طلقتها في الطهر الثالث خلاص هنا طلاق السنة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، معاش تجوز لك. وانت تكون فكرت يعني في 3 شهور هذا تفكير عميق، ومعاش تندم على قرار الطلاق. لكن يجي يلعب في كارته هو صاحبه يحلف بالطلاق، يقول لي صاحبه انزل يحلف بالطلاق، يتعارك هو ولده يحلف بالطلاق، يتعارك هو جاره يحلف بالطلاق، هذا بعدين يقعد يدور يمشي للمشايخ ويتصل، لو أنا قلت وقلت وقلت، يقول له والله هذه 3 معاش يجوزك، يمشي يدور شيخ ثاني، يقعد يعني يبحث عن من يفتيه وهو يعتقد في نفسه أن زوجته لا تحل له. خلاص يقعد يدور في الفتاوى الشاذة، وهذا لا يليق بالمؤمن. مفروض خلاص إذا كان قال للشرع مشى لشخص يثق بدينه وعلمه وقال له هذه معاش تحل لك، خلاص يمشي يعطيها حقوقها ويسجدها، مش يمشي يقعد يدور عن من يفتيه باش يردها، ويقعد يعني يتشهى ويختار بين الأقوال وبين الفتاوى. هذا ليس دأب المؤمن، بل المؤمن ليس من دأبه أن يحصل في هذه المشكلة أصلا، لأن من البداية ما يقدمش على هذا السفه، لأن هذا من اتخاذ آيات الله هزؤا. لأن الفقهاء يقولوا الحلف بالطلاق هذا أيمان الفساق، وإحنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف بطلاق ولا بغير طلاق. هذا الإنسان العاقل الحريص مش يحلف بالطلاق ويتهور وبعدين يقعد يدور في فتاوى. زي ما قال الأخ محمد، الطلاق راه زي طلقة الرصاصة، هذه اللي تطلع معاش تولي، معاش بعدين تجي تقعد تندم عليها وتقول أنا ما مش قصدي، وأنا يقولك طلقت وقلت لها طالق، وبعدين يقولك والله مش قصدي، يقولها كان ولدك خش أنت طالق، وبعدين يقول أنا مش قصدي. كيف مش قصدي؟ يعني كان الألفاظ الصريحة تحتاج إلى قصد وإلى نية، معناها معاش تحز بكل، كل واحد يدعي أن منواش. اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، معاش نعدل على نيتك مدام قلت بالطلاق معاش يعتبر. كذلك مما ينبغي التنبه له أن لفظ لمين في بلادنا في عرفنا يعني الطلاق، لما يقول عليه لمين بكذا راه كأنه قال عليه الطلاق. ما فيش واحد يدعي ويقول أنا والله ما ندريش، وأنا العبرة بالعرف العام. بعض الناس يحلف باليمين وبعدين يقعد يتصل بدول أخرى زي السعودية ولا غيرها ويقول أنا قلت علي اليمين، يمشي الشيخ اللي غادي يقول له كفر على يمينك. ما هو علاش قال للشيخ كفر على يمينك؟ لأن عندهم اليمين مش طلاق، فلا يخطر بباله أن في عرف الليبيين أن اليمين طلاق، وبالتالي هو يمشي يسأل يعني سؤال خطأ، لأن ما سألش أهل البلد اللي هم أدرى بأعراف الناس، ومشي يسأل شيخ تاني. والشيخ أيضا مخطئ، لأنه لا يجوز له أن يفتي وهو غير عارف بعرف أهل البلد، ما يفتيش الإنسان وهو ما يندريش على عرف أهل البلد كيف. فلذلك لابد أن يعرف، لأن الأيمان والنذور وكذا هذه مدارها شني، مدارها على الأعراف، لابد أن تعرف عرف البلد. لما تجي العرف نحن تعرف أن طلاق معش ولا كفر على يمينك، هذا طلاق خلاص، فينبغي التنبه لهذا.
3: الأخ فرج ذكر أنه صاحب مطعم وقال يعني الإكرامية أو البقشيش هذا الذي يعطى للعامل أو المضيف في المطعم، قال هل هو حق لهذا العامل أم هو حق للمطعم؟ هل يجوز له أن يجمع هذه الإكراميات كلها التي أعطيت في يوم العمل هذا في آخر يوم العمل، يجمعها كلها ويقسمها بين جميع الموظفين بالتساوي، أو بمعنى العامل الذي يعطى هذا البقشيش هو حق له خاص به؟
4: هو الواقع لو انظرنا للعامل، العامل أخذها في وقت شغل، الشغل هذا لمصلحة صاحب المكان، فهو يشتغل لأجل صاحب المكان، هو ما جاش يعني يدور فيه قال لأني ندور فيك كون جارة ولا قريبة، وقال لأني ندور فيك أعطاه هدية ولا أعطاه صدقة جايب هلا بالخصوص باش يستلمه ويحطه في جيبه، هذا باعتباره يؤدي في عمل، فهذا كل ما تحصل عليه هو بيعود لصاحب الشغل، تملكه يملك صاحب المطعم.
3: نعم.
4: يعني مثل أصحاب المؤسسات اللي يخدموا الآن حتى في الدولة، ما جيش واحد يقول والله جاهم حد بحاجة وفر أعطى جاب لهم فطور ولا جاب لهم أعطاهم نقلات زي ما يقولوا بعضهم، جاب لهم نقلات وفي اللي يعطي فيهم شركات توزع عليهم في أقلام بشكل أنيق وغيره، نقول لهم هذا ما تملكوش أنتم، لأن تخدموا في زمن هو مملوك له المؤسسة هذه، فحتى هذا اللي المال اللي حصله هو مملوك لصاحب المطعم، وصاحب المطعم كونه ما حطاش في جيبه، لعل هذا من حكم من حسن التصرف، وهو أحسن به وأكرم به الجميع،
3: اسمه بين الجميع
4: يعني. لما هو يوزع على الجميع ما حد يعني ما يبقاش فيه نزغة بينهم، نزغة الحسد وال، لأن وهذا قدم الطعام، لكن الطعام من اللي طيبه فيه اللي من وراء الحيوط،
3: وفي من ينظف بعد إكمال
4: الزبون في الأواني، في الطعام هذا الفضل يعود للشخص اللي يطهو في الطعام في النار، يعني يخدم في الطناجر وفي غيره يعني، ويحترق بنارها وغيره.
3: نعم.
4: لو كان بيختص بهذا، هذا جاي في كسوة أنيقة قدمها ومشي على حاله، لكن اللي داخل مرات ما يشبه فيه حد يطبخ، واللي يغسل في الصحون كما ذكرت، فهو لما وزع عليهم بالتساوي لعل هني أكرم الجميع بهذا.
3: نعم بارك الله فيكم.
0: الأخت مريم من مسلاتة قالت أني عندي قريب تتعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا لها إحنا ما عندناش عنصر نسائي، فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش، الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها، أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقول العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل، نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها، هل يملك المدير يجي يقول والله لا أقعدي في حوشكم ما تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول أنا والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا ما تدورش، أنت
5: كيف تقوم تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معك، قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك، لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، ونجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن، المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل. نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
6: سؤاله الأول، قال امرأة تقاعدت من التعليم وعندها مستحقات تبيهم من وزارة التعليم، فنذرت أن لو حصلت المستحقات هتمشي للعمرة، وفعلا هي حصلت المستحقات تقريبا 10,000 دينار، والآن تسأل هي عليها دين، عليها دين يبي منها جزء منها، يبي منها صندوق التكافل الاجتماعي في مراقبة التعليم اللي هي كانت تشتغل فيها أو تتباع لها، والجزء الثاني يعني يبوها منها بناتها، متسلفة من بناتها تقريبا 3,000 دينار، وصندوق التكافل يبي منها مبلغ من المال. فتسأل يعني هل يجب عليها الوفاء بدينها قبل الوفاء بالنذر، أم أنها يجب عليها الوفاء بالنذر أولا؟
7: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طبعا بالنسبة لي تعارض هنا مسألة النذر الذي نذرته مع الديون، ففي هذا يعني تكلم عنه الفقهاء في إذا كان الإنسان عنده حقين، حق لله تبارك وتعالى وحق للعباد، كان الدين هذا دين حال مش مؤجل ويطالبونها به، فتقدم الدين أولا، يعني مثلا الدين اللي قالت أن الضمان الاجتماعي وغيره هذه دين مقسط في الغالب عند المرتبات فتوفي بالنذر يعني، لكن إذا كانت البنات يطالبنها بهذا المبلغ فتعطي الدين أولا، والفقهاء نصوا على أنه يعني ما نعتبروش يعني حقوق الأدمين بحقوق الله جل وعلا، ولا حقوق يعني حقوق الله بحقوق الأدمين في مسألة الإجاب والإسقاط، لا، الحقوق اثنين واجبة، لكن حق الله يعني حق الأدمي يعني يفتقر إليه، فبالتالي تقدم هنا مسألة الدين. كان بناتها قالوا لها يعني أنت في سعة وتقدري تجيبين أمتى ما تبي هذا المبلغ وعلى أقساط، وكانت يعني الإنسان غلب على ظنه أنه سيؤدي هذه الأقساط، لأن المبلغ ما هوش كان كبير، أو تؤدي بعض منه الآن وبعض منه تمشي به للعمرة، ما فيش باس في هذا الأمر. والناس هذا شيخ الرحمن كثيرا يسألون، يقول لك هذين بنمشي للعمرة واني علي دين وغيره، وبعض الديون هذه على أقساط، ولا بيمشي للعمرة بأقساط وغيره، يقول الأولى دائما هو سداد الديون، الأولى دائما هو سداد الديون مقدم على العمرة اللي هي سنة وليست بواجب. لكن ينبغي أن ننبه هنا على مسألة الدين وعدم التساهل فيه وعدم التهاون في الدين، فكما نعلم أن الإنسان محبوس يعني حتى يعني كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند خلود الجنة حتى يقضى دينه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني الإنسان ما يظفرش بمقصوده من دخول الجنة والمراتب العليا والدخول في زمرة عباد الله جل وعلا الصالحين ما دام عليه دين. فبعض أهل العلم قال دين يعني يحبسه حتى عن الجنة حتى يقضى عنه هذا الدين. فينبغي ألا نتساهل في أمر هذه الديون أولا، وهذه يمكنها الجمع، كان المبلغ زي ما ذكرت 10,000 غير تسدد جزء منه وتمشي مثلا ب 4,000 5,000 عمرة والباقي تؤدي به الدين، في يمكن الجمع بينهما.
6: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: يقول ما حكم صلاة تحية المسجد وخطيب الجمعة يخطب؟
8: مسألة تحية المسجد والخطيب على المنبر يخطب هذه مسائل خلاف المشهورة، والذي عليه المذهب أن إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام كما في أثر أبي ثعلب القشني الله أعلم في موطأ أعتقد أن قال كنا في يوم الجمعة منا من يذكر الله منا من يصلي ومنا من كذا حتى إذا صعد عمر المنبر فلا صلاة ولا كلام هكذا يذكر النص الله أعلم. فهذا المذهب الذي عليه وهو عام أهل المدينة والله أعلم أن لا ينبغي للمسلمين أن يصلي تحية المسجد إذا صعد الإمام المنبر ويستدلون حتى بحديث من قال يا أخي أنصت فقد لغى. فإذا كان النهي مجرد الكلام مش هتقول أنصت كلمة واحدة فقط الاشتغال به يدخل في اللغو فمن باب أولى من يصلي ركعتين وينشغل فيهما عن موعظة الخطيب. القول الآخر الذي هو قول الشافعي والحنابلة الله أعلم يعني على ما أذكر يجوز للمسلم إذا دخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لهذا الحديث. وحديث سليك إنما جاء دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له هل صليت قال قم فصلي. لا طبعا المالكي يرد على هذا أنه الغاية هذه خاصة بسليك يعني تقيم سليك هكذا نعم لأنه كان حاله فقيرة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الناس إلى حاله. هذا أحد التعليلات والله أعلم. فبالتالي على العموم هي شيخ مسألة خلاف زي ما قلت لك يعني لا يترتب عليها يعني شيء. لا ينبغي للخطيب أن ينكر على المصلي إذا قام إذا دخل المسجد وصلى ركعتين ولا ينبغي للخطيب أن ينكر على المصلي إذا جلس ولم يصلي ركعتين.
3: نعم.
8: وإن كان المذهب هو عدم الصلاة المذهب هو عدم صلاة تحية المسجد كان الإمام على المنبر أو الخطيب على المنبر والله أعلم.
3: نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
2: الأخ صالح من سرمان قال أنا واحد من المتقاعدين وعندي 8 صغار ولما رئيس الحكومة قال بيزيد مرتبات الضمان بعضهم رفض الزيادة هذه قال أنا درجتي 12 ولا 13 و900 جنيه ما تكفينيش لدرجة أني نهرب من الحوش هربا من الوفاة بحاجات الأطفال ومصاريفهم. الحقيقة هذا موضوع تكلمنا عليه مرارا وقلنا الله سبحانه وتعالى سيسأل المسؤولين في الدولة عن هذه المفارقة بين المرتبات. لابد أن يعيش الإنسان في ظل دولته عزيزا مكفيا من بوش نقوله يعيش مترفا يعني بحيث أنه يسافر وكذا لا أعطيه يعني أقل ما يمكن من العيش الكريم. معقول الإنسان يعني أسرة وستة صغار تعطيه 900 دينار احنا نعرف أن 900 دينار ما تسج حتى نفر واحد في ظل هذا الغلاء يعني كان عنده صغار 900 هضم ما يسدوش حليب وشمالات 900 دينار هضم. فلذلك يعني الله سبحانه سائل كل شخص عما استرعاه حفظ أم ضيع قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله بيسأل كل شخص أودعه شيئا من المسؤولية هل حفظها أم ضيعها. تقول لي والله كيف هذه ميزانية الدولة لأن شوفوا سبحان الله يجوع للمواطن الضعيف ويقولوا بيزيدوه شن هما بيزيدوه مرة 300 ولا 400 ولا 500 ما يديروا له شيء هما ويعني تثور الدنيا ويقولوا الميزانية والميزانية بينما السراق يعني في الإعمار وفي هذا التنمية ولا شن يقولوا له تلقاهم 40 مليار وعادي ما يتكلموش عليهم 40 مليار. يعني العجيب من محافظ بنك ليبيا المركزي لما صارت فيه إفراجات عن بعض مرتبات المواطنين قال لا والله هلبة مليار هذا الإفراجات وإحنا كيف بنواجهها. يعني مليار ما تقدرش تواجهها من حقوق الناس ومرتباتها اللي متعينين ويخدموا لكن تقدر تواجه 40 مليار في الإعمار الفساد شرقا وغربا. هذا الأمر الحقيقة لا ينبغي والإنسان يعرف أن الدنيا قصيرة وأنه اليوم يعني حاكم ويعني آمر وناهي وغدا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى موقوف بين يديه ما يقدرش يكتب أمام الله سبحانه وتعالى ولا يقدر يختلق الحجج ولا يقدر يقول أنا ما عنديش وراق شدوا علي حاجة ما يقدرش يقول لأن يده تنطق ورجله تنطق يختم الله عز وجل على فيه معش يتكلم ويتكلموا يديه ورجليه وتتكلم الجوارح وتخبر شندار وشمدارش. هذا لابد الإنسان المؤمن أن يحسب حسابا، فاللي ينحط في موضع مسؤولية عليه أن يضع القبر أمامه ديما يتفكر ويعرف أنه يعني معزول اليوم ولا غدا من مكانه، فليحسن باش المنصب هذا ما يكون يعني أجرا له ونجاة يوم القيامة، ما يكونش المنصب هذا ليه حسرة وندامة يوم القيامة. فما يجيش الإنسان لما تجيع المواطن، سبحان الله المسؤولون يصرفوا ويخنبوا في فلوس الإعمار وفي مبادلة النفط والأدلة موجودة كثيرة، ويسافروا هذا المسؤولين ياريت غير يديروا في تمرة، يسافروا بطيارات خاصة ويمشوا في العلاوات والفنادق وكذا والوفود والمؤتمرات، هذه كلها مصاريف تحمل على ميزانية الدولة. ولما يجي لمواطن مسكين عنده فروق ولا إفراج ولا كذا يعيطوا كلهم يقولوا والله وين الميزانية وين والنفط وما يسدش وكذا. ابدأ بالتقشف في رأس الهرم. سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أراد أن يصلح ابدأ ببيته وبأهله، سلم المال اللي عنده ومن زوجته فاطمة من الذهب وكذا وضع كله في خزينة الدولة، وكلم الولاة كلهم قالهم يلا أجمعوا اللي عندكم وحطوه. أنت لو الدولة تقشفت وقعدوا يسافروا المسؤولون في الطيارة العادية مع الناس، حتى يسيدي بزنس غير المهم يسافروا في طيارة مش على حساب الدولة رحلة كاملة، يسافروا السفر الضروري ومش في كل مكان دورة مهمات ومهمات، يعني السفر الضروري الذي يحتاجونه ويسافروا في الطيارة اللي هي يسافروا فيها الناس باش ما يكلفوش ميزانية الدولة، ويلغوا قصة العلاوات والمبيت وهذه المصاريف اللي لما تبدأ الدولة مبحب حيديرها. لكن الآن أنت تبي تتقشف، أبدأ التقشف من غادي، بعدين حتى لو جيت على المواطن شوي معلش، لكن التقشف تفكروا فيه بالمواطن. ويعني سفاراتنا تملأ البلدان اللي مش محتاجين لها أصلاً، ولما يجي الكيد على المواطن وكلها تتكلم هذا لا ينبغي.
3: الأخ يوسف سأل، عنده أخوه عمره 50 سنة ويعني عنده إعاقة تمنعه من بعض الأمور منها الذهاب للمصرف للتصرف في ماله، يعني هو أيضا مسر الحال كما يقول، لكن ما عندهش من يقوم على شؤونه يعني. فيسأل يعني ما حكم أن يقوم أحد إخوانه بالتكفل به وبشؤونه وبإخراجه وإرجاعه نحو ذلك وقضاء له شؤونه، قضاء شؤونه له يعني. قال ما حكم القيام بذلك مع خشية أن يتهم هذا الإنسان بأن له نية للحصول على شيء من المال أو نحو ذلك يعني.
4: هو أولا الإنسان لما بيعمل شيء لابد يقصد به وجه الله عز وجل ولا يبالي بالخلق، لأن الإنسان لو كان هو بينظر ويلتفت لما يعتقده الناس فيه رأوا ما عاد حد يدير الخير. اللي بيدير الخير بيقول هذا، واحد بيقول أنت مرائي، واحد بيقول أنت خائن، واحد يقول أنت تبيت على المال، يعني إذن بيكف عن فعل الخير
3: سيتهم يعني،
4: سيتهم مهما فعل مهما فعل، ولما يجلس وما يفعل شيء بيذم لتقاعصه بيذم. فنقول له أنت لا تلتفت للناس، وإنما أنت أنصح لهذا الأخ الضعيف واقصد وجه الله سبحانه وتعالى. بعدها دموك ولا شكروك هذاك أمر أنت معاش يعنيك، معاش يعنيك، بل أنت تخاصمهم يوم القيامة. والحق أن في مثل هذه الصورة يعني اللي عنده أخ معاق أو كذا وما لقاش فيه من خير، يعني هذوما في الغالب معاش فيه من خير، يعني نقول حين لأخوهم عنده إعاقة وما لقاش فيهم خير، هم مجموعة إخوة في ظاهر الحال، ومعناها هذا من مازال بيلقى فيهم الخير من عامة الناس خلاص. ولهذا نقول لا بادر أنت يا أخ السائل، وحتى اللي يسمع من أخوتك عليه أن يبادر في خدمة أخوه ما استطاع ولا يبالي بما يتهم به، إلا إذا كان الأخ هذا عنده إعاقة ذهنية نقول إحنا في اللي يبقى عندها نقول يخرف وصل في مرحلة معينة، والله مثلا زي اللي يقول أبله يأتي بأكلام العقلاء وغير العقلاء، فهذا الأولى أن تجعل له يعني ولاية من القاضي، أنه هو ولاية من القاضي وصي عليه بشكل رسمي. لكن إذا كان هو عقله حاضر هذا ينيب، هو بترفع بروحه يعمل في أعمال بروحه مدام كنت بترفع، وإذا كان هو بيكلفك نقول أنت وكيل والوكالة جائزة. وهو الأخ إذا كان حالته كويسة أهو، إذا كان أخذي حتى إنسان آخر أجنبي، أجنبي مرادنا بالأجنبي يعني ما هوش مخوته، يعني واحد من الجيران ومن عامة أهل البلاد، حتى يعني أجره بالمال ما فيش بأس، لكن اللي يخدمه من خوته رأه هذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
3: نعم.
9: سؤال الأخت أم محمد، ذكرت أنها تملك 18,000 دينار في المصرف، وما ذكرت أن بيقولوا لها ما في سيولة لا تتمكن منها، وعندها أيضا 12,000 في يديها. هي على كل حال 12 مع 18,000 هذه لم تبلغ النصاب الآن، نصاب الذهب، هي لم تبلغ النصاب. لو اعتبرنا مسألة يعني كونها هو المال في المصرف، كونها المال في المصرف هذا لا يمنع الزكاة، بل واجب فيه الزكاة الأصل، يعني يكون عنده مال في المصرف حتى لو كان ما فيه سيولة، لأن الآن مع الشيك المصدق وكذا هذا يمكن أن ينتفع بهذا المال بأي بطريقة أو بأخرى. نعم هو محصور ومحجور الانتفاع عليه إلا بقدر يسير، لكن يمكن الانتفاع به، يمكنه التصرف فيه، فبالتالي يجب فيه الزكاة والله أعلم. لكن المجموع المال هي الآن لم تبلغ النصاب، فإذا كان ما عندهاش إلا هذا المال الظاهر لا زكاة فيه لأنه لم يبلغ النصاب والله أعلم.
0: الأخ كمال يسأل قال دعاء الاستفتاح واجب أو فرض أو سنة؟ الواجب والفرض بمعنى واحد إلا عند الأحناف، وهو ليس واجبا ولا فرضا عند جميع المذاهب، هو سنة عند غير المالكية ومكروه عند المالكية لأنه يعارض عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة عندنا احنا رواية جماعة عن جماعة تقدم على أحاديث الأحاد وإن كان صحيحا. هو قال أبو هريرة قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمنا كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال إسكاتتك التي بين التكبير وبين القراءة ما تقول فيها، وقال الدعائين اللذين يقالان في هذا المجال. من أراد أن يأخذ بقول المالكية يتركه ويقدم الرواية العملية، ومن أراد أن يأخذ برأي غير المالكية ذاك أمر راجع له هو، لكن في مذهبنا هو مكروه، هو مكروه. قال به بعض علماء المالكية زي ابن عبد البر ولعل حتى غيره قال به، قالوا بسنيته يعني، لكن في النهاية لم يقل أحد ببطلان الصلاة أو بالحرمة إذا لم يقرأ هذا من المذاهب الأربعة، نحكي إذا لم يقل الإنسان هذا الدعاء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، وفي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
13: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
12: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عن البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وقد شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين وعن السلم في مجهول القدر. فقد روي عن دعلج بن أحمد السجزي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت نعم، فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث. ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وهذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري فجاء فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، بعد أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن هذين الحديثين من حيث الصحة والضعف وعرفنا بعض الألفاظ الغريبة في التي وردت في الحديثين، جاء شيخنا في عنوان الحديث الأول لفظ السلم، وفي عنوان الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما لفظ السلف بقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم. شيخنا، فما المراد بالسلم والسلف؟ فضل شيخنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تطلق كلمة السلف شرعا على وجهين. أحد هذه المعاني تطلق كلمة السلف على القرض الذي لا منفعة فيه، إذا أراد أن يستلف الإنسان أن يقترض من أخيه شيء فهو القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وإنما غايته أن يتحصل على الأجر والشكر، يتحصل على الأجر من الله عز وجل والشكر ممن أخذ المال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، ولا ينتفع بزيادة على ذلك. وهذا النوع من السلف هو الذي يسميه الآن بعض أهل المصارف بالقرض الحسن، بالقرض الحسن لا منفعة لهم فيه، ويطلقونه أي السلف كذلك على معنى آخر غير الاقتراض، وهو أن يكون بمعنى السلم. والسلم هو الموضوع، هو المعنى الذي نحن الآن بصدد الكلام عليه، وهو نوع من البيوع، بيع من البيوع كان يجري في عهد الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع أنه أقره ولكنه ضبطه صلى الله عليه وسلم بما يدفع عنه الغرر ويدفع عنه أسباب الخصومة. فالسلم إذن هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل المعلوم، يعطي مالا لأخيه يعني لأحد الناس مالا، يعطيها 1000 دينار 10,000 دينار إلى أجل، يقول له راه بعد 6 شهور بعد سنة بتجيب لي كم قنطار من الشعير، بتجيب لي كم لتر من الزيت، بتجيب لي سيارة نوع كذا وهكذا. فهذا إذن هو المعنى الثاني لكلمة السلم، وهو الذي عبر عنه الحديث الآخر وهو كلمة السلم. هذا المعنى بالمعنى يعني نقوله إحنا الظاهر للعبارة، وعرفه بعض العلماء منهم ابن عرفة رحمه الله فقال السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين. فقوله رحمه الله عن السلم هو عقد معاوضة، إذن هو عقد يحتاج إلى طرفين إجاب وقبول، وهو مبني على المعاوضة، من عقود المعاوضة يخرج،
12: ليس من عقود التبرعات، يعني
4: ليس من عقود التبرعات كالصدقة والهدية وكذا
12: والهبات،
4: وإنما هو عقد معاوضة، يعطي واحد التمن والآخر ينتظر السلعة. هذا العطاء يوجب عمارة ذمة، وعمارة الذمة بمعنى أن السلعة التي هي مطلوبة إنما هي في ذمة صاحبها ليست معينة، بخلاف من يشتري شيء معين الآن في السوق يقول له بكم هذه السيارة، بكم هذه الشات، فهذه في الواقع هي ليست في ذمة صاحبها ولكنها معينة، لو هلكت أي ضاعت أو ماتت أو كذا لم فسخ البيع، لأن البيع منصب على هذه الذات، على هذه الذات، بخلاف البيع في السلم إنما هو في ذمة المسلم إليه وهو البائع، في ذمته أنه وصف سلعة بالوصف وقال نعم سأحضر هذه السلعة التي هي من وصفها كذا وكذا، فصارت في ذمته. هذا الأمر الذي هو في الذمة طبعا لا يكون عين، لأنه إذا قدم عين وينتظر العين سيترتب عليه مبادلة أو صرف مؤخر. يعني إذا قدم الإنسان 1000 دينار ما جيش يقول له والله بعد كذا شهر ولا غيره بتجيب لي 1000 دولار ولا بتجيب لي كم يورو أو ذهب، نقول لا، لابد أن يكون، لا يكون الشيء الذي ينتظر فيه هو عين، وإنما لابد أن يكون عرض من العروض. طبعا هذا يعني بإيجاز المعنى المراد أو الفرق ما بين السلف والسلم.
12: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بعد هذا العرض لبعض المصطلحات، ما الصورة الممنوعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وما علة هذا النهي؟
4: هو أولا في لبيان الصورة المعنية بالنهي لابد من مزيد إيضاح لكيفية عقد السلم. عقد السلم يأتي إنسان برأس مال مثلا ويجي لصاحبه يقول له بنعطيك مثلا 10,000 دينار أو 100,000 دينار على أن تأتيني مثلا رأس السنة أو السنة التي تليها بكم قنطار من الشعير، أو تأتيني بالنوعية المعينة، حتى الصناعات الحديثة، يعني غلب التمثيل بالشعير والزيت، لكن حتى الصناعات الحديثة بتأتيني بكم من السيارات، بكم من الثياب، والآن بنعطيك رأس المال. هذا هو السلم، هذا هو السلم. والواقع هو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقيده بقيود، لأنه كما تقدم هو رخصة، هو رخصة استثنية من أصل ممنوع، لأن في الواقع في الأصل أن هذه السلعة هي غير موجودة، غير موجودة، وإحنا عندنا بيع المعدوم ممنوع، بل حتى بيع ما ليس عنده الإنسان، ما الشيء الذي ليس في ملكه.
12: هذا مرة معنا شيخنا، مرة معنا الكلام عن بيع
4: ما بأنه من الممنوع، فهذا في الواقع بيع السلم، هل هو في ملك بائعه في واقع الأمر؟
12: لا،
4: ليس هو في ملك بائعه. وهل بالضرورة يكون هو موجود في أرض الواقع؟
12: لا
4: لا، مع أننا هذا علة أخرى، لأن لعلها ستأتي أو لعلها تقدمت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل بدو صلاحه، لا أدري هل تقدمت
12: لا.
4: أو
12: لا. لا
4: نعم، هناك حديث نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى فيه عن بيع الشيء، بيع الثمار قبل بدو صلاحها. يعني لو أن عند إنسان محصول من برتقال أو الزيتون في بداية الانعقاد، لا يجوز له أن يأتي للفلاح التاجر يقول له بيعني هذا المحصول الآن، والحال أنه بداية الانعقاد، نقول هذا بيع باطل. لماذا بيع باطل؟ لأن هذا محفوف بالمخاطر الجائحة والهلاك، لأنه بداية الانعقاد. به إذا كان في بداية الانعقاد وموجود في أرض الواقع لكنه صغير جدا، قالوا له هذا بيع فاسد. من باب أولى بيع المعدوم، بيع المعدوم هو المحصول الذي لم يخلق بعد، قال بتبيع المتاع محصول متاع 2 جهيات، يعني لم ينعقد ولم يظهر حتى زهر الشجر، هذا يسموه بيع المعدوم. فبيع المعدوم هو أبلغ من بيع الذي هو قبل بدو صلاحه. ومع هذا بيع السلم في الحقيقة توفرت فيه مواصفات بيع المعدوم، قد تتوفر فيه مواصفات بيع المعدوم من ناحية، وتوفرت فيه بيع ما لا يملك الإنسان الآن، توفرت به. إذن هي في أصل الأمر هو بيع غير صحيح، ولكن رخص فيه. والشأن في الأشياء التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يعني لها شروطها حتى لا تعود إلى الأصل الممنوع. فهذا إذن هي الصورة لبيع السلم، أن الإنسان يقول لصاحبه أنا بنعطيك 10,000 دينار أو 1,000 دينار بعد 3 سنين بتجيب لي زيت جديد بتاع هذاك العام. طبعا بعد 3 سنين هو أصلا لم يوجد الزيت، لم يخلق في أمه، لم يوجد حتى حب، يعني نقول هذا بيع فاسد، هذا بيع فاسد. باهي هذا الأمر، هذه بصورة عامة هذا هو السلم. الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما الشرع استثنى جواز بيع السلم، أن لا يكون في معين، أن لا يكون في معين، يعني مثلا الشرع لما جوز بشروطه أن يشتري الإنسان ويقول لصاحبه بنعطيك 10,000 دينار على أن تأتيني العام القادم أو بعد 3 سنين بكم لتر من الزيت جديد، يعني هذا تحقق فيه أنه لم يوجد لكنه جائز بشروط. من هذه الشروط ألا يكون في معين، ما جيش يبقى عنده نقول إحنا كم شجرة من الزيتون، يقول له من هذه الشجرات، يقول لها ثمار هذه الشجرات من الزيتون بعد عام القادم مثلا أو الذي يليه بتبيع لي منه كم لتر من الزيت وكم حب كم كيلة من الحب، أو أنت مثلا يعني أي شيء عنده مزرعة تنتج في حب الشعير أو غيره، ما جيش يقول لاني من هذا المحصول الذي ينتج بتبيع لي منه بعد سنة، فهذا معين. قالوا لما يكونش معين لأنه هو أقرب إلى عدم الحصول،
12: الغرر فيه كبير، يعني
4: الغرر فيه كبير،
12: قد تموت هذه الشجرة وقد يعني السيارة ممكن قد تسرق أو قد
4: نعم قد تسرق السيارة، قد يعني يحصل حتى عطل في المضخة الماء عاش يعني يصبح الإنتاج الزراعي جيد محفوف بالمخاطر، ولهذا قالوا لا يكون في معين وإنما يكون في أمر شائع مطلق،
12: يكون في ذمة، في ذمة البائع،
4: في ذمة البائع. لم يكون في ذمته احنا معاش يعلينا، جابه من ارضه الخاصه، جابه من جيرانه، مش شراه من السوق، شراه من دوله تانية، المهم انت عندك مواصفات، تبي تحضر المواصفات حتى ولو احترقت المزرعه عنده، نقول احنا لا قدر الله، نقول احنا مش مربوطين اصلا في المزرعه متاعك باش تاتينا منها بالشعير، او حتى هو يخدم في مصنع ينتج في انتاج معين، حتى ولو صدر المصنع واحترق نقول احنا اصلا بيع السلم لم ينصب على انتاج هذا المصنع بخصوصه بعينه، وإنما هو في العموم في ذمتك، فهذا هذا الشرط اللي المراد.
12: زي شيخنا مثلا اللي تسلف مثلا 10,000 دينار
4: نعم
12: كاش بوضهم يعني نعم. مثلا عشرات مثلا من سلسل معين وطلع بيهم بعد مثلا شهر ولا أسبوع نحرق الحوش ونحرق الفلوس
4: نعم.
12: هو تسلف ومسلف ففي ذمته بيجيب 10,000 دينار
4: بالضبط،
12: دخلناش فيه فلوس نخنبه ونحرق الحوش
4: أي بالضبط نعم. إذن هم خشوا في ذمته
12: نعم.
4: في ذمته، لما يكون في ذمته معاش يعني عين المال
12: نعم،
4: بخلاف ما لو كانت وديعة
12: نعم.
4: انت ضربت مثال بارك الله فيك نعم. للفرق بين ما هو في الدم وما هو في عينه،
12: في عينه نعم،
4: يعني لو جاب واحد 10,000 او كذا اعطاه واذا بها هي بعينها سرقت او احترقت ضاعت بعينها لم تكن في ذمته،
12: بالنسبة للوديعة يعني نعم،
4: الوديعة ما فيش تفريط، لكن الدين بمجرد انه بمجرد القبض دخل في ذمة القابض، حتى ولو قد الله سرق منه بعد خطوات، حتى ولو كانوا قاعدين واقفين احد بعضهم مد الا فيه، جاء واحد مثلا اخذ منه المال
12: ضمانه عليه،
4: ضمانه عليه لانه في ذمته، فهذه اذا هي الحقيقه ما يتعلق بالصوره
12: المنهي عنها،
4: الصوره
12: يعني
4: المنهي عنها،
12: يعني لازم تكون في معين. هل في شرط اخر شيخنا؟
4: هي ما تكون في معين، وكذلك سأتينا الأحاديث التي تأتي كلها تناولت شروط،
12: لكن بالنسبة للحديث الأول إنها ما تكون شيء معين،
4: ما تكون شيء معين. أما العلة
12: تفضل شيخ،
4: أما العلة التي هي من أجلها ورد النهي في المعين، لأنه في الأصل كما تقدم السلم فيه بيع ما لا يملك، وهذا عرض لأن يجد أو لا يجد، وفيه بيع ما معدوم الذي نقول قد يكون معدوم لأنه مش بالضرورة هو
12: نعم،
4: لأنها يصدق بالمحصول الزراعي اللي لازال اللي يحتاج إلى سنين وهذا معدوم، ويصدق على اللي بيجيبه بعد شهر ونصف وهو موجود في أرض الواقع، نقول نعم. لذلك قد يكون معدوم، فهذا من الغرر، فإذا لما يكون هو في معين ازداد الغرر، ازداد الغرر. لما نقول له أنت والله عندك مثلا كومة من الشعير بتبيع لي منها بعد 6 شهور كذا، كومة الشعير قد يأتيها ما يدعو إلى فسادها حتى فأر أو غيره وغيره، لكن لما يبدأ في ذمته أنت بتجيب لنا شعير نقي سليم، اشريه من السوق والله جيبه من جيرانك والله منين تشريه يعني أو من مزرعته سواء، فإذا المعين نهينا عنه لما فيه من شدة الغرر، لأنه قد لا يسلم، لأنه قد لا يسلم من هذا المصاب الذي قد تصاب به، فهذا إذن الحكمة أو العلة شدة الغرر.
12: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا قد يقول قائل يعني هل يوجد في زماننا المعاصر مثل هذه الصفقات اللي تكون بالصورة المنهي عنها، الصورة الممنوعة اللي تكون فيها سلم ويكون المسلم فيه معين؟
4: هو بارك الله فيك على هذا السؤال، بل في زماننا صور جمعت تكاد تكون كثير من العلل أو كل العلل، يعني لم تفقد هذه الصورة بعينها فقط،
6: نعم،
4: وإنما فقدت نقول إحنا قيود وشروط كثيرة مما أدى بالصفقة أنها ترد إلى أعمال جاهلية، لأنه كما تقدم هو قد يردها إلى أعمال جاهلية، ولكنه رخص فيها من وجوه الترخيص كما ذكروا، من وجوه الترخيص حاجة التاجر لرأس المال.

0: القادمة
1: يعني. نعم كخطة غذائية زي ما ذكر حضرتك، بيأمن بيأمن حوائجه وحاجة المؤسسات نتاعها في وقتنا هذا وغيره، بيأمنها وتكون موجودة. ولهذا في زمننا هذا الشيخ عبد الرحمن موجودة، بل ياريتها تطبق بشكل شرعي. مثلا كما أن قد تحصل الصور نقول التقليدية اللي سميناها بكري، يمكن يجي واحد مثلا من سكان الجبل، واحد من أهل الساحل، يقول له والله عندكم زيت طيب من في الجبل باعتباره بعلي، راهو بعد عامين أو بعد السنة القادمة بتجيب لي مثلا 100 لتر من الزيت. يقول له هذا ما يبوا 1000 جنيه، أهم 1000 جنيه وننتظرك بعد كذا. هذا وجه من الوجوه. قد يكون في منطقة معروفة بالحرث، هذه الصفقات التقليدية، يقول له راهو أنت من أهل البادية عندكم حرث، وهو بنعطيك الآن 1000 دينار على أساس تجيب لي 10 قناطر شعير في وقتهم.
0: بالنسبة للمزارع أو الفلاح قدر باش يتحرك يعني، خدا باش يجيب مثلا الآلات أو العمال يخلصهم، والمشتري ضمن يعني المحصول بعد سنة أو بعد سنتين، ضمن الزيت أو ضمن الشعير يعني.
1: نعم، وفي نفس الوقت لا بد أن تكون له رؤية عن من أراد الطلب الشراء، حتى الثمن ديما لأجل إيه دور في الثمن.
0: نعم.
1: بيكون السعر أرخص من اللي يبقى هو جايبه وباعه.
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا بيكون أوفر ليه، فهي محتاج البائع ومحتاج المشتري. هذا في زماننا هذا من أبرز ما يحصل من صفقات بعض رجال الأعمال اللي يمونوا في المؤسسات العامة، يمونوا في المؤسسات. أبرز هذا يعني من هذا على سبيل المثال، ممكن نجد بعض رجال الأعمال عند شركات تمون في المستشفيات، تمون في الجامعات، في الجانب الغذاء، في المطاعم غيره. فهذوما في الغالب يتعاقدوا معهم على فترة زمنية طويلة، ما يشريش من السلعة الآن اللي حاضرة بين يديه. يقول له أنت عندك مثلا كم كيلو لحم بنشروه منك الآن، يعاينه الآن بعينه ويشريه، أو الفاكهة هذه الموجودة كم صندوق وأرفعها ونقولها لا. في الغالب تبدأ عقود هي طويلة الأجل، ويقول له مثلا أنت بتمونينا هالعامين سنتين أو ثلاثة. هل يا ترى لما هو بيمونه متاع سنتين بمواصفات اللحوم من نوع معين أو الفواكه، هل هي موجودة في أرض الواقع الآن؟
0: لا مش موجودة.
1: مش موجودة، بل وإن كان فيه نوع من التخزين لكن أحيانا بعيد جدا، وخاصة لما يشترط عليها أن تكون جديدة أو طازة وكذا، يستحيل أحيانا أن تكون هي موجودة في أرض الواقع. فالآن هم بعض رجال الأعمال يخشوا على هذه العقود طويلة الأجل، لكنها ممنوعة شرعا بالطرق التي تنفذ بها أحيانا، بهي كان هم بينفذوها بالطريقة الشرعية. هل يقول قائل والله هذه الجانب الشرعي، إحنا رجل أعمال، أتكلم على الأستاذ رجل أعمال، هل بيقول رجل أعمال والله هذا بيعقد الأمر، الصفقة اللي بنديرها بتعقد بالجانب الشرعي؟ نقول لا، نقول أنت لو اطلعت على الحكم الشرعي أول من ينادي بتطبيق هذا العقد رجل أعمال راه.
0: نعم
1: والله لو يطلعوا على حقيقة عقد السلم الشرعي،
0: لأن فيه حفظ لحقه يعني.
1: نعم. ولذلك نقول له أنت من أول الشروط هذه اللي ستأتي إن شاء الله قبض رأس المال في خلال 3 أيام، قبض رأس المال في خلال 3 أيام. وبدأ يتصور شركة بتمون جهة معينة إلى 3 سنين ولا 10 سنين، هذا المبلغ بيكون مليون أو ملايين، هذا الشأن يعني.
0: نعم.
1: يمونوا في شركات ويمونوا في أمور كبيرة، باهي نقول أنت لما يجي الشرع ويقول لا هذا العقد باش يكون سليم، الآن اضربوا له الحساب كم يحتاج لتمن هذه، كم تعاقدته بمليونين بثلاثة مليون، توه خلال 3 أيام قبل يبدأ تعطوه رأس المال كاملا. هني ضمن رأس المال ولا ما ضمنش؟
0: ضمن رأس المال.
1: ضمن رأس المال. وبالتالي نقول إحنا أي تاجر أو أي رجل من رجال الأعمال ينبغي يكون هو من أحرص الناس على تحقيق الحكم الشرعي الآن، لأنه يصب في مصلحته. وطالب السلعة أقام الحجة على التاجر. ما عليه إلا أن يضبط الضوابط القانونية والقوية اللي تنفذ هذا الأمر. لكن الآن يا شيخ عبد الرحمن للأسف، احنا طبعا ما نعموش في الكلام لكن نتكلم على بعض الشخصيات، لا يقبض حتى شيء قليل ويدخل على هذا العقد السلع التي هي لم توجد في قبضته، يبيع ما لا يملك ولم يقبض شيء من رأس المال، وبتوالي الظروف أحيانا هو يحتاج إلى زي ما يشكي بعضهم، يقول لاني عندي فلوس في المكان الفلاني، قالوا لي تبي تخلص تبي تاخذ فلوسك ادفع عليه كذا وكذا. رشوه هذه ولا مش رشوه؟
0: صحيح رشوه. نعم
1: نقول

0: ده عقد حرام باطل وقبض طبيب رشوه.
1: لو من الاول يعني نفذ الشروط الشرط الشرعي وقبض راس المال كامل لما اضطر بعدين ان بيطلع فلوسه بالطريقه المحرم يعني.
0: نعم نعم. واحنا طبعا هذا على السنه اصحاب.
1: في نفس الوقت شيخنا حتى اللي بيدفع اللي هو طالب السلم اللي بيدفع على راس المال حتى هو بيستفيد انه لو صار مثلا بعد سنه او بعد سنه ونص مثلا تضخم او ارتفاع في الاسعار او اختلاف في سعر الصرف او شيء ما معاش البايع بيقول له بيتحجج له مثلا راه السعر ارتفع ولا بيغلي عليه السعر او شيء.
0: نعم.
1: ده حتى هو ضامن حقه
0: من ناحيه هذه. ومن ناحيه اخرى هو داخل على طمأنينة نفسه ان فلان قابض حقه ما يجيكش بعد عامين
1: يقول له ما عنديش باش نجيب لك البضاعه. أيوة. ولا كلام زي هيك.
0: حتى اللي في ده المال احيانا هو تعطيه ظروف ما عادش عنده السيوله اللي في ده.
1: صحيح.
0: ما يبقاش هو محرج امام التاجر يقول انت وردت لي عامين والان ما عنديش باش نخلصك تنتظر بالسيف عليك. يبدا محرج يبدا هارب منه. هذه الحقيقه وهذا المطل كله يدخل في عموم المطل. لكن لو كان هو تقدمت كما تقدمت طبقت الاحكام الشرعيه لكانت المساله منضبطه اكثر لرجل الاعمال خاصه والبلاد العامه. فاذا هذا اذا جواب لسؤالكم هل تجري الان او لا تجري؟ تجري بل بكثره على ايدي رجال الاعمال. نعم. لان
1: بل حتى الشيخ حتى على نطاق يعني او على مستوى اقل حتى بين الناس عموم الناس. لان الان في مثلا بعض الشركات تطرح مثلا منتج للبيع لكن في البدايه تطرح او تتيح الطلب المسبق.
0: نعم.
1: يعني ممكن الانسان يدخل عليه يخش على موقع من مواقع الشركه يطلب منتج معين مثلا هاتف.
0: نعم.
1: او سماعه او في الغالب الهواتف هي او الاشياء الالكترونيه يعني منتجات الكترونيه يطلب الهاتف طلب مسبق ويدفع السعر مسبقا يعطوه طبعا تخفيض زي ما قلت ذكرت شيخنا قبل قليل.
0: نعم.
1: انه هو في الغالب لما يكون يدفع مسبقا يكون الثمن اقل يعني
0: اكيد
1: ليه او لو ليه يعني ميزه
0: انه ميزه. نعم.
1: ايه حتى في السيارات موجوده لان بعض الشركات الاجنبيه تتيح الطلب المسبق للسيارة.
0: نعم.
1: عبد الموقع يعني تطلب السيارة مسبقا تكون ثمنها أقل من لو طلبتها بعدين بعد ما تولي متاحة للبيع بشكل فوري يعني.
0: نعم.
1: حتى يصدر من صورة للسلام يعني.
0: وهو رجال الاقتصاد بصفة عامة بيسلموا قطعا بأن السعر بيكون أقل.
1: نعم.
0: لأنه السعر اللي الموازي لقبض السلعة هذا وجه الاعتدال. وإذا كان هو الأجل يعني كان الثمن مؤجل بعد السلعة زي ما يقولوا الأجل له حصة من الثمن بيزداد السعر غالبا.
1: صحيح.
0: إذا كان هو بيقبض اليوم السيارة وبيخلصها بعد 3 أو 4 سنين زي بيع المرابحة الآن في المصارف.
1: نعم.
0: بيع المرابحة في المصارف الآن شنو السبب أن يزداد سعرها فوق؟
1: إن الزمن ليه حصة من الثمن يعني.
0: إن الزمن ليه حصة من الثمن هذا تأجيل. باهي لو العكس تقدمت رأس المال
1: تقدم الدفع. نعم.
0: تقدم الدفع بيؤثر عند أهل الاقتصاد.
1: صحيح. نعم.
0: بيؤثر. فحني لذلك من هذا الباب هذا يتجلى فيه حقيقة حكمة الشريعة.
1: نعم.
0: تجلى فيه حكمة الشريعة وأن هذه الشريعة سمحة
1: بس يعني يجب التقيد بالشروط والضوابط الشرعية. نعم.
0: يجب التقيد. ولذلك لما نقوله ما يكون شيء معين نجو تقولي لو جينا لهذا الشرط في وقتنا هذا ما جيش رجل الأعمال يقول لي والله بنجيب لكم سيارات من مصنع المعين أو بنجيب لكم من المنتج المعين اللي نقوله أي صناعة من تياب من أدوية من كذا ما يربطناش بمصدر معين نقول احنا نبغى مواصفات عاليه صفتها كذا كذا كذا كذا وانت هو قبضت مننا المال وبتورد لنا باجال معلومه ومنين بتجيبها جيب
1: دبر فيها يعني
0: دبر فيها بيخزنها من تو في مخزنه يبي يشريها يتنقل ما بين المصانع ويختار يتخير الاولى من بحسب المواصفات لانه يعني هي تبقى في ذمته.
1: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا، قبل الفاصل عرفنا الصورة المقصودة بالنهي في هذا الحديث، وعرفنا أيضا علة النهي، وعرفنا الصور المعاصرة للسلم في معين في وقتنا الحالي يعني المعاصر. طيب شيخنا، بعد أن عرفنا ذلك، ما حكم الشراء بهذا النوع من العقود؟ يعني ما حكم الإقدام عليه ابتداء، وما الحكم بعد الوقوع؟
0: هو الحق الدخول عليه كسلم بصفة عامة مع الخلل الموجود، هذا عقد فاسد بالعموم إذا تخلفت الشروط جميعا، وإذا كان تخلف فيه شيء معين، يعني مثلا قيد من القيود، من بينها القيود القيد الذي ورد عندنا الآن،
1: اللي هو أن يكون في معين، يعني
0: أن يكون في معين، هذا الحق اتفق الفقهاء على تحريم هذا السلم لما تقدم فيه من هذه العلة، أنه ممنوع محرم،
1: يعني حكمه التحريم،
0: حكمه التحريم،
1: الإقدام عليه حرام لا يجوز،
0: حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. وبالتالي إذا كان هو ممنوع أحيانا يوجب حتى الفسخ، ولكن قد يقول قائل هو أصلا الحديث اختلف في
1: تصحيحه،
0: نعم،
1: كما مر معنا في الحلقة الماضية،
0: نعم، نقوله هو صحيح من سلم بنص الحديث، وهم كثر حقيقة،
1: وجمهور العلماء،
0: جمهور العلماء الآن أبطلوا هذه الصفقة بسبب الحديث، ومن لم يقل به فالعلماء يعودوا إلى العلل، العلة الشرعية، لأن العلة الشرعية مسلمة، علة الغرر وعلة الجهالة وعلة الربا، هذه حتى ولو لم يأتي بها نص معين فهي مسلمة عند الفقيه، ولذلك أحيانا نرى الحكم الشرعي يتفق فيه الفقهاء، وإن اختلفوا في
1: تصحيح الأحاديث، نعم،
0: في تصحيح الأحاديث، واختلفوا في نقولوا احنا في الدليل على هذا الفساد،
1: نعم،
0: هل الدليل هو النص أو الدليل العلة،
1: هو الأصل الشرعي، نعم،
0: الأصل الشرعي، نعم، الأصل الشرعي، ولذلك اتفقوا على تحريم الحقيقة السلم في البيع المعين لهذه العلة. ومن هذا الباب يعني رتبوا عليه صور أخرى، هذا إذا كان هي معين في ذاته، كما كان قال يعني ثمار هذه الشجرة بعينها، كل هذه الثمار، فإذا هي عرضة لأن يتخلف كل الثمار أو بعضها فهذا فاسد. أما إذا كان هو في جزء من معين، هو في جزء منه، يعني مثلا لو تصورنا أن إنسان عند مزرعة فيها 10 هكتارات من الزيتون أو من العنب، جاء صاحبه قال له والله عين هذا البستان أو هذه المزرعة، قال نبي منها مثلا قنطار من الحبوب أو 1000 لتر من الزيت، مع أنها هي تسع أكثر من هذا، كل ما كانت المساحة أكبر كلما
1: ضعف الغرر، يعني
0: ضعف الغرر، نعم، ضعف الغرر. ولهذا قال إذا كان هي في حديقة معينة أو قرية صغيرة، وكان هذا بعد بدو صلاحها، هذه كلها قيود لتقليل الغرر. طبعا لما تكون هي قبل بدو الصلاح، قبل بدو الصلاح، هذه أصلا هي
1: المخاطر أعلى،
0: المخاطر أعلى، وهي كذلك مخصوصة بالنهي،
1: نعم، ممنوعة،
0: مخصوصة،
1: نعم،
0: بالنهي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نعم،
0: بالنهي عن شيء قبل بدو صلاحه. أما إذا تجاوزت هذا المعنى وكانت هذا بعد بدو الصلاح، الحق مع ذلك نظرا لهذا الأصل جمهور العلماء قالوا بالمنع لعموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن سعنة رضي الله عنه قال: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ تمرا معلوما أي مقدار، ولكنه من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاها أن يتم هذا البيع، وقال: ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، وبدون أن يسمي حائط بني فلان،
1: كان بإطلاق، ما قالش أن الحائط صغير أم كبير، وهل التمر قبل بدو صلاحه أم بعده، أطلق النهي،
0: أطلق دون أن ولا أسمي، قال ولا،
1: نعم،
0: أسمي،
1: نعم،
0: ولا أسمي حائط بني فلان، وإنما نجيبه لك من عموم الموجود، من عموم الموجود، هذا المعنى. فكان من شروط صحة السلم أن يكون مضمونا في ذمة صاحبه، دفعا لهذا الغرر. هذا الحق ما قال جمهور الفقهاء في هذه المسألة. نقل بعضهم بعض العلماء الفقهاء المالكية قالوا بجواز السلم في البستان المعين، يعني كما تقدم واحد عنده مزرعة فيها 3-4 هكتارات ويجي واحد قال أنا بيك تبيع لي مرطة شعير منها. طبعا كلما كبرت المساحة وصغر المطلوب قل الغرر.
1: نعم
0: قل الغرر، لكنه ما زال في شائبة الغرر لأن له علاقة بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقالوا هني قالوا ابتداء هذا من المكروه، ابتداء من المكروه وبعد وقوعه قد يمضي بقيود، ولكن إذا نظرنا إلى هذه القيود التي ذكرها فقهاء المالكية هي في الواقع أخرجته عن السلم. فمن بين هذه القيود التي ذكرها ابن بشير رحمه الله وغيره قال هي أصلا هي حتى التسمية بهذه القيود هي مجازية ليست حقيقية. هذه الشروط شرطوا فيه بدو الصلاح في الثمار في البستان، وبالتالي لا يصلح أن يقول في مزرعتك هذه العام القابل والحال أنه لم تنعقد
1: الزهرة نفسها
0: الزرع نفسها والثمار، نقول حب الزفير لم ينعقد، بل حتى ولو انعقد لا يفيد، لابد أن يكون بدأ فيه الطيب. هذا بدو الصلاح، لابد أن يكون يعني بدأ صلاحه، وأن تكون سعة الحائط والبستان يعني للقدر الذي اتفق عليه كيلا مع زيادة البستان في إنتاجه، يعني حققت المطلوب وزيادة. إذا كان طلب منك قنطار معناها البستان هو ينتج عشرات القناطير من هذا، يعني تحقق المطلوب وزيادة، تحقق المطلوب وزيادة. كذلك
1: الحكمة شيخنا من هذا الشرط أن لو مثلا أصيب بجزء من البستان الباقي يقدر يوفي المطلوب، يعني
0: يقدر يوفي المطلوب، نعم يستطيع يوفي المطلوب.
1: نعم.
0: كذلك من هذه الشروط قال إذا سميت الصفقة سلما وجب هني، إذا عبر البائع والمشتري بالسلم وجب هني بيان كيفية القبض، يعني هل بيجيب الثمار دفعة واحدة، نقول احنا الكمية كمية الحبوب الشعير بيجيبها في دفعة واحدة، أو المصنع اللي صنع به في أوروبا بيجيبها في دفعة واحدة، أم هي متفرقة كل مرة زي ما يجيبوا الآن الموردين في دفعة بحسب الطلب. فيجب أن تكون هذه الأزمان معلومة، أن تكون معلومة. وإذا سميت الصفقة بيعا ما عبرناش بالسلم، قال بيع لي من مزرعتك ما لم يعبر بالسلم، قالوا هذه حملت على الحلول، حملت على الحلول، ولا تولى بدت أعجل بتسليم الصفقة.
1: يعني كان سموها سلم، عندهم الخيارين إنه يا أما يجيبها دفعة واحدة أو يجيبها متفرقة.
0: نعم.
1: أما كان عبروا بالبيع واجب عليه أن يجيبها فورا على الحلول. نعم.
0: مع ملاحظة أن بدو الصلاح معناها إنتاج هذا العام.
1: نعم.
0: إنتاج هذا العام الذي بدأ فيه الطيب.
1: نعم.
0: كذلك من شروطهم أن يكون المسلم إليه مالكا للحائط، بمعنى يعبر الحائط للبستان.
1: نعم.
0: يكون مالك للمزرعة.
1: اللي مطلوب منه يوفر له مثلا كمية من المحصول من الزيتون أو من الشعير يكون هو مالك للمزرعة.
0: المزرعة ما يكونش مجرد تاجر ومعتمد على مزارع القرية ويسمي له بستان معين، يقول له حاضر أنا نتكفل نجيب لك حتى مرطة شعير من مزرعة فلان. هني
1: ما ينفعش، لأن ممكن المالك المزرعة يرفض لأي سبب إن كان،
0: نعم لأي داعي من دواعي، ممكن حتى يموت ويورث عنه المال. على كل حال نقول الآن قد يتعذر التسليم لاحتمال الرفض، هذا أن يكون المسلم إليه مالكا. كذلك من شروطهم شروع المشتري في أخذ التمور، وطبعا لما نقول إحنا بنشرع في أخذ التمور في زمن لا يتجاوز 15 يوما في الواقع، هذه ليست من ضوابط السلم، لأن السلم على المشهور أن يكون بعد 15 يوما، يعني من نصف الشهر فما فوق، هذا هو السلم. لكن هذا الذي جوزه فقهاء المالكية أن يكون قبل زمن نصف شهر، قبل 15 يوم.
1: هذا علاش يعني ابن بشير قال أن تسميته سلم مجاز هنا بس.
0: مجاز. إذن هي لما نظرنا إلى الشروط ما يقدرش الواحد يصرح يقول راه المالكية جوزوا السلم في معين. نقول لا، انظر للشروط تلقاه مانعينة.
1: تلقاه بيع أصلا، ما هوش سلم.
0: بيع ليس سلما. هذا إذن وطبعا إذا قلنا أنه بيع يبقى هنا لا يشترط فيه تسليم رأس المال. ما هو تو التاجر تجار، وهذه راهو الحقيقه من حكمه التصرف. تو كان عمر رضي الله عنه قال قالوا كان يقيم من السوق من لم يعرف احكام البيع. عمر رضي الله عنه من سياسته كان اللي ما يعرفش احكام البيع ما في اللي يبدا دخيل على
1: السوق. يطلع من السوق
0: يطلع من السوق لين يتعلم احكام البيع. وفيهم كانوا من الصحابه والتابعين اللي هم عارفين احكام البيع. فهذه دعوه للتجار انهم هم نقول احنا يطلعوا على مثل هذه الاحكام. فلو سمي يعني في مثل هذه الصوره التي قالوا جوازها حتى راس المال لا يشترط فيه التعجيل.
1: نعم.
0: وهذه عامه في البيوع. تولي بيشري من احد الناس سياره بعينها وعرفه وقد عينها نقول له مش واجب عليك انت تدفع له المال الان حتى ولو بتاجل سنه الى الامام. سياره معلومه كنا بجيبها لك بكره والله بعد بكره تستلمها معينه راس المال يعني اللي هو الثمن حتى بيجيبها بعد سنه اذا فهمته على التاجيل.
1: نعم.
0: لكن لو عبرته بالسلم لابد من توفير رأس المال في بحر ثلاثة أيام.
1: نعم.
0: وهذا هو وجه الضمان الحقيقة لمن أراد أن يزاول هذا النوع من العقود. هذا هو الضمان لمن أراد أن يزاول هذا النوع من العقود. نقول أنت الزمن اللي بتغطيه بالشيء اللي بتوردها أو تجيبها أو عبارة عن طعام مطبوخ في الفنادق والله في المطاعم الجامعات والله في المستشفيات انت قابض حقه في بحر ثلاثة ايام قبل ان تبدا. وهذا فيه ضمان لا شك.
1: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا بعض رجال الاعمال والمقاولات يعني اللي تاجروا في العقارات ممكن يستخدموا السلم، فما حكم السلم في العقارات؟
0: الحق بيع السلم في العقارات نص الفقهاء على أن العقار لا يمكن أن يدخل في السلم. طبعا قالوا لأن الواقع الأراضي والبيوت وسائر البنيان هذه لابد فيها من أن تباع بالوصف، ممكن تباع بالوصف لكن ما تباعش للسلم لأن المكان له دور. لو بقية السلع مثلا بقية السلع منوطة بوصفها بحجمها ونوعها وبالتالي تجلب من أي مكان
1: منقولة.
0: منقولة منقولة. لكن العقار له مكانه وهذا له غاية في نفس المشتري أحيانا.
1: يعني هو حيكون معين حيكون معين يعني
0: بيكون معين بيكون معين
1: لا يمكن الفرار من التعيين.
0: لا يمكن الفرار من التعيين. وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون في الذمة. بيع العقار ما يكونش في الذمة ولكن يكون في
1: وأول شروط السلم أنه ما يكونش معين.
0: وأول شروط السلم أنه يكونش معين. نعم. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا قد يكون الشراء أحيانا بالأكوام، فهل يجوز فيه السلم؟
0: هذا بيع الأكوام ستأتي إن شاء الله إن لم يتقدم حكمها وهو يعبر عنه بالجزاف أو الجزاف. أن يبيع الإنسان بالكومة، يقف على كومة ويقول لك داش تعطيني فيها الكومة هذه، يتفقوا لها شروطها كذلك. لكن السلم لا يمكن أن يكون جزافا هكذا بالكومة. لماذا؟ لأن الأحوال متناقضة. الجزاف شرطه الرؤية والوقوف على المكان
1: والمعاينة. نعم.
0: والمعاينة شرطه المعاينة لأنه كل واحد بيقدر كم الموجود. والسلم هو على خلاف ذلك، هو أحيانا لم يخلق بعد وبالتالي كيف يقدر الكومة؟ لا يتنافى بيع الجزاف مع بيع السلم.
1: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا هل يمكن لمن يبحث عن نوادر الأشياء أن يبحث عنها بطريق السلم؟ يعني يطلبها بالسلم، يطلب شيء نادر، شيء نادر الوجود، يطلبها من شخص أن يوفره له ويعطيه ثمن معجل.
0: هو هذا الحق من الأشياء اللي نصوا عليها الفقهاء بأن بعدم جوازها. لماذا؟ لأنه كما تقدم هو السلم مأخوذ من أصل ممنوع وجوز فيه للحاجة. ولما يكون هو شيء نادر هو أقرب إلى عدم الوجود،
1: إمكانية أن يلقاه المسلم إليه ضعيفة.
0: ضعيفة. نعم. أقرب إلى عدم الوجود، فيقول أنت في الواقع وكأنه رده للأصل الممنوع. لذلك السلم ما يكونش إلا فيما هو متوقع الوجود عند التعاقد. يعني مثلا زي نحن الآن ولا الحمد في ليبيا يكثر نقول إحنا وجود الحب الحبوب الحارث بصفة عامة في وقتها، توفر الزيت الزيتون في وقته، يمكن بعض المصنوعات في أوروبا توجد بكثرة زي الأدوية غيره. هذه أمور شائعة لكن يسبق إليها المشتري لضمان وجودها في أيامه المستقبلة، زائد أنه هو ممكن يضرها من ناحية اقتصادية. وفر رأس المال قبل إيجاد السلعة بيضرها كناحية اقتصادية والمشتري هو قد يكون محتاج للمال وبالتالي رضي بالسعر الهين، هذا البائع اللي هو المسلم إليه قد يكون رضي بالسعر الهين على أن يوفرها بعد حين، لأنه امتلك رأس المال. ماذا امتلك رأس المال؟ هو يمكن يشغل فيه، بدأ بالتشغيل فيه من الآن لصالح نفسه، لصالح نفسه، لكن عليه أن يوجد السلعة. فلكن إذا كان هو من النادر معناها خش وكأنها أصبحت مخاطرة مقامرة.
1: يا شيخنا الآن ما يقدرش الإنسان أنه يسلم في مثلا نوع معين من الماس النادر، النادر الوجود، يعني أنه هو موجود بكميات نادرة وقليلة، لأن احتمالية أن المسلم إليه ممكن يحصل لها الماسة هذه ضعيفة هلبة.
0: نعم، أي حاجة يضعف ويندر وجودها لو سمى له حتى نوع من الحيوان اللي يقالوا الاحتمال انقرض أو قد يوجد منه
1: يعني أعداد قليلة. نعم،
0: أعداد قليلة، نقول هذا أصبح نادر الوجود، تأتينا بحيوان منهم من قال موصوف حتى بالانقراض وقد يوجد نادر، لكن لو كان هو موجود بكثرة زي ما احنا عندنا تقول المواشي ولله الحمد، وهذه رجال الأعمال المواشي، نقول احنا الضأن، الأسباني، كذا، الأبقار، غيره،
1: متوفر، موجود،
0: متوفرة في كل الأوقات. غاية ما في الأمر نعطي رأس المال للتاجر الآن، باش هو لما يعطي رأس المال وعطناه فرصة لأنه يجوب العالم البرة ويأمننا على مدار العام أجود الأصناف وأنقاها وأرخصها.
1: نعم،
0: لأنه وفرنا رأس المال بيجيب لنا أرخص شيء.
1: نعم،
0: وأنقى شيء من المبيدات ومن الأضرار البيئية اللي موجودة، خير من أن نحن نجوع لغفلة هكذا يمشي يعني يجمع الشيء اللي يعني ممحص وغير ممحص.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، من التعليقات التي جاءت على حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه مسلم أنه تفرد به الرواة، فما المراد بتفرد الرواة شيخنا؟ وهل يعتبر هذا التفرد طعنا في الحديث؟
0: هو الحق قضية التفرد هذه تعود إلى طبيعة الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فكان عليه الصلاة والسلام يحدث الفرد ويحدث الاثنين من الناس ويحدث الجماعة، يعني يسير بين الناس على حد سواء. من الحديث ما هي قيلت في بيته عليه الصلاة والسلام، وفي يعني وهكذا. فإذا قضية التفرد هي ليست غريبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الواحد، وقد يخاطب الاثنين، وقد يخاطب الجماعة الكبيرة في الخطب الجمعة ولا في الغزو ولا غيره ولا غيره. فمن هذا الباب يأتي التفرد أحيانا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذه لها ظروفها. مثلا لما كان مع أبو بكر الصديق في الغار، لا شك أن ما حدث بها أبو بكر في الغار كله تفرد بها أبو بكر في نقله.
1: نعم،
0: وهكذا تأتي بعد ذلك. قد يبقى التفرد محصور على عصر الصحابي فقط، وقد يعني تكون من يعني تأتي نفس الظروف، حتى التابعي الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنه هو الوحيد الذي ينقل عن هذا الصحابي. لما نقول هو الوحيد مش بالضرورة هو الوحيد في الواقع الذي سمع من الصحابي، لكن هو الذي نقل عنه،
1: هو الوحيد الذي روى أو نقلت روايته.
0: نعم، هو الوحيد الذي نقلت روايته.
1: نعم،
0: وبالتالي يعني هذا الصحابي لربما أخبر جمع من الناس في الواقع الأمر، أخبر جمع من الناس، لكن من الذي تعنى بالرواية ونقلها لتابع التابعين؟ هو واحد اعتنى بها ونقلها إلى عهد تابع التابعين. ونحن عارفين أن في العصر الأول من الناس من هو مقل في الرواية، إما لانشغاله بشؤون الدولة وغيرها كبر الصحابة رضي الله عنهم، وإما حتى تورعا لخوفهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأحيانا الصحابي لربما خاطب جمع من الناس كبير، ولكن من الذي اعتنى بنقل هذه الرواية بعينها؟ هو واحد، ثم الذي بعده كذلك. فهني عندنا في هذا الحديث الذي قالوا تفرد به يعني جماعة، نعم تفرد به عبد الله بن عباس في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد عن ابن عباس أبو المنهال وهو عبد الرحمن رضي الله عنه ورضاه، وكان رجل ثقة، روى عن البراء بن عازب وروى عن زيد بن أرقم، ومنه روايته عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الرجل تفرد عنه عبد الله بن كثير رحمه الله، ابن عبد الله بن كثير الداري هذا المكي القاري، تفرد بهذه الرواية. وتفرد عنه عبد الله بن أبي نجيح. عبد الله بن أبي نجيح وهو قال اسمه يسار. هذا الرجل تفرد بهذه الرواية عمن قبله، ثم شاعت بعد ذلك في عصر هذا الراوي في عصر
1: الشيخ. التفرد ما كانش في طبقة الصحابة فقط، وإنما في طبقة التابعين وطبقة تابع التابعين وطبقة تابع تابع التابعين.
0: نعم نعم. ثم رواه جماعة عن هذا الصحابي رضي الله عنه. ولكن كما ذكرتم، هل يؤثر فيها ولا يؤثر؟
1: نعم.
0: الغرابة هذه صفة غير قضية، لا يعني
1: هل يعتبر طعن هذا في الحديث؟
0: لا يعتبر طعنا، لأن عندنا نحن اقسام الحديث من حيث الورود، كونه ورد عن جماعة كثيرة وهو المتواتر، أو عن جماعة محدودة وهو المشهور، أو عن اثنين وهو العزيز، أو عن واحد وهو الغريب. هذه الأصناف من المشهور ونازل، طبعا المتواتر هذا قطعي الثبوت، لكن من المشهور والعزيز والغريب هذا لا يقتضي لا تصحيح ولا طعن فيه. قد يكون من الصحيح، وقد يكون من الحسن، وقد يكون معلول بعلة أخرى، وقد يكون معلول بعلة أخرى. فهذا إذن ما يتعلق بهذا الحديث، ولكن هذا حديث صحيح، هذا رواه البخاري ورواه مسلم، لا يضره التفرد.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نكمل فيها الكلام عن الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة شيخ الدكتور النفاتي موسى ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون الكرام، ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة حول موضوع كثر عنه السؤال في هذين اليومين، وهو أن مصرف الجمهورية في بلادنا وغيره من المصارف الأخرى قد طرحت منذ أيام قليلة برنامجا سمته القرض الحسن لإعانة الناس في اقتراض يعني مبلغ مالي من أجل مساعدتهم على شراء الأضاحي في يعني عيد الأضحى المبارك القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد اطلعنا على بعض هذه يعني المنتجات التي عرضتها هذه المصارف، منها مثلا مصرف الجمهورية والصحاري، ولم نطلع على بعض المصارف الأخرى، فأحببت أن أبين قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء في هذا الأمر، وأن أذكر الشروط والضوابط التي وضعها المجلس لتطبيقها على كل عرض من هذه المصارف. الأصل طبعا أن المصرف يقول أو يعلن أنه سيمنح لفئة من الناس وفق شروط وضوابط معينة، يسمح لهم باقتراض مبلغ لا يزيد على 3000 دينار كما هو مصرف الجمهورية، ولا يزيد على 2000 دينار كما في مصرف الصحاري وغيرها. وكل هذه المصارف سمت هذا الأمر بالقرض الحسن، وهذا أمر حسن والحمد لله رب العالمين. فهمنا ابتداء أن هذه المصارف اشترطت على نفسها أن هذه القروض ستكون قروضا حسنة وليس فيها ربا. طيب، فنطبق الشروط الشرعية لكي نتحقق أن هذا القرض هل هو قرض حسن فعلا أو لا. القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن كل قرض جر نفعا مقصودا للمقرض فهو ربا، وأنه لا يجوز للمقرض أن يقرض غيره، أن يسلف غيره مالا بقصد أن يجر إليه نفعا. ولهذا هذه القاعدة قاعدة ثابتة عند الفقهاء، كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يعني قصد صاحبه الحصول على منفعة من هذا القرض فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن القرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما وصف في القرآن فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نعم، فالقرض لابد أن يتمحض النفع فيه للمقترض لا للمقرض، ولهذا عندنا ثلاثة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى: ثلاثة يمنع أن ترى لغير الله، القرض والضمان ثم الجاه. القرض لا يكون إلا لله، والضمان أضمنك لتخرج سيارة من المصرف لا يكون إلا لله، وكذلك الجاه وهو العلاقات والنفوذ والمعرفة، هذه أيضا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. مسألة قرض الأضحية ليس وليد هذه السنة، بل أول ما ظهر فيما أظن أو من مدة قريبة في السنة ما قبل الماضية، فحيث أعلنت بعض المصارف يعني مسألة القروض الحسنة، ولكن يعني كانت المخافة من ماذا؟ من مسألة التطبيق، لأن المصرف لن يمنح القرض بحيث يأتي الزبون إلى المصرف ويتسلم قرضا ثم يرده مقسطا، لا، وإنما سيمنح له عن طريق التطبيق، وهذا التطبيق الإلكتروني الذي يشترط على المقترض أن ينزله في هاتفه إذا أحيانا يكون مجانا وأحيانا يكون مقابل مال يدفعه المقترض. هنا ينبغي أن نركز وأن نحذر، فهذه قروض الأضاحي إذا اجتمعت فيها الشروط التي ذكرها مجلس البحوث في قراره رقم 7 لسنة 1445 للهجرة يعني أظن لعل يوافق 9/6/2024 تقريبا، إذا وجدت هذه الشروط فتكون القروض هذه جائزة ولا شيء فيها. الشرط الأول أن يكون اشتراك المقترض في التطبيق المصرفي أن يكون خاليا من الرسوم، يعني إني الآن بنقدم على قرض في المصرف من أجل ما يسمى بقرض الأضحية، الشرط الأول أن يكون إنزال التطبيق المصرفي خاليا من الرسوم، خاليا من العمولات طيلة زمن الاقتراض. في غير الاقتراض ما عنديش مشكلة، بتنزل تطبيق مصرفي، تطبيق مصرفي بلس تطبيقات أخرى، هذيك ما عندناش فيها مشكلة لأنها مقابل خدمة، لكن الآن نحن نتكلم على القرض، والقرض لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يريد به المقرض غير وجه الله سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن المصرف لن يأخذ رسوما على التطبيق الذي سينزله المقترض، لن يأخذ رسوما من المقترض على هذا التطبيق، هذا الشرط الأول. أما إذا كان للأسف قبل سنتين وقعت إشكالية مع بعض المصارف أنه هو سماه قرضا حسنا وقال 3000 دينار، لكن عندما يأتي المقترض لتسلم أو للتقديم في القرض يقول لابد تقدم تفتح التطبيق، بينزل التطبيق لكي يفعل التطبيق بيدفع 30 دينار. 30 دينار هذه في حقيقة الأمر هذا سلف جر نفعا للمقرض الذي هو المصرف. فالشرط الأول أن يكون التطبيق مجانيا وأن لا يأخذ المصرف من المقترض شيئا طيلة مدة الاقتراض، بعد ما تكمل مدة الاقتراض بتاخذ منه حاجة مقابل العمولات الأخرى المرتبات غيرها، ما عندناش إشكال في ذلك. الشرط الثاني أيضا أن لا يأخذ المصرف رسوما من التاجر كذلك، اللي هو بائع الأضحية. أحيانا تقع الحيلة، يقول مثلا المقرض وهو المصرف أنا لن أخذ شيئا من المقترض، لكن يقول لي بائعي الأضاحي الذين سيعطيهم إمكانية الاستفادة من هذا الأمر اللي هو الرمز هذا الكيو آر هذا وكذا، أحيانا يشترط عليهم أموالا مقابل ذلك، إذن هو سلف جر منفعة للمصرف. إذن الشرط الأول ألا يأخذ المصرف من التطبيق أي رسم من المقترض ولا أن يأخذ أي شيء من التاجر اللي هو بائع الأضاحي طيلة المدة المذكورة. الشرط الثالث أن يكون للمقترض إمكانية إلغاء التطبيق بعد أخذ القرض عن طريقه. مش يقول أنزل التطبيق ويمنعه من الإلغاء ويقعد يأخذ منا في عمولات عليه هذا التطبيق. الشرط الرابع أن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه. هذا الشرط الخامس بأي صورة من الصور. فإذا وجدت هذه الشروط يكون القرض حسنا ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب نطبق هذه الشروط على الإعلان الذي وضعه مصرف الجمهورية منذ أيام قليلة. أطلق منتجا سماه منتج عطاء الخاص بأضاحي العيد، وهو يعطي قروضا للناس بقيمة 3000 دينار تسدد على فترة 10 أشهر، واشترط أن يكون القرض أي حسنا دون أي فوائد أو عمولات، واشترط على نفسه أن يكون الاشتراك في تطبيق مصرف بلس مجانيا عند الاستفادة من منتج عطاء مع إمكانية إلغاء الاشتراك بعد الاستفادة من هذه الخدمة. فأقول الذي يظهر من إعلان مصرف الجمهورية هذا أنه لا شيء في التقديم على القرض من مصرف الجمهورية فيما يسمى بمنتج عطاء، ما دام أن المصرف لا يأخذ رسوما على التطبيق من المقترض ولا يأخذ رسوما من التاجر اللي هو الذي سيبيع الأضاحي، وليس شريكا للتاجر بائع الأضاحي ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور بأي صورة من الصور، وأن بإمكان المقترض أن يلغي هذا الحجز أو هذا الاشتراك في التطبيق متى شاء بدون أي مقابل، فيكون لا بأس به حين ذاك إن شاء الله تعالى. فهذا أحببت أن أنبه إلى هذه الشروط التي ذكرتها أو ذكرها مجلس البحوث بدار الإفتاء لكي تطبق هذه العروض التي تعرضها المصارف التجارية اليوم. نطبق هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها على كل عرض، على كل منتج يقدمه مصرف من المصارف فيما يسمى بالقرض الحسن من أجل الأضاحي. ومن حق الناس أن يخافوا، لأن المصارف عودت الناس أنها لا تعطي شيئا مجانا، عودت الناس، وبالتالي نظرا لانتشار المعاملات المحرمة ولكثرة القرض بفائدة، من حق الناس بل يجب عليهم أن يسألوا عن الحكم الشرعي قبل أن يقدم كل واحد منهم على التقديم في هذا القرض. وبالتالي ما دام هذه القروض سواء كانت من الجمهورية أو من غيرها كانت لوجه الله تعالى، لا يستفيد المصرف منها بأي وجه من الوجوه، لا يأخذ عمولة من المقترض عند تنزيل التطبيق، ولا يأخذ عمولة من تاجر الأضاحي عند بيعه عن طريق هذا التطبيق، ويتيح للمقترض أن يلغي هذا الاشتراك متى شاء، وأن المصرف ليس شريكا للتاجر اللي هو بائع الأضاحي في هذا الأمر ولا مستفيدا منه بأي صور من الصور، فحينئذ يكون القرض حسنا والتقديم على هذا القرض جائزا، ويحمد هذا للمصارف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن مصارف بلادنا وبلاد المسلمين جميع أنواع الربا ما ظهر منها وما خف.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
8: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
7: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟
9: أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
10: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بك شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، توقفنا في سنن الوضوء عند السنة العاشرة، توقفنا عند التي قبلها وهو البدء بالميامن، وذكرتم شيخنا الكريم أن هذه السنة أو البدء بالميامن قد يكون يعني مشتركا في جميع ما هو مطلوب شرعا من الأمور المحترمة شرعا، أن الإنسان يعني رغب الشارع الحكيم في أن يكون الأمور المحترمة أن يبدأ فيها بالأيمن. فالسنة العاشرة شيخنا الكريم هو الغسلة الثانية والثالثة.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، تقبل منا يا أرحم الراحمين. الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء، ولماذا لم تكن هاتان الغسلتان من الفرائض، وقد يعني واظب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث على ذلك. فمذهب علمائنا أن الغسلة الأولى في أعضاء الفرض في الوضوء الفرائض هي فرض، وتكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن وليستا من الفرائض. والدليل على ذلك أنه ثبت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وهذا في البخاري. يعني جت صفة من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، ما فيش اثنين وثلاثة، فدل هذا على أن الغسلة الثانية والثالثة ليستا من الفرائض، وإلا لما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات في وضوئه، أو أحيانا عندما يتوضأ وضوء المرة. قالوا وإنما تكون الغسلة الثانية والثالثة من السنن إذا عمم المتوضئ العضو بالماء في الغسلة الأولى. شو معنى الكلام هذا؟ أنه هو إذا لم يعمم في الأولى فتكون المكملة فرض مثل الأولى. قالوا وعلى المتوضئ ألا ينوي بالغسلة الثانية والثالثة سنة ولا فرضا. وعليه أن يعتقد أن ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة. ما زاد من الغسلات على الفرض فهو سنة، لأن مرات تراه المرة الأولى ما يتمش بها الفرض، مرات الغسلة الأولى ما يتمش بها الفرض يتم بالغسلة الثانية. ففي فرق لما أنت تقول الغسلة الأولى فرض والثانية والثالثة سنة تنويك، وفي فرق لما تقول ما زاد على الفرض، فربما الفرض في حق المتوضئ إذا لم يعمم الأولى أن تكون الثانية أيضا فرضا،
0: يعني يفوض كأن شيخنا.
1: نعم
0: الله عز وجل.
1: نعم. وأيضا ذهب علماؤنا إلى كراهية الاقتصار على الغسلة الواحدة، قالوا إلا لمن كان عالما متمكنا. ليش كره ذلك؟ لأنه يخاف ألا يحصل التعميم بالغسلة الواحدة، خاف منه. فإن لم يحصل التعميم فيما هو فرض فهذا سيسبب في بطلان الوضوء. وأيضا نبه علماؤنا إلى مسألة تحصل كثيرا للناس، وهي مما يورث الوساوس. قالوا إذا شك المتوضئ هل غسل اثنتين أو ثلاثة فإنه لا يأتي بأخرى، فالزيادة على الثلاث منهي عنه، فالزيادة على الثلاث منهي عنه ويكتفي بالثلاث والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم. السنتين اللذين تليان هذه السنة متعلقة بمسألة مسح الرأس، فالأولى أن يبدأ بمقدم الرأس ولا يبدأ بمنتهاه، والثانية رد مسح الرأس. شيخنا لو تفصل لنا فيهما.
1: نعم، قد ذكرنا في فرائض الوضوء أن مسح الرأس فرض واجب، فمن ترك مسح الرأس من بدايته إلى آخره، من مقدمة الرأس إلى آخره، فهذا وضوءه باطل لأنه ترك واجب، بخلاف رد مسح الرأس فهو سنة. والبدء بمقدم الرأس في المسح من السنن. جاء في الصحيح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه. والبدء بمقدم الأعضاء هو مطلوب في الأعضاء كلها، وليس هو مما اختص به مسح الرأس. وهنا يبدأ المتوضئ بصب الماء على أعلى الجبهة في غسل الوجه، في فرض غسل الوجه، وبصب الماء على وسط الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وهذا أيضا في مسح الرأس، يبدأ بمقدم رأسه وحتى يصل إلى قفاه. قالوا ومن خالف هذا، يعني من العوام، فإنه ينبه ويوعظ، ينبه على أن يبدأ بمقدم الأعضاء. وقالوا هو قبيح في حق العالم أن يفعله، هو قبيح في حق العالم أن يفعله بمخالفة هذه السنن. فالثابت والطريقة العملية الصحيحة في السنة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بمقدم الأعضاء. أما من كان جاهلا فإنه يعلم ويتعلم ولا عيب في التعلم. وهذا اللي نسمه فيه احنا الحشم، هذا ما ينفعش في العبادات، سواء كان من الناصح او من المنتصح. مرات الناصح ما بيش يكلمه، يقولك توا انا بنكلمه بنقول له، يطلع افقه مني ويطلع لي يفكني منه مانيش مكلمه. ولا كذلك المنتصح ما يرضاش ان واحد يقول له هذه راهي مش هكي والله غلط. والا فعلى الناس أن يكون صدره رحبا وقبول النصيحة وقبول التعلم وما يتكبرش على العلم. ولهذا زمان قالوا لا ينال العلم مستحي ولا متكبر.
0: حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما أدركت العلم، فقال بلسان سأول وقلب عقول.
1: نعم بارك الله فيك، صحيح. ثم نأتي إلى السنة التي بعدها، وهي رد مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس من البداية. يعني وهذا نفس الحديث اللي ذكرناه، حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما. هذه السنة اللي احنا نتكلم فيها هي رد مسح الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. باهي قالوا الحال هنا إما أن يبقى في يديه بلل، وإما لا يبقى في يديه بلل. قالوا إن بقي في يديه بلل من الماء من أثر المسحة الأولى تكون هذه أو الرد سنة، فإن لم يبقى بلل بعد مسحة الأولى فقالوا تسقط سنة الرد ولا يجدد المسح الماء من جديد. وفي الغالب أن الإنسان يكتفي بهذا الماء الذي يجده في يديه عندما يمسح رأسه، يمسح يضع يديه ثم يمسح ثم يرجع ويجد حتى الماء

0: إلى السنة التي تليهما، وهي مسح الأذنين. جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. وأيضا في حديث الربيع بن معوذ بن عفراء قالت أو الربيع هكذا، نعم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، ونقول أذنيه ونقول أذنيه كما في القراءة يعني. وبما أن المسح مبني على التخفيف فإنه يكره تتبع ما فيهما من الطيات. وطبعا عندما قلنا مسح الأذنين أي مسح الأذنين مع مسح الصماخ وهو ثقب الأذن، وكيف يكون بإدخال الإصبع فيه، فيكون مسح الثقب بإدخال الإصبع فيه ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، وكذلك ما يواجه من الأذن بالسبابتين طريقة معروفة يعني. لو كان الحلقة مصورة كنا يعني عمليا أحيانا بعض هذه الأحكام يا شيخ خالد تحتاج إلى المثال والتصوير العملي،
1: الرؤية
0: حتى يفهمها، وهذا يقوم به المشايخ في الدروس يعني لما يكونوا الجماعة جالسين أو يكون الموضوع يعني منقول في نقولوا نحن حلقات مصورة. جاء في الموطأ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه. هل يكتفى بمسح الأذنين بما أخذه من ماء لمسح رأسه أم يجدد الماء لهما؟ وهذه مما اختلف فيه أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يثبت في السنة تجديد الماء للأذنين، وذهبوا إلى أن الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسحهما مع رأسه الشريف بماء واحد، أي بالماء الذي أخذه لمسح الرأس. ومذهب علمائنا أن السنة تجديد الماء لهما، يستندون في ذلك إلى العمل وأيضا إلى حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بماء غير الذي مسح به رأسه، والحديث قد أعله أهل الحديث. إذن المذهب عندنا

0: أن مسح الأذنين سنة وأن تجديد الماء لهما أيضا سنة، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نواصل ونستكمل بعده ما تبقى من سنن الوضوء. مستمعي الكرام كونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: في الصلوات هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة. إسباغ الوضوء في الصلوات قالوا الصلوات جمع صبر صبر بإسكان باء هي الغداء الباردة. الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تسألت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، السنة 14 وهي ترتيب أفعال الوضوء. وقد يقول قائل شيخنا الكريم، لما لا يكون الترتيب بين أفعال الوضوء واجبا اتباعا لنص الآية التي يعني قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل هذا الترتيب، فلما لم يقل الفقهاء إن هذا الترتيب واجب وليس سنة؟
2: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه. وفي الحقيقة أن ما ذكرته هو مذهب جماعة من أهل العلم، هو مذهب الشافعية والحنابلة، بل هو ما حكاه علي بن زياد رحمه الله تعالى رواية عن شيخه مالك رحمه الله في القول بوجوب الترتيب. وهذا القول منسوب إلى ابن عباس وإلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وحجة من ذهب إلى الوجوب أن الآية أتت لبيان الفرائض وقطعت النظير عن نظيره، فأدخلت مسح الرأس بين مغسولين. والقاعدة أن النظير لا يقطع في كلام العرب إلا لأمر واجب الترتيب. والمشهور في مذهب علمائنا المالكية، وهو ما ذهب إليه الأحناف كما هو رواية عند الحنابلة عن أحمد رحمه الله، أن الترتيب ليس واجبا وإنما هو سنة. قالوا لعدم وجود دليل يدل على الوجوب، فالترتيب في الآية محتمل الدلالة على الوجوب وعلى السنية، كما استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم رجليه ثم مسح رأسه. إذن المشهور عندنا أن يغسل المتوضئ وجهه قبل يديه ويديه قبل مسح رأسه ورأسه قبل مسح أذنيه وهكذا اتباعا للترتيب، سواء كان على وجه الوجوب أو على وجه السنية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقله مرتبا إلا ما جاء في رواية ابن عباس الضعيفة المذكورة. يعني الآن أنت لما تجي قدام واحد وتشرع في الوضوء وتجي تسأل اللي يشبح له تقول له هذا شيء يدير، يقول لك هذا يتوضأ. لكن لو جيت بديت برجليك وبدرت راسك ودرت يديك ويقول لك هذا يتبرد، لأن هذا العادة في كل من يريد الوضوء أن يشرع في الوضوء مرتبا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد من يخالف يعني هذه الطريقة. قال علماؤنا والذي صرف الترتيب عن الوجوب أن الآية عطفت أفعال الوضوء بحرف الواو حيث لا يفيد بمقتضى اللغة إلا مطلق الجمع ولا يفيد وجوب الترتيب. قالوا ولو أريد وجوب الترتيب بين أفعال الوضوء لجاء العطف بما يوجب الترتيب، اللي هو العطف بالفاء أو العطف بثم. وروي عن أبي الحسن علي رضي الله عنه قوله ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت. وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بالبدء بالرجلين قبل اليدين. ومعلوم أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا من أقرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له. فيقول فقهاؤنا ولهذا فقولهما بعدم الوجوب دليل على ما ذكراه. طيب نأتي إلى مسألة. الآن لو خالف المتوضئ عمدا أو جهلا وقدم ما حقه التأخير، مثلا غسل يديه قبل وجهه، فهنا نقول إنه أساء لمخالفته السنة، بل ويندب له أن يعيد وضوءه مراعاة لمن يقول بالوجوب، ولا شيء عليه إن لم يعد. هذا في حال العمد وفي حال الجهل. طيب لو خالف الترتيب سهوا، قالوا هنا إما أن يتذكر بالقرب أو بالبعد. شو معنى القرب وشو معنى البعد؟ قالوا القرب يعني به قبل جفاف أعضائه، والبعد بعد جفاف أعضائه. فإن تذكر خطأه بالقرب أي قبل جفاف أعضائه فإنه يطلب منه أن يعيد غسل ما قدمه عن محله مرة واحدة من غير تتليث، ويعيد ما بعده كذلك، وبهذا يكون قد تحصل على سنة الترتيب. أما إن تذكر سهوا كما قلنا بعد أن جفت أعضاءه يعني بالبعد، فإنه يعيد فقط غسل ما قدمه من أعضائه مرة واحدة ولا يعيد ما بعده، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا التفصيل الشافي الوافي بإذن الله تعالى. السنة الآتية وهي الاقتصاد في صب الماء.
2: نعم، من سنن الوضوء أن يقتصد المتوضئ في استعمال الماء في وضوئه، في وضوئه يستخدم الوضوء، الوضوء بالفتح اللي هو الماء. فمندوب له أن يقتصد في ذلك، حتى قال علماؤنا ولو كان على نهر جار. شوف العبارة، يعني مش يقول أنا عندنا مية هلبة ولا عندنا تو، راهو جماعة هلبة الله يسامحهم، حتى في المواضي متاع الجوامع راهو في صرف هلبة كثير، تبذير في الماء، تلقاه فالت المية الشيش مع لحدها، تفلت المية تفلت
1: والله يقويها، هو يقدر يستعمل أقل يعني.
2: مش معقول أنت بتتوضأ تستخدم 30-40 لتر باش تتوضأ أنت، هذا فيه إسراف، هذا
1: شخص الواحد بس يعني.
2: فيه هدر. إيه هو قال لك حتى عليه نهر جاري، وهذه منين جابوها عبارة ولو على نهر جاري؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يعني ذكر أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
2: نعم
1: الله عليه وسلم.
2: فكره علماؤنا أن يسرف المتوضئ في الماء، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد فقال ما هذا السرف، بمعنى في الماء، يعني واضح من الاستفهام متاع استفهام إن كان ينكر عليه سرف في الماء. والدليل على ذلك ما نقل وصح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمد، وهو مقدار رطل وثلث، يعني 600 جرام على ما مقدرينا، نص لتر وشوي، واغتسل بصاع وهو مقدار 5 أرطال وثلث وزنا، يعني قريب من 2.5 لتر. قالوا معللين القلة ولا يقدر على ذلك إلا العالم بالأحكام السالم من وسوسة الشيطان، فينبغي أن يقتصر كل متوضئ، كل إنسان يتوضأ على ما يكفيه من الماء حسب حاله. والمطلوب حقيقة هو إجراء الماء على العضو وتعميمه به، حتى ولو لم يتقطر الماء من العضو. أما ما يفعله أو يفعله غالب الناس اليوم وهو السواد الأعظم من هذا الهدر للماء وفتح الصنابير على قوتها وترك الماء يتدفق، فهذا ليس فيه مخالفة في الحقيقة لسنة الوضوء فقط في مسألة الاقتصاد للماء، ولكن أيضا هو فيه هدر للنعمة وعبث بها وسرف وتبذير وإفساد. هذا الماء الذي يهدر هكذا ناس لا تجده، بل تمشي الكيلومترات الكثيرة حتى تعبئ هذا الماء وتحضره لي يعني تستخدمه. وفي الصحيح سئل جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما، سئل جابر عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا له باب يا شيخ خالد، باب الوساوس. ولهذا تجد من عنده الوسواس في الوضوء والغسل أحيانا والله سئلت الأسبوع الماضي يعني قال يا شيخ نغسل في غسل الجنابة من العشية للفجر،
1: يعاود
2: من العشية للفجر هو في الحمام والمية تدفك عليه وقاعد ما عممش وقاعد ما شوف لوين يوصل الوسواس بالإنسان. يعني هذا الغسل اللي ممكن خمسة دقائق بالوفاء يسدوك، خمسة دقائق بالوفاء يسدوا في الغسل. يعني معقولة يوصل الوسواس بالإنسان إنه يبقى فيه اللي يقولك نقعد نص ساعة؟ هلبة نص ساعة وساعتين هوين. تخيل مية خزان تصب بومبة تجبد مضغطة وانت تقول انا قاعد ما تعممش، تمش انت تعمم، الحمام تعمم والحيط تعمم والدنيا كلها اللي في الحمام تعممت بالبخار اللي انت تقول انا قاعد ما تعممتش بالماء. ولهذا دائما نقول ان علاج الوساوس هو عدم الالتفات لها والانتباه لها. عضوك اللي صبيت عليه مية ومسحت بايدك معاش توليله، جربها صدقني، جربها مرة واثنين تلقى روحك مفتك من الوسواس. وهالبناس راو يا شيخ خالد اللي تعالجوا من الوسواس يقول لك يا سبحان الله كيف كنت أنا، يقول لك سبحان الله، إيه يقول لك كيف كنت أنا نجرم في حق نفسي وفي حق غيري بهذه يعني هذه الوسواس اللي والأوهام اللي نتبع فيها. نعم
1: سبحان الله. طيب شيخنا الكريم، ذكرتم مسألة فيما سبق ولعل التذكير بها يعني في هذا المقام يعني مما يفيد السامع بإذن الله تعالى، وهو أن المطلوبة من المتوضئ أن يتوسط، لا هو اللي يفرط ويكثر استعمال الماء فيفضي به الإسراف، ولا هو الذي يقتصد زي ما ذكرتم شيخنا في اللي قال دير مقطع ولكن قال توضيط بنص شيشة
2: بلاست المية.
1: فأحيانا يعني ما حقه الغسل يكون قد مسح عليه مسحا.
2: نعم.
1: فشيخنا لو تنبه يعني حتى لو في كلمات
2: هذا
1: يعني
2: أيضا ينتبه إليه بعض الناس يريد أن يؤكد مسألة وقلنا هذا ما يقدرش إلا العالم. صحيح. يجي للعوام يقول ما هو نبي نتوضى بطاسة، فهمتوا؟ وفي راه يدور فيها حتى في الحرم يا شيخ خالد في المداير بخاخة المية. بخاخة المية هي ويتوضى هو مقعمز فوق البساطات يصب شويه شويه ميه بس وهذا يصبح مسح معاش
1: ما غسل،
2: فهمت؟ ايه أيوة. فلهذا قلنا هذا امر يعني ما يضيعش انسان باش انت تحصل سنه تضيع فرض.
1: أيوة.
2: هذا لا، الانسان يكون وسط. الغسل معروف والناس كلها تعرفه، تعالى على اقل شيء يسمى غسل. ايوه. اما قصه هذه تتوضى بطاسه البلاستيك هذه الصغيره
1: غير
2: هذه ما ممكن. يعني ممكن بوق في الاخير انت قدرتها لكن عوام الناس ما يقدروهاش يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم. كذلك شيخنا من السنن الذكر في اخر الوضوء، يعني شيخنا لو تبين لنا هذا الذكر وما هو فضله، وهل يعني عامة الناس او اكثر الناس في البيوت يعني مكان وضوء هو اجلكم الله وجل الله سمعين مكان قضاء الحاجة، فهل يعني يذكر هذا الذكر عندما يفرغ من الوضوء ويخرج؟
2: نعم. أولا ثبت في الصحيح أن هناك أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كالبسملة في بداية الوضوء، وكذلك في فراغه من الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا، وفيه آثار صحيحة. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له 8 أبواب. وأيضا يذكرون حديث اللي يتوضأ في البيت، حديث اللهم وسع لي في رزقي، ليتوظف البيت اللهم افتح اللهم بارك لي في مالي ووسع في لي رزقي، الحديث يعني يراجع. ايضا من السنن صلاة ركعتين بعد الوضوء، اللي يتوظف يصلي ركعتين، جاء في حديث عثمان بن عفان في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيح أيضا حديث بلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام أو عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال بلال رضي الله عنه ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، يعني ما عمريش توضيت في ساعة ليل ونهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا طبعا من السنن الثابتة. نعم
1: نعم شيخنا. آخر هذه السنن الوضوء في البيت لمن أراد يعني الصلاة في الجماعة في المسجد، أن يخرج من بيته على طهارة.
2: أي نعم، هذا جاء فيه حديث، وحديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، وفي رواية ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه أو ينهره الله أعلم بصحة اللفظة إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. وأيضا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة والدرجة بعشر أمثالها. فانظر هذا الخير العميم وهذا الخير العظيم، وأنت تسعى إلى بيت من بيوت الله لإقامة أعظم فريضة ولإعمار بيت الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذا المقصد الطيب وهذا الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكل من يعني يسعى إلى الصلاة، وكذلك هذا الذي يتوضأ في بيته فيحصل به هذا الأجر. وكما جاء في الحديث المشائين في الظلم، نعم هذه كلها راه فيها أجور عظيمة، ولكن يغفل الناس عن هذه الهبات وهذه العطايا التي هي يسيرة في الحقيقة، يعني شو بتاخذ من الإنسان، ولكن يغفل الإنسان عنها في اليوم والليلة من الأجور والعطايا والهبات لله سبحانه وتعالى، يعني كتب بها الأجر العظيم للإنسان. نعم
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما تقدمتم به. بهذا نكون قد أتممنا ما يتعلق بسنن الوضوء، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بما قال الشيخ وبما سمعنا جميع السامعين والمتابعين لهذه الإذاعة ولهذه الحلقات، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات وأن يكفر به عن خطايانا بهذه الأعمال. نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. مستمعي الكرام نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أيضا بالنسبة للعن المسلم لغيره من المسلمين، هذا طبعا من أشد الأمور على المسلم، من أشد الأمور على المسلم خطورة، لأن لعن المسلم كما ورد في الحديث أن الإنسان إذا لعن مسلما فإما أن تصيب هذا المسلم ملعون يعني يستحق اللعنة، وإما أنها ترد على صاحبها، زي الكفر والعياذ بالله، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بهذا الكفر أحدهما، إما أن يكون فعلا كافرا وإما أن لا يكون كافرا، فترجع على من رماه بالكفر والعياذ بالله. والمسلم يجب عليه أن يحذر تمام الحذر من الوقوع أو الخوف الوقوع في مثل هذه المهالك، لأن الإنسان إذا وقع في مثل هذه الأشياء فقد وقع في الهلاك المبين والخسران العظيم والعياذ بالله. فالإنسان يحذر على نفسه أنه لا يلعن. بعضهم أهل العلم قالوا حتى الكافر، بعضهم الكافر الذي يرجى إسلامه، قالوا لا يعلم هل يسلم أو لا يسلم، فممكن أن يسلم وأنت تلعنه قبل أن يسلم، لعنته أنت في الأول ولكنه أسلم الآن، كيف ديرته وقع منك اللعن له. ولذلك الإنسان يعني هذه الأمور يعني يتجنبها الإنسان يعني وهو أسلم لدينه وعرضه، والله أعلم.
2: الأخ أبو تميم قال حصل خلاف بينه وبين أهله فحلف، قالها والله ما كبايت في الحوش، فيسأل الآن يعني هل ما حكم هذه اليمين وهل لها كفارة وماذا يترتب عليها؟
3: هو على كل حال هذا الحمد لله حلف بالله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فهذا يمينه حلف بالله، ولذلك هذا عليه كفارة، لأن هي ما بتتش هي، لأن هي قالها لابد تطلعي من البيت وهي لم تخرج، فهو حنتدا حانت، فيطعم 10 مساكين أو يكسوهم، إذا أراد أن يكسوهم يعني يشري لكل واحد نقول إحنا سورية وسروال عربيات أو سورية طويلة، وإذا كان بيشريهم تعني مرأة يشري لها نقول إحنا فستان طويل ولا جلابية وما حرم على رأسها خمار ورداء، أو يطعمهم مد من طعام، لو أعطى لكل واحد كيلو أرز يبقى أعطى المطلوب وزيادة، لأن المد هو أقل من كيلو، المد أقل من كيلو أرز، لو كان هو أعطاهم كيلو للفقراء يبقى هو وفى لعشرة، بيعطي القيمة، يعطي القيمة، القيمة المد الواحد 4 دينار يعطيهم 4 جنيه، ما عندهاش رقاق بيسكر لهم 5 5، باهي ما فيش باس، الفقراء موجودين بكثرة، وكل من يعتقد فيه الفقر والإسلام يعطيه.
2: لابد يكون مسلم فقير،
3: لابد يكون مسلم فقير، نعم. فهذا إذن هو المطلوب منا بالنسبة للرجل هذا، وإحنا نقول يا باهي أنت حلفت بالله عز وجل كويس، لكن حتى أن زي ما قاله في خلال السؤال أظن قال كان في منطقة بعيدة أظني وبنائية أو شيء من هذا، فنقول يا راو المروءة، الإنسان المروءة تورجته، وين بتحلف اللي مرأة تطلع الليل وأنت عارف روح في منطقة نائية وتقولها ما تبقى تيش فيه وين تبقى؟ فقصدي الإنسان لابد أن اللي يقول أني راجل اللي يحترم رجلته نقوله إحنا ويوفي، لكن هو احنا نثنوا عليه نقول بارك الله فيك انت اللي حلفت بالله، لكن معاش تصعدوا راهو احنا الخصومات اللي في البيوت والشقاق والنزاع هذا اغلبه من نزغ الشيطان، اغلب ما في مشاكل بيوت المسلمين اغلبه من نزغ الشيطان، لان المرأة اللي تصلي في الصلوات الخمسة وجيها رمضان تصيم في رمضان ولما تطلع متحشمة لابسة جلابيتها ومحرمتها على راسها، يعني هذه في وقت هذا قد تكون من الصالحات هي تفعل في اعمال الطيبة هذه، لكن هي مش ملائكة تبي تقعد يعني كذا، يعني يعذرها ويغض النظر عن أخطائها. وكذلك للزوجة بالنسبة للزوج، إذا كان هو غير يصلي وإذا كان هو غير يأتي بلقمة الحلال وغيره فيبقى هذا طيب تعذريه في بعض الأشياء وهو يعذرك، لكن حتى تتناصحوا بلطف، ما يبقاش كل حياة الناس صداع وكل حلف وكلها يعني أيمان، لابد من التلطف ببعضهم البعض،
2: نعم،
3: وعدم التدخل من الآخرين. أنا ننصح المجتمع لأهل الزوج يدخلوا في حياته، يبدأ الأم بتبي تملي عليه وتشرط، ويبدأ أبوه يملي ويشرط، وتبدا هي وامها حتى هي من جهه وابوها من جهه اخوتها من جهه، خلوهم على حالهم وهني في الغالب تسلم الاسره.
4: اذا هذا ايضا السائله تقول انا شريت خاتم ذهب ب 6000 دينار انقص علي المبلغ 900، فالخاتم قال لي صاحب المحل بكره تعالي خديه وتلقيه هنا وجيبي بقيه المبلغ، فما حكم ذلك؟ لا يجوز يا اختي الكريمه، هذا صرف مؤخر وهو ربا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشدنا في بيع الذهب بالفضة قال يدا بيد، قال لا تبيع الذهب بالذهب، يعني ذهب بذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد. بعدين قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني أنا بنبيع ذهب بدنانير ليبية، ما فيش بس نقوله لازم مثلا الجرام الذهب بألف ولا إن شاء الله بعشرة ولا بعشرة ألاف، ما يفرقش، التماثل ليس شرطا، لكن لابد من التناجز، لابد أن يجري التقابض بين العوضين يدا بيد في مجلس الصرف. يعني أنا نخش للمحل ونقول له قداش الخاتم، يقولي ب6000، نعطيه 6000 وناخد الخاتم. لقيت المبلغ ناقص نقول له أعطيني المبلغ متاعي وغدوة إن شاء الله نجيك أنا قاعد الخاتم كما هذا لغالب، نرجع ولما نجيب المبلغ كامل نعقد عقد الصرف من جديد ونعطيه 6000 ونأخذ الخاتم. أما نعطيه الآن 5100 ونقول له غدوة خليهم عندك غدوة نجيب لك 900 التانيات، هذا قبض يعني جزءا من العوض في مجلس الصرف، وأجلنا بقية العوض يعني العوض الآخر للغد، وهذا ما يصحش. الصرف لابد أن نركز، لابد أن تجتمع الأمور الثلاثة، شن هي؟ العقد وقبض العوض الأول وقبض العوض الثاني، تكون في مجلس واحد كلها. فنجي ما يصحش بالهاتف نقول للخاتم اللي عندك هذا بقداش، يقولي مثلا ب5000، نقول له مبارك خلاص توا غدوة بنجي وبناخذه منك، هذا حتى هو ما يصحش. ما نقولش أنا ما غدوة بنعطيه 6000 ولا 5000 وبيعطيني خاتم، مش العبرة بتقابض العوضين فقط، هذا شرط، لكن مازال في شرط آخر أن عقد الصرف يكون معاهم في نفس المجلس. ما يتقدمش عقد الصرف في اليوم الأول ونقول له مبارك، زي ما يديروا جماعة الدولار في غرف الواتساب من عنده 10,000 دولار يقول أنا عندي، يقول له مبارك بكذا ب8 جنيه وغدوة يمشي يرفع له، هذا ربا ما يصحش. وراوا الربا ضرره عظيم وإثمه كبير وخطره على اقتصاد البلاد وعلى حياة الناس عظيم جدا. علاش؟ لأن الربا حرب لله ورسوله، الله عز وجل قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والإنسان المسلم لا يليق أن يحارب الله ورسوله، لما نحارب الله بالربا فالله عز وجل يمحق البركة من كل شيء، وبالتالي لابد أن نركز. رأوا الربا يعني إثم عظيم وباب شر خطير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها، يعني أقل واحد فيها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد من 36 زنية. فالإنسان لابد أن يحذر جماعة الدولار هاضم، رأوا مهما كونت من أموال لن تغنيك أمام الله سبحانه، يمحقها الله في الدنيا ثم تعاقب عليها في الآخرة. الأخت الكريمة شن الواجب الآن؟ تمشي تردي له الخاتم متاعه وتقولي له أعطيني 6000 متاعه، وإذا أردت أن تشتري تشري بعقد جديد معاه من جديد، أو يعني لابد أن ينقض عقد الصرف الفاسد هذا اللي حصل.
5: 90.9 FM

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حلية اللسان. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM. ما زلنا أيها الكرام في الحديث عن القسم الثالث من النواسخ، وهو ظن وأخواتها. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن ظن وأخواتها أفعال تدخل على المبتدأ والخبر، تسمى بأفعال القلوب. تنصب هذه الأفعال المبتدأ والخبر، فيسمى المبتدأ مفعولها الأول، ويسمى الخبر مفعولها الثاني. وقد ذكرنا أن ظن وأخواتها تنقسم إلى قسمين، الأول يسمى أفعال القلوب، والثاني يسمى أفعال التصير. وذكرنا أيضا أن أفعال القلوب بدورها تنقسم إلى قسمين، الأول يسمى أفعال اليقين، والثاني يسمى أفعال الشك والرجحان. وقد تكلمنا عن أفعال اليقين التي تفيد حصول الخبر يقينا، ومنها علم ووجد ورأى العلمية وليس البصرية، ودرى وتعلم بمعنى علم وألفى. والنوع الثاني الذي هو أفعال الرجحان والظن تكلمنا عن بعضها، ونكمل اليوم البعض الآخر. تكلمنا عن ظن وحسبه وخال، وبقيت لنا زعم وعد وحجى وجعل وهب. زعم من أخوات ظن التي بمعنى ظن، قيل أنه لا يستعمل في الأكثر إلا في القول الذي لا يتحقق. وأهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أم صدق. من هذا تفسير قوله تعالى قالوا هذا لله بزعمهم، أي بقولهم الكذب. من أمثلة زعم الذي بمعنى ظن والذي ينصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. فزعمتني في هذا البيت زعم فعل ماض، والتاء للتأنيث، والنون للوقاية، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول للفعل زعم، وشيخا مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولست بشيخ، هذه الواو هي واو الحال، ولست هذه هي ليس المتصرفة أو التي هي من أخوات كان التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، والتاء التي في لست ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم ليس. وبشيخ الباء حرف جر زائد، تقدير الكلام لست شيخا جاء بحرف الباء للتأكيد، فهو حرف جر زائد. وشيخ اسم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ليس. فنحن عرفنا من قبل أن حرف الجر الزائد يدخل الإعراب على ما بعده لفظا لا محلا، أو نقول أن شيخ هنا هي خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة منع منها أو من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد الذي هو الباء. وجملة لست بشيخ في محل نصب حال لمجيئها بعد واو الحال. الشاهد في هذا البيت هو قوله زعمتني شيخا، فاستعمل الفعل زعم هنا بمعنى ظن، ونصب به مفعولين، الأول هو ياء المتكلم في زعمتني، والثاني هو شيخا، وهذا مستعمل في كلام العربي كثيرا.
أيضا من أخوات ظن التي تفيد الرجحان والظن عدة، عدة التي بمعنى ظن. تقول مثلا لا تعدد العدو صديقا، أي لا تظن العدو صديقا. هذه هي التي تنصب مفعولين، لأن عندنا عدة أخرى التي هي بمعنى أحصى، فتلك تنصب مفعولا واحدا لا تتعدى إلى مفعولين. تقول مثلا عد الراعي الغنم، فعد فعل ماض بمعنى أحصى، والراعي فاعله والغنم مفعول به. أما عد التي بمعنى ظن فهي التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قال الشاعر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى، ولكنما المولى شريكك في العدم. لا تعدد المولى، لا هنا ناهية، وتعدد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وتعدد هنا فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والمولى مفعول به أول لتعدد، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور أي آخره ألف لازمة، فهذا الاسم يعرب بحركات مقدرة دائما منع من ظهورها التعذر. إذن المولى هو المفعول به الأول لتعدد، وشريكك هي المفعول به الثاني. شريك مفعول به ثان لتعدد، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وشريك مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، وفي الغنى جار ومجرور في حرف جر، والغنى اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور كذلك، وفي الغنى هذا متعلق بشريك التي قبله. ولكنما الواو حرف عطف، ولكنما كافة ومكفوفة، ذكرناها عندما تكلمنا عن إن وأخواتها، وقلنا أنها إذا دخلت هماء الكافة أبطلتها عن العمل، لكن هذه حرف استدراك لا عمل له لأنه مكفوف بما هذه. والمولى التي بعد لكنما مبتدأ مرفوع بالابتداء، علامة رفعه ضمة مقدرة للتعذر، وشريك في شريكك خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. الشاهد في هذا البيت قوله لا تعدد المولى شريكك، حيث استعمل الناظم الفعل المضارع من عد بمعنى تظن، أي لا تظن المولى شريكك، نصب به مفعولين، الأول هو المولى الذي كان في الأصل مبتدأ، والثاني هو شريكك الذي كان في الأصل خبرا. من هذه الأفعال أيضا حجى، حجى التي بمعنى ظن. حجى تقول مثلا حجى الطفل الصقر حمامة، أي ظن الطفل الصقر حمامة، فحجى هذا فعل ماض مبني على فتح مقدر من أخوات ظن ينصب مفعولين، والطفل فاعله مرفوع علامته الضمة، والصقر مفعول به أول، وحمامة مفعول به ثان. قال الناظم قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات. هذا البيت استعمل فيه الشاعر أحجو المضارع المتصرف من حجاء التي هي من أخوات ظن. نقول في إعرابه قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، كنت
فعل ماض ناقص، كان هذه فعل ماض ناقص أو ناسخ، والتاء طبعا بني كان هنا على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو بضمير المتكلم. هذه التاء هي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. وأحجو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، لأننا عرفنا أن الواو والياء تقدر عليها الحركات للثقل وتظهر الفتحة لخفتها، بخلاف ما آخره ألف قبلها فتحة فإن كل الحركات تقدر عليه. وأبى هذا هو المفعول به الأول للفعل أحجو، مفعول به أول منصوب، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. لماذا نصب بالألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة، أو كما يسميها البعض الأسماء الستة. فإذا أبى هو المفعول به الأول لأحجو، وهو مضاف، وعمر مضاف إليه مجرور علامته الكسرة، وأخا ثقة أو أخا ثقة، روي البيت هكذا وهكذا، فعلى رواية أخا ثقة نقول أخا مفعول به ثان منصوب كذلك بأحجو، علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، لأنه أيضا مثل أبا من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف وثقة مضاف إليه. ولو اعتبرناه على الرواية الأخرى، قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة، فأخا مفعول به ثان منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه لم يعد من الأسماء الخمسة أو الستة، لأن شرطها كما ذكرنا من قبل أن تكون مضافة، وفي هذه الرواية أخا لم تضف، وثقة التي بعده هي صفة لأخا، والصفة تتبع الموصوف تبعه في النصب. إذن الشاهد هنا في وجملة أحجو أبا عمرو أخا ثقة، هذه كلها في محل نصب خبر كان التي اسمها التاء. إذن الشاهد عندنا في هذا البيت أن الشاعر نصب بأحجو المتصرفة من حجا التي هي من أخوات ظن، نصب بها مفعولين لأنها بمعنى ظن، أصلهما المبتدأ والخبر. أيضا من أخوات ظن هب، وهب هذه فعل أمر بمعنى ظن، هب الأمر كذا، أي أقول لك ظن أو اعتقد أن الأمر كذا. تقول مثلا سامحني وهبني مخطئا، فهبني مخطئا هنا نصبت مفعولين، هب فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، والياء في هبني النون للوقاية، والياء هي المفعول به الأول، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، ومخطئا مفعول به ثان، لأن عندنا هب أخرى من وهب بمعنى أعطى، فتلك لا تنصب مفعولين. أقول لك مثلا هب المحتاج شيئا، أي أعطي المحتاج شيئا، هذه ليست من أفعال القلوب، هي تنصب مفعولين لكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. عندما أقول لك هب المسكين دينارا، فالمسكين دينار ليست مبتدأ وخبرا، لا يستقيم. إذن هب التي تنصب مفعولين هي التي بمعنى ظن، هذه هي التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. من أمثلتها قول الشاعر: فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، أي ظنني امرأ هالك. فقلت في هذا البيت الفاء حسب ما قبلها، وقلت
فعل ماض مبني على السكون. قال فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. أجرني أجر فعل أمر مبني على السكون فاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. والنون للوقاية. والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به للفعل أجر. أبا مالك منادى. أبا منادى بحرف نداء محذوف أي أجرني يا أبا مالك. يحذف حرف النداء كثيرا عند العرب في الشعر وفي غير الشعر. فإذا أبا منادى منصوب بحرف نداء محذوف، والمنادى إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا. علامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف، ومالك مضاف إليه مجرور علامته الكسرة. وإلا الواو هنا للاستئناف، وإلا هذه مركبة من إن الشرطية الجازمة ولا النافية، تقديرها وإن لا تجرني فهبني امرأ هالك. فحذف فعل الشرط تجرني الذي هو مجزوم بإن المضغمة في لا النافية، وبقي جواب الشرط الذي هو جملة هبني امرأ هالك. ولأن جواب الشرط جملة طلبية جيء بالفاء، فالفاء في قوله فهبني هذه التي تسمى رابطة، هي رابطة لجواب الشرط. وهبني هب فعل أمر من أخوات ظن مبني على السكون والنون للوقاية. وفاعله فاعل هب ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. والياء مفعول به أول، وامرأ مفعول به ثان منصوب بهب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهالكا نعت لامرئ منصوب مثله علامة نصبه الفتحة. إذن الشاهد هنا أنه نصب مفعولين بهب أصلهما المبتدأ والخبر، لأن أصل الجملة قبل دخول هب عليها أنا امرؤ هالك، الألياء التي في هب هي بمعنى أنا، فأصبحت هي المفعول به الأول لهب، وامرئا التي كانت خبرا أصبحت هي المفعول به الثاني لهب.

أصلهما المبتدأ والخبر، لا يستقيم إذا حذفناها أن نقول المريخ الزهرة. هذا الكلام غير صحيح، لكن تأويلا أو تقديرا يجوز. ويغلب على هذا النوع الذي ذكرناه اللي هو أفعال الرجحان والشك هذه أن يقع بعده أن المصدرية والفعل بعدها، وفيؤولان بمصدر يسد مسد المفعولين. وأحيانا يقع بعدها أن التي من أخوات إن، وهي أيضا ناسخة مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، وهذا كثير في كلام العرب في الشعر وفي غيره، وورد في القرآن كذلك. مثلا في زعم قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فزعم هذا فعل ماض مبني على الفتح، والاسم الموصول الذين هو فاعله، وكفروا هذه جملة من فعل وفاعل هي صلة الموصول الذين، وأن لن يبعثوا أن هذه هي المصدرية، ولن حرف نفي، ويبعث فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو التي فيه فاعل، وأن وما بعدها في تأويل مصدر سد مسد مفعولي زعم. وفي أن كذلك قال الله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. فيظنون هذا من ظنة التي تنصب مفعولين، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فيه فاعل، وأنهم ملاقوا ربهم أن هذه هي الناسخة المصدرية التي من أخوات إن، وهم التي المتصلة بها هذه ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم أن، وملاقوا هو خبر أن مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم أصله ملاقون، حذفت النون فيه للإضافة، ملاقو مضاف وربي مضاف إليه مجرور، وربي مضاف والضمير هم المتصل بربي أيضا مبني في محل جر مضاف إليه. فأنهم ملاقوا ربهم أن وما بعدها سدت مسد مفعولي ظن، وهذا يأتي كثيرا يعني في ظن وأخواتها، خاصة في ظن وحسيبة. طيب، هذا النوع والذي قبله الذي سميناه أفعال اليقين، وهذا الذي هو أفعال الرجحان، يلقبان عند البعض بأفعال القلوب، لأن كل تلك الأفعال راجعة إلى فعل القلب، فوهي تقابل أفعال التصير التي ترجع إلى شيء محسوس. أفعال التصير هي النوع الثالث من أخوات ظن. إذن النوع الأول اللي هو أفعال اليقين، النوع الثاني الذي هو أفعال الرجحان والشك، النوع الثالث هو أفعال التصير، ويسميها البعض أفعال التحويل، التي منها صير وجعل واتخذ ورد. تقول مثلا: صيرت الفضة خاتما، صيرت الطين إبريقا، جعل الله الليل سكنا، اتخذ المسافر الخبز قوتا، رد الأمل الوجوه البائسة مشرقة، وهكذا. إذن هذه الأفعال من أخوات ظن التي تسمى بأفعال التصير والتحويل، تدخل أيضا على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر، فتجعل المبتدأ مفعولا لها أولا، والخبر مفعولا لها ثانيا. ففي قولك مثلا، المثال الذي ذكرناه أولا: صيرت الفضة خاتما، كان الأصل الفضة خاتم. جعل الله الليل سكنا، هذه كانت أصلها بدون جعل الليل سكن مبتدأ وخبر، فلما دخلت عليه جعل على المبتدأ والخبر نسختهما، فأصبح مفعولا به أولا ومفعولا به ثانيا، وهكذا في باقي الأمثلة. من أمثلة أفعال التصير التي وردت في التنزيل الحكيم قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.

0: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، اتخذ هذه هي التي بمعنى حول أو صير هنا، على وجه من أوجه التفسير، لأن لها أكثر من قول، يعني فيها أكثر من قول. فعلى هذا القول نقول في اتخذوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وهذه الواو التي في اتخذوا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف فارقة، وأحبارهم مفعول به أول، أحبار مفعول به أول لاتخذوا منصوب به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، ورهبانهم معطوفة على المفعول الأول أحبارهم، لها نفس الإعراب، وأربابا هي المفعول الثاني لاتخذوا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن المفعول الأول هو أحبار، والمفعول الثاني هو أربابا. أما رهبانا فليست مفعولا ثانيا، بل هي معطوفة بالواو على أحبار، فهي كأنها المفعول به الأول نفسه. إذن الشاهد في هذه الآية أن اتخذ هنا نصبت مفعولين، الأول أحبار والثاني أربابا. أيضا من أمثلة أفعال التصير في التنزيل قول الله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي، الواو حسب ما قبلها، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر للمبتدأ هو الذي قبله، والجملة التي بعد الذي جعل لكم الليل لباسا هذه صلة الموصول الذي. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وهو من أفعال التصير، أي صير لكم الليل لباسا. لكم جار ومجرور متعلق بجعل، والليل مفعول به أول لجعل منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولباسا مفعول به ثان لجعل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والنوم سباتا معطوفة على جملة الليل لباسا، فهي مثلها في الإعراب. وجعل النهار نشورا كذلك مثل إعراب جعل لكم الليل لباسا. جعل فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والنهار مفعول به أول لجعل، ونشورا مفعول به ثان لجعل، وكلاهما منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من أمثلة أفعال التصير في القرآن كذلك قول الله تعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. فرد هذه أيضا من أفعال التصير أو التحويل، لها أكثر من معنى، والآية كذلك فيها أكثر من قول عند أهل التفسير، لكن سنذكر نحن إعرابها على أن رد هنا بمعنى حول، أي يحولونكم من بعد إيمانكم كفارا. فهنا ود فعل ماض مبني على الفتح، وكثير فاعل لود للفعل الماضي مرفوع علامته الضمة، من أهل جار ومجرور متعلق بصفة محذوفة، ومن كثير طبعا، ومن أهل الكتاب، الكتاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة، لو يردونكم، لو هذا حرف مصدري هنا يعني يؤول مع ما بعده بمصدر، أي ود الذين كفروا ردكم، المصدر من يرد هو ردا، فلو حرف مصدري لا عمل له فيما بعده مبني على السكون، ويردونكم فعل مضارع يردون فعل مضارع مرفوع علامته ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فيه فاعل، والكاف التي في يردونكم مفعول به أول، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم علامة الجمع. وكفارا مفعول به ثان منصوب بيردونكم، إذا اعتبرنا يردون هنا بمعنى يحولونكم كفارا. أما على القول بأنها يرجعونكم فتكون الكاف مفعول به وكفارا منصوبة على الحال، أما لو كانت على القول بأن يردونكم هنا بمعنى يحولونكم فتكون من أفعال التصير، فيتكون الكاف في يردونكم مفعولا به أولا، وقوله في آخر الآية كفارا مفعول به ثان ليردون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وحسدا مفعول لأجله أو منصوب على المصدر. إذن هذا أيها الكرام باختصار ما يتعلق بظنة وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. انتهى الوقت في هذه الحلقة، نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة مع درس جديد من دروس النحو. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: لغة البيان ومنطق القرآن وفرادة فيها وسحر لساني، يا درة بين اللغات مصونة أبدا.

0: أخت ليلى كانت متزوجة من 24 سنة، والزوج يعني يسيء معاملتها، وهذا كلام يعني لا تكاد تخلو منه حلقة من حلقات دار الإفتاء البرنامج، أو لا تكاد تخلو منه أسئلة العشرات أو أقول مئات الأسئلة التي ترد يوميا دار الإفتاء عبر التطبيق وعبر الهاتف، اللي ولا تخلو أسئلة من هذا النوع، يعني وهو إساءة العشرة الزوجية، وخاصة من الزوج وخاصة من الأزواج. وأنتم يعني مستمعين الكرام يعني تكاد تسمعون هذه الأسئلة تتكرر حقيقة، يعني من لا أعلم ماذا أصف يعني بعض الناس الذين يعني يظلمون زوجاتهم، وخاصة زي ما قالت السائلة الكريمة بعد عشرة عمر يعني 24 عام أو 25 عام وهي معاه وعندها معها ابناء كبار وعندها أولاد متزوجين وبنات متزوجات أو كذا، ومع ذلك يعني الإشكالية وين يا جماعة الخير؟ الخلاف يحدث والعصبية تحدث، وكل الرجال يعني شيء طبيعي جدا إنسان تتعاشر معها 24 ساعة يوميا لسنوات لا يستحيل أن يخلو الأمر من الخلاف، لا يعني يستحيل أن يخلو الأمر من خلاف بين الزوجين، شيء طبيعي. أنت بتقول روحك مرة تراك أنت وروحك، يعني كان تقتلون في نفسك على أشياء أنت قصرت فيها لما تراجع في نفسك، فما بالك لما تكون يعني زي ما قلت علاقة زوجية بين يعني شخصين عايشين مع بعض 10 و15 و20 عام وهلم جر، يعني فلا يستحيل أن يحدث التناغم دائما في الاتفاق، لكن الغالب ماذا؟ حسن العشرة. فلو صير خلاف يعني الزوج يشوف شيء مثلا من الأشياء التي يعني تحدث من النساء عادة في القيام بالواجبات الزوجية وكذا، يغض الطرف مرة ومرة ينبه ومرة يكشخ ومرة كذا، هذا شيء طبيعي، يعني ما هوش يعني شيء غريب ولا يمكن يعني اجتنابه، لا بالعكس الزوج يعني هو كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فيشبح اشياء معينه. والزوجه كما قلت لك انت ماخذ واحد ما واخذ امراه معصومه ولا اخذ اله برمجة معينة بتمشي على نفس الناس حتى الآلة تعطل، فإنما هي أن أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضمن أعوج، يعني قالك ما النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاول راو درجة الكمال هذه وحتى شبه الكمال ما تعباش عليها، يعني ما تعباش عليها على الإطلاق، لكنه يتغافل الإنسان على الأشياء اللي يكون التغافل عنها، ولا يتغافل ويسكت على الأشياء التي لا يمكن السكوت عنها دينا وخلقا، يعني فالمسألة هذا من كمدخل بس. لكن مهما كان يا جماعة الخير يا معشر الرجال، مهما كان الأخطاء السب والشتم واللعن ليس من صفة الرجال للنساء، يعني تصفها وتسبها وتسبوها وأمها وعيلتها وقبيلتها وكذا، يعني هذا ليس من باب الرجولة، ليس من باب الرجولة. ليش؟ هناك حاجة واحدة بسيطة بس، لو أنت واقف قدام أبوها مش قدرت مش قدرت تشتمه ولا تسبه، ولا قدام خوتها، لكن لأنها بروحها في الحوش ومستفرد بيها تحسب روحك أنت أنا متقوي ورجولة، أول شيء اعتداء وإثم ويعني وخرم للمروءة ويعني وتطيح من قدر الزوجة قدام أبنائها وبناتها، يعني ليس من الرجولة ولا من الدين في شيء أن تشتم الزوجة شتم، ولا ومن باب أولى طبعا السب، يعني وهذا موجب من موجبات الطلاق للمرأة إذا تكرر هذا الفعل من الزوج ولم يتب الله سبحانه وتعالى ولم يحسن عشرة، من حقها أن ترفع أمرها للقضاء وتطلب الطلاق للضرر، تطلب الطلاق للضرر. ولكن معشر النساء حقيقة في العموم أتكلم يعني يصبرنا وأكثر ما يصبر فيهم صغارهم، اللي يخليهم يصبروا على الظلم يصبروا على الذل، أنهما يقولك صغاري من بيش نفارق صغاري من بيش نخش في الطلاق وكذا، وتصبر على أذى الزوج يعني من أجل كما يقول يعني لو يلد اللي هي فلذات الكبد، فلذات الكبد وتبيش تكون عبء على حوش أهلها وكذا وإلى آخره، فهذا يخلي في النساء يعني يصبرنا على الظلم على الظلم. وإن كان في المقابل طبعا لا نعفي حتى النساء مش مقصرات فيه البعض، يعني مش مقصرات حتى هم في النكد وفي التنكيد عليه الأزواج، وتسمع من الأشياء التي يعني تخرج الإنسان عن طوره في بعض الأحيان من تصرفات بعض النساء. لكن مهما كان ربي قال امساكم بمعروف وتصريح بإحسان، فامسكهم بمعروف أو تصريحهم بإحسان. يعني العشرة الزوجية إذا لم تستقم بعد محاولات مرات فلا بأس بالطلاق إذا كان فيه حفظ للحقوق وخروجا من الذنوب. أنت كل يوم لما تشتم وتسب، الله أعلم، والسب هذا الله أعلم شيء يترتب عليه مستمعين الكرام، سب الدين، دين بوها ودين أمها، أنا وتسب دينهم الإسلام، راهو شوف روحك أنت حتى وضعك من ناحية العقيدة، يعني هل أنت مسلم وعلى إسلام باقي على إسلامك أم لا؟ يعني ما هيش مسألة هينة لما تسب دين بول مرأة الزوجة أو دين أمها، هذا هو كده مسلمين تكلموا في العموم، يعني 99% فصام الزوجين من مسلمات، يعني الكتابيات يعني شاذ جدا ولا يعني يخطر في البال. لكن أنت لما تسب، على الأقل إحنا من باب التأكيد، لما تسب المرأة والسبان والشتم، وعادة السبان يدخل في هذا في سب الدين في العادة، لما تقول سبني يعني في العادة يدخل في سب الدين، وسب الدين كفر وردة، يعني شنو هو أنت اللي خليت فهم الترقع زي ما يقولوا إحنا. فينبغي على الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. صح يعني السائلة الكريمة تقول أني الآن يعني وصلت لمرحلة نبي نطلب الطلاق، والله المسألة الأمر هو إحنا بالخيار لك أيتها السائلة، الأمر بالخيار عندك، يعني أنت الحرية في أنك تطلب الطلاق من عدم، بتشوف المصلحة والمفسدة لك أنت. أولا أنا أنصح إذا كان فيه يعني هو كبير في السن، كانت الرجل هذا يعني الله أعلم العمر كم، فيناصح يتكلموا لحد من كان عنده أخوه كبير، كان عنده خال كبير قاعد فيه خال عايش كبير، كان عنده في حد ولد عم كبار ويتحشم منهم، خاصة شخص أشخاص ذوي الوجاهة أو شيوخ أو كذا، يكلموه ينصحوه ينصحوه. أنت الآن يا من بلغت هذا السن، يعني أنت الآن بأحوج ما تكون بحاجة إلى زوجتك، هذه خلي نمقضوا بعض الناس بس اللي دون روحها يعني يلعب في الساعة زي ما نقولوا إحنا وما يعيب شيء. يعني إحنا توا نعرف أن العمار من الستينات وبالرغادي معرض للجلطة ومعرض للأمراض المتعددة، كويسه، ولن يتحمل أحد القيام بشؤونك إلا من عاشت معك عقودا من الزمن، يعني الزوجة. يعني هذا نشوفه فيه يا جماعة الخير في مجتمع احنا عايشين في ليبيا، ونشوفه في المجتمع قدامنا كيف عايش. ما فيش من يعاني الزوج في العموم وفي 99% في مرضه ويصبر على أذاه الجسدي والنفسي ويراعيه ويهتم به مثل الزوجة، نلاحظه يوميا نشوف فيه مثل هذا الأمر. فأنت الآن لما كبرت بك السن وينبغي أن تكون أعقل مما كنت عليه وتحترم العشرة الزوجية طيلة هذه السنين، ولما ضعف حالك وأحوج ما تكون إلى زوجتك يعني تسيء إليها وتشتم وتسب وكذا، أنت لو خلوك يعني سامحوني مستمعي الكرام في مسائل ينبغي توقف عنها توقف عندها. الرجل لو لما يكبر في السن ولا يستطيع الحركة ويدخل في مرحلة عدم التحكم في الحاجات البشرية ويتعرض للتكشف، يعني هذه خلينا نقولها نوجه بها الناس، الرجل يستحي مهما كان يعني ما عنده من صبر، يستحي أن يتكشف أمام أبنائه وبناته حتى أولاده وبناته، يعني يستحي حتى ولو كان يظهر ذلك، لكن يعلم الله أنه في داخله يتألم أشد الألم، لكنه لا يستحي من زوجه، الزوجة ما يستحيش منها لأن فيه عشرة وفيه مباشرة بيناتهم، فيه تكشف سنين مع بعضهم، فالأمر أخف بكثير ويحس أن أمر عادي جدا. فمن كلمك أنت يعني اليوم صحيح وغضوة طايح، من سيقوم بشأنك؟ من سيرعاك؟ يعني هذه مسألة، يعني الآن أنت أحوج ما تكون إلى الزوجة في مثل هذه السن، ليس العكس، هي الآن من حق المرأة في مثل هذه الحالات اللي تحكي فيها السائلة حسب ما تقول، يعني طبعا الكلام دائما حسب السؤال، مطابق للواقع وغير مطابق هذا أمر لا نعلمه، لما نحكم بما نسأل فيه. يعني المرأة زي ما تقول الآن سبان وشتيمة سبان وشتيمة، بشر راهي مخلوق، يعني ما تظن أنت والحيوان يتألم لما يعني تفزع، ولا تقول حتى اللي يربوا في الحيوانات لما تكشخ عليه ولا كذا يتأثر الحيوان، بالك بشر مخلوق يعني له مشاعر وله حسيس، يعني لما تشتمها ولا تلعنها ولا كذا تحس تحسن إليك وتسيء إليها، تحسن إليك وتسيء إليها، تحسن إليك وتسيء إليها، وأنت حساب روحك أنت يعني مزيك حد. يعني زي ما قلت لك أنت مو غضوة يعني تطلب الفراق وتتطلق، تلقى روحك بروحك. يعني الزوجات مش كل زوجة بيخليها زوجها رايح وماشي ماشيين جايين عليك، الزوج يصبر منكم مرة واثنين وثلاثة، وخاصة إذا كان في بعض البنات يعني مش مفيش عمل تناوبي زي ما نقول احنا، يعني في نوع من التكليف بدك جاي عليه وحده بس وبتصير مشاكل مع زوجها، وانت تلقى روحك انت سبب مشاكل بيوت اخرى بسبب التصرفات الرعناء التي لم تراعي فيها لا حق الله سبحانه وتعالى ولا حق العشره ولا اخلاق الرجل المسلم.
1: الاخت ام مبشر قالت نبي نستفسر على بيع بطاقه الدولار، هل هي حرام او لا؟ لا يجوز بيع بطاقة الدولار ولا الرقم الوطني اللي هو الحصة المخصصة لكل فرد عند رقم وطني، لا يجوز له أن يبيعها لغيره، لأن هذه الأشياء هي حق انتفاع، وحق الانتفاع ينتفع به الشخص في خاصة نفسه أو يتركه، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا أن يهبه لغيره، لأن زي ما قلنا هذا حق انتفاع. في فرق في الشرع بين حق الانتفاع وحق المنفعة. المنفعة اللي هي لا يلاحظ فيها الشخص لعينه، هذه يجوز له أن يعطيها لغيره أو أن يؤجرها له أو كذا. مثلاً أجرت شقة من شخص ولا محل وبعدين ولم يشترط علي عدم تأجير هذا المحل أو هذه الشقة لغيري، نقدر أن نأجرها لأن المنفعة ملكتها بالإيجار، منفعة السكنة أو منفعة استعمال المحل ملكتها بدفع ثمنها لصاحبها، فنقدر أن نبيع هذه المنفعة وبأكثر من الثمن أو بأقل أو بمثل زي ما نبي، ما فيش بأس، لأن الشخص ما اعطانيش لأجل أني أنا بالذات، وإنما أراد شخصا يعني مستأجرا يدفع ثمن هذه الشقة، هذا يسموه حق منفعة. أما حق الانتفاع فهذا أعطي للشخص بذاته لصفة فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لشخص آخر ليس فيه هذه الصفة. الآن الدولة لما أعطت حق الرقم الوطني هذا اللي هو يعني حصة الدولار ولا حصة الإسمنت، أعطتها لشخص لصفة فيه وهو أنه يملك الرقم الوطني الفلاني، هذا علش أعطته للدولة، فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه لشخص آخر ما يحملش الرقم الوطني نفسه هو متاع، لأن هيك إحنا بنضيع الغرض من هذه المعاملة. الغرض من هذه المعاملة كل واحد يستعين على نفقاته الخاصة ببيع هذا الدولار، وكذلك يطرح هذا الدولار في السوق فيكثر العرض ويغلب جانب الطلب عليه وبالتالي ينزل الدولار، هذا القصد. لكن إذا كان كنا بنبيعه الرقم الوطني وبنخالف الشرع في بيع حق الانتفاع، وأيضا إحنا بنوصل لمخالفة المقصد الذي شرعت من أجل هذه المعاملة، المقصد اللي دارت الدولة بيمشي علاش؟ لأن احنا كدسنا الأموال هذه عند التجار من جديد، فهم اللي بيتحكموا في سعر السوق. شفتوا أنتم بإشاعة يرفعوه دينار وبعدين بإشاعة ينزل دينار، وهكذا يعني يقعد السوق مش مضبوط، والتجار يحتاجون إلى الدولار والدولار مش موجود أو في حوزتهم، فيكون عرضه يعني أقل من الطلب ويرتفع. لكن لما كلنا احنا نعطوا يعني كلنا ناخذوا الدولار لنفسنا أو ما ناخذوش، فيكثر يعني عرضه الدولار وبالتالي نحافظوا عليه السعر ما يرتفعش.
2: أيضا الأخ عبد الله سأل عن رجل نذرا أنه لو حصل له كذا سيتصدق بخروف، وفعلا حصل له ما كان يعني ينتظره وينتظر حصوله، فأعطى خروفا لجماعة زردوا به زي ما قال، والآن يعني قال في من قال له إن بعد ما دار هيك في من قال له قال إن لا يجوز التصدق بالنذر، فهو يسأل عن حكم التصدق بالنذر وهل أوفى بما بنذره، نعم. هل يعني بإعطائه الخروف للجماعة لزردوا به يعتبر يعني أوفى بنذره؟
3: نعم، من نذر طاعة لله جل وعلا يجب أن يفي بنذره، والنذر يصرف في الجهة التي نذر فيها، يعني لا يصح للمسلم أن يصرف النذر في غير الجهة التي يعني نذر إليه. فالفقهاء نصوا على أن الناذر متى عين جهة خاصة لصرف نذره تعين الصرف إليها ولا يجوز له الصرف إلى غيرها لعموم قدر الله جل وعلا وليوفوا نذورهم. فالآية واضحة في هذا والفقهاء نصوا. كان هو يعني نذر أن يعطي لفقراء مثلا أو محتاجين وعطاها لجمعته بكذا ودارها اثنين في واحد، هذه ما تمشيش، يجب أن يصرف إلى الجهة التي حددها. فإن كان حدد جهة يصرف إليها لما تلفظ بالنذر فلا يجوز أن يغير هذه الجهة، والواجب أن يصرفها في الجهة إلى من حددت إليه، وإذا أعطاها في غير يجب أن يعيدها ويعطيها للجهة.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ صالح أيضا سأل سؤالين. سؤاله الأول قال مبلغ 300,000 دينار كم ثمنه؟
3: ديما الثمن أي مبلغ بتقسمه عليه 8، يعني أي مبلغ أنت عندك أنت بتقسمه عليه 8 هو الثمن، فبيجيك ممكن 37.5 أو كذا، يعني الثمن 300,000 قسم على 8، عارف يعني لو قسمت على 8 يطلع لك المبلغ، يعني
2: 300,000 تقسيم 8 تطلع 37,500 دينار.
3: تمام، 37,500 هذا الثمن، يعني هكذا. وأي شيء الربع بتقسم على 4 والثمن بتقسم على 8 والثلث بتقسم على 6، أي مبلغ عندك.
2: عم بارك الله فيك شيخنا.
4: السؤال الثاني قالت الأخت أم محمد، يعني ما حكم تطبيق وصية الميت وما حكم تجاوزها؟ وذكرت عن قريب لهم يعني توفي وكان قد أوصى أن يدفن في الخارج إذا توفي في الخارج.
5: هي الوصية
4: أن يدفن يعني.
5: نعم، حكم وصية الميت طبعا باختلاف موضوعها، يعني قد يكون تطبيقها من المحرم الوصية إذا أوصى بممنوع، يعني أوصى بالنياحة، أوصى أبناء في الناس لما بيأتي على فراش الموت يوصيهم بقطيعة الأرحام يقولهم إلا أمكم إلا أبوكم والله، يعني إلا أخوكم فلان والله عمتكم والله عمكم ما تخبروش شيء، زي ما يقولوا بالعامية يقول ما يتبعش جنازته وكذا وكذا، وهذا بيؤكد قطيعة الأرحام. فهذه وما ماتلها، يعني لو كان هو كان يشرب في خمر والله عنده مصنع خمر والله أي شيء يوصيهم به فهذا حرام عليهم يطبقوا هذا النوع، لهذه من الوصية المحرمة. وقد تكون هي وصية واجبة، الوصية الواجبة من حيث التنفيذ هي على نوعين، واجبة على الموصي والموصى له، يعني من أوصاه الميت، وكذلك المريض يجب عليه أن يوصي اللي هو آل به الحالي للموت، إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الآخرين فالوصية هي تصبح واجبة على من كان هو على فراش الموت، تتعلق بحقوق الآخرين عند أمانات مشارك لناس في أموال، وهو يعني أحيانا بيده كل المال عنده مصنع والله عنده شركة وفيه أسهم لآخرين يبينها، فهذا واجب عليه أن يوصي وهم واجب عليه تطبيقها.
4: نعم.
5: وقد تكون الوصية ابتداء هي مستحبة ولكن بعدها يجب تنفيذها، إذا كانت الوصية بعمل من أعمال البر، يعني أوصى بأن يتصدقوا على مسجد، يتصدقوا على صل على رحم من الأرحام، فهذا يستحب له في بقدر الذي لا يتجاوز ثلث المال، وهم كذلك، لكن بعدها في حقه مستحبة، لكن في حق من أوصاهم واجب التنفيذ، واجب التنفيذ في حدود الثلث، يعني من أوصاهم بصدقة على فقير على مسجد لإصلاح طريق وهكذا أي عمل من أعمال البر. وفيه من وصية هي مجرد مباحة فيجوز لهم التطبيق وعدم التطبيق، كان يوصيهم مثلا على العناية بالمزرعة، يوصيهم أنهم يحافظوا على الأرض الفلانية، بعضهم يدير في مخطط حتى للأرض متاعه، يقولهم فلان ياخذ في الجهادي فلان في الجهادي، زي ما يقولوا حين يدير يعني تخطيط ويقسمها على الورق، يقسمها على الورق ويقول لهم هذه هو ما أعطاش في حياته، لو كان أعطاه في حياته يقول له هذه هبة، لكن هو قسمها على الورق وقال فلان أعطوه هذه وفلان أعطوه هذه، هو يكلف فيهم بأن يعطوه بعد الوفاة. فهذه وصية كذلك غير لازمة، غير لازمة ومباحة بيطبقوها ما دام ما فيهاش إجحاف الطريقة هذه باهي، ما يبوش يطبقوها باهي. وكذلك لما يوصيهم بأمر من أمور الدنيا أنهم مثلا يحافظوا على التجارة، يحافظوا على المزرعة، يحافظوا على الدواب، هذه من الوصية الجائزة بيطبقوا باهي، بيبيعوا باهي، المهم هم لهم حرية التصرف في هذا الجانب. هذا إذن بالعموم، بالعموم فيما يتعلق بالامتثال وعدمه. لكن بالمثال اللي ذكره السائل أو السائلة في قضية اللي توفى برا وقال لهم جيبوهني للبلاد ولا خلوهنوا برا،
4: هو أوصى أن يدفن حيث يموت يعني في الخارج.
5: نعم، هو من حيث المبدأ يستحب للإنسان أن يلبي حاجة الموصي في قضية الدفن. لما يوصي أنه يبي يدفن في مقبرة معينة يستحب لهم أن هم يعني يأخذوا بخاطر زي ما يقول حني إذا كان ما فيش مشقة. لكن إذا كان في مشقة يعني هم يدفنوه في بما تيسر لهم. لكن التنبيه فيما يتعلق ببرة، لربما هو في أوروبا ما هوش حتى في دولة عربية، قد يكون في دولة غربية، فنقول لهم لعل رجوعهم بهني فيه خير لي هو، إذا كان هم لاحظوا هذا المعنى. إذا كان هم لاحظوا هذا المعنى، لأن هم وإن كان هذيك الشعوب تتكلم على الإنسانية وتتكلم على نقول حقوق الإنسان،
4: نعم،
5: لكن هو حتى الميت ما ربحش زي ما نقول إحنا. الميت هو لما يموت يحطوا فيه في كوشة نار يحرق.
4: نعم.
5: وبعضهم سأل فيما في قضية حتى بعد أن دفن بعد فترة طويلة طالبوا أنهم هم يعطوا قيمة، ما أعرفش أن العقد في الأول كيف يعني مبرم، ومع ذلك أنهم يزيدوا. لا أدري أي وين الدولة هذه ولا كذا، لكن هي هذه مسألة، يا أما يعني يعطوا قيمة المتر اللي هو مدفون فيه، يا أما يخرج للحرق. فهذا طبعا يا سيدي خلوه في الوطاء يأكل التراب، معنى كلام يعني علاش لابد من النار. فالشاهد أنه يوصي أن يدفن في بلاد الغرب إذا كان هو البلاد ممن هو هذا حالها، أصبح حالهم كالمجوس يحرقوا في الجثث، فهذا لا شك أنه يأتي لبلاد المسلمين خير له، ويبدو هم مخالفة الوصية هذه مصلحة لي هو، يدفن في مقابر المسلمين، يتحصل على دعواتهم يعني، ويدفن بالطريقة الشرعية. لكن بالعموم نتكلم بالعموم، إذا كان المريض أوصى أن يدفن في مكان معين، فينبغي أن تنفذ وصيته إلا إذا كانت فيها مشقة، فيدفن في الوقت في المكان الذي تيسر فيه الحال.
4: نعم.
5: نعم.
4: بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
1: إذن وهذا سؤال آخر، تقول أنا صاحبة 3 بنات وعندي ولد 1 وزوجي وضعه متوسط الحال، وساكنين في شقة في عمارة، عندهم سلاف في العمارة، فيه من يتعاطى ويضايق فيه وفي بناتي تقول، ويتسفه على البنات. الخلاصة هي تقول إن العمارة هذه ورث، وقاعدة فيها هي وزوجها وإخوة زوجها، تقول الأم هم مانعة القسمة رغم أن فيه مشاكل بينهم، لكن الأم رافضة أنها تقسم أو تعطي لأي شخص نصيبه في الميراث، وتقول ما دام أنا موجودة ما فيش حاجة اسمها قسمة، فتقول ما حكم الشرع في ذلك. هذه الحقيقة إشكالية كبيرة ومتكررة جدا، يموت الأب فالأم تمنع أبنائها من قسمة الميراث، ومن يستفيد من الميراث هم الإخوة الذكور في العادة الموجودون، والبنات التي لم يتزوجن، أما الذكور اللي طالعين من البيت أو البنات اللي تزوجوا ومشوا في حالهم، هذم يتضررون من ترك القسمة. والله عز وجل يعني جعل الميراث ينتقل للورثة مباشرة بعد موت مورثهم، يعني لما يموت الأب مفروض بعد إجراءات العزاء الدفن والعزاء وكذا مباشرة يذهبون إلى القسمة، وكل من يعارض القسمة ويمنع القسمة ويمنع الحقوق عن أصحابها هذا ظالم ومتعد وغاصب وآثم، مفروض ما يمنعش الحقوق إلا إذا تراضى جميع الورثة على ترك القسمة. مثلا كانوا حالتهم المادية كويسة وقالوا احنا والله ما عليش لا خلي يقعد أخوتنا بشوي بشوي، ولا مثلا كان في عقار مأجرين واتفقوا على أن يبقى يعني في الإيجار ويأخذوا ثمن الإيجار على قدر نصيبهم في التركة، وبعدين أمتى ما يخطر لهم يبيعوا. إذا تراضى الورثة على ترك القسمة لا بأس، لكن إذا طالب أحدهم فيجب القسمة فورا. إذا كان قال والله إحنا من بوش نقسمه، يعطوه حق اللي بيطلع يشوف من يشري حصته، ويقولوا مثلا هذا البيت أو العقار يعني يقدر ثمنه بكذا، يعطوه حصته واللي يشري حصته يقعد يملكها بعدين في لو باعوا يعني. لكن لا يصح إمساك الحقوق عن أصحابها. الآن هضم متضررين وبينهم مشاكل، والأم تقولهم لا ما فيش قسمة ما دام أنا مش موجودة. الأم لا تملك إلا الثمن اللي هو نصيبها بس، لأن نصيبها من زوجها الثمن، أما الباقي فهو حق لأبنائها وبناتها، ولا يجوز لها شرعا أن تمنع القسمة.
6: السؤال باختصار هذا الذي ورد عبر البريد: من تسلف بعملة أخرى هل يجب أن يرد بتلك العملة أم يجوز أن يرد بعملة البلد؟ هي فيها حالات. الحالة الأولى إذا تم الاتفاق على الرد بالمخالف، في هذا ربا ولا يجوز ولا بد من الرد بالعملة التي وقع بها السلف. يعني في هذه الحالة اشترت له $100 نقول ساعة مثلا أي شيء، المهم سلفتها $100 وقالت له أنا تبي ترد لي بالليبي، سواء حددت السعر من الآن 800 ولا 850 ولا الله أعلم قداش توا، ولا قلت له لما نروح راه نبي نشوف الدولار قداش أسوى وترد لي بالليبي. يعني حصل الاتفاق على تغيير العملة وقت السلف، هذا ربا لا يجوز لأنه صرف مؤخر. يعني الآن هو استلم الدولارات، لما شرت له بهم الساعة استلم الدولارات، وهي ستستلم الليبي بعد شهر ولا شهرين ولا يوم ولا يومين إن شاء الله، حتى بعد ساعة، حتى بعد ساعة ما يمشيش الموضوع هذا. فهذه أول شيء، وهنا يجبر أو يجبراني على الرد بالعملة الأصلية. هي ما لم تحدد الحالات، ولكن لم تحدد بالضبط. يعني فالآن إذا سلفته دولارا واشترطت عليه يرد ليبي ولا يورو ولا تونسي ولا مصري، ولا المهم سلفته بعملة واشترطت عليه يرد بعملة تانية، فهذا عقد ربوي لا يجوز ولا بد من الرد بالعملة الأولى. إذا لم يحصل اتفاق، إذا لم يحصل اتفاق، قال له سلفني $100 سلفه $100 جاء هنا قال له شرايك نرد لك بالليبي، لا يخلو الحال إما أن يتفق ويقدم له الليبي مباشرة، وإما أن يحدد السعر ويقول له خلصك بعدين. كان جاي جاب هذا 1000 جنيه وجابه وقال له شرايك الليبي اللي الدولار اللي خذيتها منك نرد لك بالليبي، قال له باهي قداش؟ الآن قداش ما يعنيناش، 700 800 1000 100 جنيه 30 جنيه 600 جنيه ما يعنيناش، التفاوت في السعر ما يعنيناش، زي السوق ولا أقل ما داموا متراضيين ما عندناش إشكالية. فالآن قال له ب850 طلع 850 وأعطاه، هذه جائزة لأن الآن هذا فيه تقابض، يعني قابض $100 لأن خذيت الساعة قبضتهم من يوم شريت للساعة ولا من يوم أعطيتني السلعة ولا من يوم خذيتهم منك بيدي قابضهم، واتفقنا الآن على الصرف اللي هو بيع عملة بعملة في هذا الوقت، واستلمت أنت المقابل مباشرة، فهذه فيها تقابض جائز، وهذه نادر ما تحصل. اللي كثير ما يحصل هي الأولى أو الثالثة اللي الزوز من الجائزات. الحالة الثالثة بعد ما يوصل هني يقول له شو رايك الدولار اللي تسلفته منك خلصها بالليبي، يقول له تمام، اتفقوا على السعر ولا ما اتفقوش على السعر، وقعوا في الربا اللي هو الصرف المؤخر، ربا نسيئة، ربا نسيئة. وبالتالي الحل الوحيد ان افضل حل ان تاخذ دولار وترد دولار وتنتهي من الإشكالية بدون اي تفصيل. تبي ترد بالليبي قلنا التفصيلات الثلاثة، كان قلت له من الأول بالرد بالليبي لا يجوز الرد بالليبي ويجب الرد بالدولار، وهذا ويتوباني من الاتفاق الأول لأن اتفاق ربوي، وما ينفعش حتى يجيش نقول لا شو رايك مثلا نشري منك الدولار بعد ما اتفقوا من الأول نشري منك الدولار بالليبي، ما تمشيش الآن لازم يرد دولار. الحالة الثانية يجيب المقابل متاعه بالعملة التي يريد الأداء بها في جيبه ويقول له شو رايك نشري منك العملة الثانية بكذا، قال له ايه طلعنا المبلغ، هذه جائزة. الحالة الثالثة يتفقوا على تغيير العملتين دون تقابض، يقول له شو رايك الدولار نخلصك بالليبي، يقول له باهي، سواء قال بنعطيك بدل 100 850 ولا قال له باهي وخلاص بدون تحديد، هذه مازال أشد جهل، فيها جهالة، فيها تأخير في الزمن وفيها جهالة في المقدار. وبالتالي أفضل شيء لما تسلف بعملة رد بالعملة نفسها، أو دير الطريقة الثانية، لأن أحيانا مثلا نكونوا مثلا نقولوا في مثلا تلاقينا في مالطا واني معاش بنمشي لمالطا شو بندير بيها الليره راني هني في ليبيا؟ ما تقوليش من غادي ما نقولكش من الاول رد لي ليبي خذ الليرات ولا ان كان يورو هي مالطا معاش ليره زي زمان. يعني في اي بلاد ثانيه نقولوا مثلا الليره التركيه ولا الجنيه المصري ولا كذا نعرف صاحبي ما يبيش يستفيد منا في ليبيا فما نقول له سلفني مصري ونعطيك ليبي، لا خلاص نقول له تورد لك مصري ويوم نجي هني نقول له شرايك المصري تاخذ بدله ليبي بشرط زي ما قلنا يكونوا الفلوس في جابي نحدد المبلغ ونعطيه مباشره وتنتهي المساله.
7: 90.9 اف ام
8: تستمعون الان الى برنامج الاسلام والحياه، هذه الحلقه اعاده.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
9: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج وهي كالتالي 021-366-11-01، الرقم الثاني 021-366-11-02، والرقم الأخير 021-366-11-03. يمكنكم الاتصال بنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة على الشاشة في أسفل الشاشة، وكذلك أيضا يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على نايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال. يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، السؤال عن استمرار تفاقم الأزمات ابتداء من استمرار التكتم عن نتائج التحقيقات بخصوص الخلية التي تم القبض عليها، مما جعل المنفي يستنجد بالجنايات الدولية في التحقيق ربما لعدم وثوقه في التحقيق المحلي، إلى تدهور الخدمات الصحية وطوابير الوقود وعدم توفر الأدوية للأمراض المزمنة والإضرابات المطالبة بزيادة المرتبات دون وضع الحكومة حلولا جذرية تخفف معاناة المواطن واعتمادها فقط على التسويات وترحيل الأزمات وعدم وجود خطة شاملة لكل القطاعات لحل هذه الأزمات، فضلا عن غياب الشفافية في الوقت الذي نرى البعثة الأممية لا تخفي فرحها بجلسة البرلمان المزورة باعتماد مخرجات 4+4 وتصم آذانها عن منع ما يسمى القيادة العامة، من منع ما يقرب من 100 عضو عن عقد جلسة قانونية والاقتحام عليه بقوة السلاح، فما توجيهكم في هذا الخصوص بارك الله فيكم.
10: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. نرى هذه الأيام المبكيات المضحكات داخل ليبيا وخارجها، فمن المبكيات في غزة ما نراه من الأطفال الذين يتضورون جوعا، أمعاؤهم وبطونهم خاوية، يتضاغون من الحرمان بين يدي أمهاتهم وآبائهم ولا يملكون لهم شيئا. من المبكيات ما نراه من الصهاينة في القتل الممنهج بعدما سمي وقف الحرب في غزة، يلاحقون الأبرياء أينما وجدوا. تتمدد القوات الصهيونية لتستولي على أكثر من ثلثي غزة، ويلاحقون أهلها ويضايقونهم ويقصفونهم في المخيمات وبين الركام وفي العمارات الآيلة للسقوط، ويحاصرونهم ويمنعونهم من الطعام والدواء وضروريات الحياة حتى الخيام والبطاطين والمساكن، كل ذلك ممنوع بحراسة وحماية الدول العربية، بحماية مصر من جهة رفح وبحماية الأردن من جهة الضفة. هذه حماية مباشرة، وغيرهم من الدول العربية يعني يبذلون حماية للصهاينة وللأمريكان ويسيرون في ركبهم وفي مصالحهم. من المبكيات ما نراه في اقتحام الصهاينة المدججين بالسلاح مع عساكرهم لمقدسات المسلمين في الأقصى والحرم الإبراهيمي، يرقصون ويغنون سكارى مخمورين ويتعاملون مع مقدسات المسلمين بامتهان واحتقار، ويغيرون المعالم والمسلمون ساكتون. من المبكيات ما نراه في الضفة الغربية من قطعان الصهاينة المدججين بالسلاح المحميين بالعساكر في اقتحامهم لحرمات المسلمين في الضفة الغربية. لا أحد عنده حرمة، كل الأماكن وكل الأحياء منتهكة، يقتلون ويهدمون البيوت ويدخلونها ويسرقون المقتنيات والسيارات والماشية ويجرفون الأراضي، والمسلمون يتفرجون. وعلى الجانب الآخر في جمعية العامة للأمم المتحدة جمعية العامة للأمم المتحدة نرى المضحكات، أكثر من 660 ولا 170 زعيم ورئيس وملك وحاكم يتقاطرون إلى الجمعية العامة في هذا التاريخ من كل عام. الآن بلغ 81 من هذه المناسبات المهرجانية الخطابية، وفيهم ما لا يقل عن 50 دولة مسلمة يرون ما يفعله أعداؤهم بهم من الأمريكان والصهاينة. أكثر هذه الدول هم منهوبو الثروات، مسلوبو القرار، يتحكم فيهم عدوهم ويأخذ أموالهم، يأتون إلى هذا المنبر الخطابي كل عام ليفضفضوا عن أنفسهم وينفسوا عنها. يأتي كل زعيم من زعماء العرب والمسلمين يتكلم دون سقف، أعطاهم عدوهم الحرية في هذا المجلس وفي هذا المنبر الخطابي أن يقول ما يريد. يتكلم كل واحد منهم عن

دولية ومن شن الأوصاف إطلاق أشنع الأوصاف على أعدائهم وعلى الصهاينة، كل ذلك مسموح به في هذا المنبر الخطاب السنوي الذي يأتي إليه الزعماء والملوك والرؤساء كل عام كأنه نزهة، وينفضون عنه دون أي شيء، لا شيء، يأتون ويذهبون، يذهبون كما يأتون، ليس في شعبتهم شيء، وليس في شعبتهم مشروع، وكأنه ليس لهم مقدسات تنتهك، ولا إخوان يعني يبادون، ولا قضية يحملونها، لا عن بلادهم التي هي مسلوبة القرارات والثروات، ولا عن إخوانهم في فلسطين وغزة وفي غيرها، يأتون فقط لأن يتكلموا وأن يخطبوا وأن يعني يقولون ما يشاءون. وعدوهم أيضا يصعد هذا المنبر ويعتليه ويتكلم، لكن الفرق بينهم وبين كلام عدوهم أن عدوهم يتكلم ويفعل، وهم يتكلمون ولا يفعلون. وإذا فعلوا شيء في هذا يعني الملتقى الكبير على هامش هذا الملتقى، فكله في النهاية يصب في صالح عدوهم لا في صالحهم. قد يعقد معهم الأمريكان صفقات لمزيد من ابتزازهم وأخذ أموالهم بصفقات طيران ضخمة، 24 مليار، 30 مليار، 20 مليار، هذه الطائرات تباع إليهم وتسلب من خلالها أموالهم، ولا تطلق طلقة واحدة على عدوهم، بأسهم بينهم، تحارب في بلاد المسلمين لا تحارب العدو. وكذلك ما يعني يتم في هذه اللقاءات وكله في صالح الأمريكان في هذه الأزمة الآن الخانقة قبل مجيء الانتخابات النصفية عندهم، لأن رئيس الأمريكان الآن هو في وحل مضيق هرمز، وارتفعت أسعار الوقود في بلاده وهو يبحث عن مخرج، فهو سيجتمع بقادة دول الخليج لا ليقدم له مشروعا عن غزة ولا عن بلادهم ولا أن يحرروا أنفسهم ولا حتى ليطالبوه بالوفاء بعهوده، وما يجري الآن من الغدر بعد اتفاق ما سموه الحرب، وقد وقعوا عليه وضمنوه وما إلى ذلك، حتى هذا لا يكلفون أنفسهم عناءة، بل إذا كان هناك شيء هو يكون لصالح عدوهم، ثم ينفضون ويرجع كل منهم إلى بلده، يذهب ويرجع كما أتى. فما يحصل في هذا الملتقى من الخطابات الرنانة والتنفيس هو أشبه ما يحصل في الحديقة الكبيرة في العاصمة البريطانية لندن. هناك حديقة كبيرة اسمها هارد بارك، هذه يأتي إليها الناس من النخب ومن عامة الناس، كل من عنده قضية يريد أن يتكلم فيها، هناك مكان منبر في هذه الحديقة يأتي ويتكلم دون سقف، ينتقد من يريد ابتداء من الملكة وما بعدها، ثم
ينفض المجلس ويذهب إلى حاله ولا أحد يلاحقه ولا يسائله. ما يجري في الجمعية العمومية على مدى 81 عاما ويبلغ فيها الشيخوخة قضية فلسطين كما هي، لم يقدم المسلمون فيها شيئا ولم يؤخروا طول هذه السنين الكثيرة الكبيرة، يتكلمون ويندّدون ويتكلمون بالشعارات وينفسون عن أنفسهم ثم ينصرفون كما ينصرف أولئك الذين اجتمعوا في الحديقة في مدينة لندن الهايد بارك، كما اجتمعوا في تلك الحديقة وانصرفوا على حالهم كذلك الذين يجتمعون ويتكلمون في هذا المنبر وهذا المهرجان السنوي حال هؤلاء كحال أولئك. من المبكيات المضحكات في الداخل هذه الأيام، والمبكيات كثيرة، المبكيات أكثر من المضحكات. هذا الاتفاق زائد 4+4 منذ أن وقع عليه حواشي الحكومة في تونس ولا في أي مكان آخر بالأحرف الأولى، تكلمنا في هذا البرنامج وقلنا احذروه يا من توقعون، يا حكومة احذروه فإنكم ستكونون أول وقود لهذا الاتفاق، وهذا الذي تبين لهم هذه الأيام. الخلية التي قبضوا عليها من التسريبات التي ظهرت إلى حد الآن وما خفي أعظم، أنه بالإضافة إلى استهداف

عدم المبكيات، لأن مؤامرة خطيرة كبيرة مثل هذه تقودها دول أجنبية، ولا شك أن الإمارات يعني على رأسها، لأن هذا هو الذي تعودناه منها، وهي المخلب الذي يستهدف بلاد المسلمين وبلاد العرب، مخلب اليهود الذين يحكمون الإمارات، هم الذين يحكمون في الكيان الصهيوني شيء واحد، يبذلون الأموال ويقتلون أينما حلوا، ويتآمرون على كل من يقع في أيديهم. فهذه الخلية هي الآن يعني بعد ما رأينا من القليل الذي تسرب منها، لا زالت الحكومة تتكتم عليها، ولعل هذا هو ما جعل رئيس المجلس الرئاسي يلتجي ويستنجد بمحكمة الجناية الدولية لتنظر في هذه المسألة الخطيرة، لأنه ربما لا يثق في التحقيقات المحلية. التحقيقات المحلية من التجربة جميعا عرفنا، وهذا أيضا من المبكيات، القضايا الخطيرة التي تهدم البلد وتنهب ثرواتها، كلها التحقيقات فيها مجمدة. النائب العام يعني وذن من طين وذن من عجين، هو مكتبه عندما تحدث قضية خطيرة لا تسمع له ركزا، لا يرد، تليفوناته كلها مسكرة، هو مكتبه وكأنه لا يسمع ولا يرى. إذا كانت المسألة خفيفة زي ما تكلمنا في المرة الماضية عن احتراق الطائرة التركية، ما فيش من وراءها صفقات ولا ميليشيات ولا كذا، في 24 ساعة يزودوك بالحقائق ويقولك على الأسباب. لكن في القضايا الكبرى المهمة اللي هي يعني ادعوا أنهم يحققون فيها، مثل المأساة التي حصلت في درنة وقد مضى عليها ذكرها في هذه الأيام، والسد الذي انطلق على أهل درنة وجرفهم جميعا وأخذ الآلاف وأخذ الممتلكات، التحقيقات فيه كما هي، لم تتقدم ولم تتأخر، ولا تستطيع النيابة أن تدخل هذا المجال، لأن الأمر فيه حفتر وفيه ميليشيات وفيه هؤلاء المجرمون الذين هم وراء هذه يعني الخلية التي تكلمنا عليها. وكذلك مثل موضوع شركة أركنو والأموال الطائلة الكبيرة اللي هي بالمليارات تسرق، يقتسمها من هم في الغرب مع من هم في الشرق، الذين لا يخافون في الله لومة لائم، الذين لا يخافون من الله ولا من حسابه، لا هم ليسوا ممن لا يخون، ليسوا كذلك، هم أبعد ما يكون عن ذلك، هم لا يخافون الله ولا يرجون لقاء الله، ويكون السحت ويأكلون الغلول وينهبون أموال الناس، أموالهم وبطونهم ملئت بالحرام، وهم لا يتورعون وماضون على ذلك. ادعوا أن هناك لجنة وتحقق، وكان شيء لم يكن. الطائرة التي خرجت من هذا الإمارات وذهبت إلى تركيا وكان فيها وفد حداد وجماعته، انتهت قضيتها، ما في أحد يتكلم عليها، وليس هناك تحقيق. وخدروا الناس مدة من الزمن وقالوا حولوهم إلى لندن للتحقيق، كله هو لإسكات الناس. فالقضايا المهمة كلها من خلال التجربة لا يتكتم عليها ولا يصل خبرها إلى الناس، يسكتون عنها.

0: الحكومة في هذه المسألة مدانة إدانة شديدة، وليس هناك ما يبرر التكتم الذي تقوم به، لأن هذا يتعلق بحقوق ناس آخرين. هناك ناس مستهدفون، هناك مؤسسات يقتل أهلها ويقصفون ويسبب أزمات ويسبب مصائب على الناس. هناك ناس عندهم حقوق، ليس هي هذه القضية من حق الحكومة أن تختص بها ويعني تسكت عنها وتختص بالمعلومات، هذا ليس من حقها. تأتي إلى قضايا أخرى الناس يئنون منها، وتصل أحوالهم إلى اليأس من الحياة. هناك القطاع الصحي أمره يفوق التصور، مأساته تفوق التصور، لم يترك فيه الطامعون والناهبون شيئا. كل المؤسسات التابعة للصحة أتوا عليها جملة وتفصيلا. كان هناك محاولة للعطاء العام في الأدوية لحماية الأدوية وتوفيرها ولو بصورة جزئية، منذ أن التفوا بمعرفة الحكومة على عينها وسمعها وبصرها في ذلك الوقت، التفوا على العطاء العام وعزلوه وعزلوا من ولوهم عليه، وصارت الأمور تسير في طريق التكليفات المباشرة. من شهر 12 اللي فات إلى حال إلى هذا الوقت لم تدخل حبة دواء. الناس في حاجة شديدة للأمراض الضرورية التي فقدها يسبب الموت وأثمانها غالية، ولا قدرة على الناس في هذا الغلاء على شرائها، أثمانها لا تطاق، وأمراض الأورام والكلى وغيرها من الأمراض المزمنة، القلب، كلها الأمراض، كل الأدوية مختفية. شكلوا لجنة لعصابات السراق، شكلوا لجنة في إدارة الإمداد، وكلفوها الآن بشراء الدواء مباشرة، التكليف المباشر، والآن وجهوا الطلبات للحكومة باش تصرفوا لهم الأموال. الحبة اللي كان يجيب فيها العطاء العام ب50 يجيبوها الآن هم ب500، وهكذا والناس يموتون ولا تجد إلا الكذب. قطاعات الصحة ربوها على الكذب، يكذبون، يقولون هناك الدواء متوفر، يقول المستشفيات تشتغل، يقول الأجهزة تشتغل، كل هذا لا حقيقة له ولا وجود له يذكر. إذا كان هناك وجود يعني لا قيمة له ولا بال له. علموا حتى المنظومات، علموها الكذب، وزارة الصحة وهيئة الصحة ومؤسسات الصحية علموا حتى المنظومة اللي سموها منظومة محاربة، يعلموها الكذب. عندنا ناس نعرفهم تجيهم رسالة من هذه المنظومة لأنهم دين بطاقات، يقول لا عندك الدواء متاعك وجاهز، تعال باش تستلمه. يفرح الإنسان فرح شديد، لا دواء يسمي 8000 ولا 10000، قرب يطير بالفرح. وإذا يمشي المكان يقول لا والله ما جاش الدواء، قاعدين العام هذا كله ما جبنا شيء. حتى المنظومات علموها الكذب. هذا كله ألا تعلمه الحكومة؟ تعلمه، وهو في رقابهم وهو في مسؤولياتهم، منغمسون كله في الصفقات والمسائل السياسية وكيف يأخذوا هذا العقد. الميليشيات استولت هذا الأسبوع على مركز العقم، وهذا من أخطر ما يكون. مركز العقم يعني فيه عينات وأخذها من النساء ومحفوظة في مجمدة وفيها كذا، بين عشية وضحاها استولت عليه الميليشيات وأخرجوا الطبيبة الدكتورة اللي تتولاه أخرجوها وعملوا استلام وتسليم واستولوا على المقر. ليش؟ لأن فيه ميزانية يبوا يصحتوها تعلق بإعاشة بنظافة، عقود وهمية مش موجودة يفرضون على القائمة بهذا المركز أن توقع وتقول دارة العمليات وأنجزنا كذا وأنجزنا كذا ليسوق به كذبا وزورا باش يصحت هذا المال يكون الصحت. ولكن سمعت هذا اليوم وكذا أنهم أخرجوهم، لكن ما هذا العبث؟ لماذا أنتم من بادي الأمر تسمحون لميليشيات تتدخل في المرضى، عينات خطيرة، أسرار الناس، عينات مأخوذة من النساء، خلوا ناس يعني مجرمون سراق لصوص يأخذونها ويعبثون بها ويفعلون ما يفعلون؟ هذا قليل من كثير مما هو موجود في قطاع الصحة. وكذلك في القطاعات الأخرى نرى المبكيات. عندما نقول وقلنا مرارا وتكرارا أن هذه الفوارق الكبيرة بين مرتبات الناس اللي هي مبنية على غير أسس حقيقية وقانونية وشرعية، هذه ستؤدي إلى إفلاس ليبيا وهلاكها. فهم الآن بعد أن كانت هذه المزايا اللي يأخذ في 7,000 و8,000 في يعني عسكر حفتر وفي الرقابة الإدارية وفي دور المحاسبة، الناس أمثالهم لهم مؤهلاتهم مثلهم وظائفهم مثلهم يأخذون في وزارة التعليم ولا في الصحة 2,000 دينار، قالوا هذا لا يمكن أن نقبله، هذا ليس عدلا، هذا ظلم، بأي حق هو ليخدم مع حفتر يأخذ 8 ولا يخدم مع الرقابة يأخذ 8 ولينأخذ 2,000 ولي مثله ولا وأنا مثله ولا أحسن منه؟ قلنا الفروق هذه المبنية على غير المؤهلات وعلى غير الخبرة هي ظلم واحتقار للناس، وكأن الناس فيهم نبلاء وفيهم أتباع وخدم وعبيد، يجب أن يتوقف. وطلبنا بوضع يعني الجدول الموحد للمرتبات الذي يتمشى مع الغلاء، الغلاء كل يوم يزداد كل يوم يرتفع، الناس لا طاقة لهم الآن بالغلاء، الدولار صار يلامس 10 دينارات الآن، إلى أين أنتم ذاهبون؟ ما السبب؟ سبب هو السرقات، سبب هو الإنفاق الذي يسرقه أولاد حفتر وعصاباتهم هناك ما لا يقل عن 70 مليار هذا العام، وتتكلم الحكومة بسذاجة يعني يخادعون الناس أنهم عندهم اجتماعات الآن للصرف الموحد للإنفاق الموحد. أي إنفاق موحد هو إلى حد الآن ساحة 70 مليار، شو الإنفاق اللي بتوحده أنت؟ الديون الآن الاحتياطي بلغت، أخذوا يعني هذا الإنفاق غير المشروع في ليبيا استولى على نسبة كبيرة من الاحتياطي، بلغ مبلغا لم يبلغه من قبل، وهذا هو ليجعل الأسعار والغلاء يتفاحش ويزداد، يزداد بصورة كبيرة فاحشة، والدينار الليبي يفقد قيمته والدولار يصعد، لأن الإنفاق الموازي والإنفاق في الحكومة في المنطقة الغربية غير مقنن وغير محدد مع انهيار الخدمات. ذكرنا في الصحة ماذا يعاني الناس، ومع ذلك البلد مقبل على الإفلاس لأنها الآن تصرف من الاحتياط والاحتياط سينتهي. وهذا كثير قليل من كثير من المبكيات، ولذلك يعني القطاعات صار يتبع بعضها بعضا. في الأول المعلمين قالوا نديروا اعتصام، هاي الدراسة متوقفة إلى حد الآن، لأنهم أيضا يقولوا شين الفرق بينه وبين الرقابة الإدارية والديوان المحاسبة، تبعتهم يعني حرس المنشآت النفطية، وقفوا التصدير من الشرارة ومن غيرها، ردتهم الحكومة وزادتهم المرتبات، ناضوا جماعة الصحة قالوا هي شو الفرق بيننا وبين هؤلاء اللي الحكومة أعطتهم مرتبات، حتى احنا بنديروا إضراب نوقفوا العمل. وهكذا القطاعات كلها سيتبع بعضها بعضا وستعمل إضرابات، وتضطر الحكومة أن تعطي الزيادات كم عندها من أموالها، كم تستطيع أن تعطيها. هذا إفلاس، هذا إفساد، هذا تدمير للبلد. الأمور يجب أن تحل حلا جذريا، الحل الجذري لإنقاذ ما بقي إنقاذه من الثروة الليبية تتمثل في أمرين. الأمر الأول هو جدول المرتبات الموحد دون استثناء، وما تعمليش فيه لا علاوة كذا ولا علاوة كذا، لأن إذا دخلت العلاوات معنى اخترق هذا الاتفاق. إنفاق مرتب جدول المرتب موحد لجميع القطاعات، هذا لأن هذا هو العدل. إذا ميزت أحد لأنه مبتكر ولأنه يعني عند خبرة خبير ولا ابتكار ولا كذا فذلك مشروع، لكن إذا كان هو من عامة الناس ولا يتقن شيء وترسلوا فيهم لملحقيات يأخذوا فيما يساوي 90 و100 ألف دينار في الشهر، وهو محتاج حتى إلى من يترجم له في تلك البلد، لا يتقن حتى لغة ولا يعرف شيء، وكثير من هو مقيم في داخل ليبيا ولا يذهب حتى إلى الخارج، أي ظلم وأي قهر هذا. هذا الأمر الأول يمكن أن تعالج به الأمور معالجة جذرية، هو جدول المرتبات الموحد. الأمر الثاني وقف الدعم فورا، لأن السرقات هذه في أركن ولا فيما يفعله صغار حفتر من يعني اللصوصية وتهريب النفط والفساد الموجود في مؤسسة النفط مع التعاون مع الإمارات، هذا كله يتوقف عندما يرتفع الدعم، عندما الدعم يحول من دعم يذهب إلى السراق يعطى في كتيبات العائلة إلى الليبيين. ثم نأتي بعد ذلك من المضحكات في هذه المسألة البعثة الأممية، تتعجب يعني تهرول ولا تخفي فرحها وسرورها بقرار عقيلة صالح في جلسة تعرفها، هي أول من تعرف أنها جلسة مزورة وليس فيها نصاب ولا قانون ولا هي منقولة، ولكن تعرف ذلك جيدا، لكن فرحت بها وتلقفتها وأثنت عليها وأشادت بها وبعثت بها، وكذلك حتى الأمين العام للأمم المتحدة أشاد بها وهو يعرف أنها مزورة. هذا من المضحكات، على حين أن آذانهم يعني صم وأعينهم عمي عما حصل من محاولة اجتماع ما يقرب من 100 عضو مما يسمى هذا البرلمان في بنغازي، واقتحمت عليهم قوات حفتر المكان وطردتهم ولم تمكنهم من الاجتماع. الاجتماع اللي فيه الأغلبية ويمكن أن يكون نصاب على علاته لم تلتفت إليه ولم تسمعه ولم تبصره البعثة الأممية ولا الأمين العام للأمم المتحدة. هذا من المضحكات. لكن قرار آخر في الظلام في 30 ولا 20 عضو يذهب بهم عقيلة ذات اليسار وذات اليسار ويملي عليهم ما يريد، هذا هو الذي أشادت به البعثة الأممية والأمين العام للأمم المتحدة للأسف.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. ونأخذ بعض الاتصالات. معي الأخ عبد الله من طرابلس.
2: لا عبد الله من سراتة.
1: تفضل أخي الكريم.
2: تحية لك يا دكتور، تحية من التلفزيون، تحية للدكتور الصادق الغرياني ولجميع مشايخ دار الإفتاء ولكل مخلص للوطن والدين. والله يا شيخ طبعا استفسارك بسيط، يا ريت فضيلة الدكتور الشيخ يوضح لنا شو جانب يعني وجه الحرمة في برنامج $200 هذا، بارك الله فيك.
1: طيب نعم، في اتصال آخر؟ نعم ما فيش اتصال آخر. طيب إذن يبقى شيخنا الأخ لعل يريد أيضا التفصيل في قضية سبب الحرم. نعم عذرا شيخنا حتى لا نطيل على المتصل. الأخ من من سرمان؟ الأخ صالح من سرمان. نعم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبا يا شيخ.
1: أهلا وسهلا تفضل.
3: طيب.
1: أعطيني سؤالك بارك الله فيك.
3: أنا صالح من سرمان.
1: أخي صالح أعطيني سؤالك.
3: بارك الله فيك. نشكر العلامة الشيخ الصادق الغرياني. بالله يش قاعد عندي 8 صغار، هل يشملنا المتقاع، هل يشملنا جدول المرتبات التضامن والمتقاعدين ولا لا؟
1: نعم.
3: جدول الجدول أنا ناخذ 900.
1: نعم صالح.
3: أنا نبو التضامن والضمان والمتقاعدين على رحمة والديك يا شيخ الصادق، حتى ما نبوهم في التوحيد المرتب على رحمة والديك. نبي نسمع كلام أنا وصغاري.
1: طيب الأخ عبد الله. نعم نعم الأخ عبد الله من عربان.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ عبد الله. نعم يا عبد الله. نعم يا أخ عبد الله تفضل. نعم يا أخ عبد الله. طيب تسمعني يا عبد الله؟ في اتصال آخر. الأخ مفتاح من بغازي تفضل يا أخ مفتاح.
5: مرحبا يا أخوي شو حالك؟
1: أهلا وسهلا تفضل.
5: الله يبارك فيك. شبارك يا أخوي.
1: الله يبارك فيك
5: يا أخوي. معلش الشيخ لو يلا أسمع فيه يا أخوي.
1: هاي نسمعك جيدا تفضل.
5: الشيخ لو كان ينصح بالناس الليبيين يلموا على بعضهم وفي كل من الحروب وفي كل من المشاكل.
1: يا ريت
5: والله. يا أخوي ولا لا؟
1: والله أمي عظيمة الله يبارك الله فيك. نسأل الله أن يصلح الحال ويجمع الكلمة إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. نعم الأخ من؟ أبو أحمد من مصراتة.
6: مصراتة؟
1: أي تفضل أخي. نعم مصراتة تفضل.
6: السلام عليكم.
1: يا أهلا وسهلا. عليكم السلام.
6: والله العظيم نقول لك يا شيخ المفتي راهم لا ينفع فيه لا ينفع فيه جودة. إنهم رجعيين خونة يريدون تحطيم البلاد دون قيام 17 فبراير مرة أخرى. لا ينفع فائدة فيهم كلام سراق. هؤلاء ما ينفع فيهم النصيحة. نصحتهم فرجعوا بالعكس. هؤلاء خونة رجعيين مع بعضهم كلهم. ما عاد في إنسان تقول هذا راهو اللي قيمة. هذا الكبار هذا ما خلاص انتهوا إلى الأبد. ولا تنفع نصيحة فيهم ولا يمكن إلا بالتحريض 17 فبراير مرة أخرى.
1: نعم شكرا لاتصالك يا أخ أبو أحمد. تفضل في أحد ثاني اتصال. نعم الأخ عبد الله من عربان تفضل. يا أخ عبد الله اسمعني. خليك في التغطية يا أخ عبد الله ويكون صوتك واضح. نعم معي عبد الله. طيب أعطيني اتصال آخر إذا كان فيه. نعم يا أخ عبد الله في اتصال آخر. طيب نعم شيخنا بارك الله فيك. ورد أيضا سؤال حول عدة المطلقة. يقول ما الواجب على المطلقة في فترة العدة؟
0: أن تبيت في مسكنها في مسكن زوجها لين تنتهي من عدتها. السكنة واجب من الصح. لا تخرج في العدة لبيت آخر إذا أمكن أن تسكن في بيت زوجها. ما لزهاش وما طردهاش وما يحق لهم أنهم يطردوها. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن. كي القرآن يقول لهم من تلقاء أنفسهم يخرجوا. ولا يجوز للزوج ولا لأهله أنهم يخرج المرأة في وقت العدة من بيت الزوجية. وعليها أن تبيت بالليل في البيت ما تباتش خارج البيت. يجوز لها أن تخرج بالنهار وتسعى لشانها وكذا. وما يجبش عليها أن تترك الزينة زي المتوفى عنها. ليس عليها حداد. المطلقة لها أن تتزين ولها أن تحضر العرس ولها كذا. ولكن لا تبيت من صلاة العشاء يجب عليها أن ترجع إلى بيتها مثل المتوفى عنه.
1: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ عبد الله من مصراتة يسأل عن سبب تحريم أو وجه التحريم في معاملة 2000 دولار.
0: هذا البيان يقرأ في قناة التناصح اللي أصدرته يعني أصدره مجلس البحوث، وذكر فيه الأسباب واضحة. كل من يريد من يعني يتملى فيه يعرف الأسباب، وإذا كانوا من طلبة العلم هناك رابط في صفحة دار الإفتاء يذكر فيه توثيق هذا البيان. هذا الرابط فيه توثيق هذا البيان من كتب الفقه، كل جزئية موثقة. وبصفة عامة التحريم مبني على أمرين. الأمر الأول أن الطلب هذا الذي يقدم من الشخص يتفق فيه على السعر، سعر المصارفة. لما يقدم الطلب صحيح الطلب هذا بينظر فيه له يعني أسباب ودواعي أخرى، من التوثق من أن رقمه الوطني وأنه مستحق وأنه ما خداش قبل، لكن هم يذكروا فيه في السعر، يصير فيه الاتفاق على السعر وقت هذا الطلب. والوعد بالصرف إذا كان فيه كلام على السعر واتفاق على السعر، هذا الفقهاء كلهم يقولون حكمه حكم العقد. فكأنك عندما يذكر لك السعر عند الطلب كأنك تعاقدت على شراء 2000 دولار. والقبض لا يتم في ذلك الوقت، يتم إما قبل النهار كان أنت محظوظ، ولا يتم في يوم آخر، ولا بعد أسبوع، ولا أشبه متى يتم. فالتقابض غير موجود، وهذا حرام بالاتفاق. المصارفة لابد فيها من التقابض وقت العقد يدا بيد. ولما يذكر السعر عند الطلب هذا هو حكم حكم العقد. وهذا مجلس البحوث اقترح عليهم حاجة ممكنة ما فيش حتى مشاكل وكذا، قالهم ألغوا ذكر السعر اللي قدم طلب، ما تقولش السعر، السعر ما تقولش عليه إلا لما يمشي للشباك ويبي تخصمه عند وتبي تخصمه منه من حسابه وبتعطوه الدولار. عندما يكون واقف على الشباك يقول راه السعر كذا وكذا، بتشري ولا ما تبيش تشري، بهذه الصورة يصحح العقد. لكن هم ما يبوش يدروا حاجة صحة، يقولوا هذا الوعد غير ملزم. احنا مش على الزام وعدم، نكلموا على أنهم يذكرون السعر وقت تقديم الطلب، وذكر السعر عند المواعدة بالصرف هذه بالاتفاق حكم العقد، لا تحل ولا تجوز. حتى لو أعطوه الخيار، لا الخيار لا يجوز، الصرف لا يجوز فيه الخيار. حتى لو قولة عندك الخيار تترك ولا ما تتركش، مع أنه الخيار ما عنداش، هو محتاج، هو مضطر باش بياخد، ما عنداش مناص إلا يمشي، ما عنداش خيار أنه يترك. هل يمكن ما يصيرش ويبطل من العقد هو المركزي. أما اللي يقدم الطلب هذا ما عنداش خيار، لأنه محتاج إليه، يسعى إليه بالواسطات. وبعد تالي حتى لو كان عنده خيار حقيقة، الصرف عقد الصرف لا يجوز فيه الخيار، فهو محرم لا يجوز. وكذلك فيه آفة أخرى، وهو أن شركة الصرافة، شركات الصرافة قالوا أن هذه وكيل، مش هي ما تشريش هي في الدولار وتبيع فيه، قالوا هي وكيل على المصرف المركزي. باي ما دام وكيل، الوكيل ما يجوز لاش يأخذ أجرة من العميل، الناس أصحاب الحسابات يأخذوا منهم في مصاري. يعني في المدة العام هذا فات 34 مليون أخذته شركات الصرافة من الزبائن. الوكيل أجرته على الموكل، والوكيل يعطي في ضمان، شرطي عليه ضمان حساب، يحط في حساب المركزي باش يضمن لهم أن الفلوس كلها تتم وتصفى وكذا. في هذا الضمان تطلب منه هو يعني ويا ومستفيد، هذه الشركة الصاهب تضمن لك الأموال وهي مستفيدة منك من المصرف المركزي، هذا من الضمان بجعل المحرم الذي لا يجوز. وهناك أشياء أخرى في البيان تكلمت على المضاربة المطلقة. المضاربة المطلقة ما فيهاش عقود، المشتركون فيها اللي هم عقود ما يندروش على عقود استكتاب شن فيها. تقول لهم المركز يقول لهم راهو كذا وعندكم 7% وراهو من الأرباح، لكن هذا مش موجود في ما عندهمش عقود هم. هل يجوز لإنسان أن يعقد عقد في الدنيا سواء كان مسلم ولا كافر؟ حتى الكفار ما يديروش فيه، يدير عقد مجرد على كلام يدعى في التلفزيون من غير أن يكون هناك عقد يوقع عليه ويطلع على فقراته وعلى بنوده. ما في هذا، وهذا بالإجماع فاسد. أي عقد يعقده إنسان دون يعني الاطلاع على شروطه وعلى ما يلزمه وما له وما عليه وما له وما عليه هو محرم بالإجماع، لأن الجهالة تفسد العقود بالإجماع، لا يجوز الإقدام على هذا. وهذا شن فيه من مشكلة لو مجلس البحوث قال لهم حطوا العقود في المصارف، فروع المصارف، باش المستكتبون يطلعوا عليها. شن فيه من مشكلة هذا لو كان هم مش إذا كانوا لا يريدون أن يتكتموا عن شيء يعرفون أنه ليس من مصلحتهم إظهاره. لو كان الأمور هي يعني بريئة وظاهرة وفيها شفافية يقولوا ما هو العقد، يعني ما عندناش مشكلة، هو العقد اللي تعال استكتاب وطلع عليه. لكن طالبنا به، طالبت به دار الإفتاء، طالب به مجلس البحوث، لا يبدونه ولا يظهرونه ويعقدون عقود غميضي ما فيهاش حد يعرف حاجة. هذا كله لا يحل ولا يجوز، والتفصيلات موجودة لما أراد أن يطلع على الأسباب.
1: أيضا العمولات شيخنا كريم، أخذ العمولات من في أثناء السحب من الحساب الجاري
0: انقطاع.
1: نعم شيخنا،
0: الصوت ما عادش نسمع في شيء. يعني
1: تسمعني الآن؟ بارك الله فيك. نعم، إذا عذرا على عطل هذا الخلل الفني. إذا كان يوجد اتصال رغم حتى نعود إلى شيخنا كريم. نعم نعم، من معي في اتصال؟ نعم الأخ، نعم الأخ علي، تفضل يا علي. نعم علي غريان، تفضل يا أخ علي.
4: السلام عليكم شيخ عبد الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام،
4: ربي يبارك لنا في المفتي إن شاء الله ويطول في عمره إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل.
4: بالله يا شيخ عبد الله، أنا مشيت لعمرة مرتين قبل من باب الحرس في مكة، أجبرت مساوين على النقاب، ما عنديش خلفية أن الطواف ممنوع يعني. بس أنا علي وعليهم بارك الله فيكم.
1: طيب أثناء الإحرام. نعم الأخ صالح منين؟
4: فترة الاختلاط.
1: إيه نعم أثناء الإحرام علي ولا؟ يا علي تسمعني علي؟
4: نسمع فيك شيخ عبد الله.
1: قلت لك أجبرت النساء على النقاب أثناء الإحرام.
4: أثناء الإحرام إيه؟ طيب. أثناء الطواف والإحرام.
1: طيب يجيب إن شاء الله.
4: كله لبس النقاب يعني من باب الحرص على الاختلاط وكذا يعني.
1: واضح واضح، يجيبك الشيخ إن شاء الله. نعم
4: بارك الله فيك.
1: الأخ أبو أحمد من طرابلس، تفضل.
7: أبو عبد الله تحية ليك، تحية للدكتور الفاضل غريان، الفاضل غريان.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.
7: الله يبارك فيك يا أخوي. بدنا نسلموا يعني توا على السفرات، يعني ازدحام الموظفين بالسفرات، يعني توا احنا المتقاعدين يعني توا مهمشين يا أخي الكريم، توا احنا يعني توا هذه حكومة يعني يعني تعدي في السفرات ومصرف ليبيا المركزي يعني تو معغلي علينا الاسعار يعني 6 دينار و36 يعني تو كيف يعني نبو من فضيلة الدكتور يعني وجه رسالة للمسؤولين يعني مصرف ليبيا المركزي بالذات بيصرف يعني تو بالله يعني موظف السفارة 10,000 دولار يعني تو احنا متقاعدين. نعم. وبارك الله فيكم جزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم شيخ تحدث الآن في هذه الحلقة عن هذه المواضيع، بارك الله فيك، ووجه عدة رسائل للمسؤولين. تفضل في اتصال آخر. نعم طيب محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد إذا أمكن التواصل مع الشيخ نعود إليه. الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا أخ محمد. نعم محمد معي. طيب إذا فقدنا الاتصال مع الأخ محمد، في اتصال آخر؟ الأخ صالح من سرمان، تفضل.
8: مرحبتين بك، الله يرحم والديك.
1: نعم.
8: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أخ صالح، تفضل.
8: بارك الله فيك لرحمة والديك وجزاك الله خير، إن شاء الله ربي يطول في عمرك أنت والشيخ الصادق وعلمائنا.
1: الله يبارك فيك.
8: بالله التضامن، التضامن والمتقاعدين، علاش ما يديرومش في توحيد جدوا المرتبات؟ ناس قدموا بالله يا شيخ الصادق الهابينة.
1: نعم.
8: قاعدين والتضامن نبوم حتى هم في جدوا توحيد المرتبات.
1: حاضر يا أخ صالح، حاضر يا أخ صالح، خليك مع الكنترول، خليك يا أخ صالح، خليك مع الكنترول، حاضر. أعطيني طيب، أعطيني الشيخ. نعم نعم شيخنا، شيخنا كريم بارك الله فيك، المعذرة عن هذا الانقطاع. نعم. لحدوث خلل فني. إذا أحببت شيخنا، عندنا الأخ علي من غريان يقول إن هو في عمرة كان معه نساء وأجبر النساء على النقاب، لبس النقاب أثناء الإحرام، فيسأل ما الذي عليه وعلى تلك النسوة.
0: كان يعني هما من مما لا يخشى منه الفتنة، عليهم أن يعطوا فدية، أن حرام المرأة في وجهها وكفيها. لكن إذا كان في عذر لهذا أنه صغار يخشى منه الفتنة فلا حرج في ستر الوجه.
1: جزاك الله خير وبارك الله فيك. إذن شيخنا في اتصال آخر؟ لا يوجد اتصال. طيب شيخنا، إذن هذا لعل آخر سؤال، وهو يسأل عن حكم استبدال الذهب الجديد بالذهب القديم مع يخلع التاجر الفصوص من الذهب القديم ويبقي ذلك في الذهب الجديد.
0: لا، هو إذا كان استبدال ذهب بذهب فهذا لا يجوز. هكذا واحد فيه فصوص واحد ما فيهش فصوص، كان يوزن فيه ذهب بذهب، هذا لا يجوز. لكن إذا كان يبيع الذهب الجديد بالنقود، يبيع فيه بالفصوص بالنقود، لأن والذهب القديم يشري فيه من غير فصوص، هذا مش ممنوع، كان يشري بالنقود، لأن النقود والذهب سواء كان جديد أو قديم هما صنفان وليس صنفا واحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني أي ثمن، فما يسماش هذا غش ما دام رضي به أن بيشريه بالفصوص لكن بالنقود مش بالذهب، فهذا جائز. أما إذا كان بيستبلى ذهب بذهب، واحد فيه فصوص واحد لا، فهذا لا يحل.
1: طيب نعم، أخيرا شيخنا، في قضية بيان مجلس البحوث تعرض لمسألة العمولات، هل يجوز للمصرف المركزي والمصارف التجارية؟ نعم
0: قطع الصوت.
1: إذن نشكرك شكرا.
0: في قضية ماذا؟
1: في قضية العمولات، أخذ العمولات من السحب، من السحب، من عملية السحب،
0: أخذ العمولات
1: من عملية
0: من السحب. أي هذا مما تضمنه بيان مجلس البحوث اللي كنا نتكلم عليه، المتعلق بمصارف 2000 دولار والمتعلق بالمضاربة المطلقة، وأيضا قضية ثالثة اللي هي منحها مجلس البحوث، هو أخذ الأموال والعمولات من فروع المصارف، من أصحاب الحسابات يأخذونها أحيانا عمولات ليس لهم الحق في أخذها، لأن العقد بين المصرف وصاحب الحساب هو عقد إذعان مجبر عليه صاحب الحساب، ما عندهش في خيار، فلا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة أو عمولة إلا على خدمة حقيقية، ويجب أن تتقيد هذه العملة، هذه الخدمة يجب أن تتقيد هذه العمولة ليأخذها بأجرة المثل، لأنه إذا بالى وأخذ أكثر من أجرة المثل زي ما يعمل هم يأخذوا في نسبة، لما تسحب من حسابك 20,000 ولا 15,000 يأخذ 1.5%، يأخذ منك في 20,000 أكثر من 300 دينار. هذا ظلم لا يحل ولا يجوز. ما دام تسحب من حسابك ما يصحلاش يأخذ هو أجرة مقابل السحب، لكن إذا كان يستعمل الساحب في ماكينة ولا كذا تبي صيانة، للمصرف أن يأخذ أجرة مقدار الخدمة اللي تتطلب هذه الماكينة من الصيانة والرعاية، لكن لا يبالغ في ذلك، لا تكون بنسبة عالية، لأن هذه عقود إذعان، وعقود الإذعان أخذ المال فيها من الطرف القوي، أخذ الطرف القوي فيها من الطرف الضعيف، هو من أكل المال بالباطل، لأنه يؤخذ بالإكراه وعدم الرضا، لأن الطرف الضعيف لا يملك أن يرفض، محتاجه إلى المصرف ودير حسابه. فأنت ما يصح لكش يا مصرف أن تستغله، حتى إذا كنت تقدم في خدمة خذ منه أجرة، أجرة المثل التي يأخذ فيها المصارف في العالم الآخر، مش تأخذ نسبة في المية ليصرف من حسابه، يسحب من حسابه 20,000 تأخذ منه 300 دينار. هذا لا يحل ولا يجوز، أكل مال بالباطل، وبيناه في أثناء يعني في ضمن بيان مجلس البحوث الذي أشرنا إليه في مسألة 2,000 دولار.
1: نعم، نشكرك شكرا جزيلا الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة
3: الجعفي البخاري،
2: وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله

0: أسواقهم ومن ليس منهم. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا. حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا.
1: قلت: فالشطر يا رسول الله.
0: قال: لا. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير،
1: إنك إن تذر ورثتك أغنياء
0: خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله
1: إلا أجرت عليها
0: حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
1: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم
0: ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم،
0: ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.

0: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينهزه، هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم كانت لابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال:
1: يا عبد الله أدي إلي أجري.
0: فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: أحد الرواة قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان. قالا مثل ما قلت. وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينسى حال طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء المسموعة، مرحبا بكم في حلقة 47 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن الاستخلاف، فقال: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله بدأ في الحديث عن أحكام الاستخلاف، لما أنهى الحديث عن الإمامة وعن شروط الإمام والمسبوق وما يتعلق بالاقتداء، أتبع هذا بالحديث عن الاستخلاف، لأنه من توابع الإمامة، لأن إذا حصل عذر أو ظرف للإمام منعه من إكمال الصلاة أو منعه من إكمال الإمامة، أو حصل طارئ أو ضرورة تقتضي قطعه للصلاة، فهنا يعني أتت أحكام الاستخلاف لتبين هذه المسائل وما يتعلق بها. وبداية فيما يتعلق بحكم الاستخلاف، فعندنا الاستخلاف قد يكون مندوبا وهو الأصل في سائر الصلوات، وقد يكون واجبا. طبعا يكون مندوبا في الصلوات الخمس وفي غيرها، فإذا حصل ما سبب من أسباب الاستخلاف فهنا يعني حبذا أن يستخلف، فإن لم يستخلف انفردهم أو قدموا، كما قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: وبطلت لمقتد بمبطلي على الإمام غير فرع منجلي، من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها واندب تقديم مؤتم يتم بهم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: هذا هو الاستخلاف، تقديم مؤتم.
1: أيوة نعم. هذا إذن عندنا الاستخلاف هو أن يقدم أو أن يستنيب الإمام أحد المأمومين ليتم ببقية المأمومين صلاتهم، هذا تعريف الاستخلاف. وفيما يتعلق بحكمه، لأن الحكم عن شيء فرع وتصوره كما قيل هو حكمه مندوب، هذا في سائر الصلوات، أما في صلاة الجماعة فإن حكمه واجب. طيب، طالما هو مندوب في الصلوات وليس واجب، إن لم يستنيب الإمام أو لم يستخلف، لم يقل يا فلان أكمل بهم وخرج من صلاته، هل يتمون أفذاذا أم جماعة؟ قالوا هنا يندب في حقه هو أن يقدم. طيب لم يقدم هو وخرج ولم يستخلف أحدا، هم هنا إما أن يقدم، وهذا مندوب أيضا أن يقدم أو يتقدم أحدهم للصلاة لإكمال الصلاة بهم، أو أن يتموها أفذاذا. مثلا في صلاة الظهر الإمام غلبه الحدث في الركعة الثانية، أو تذكر أنه على غير طهارة فبادر مباشرة وخرج من الصلاة ولم يستخلف أحدا، هنا مندوب الاستخلاف، لم يستخلف، فتموها أفذاذا، أو تقدم واحد منهم وتم بهم، ما فيش بأس، بل الأولى هو أن يتقدم أحدهم ويتم بهم، فإن لم يتقدم أحدهم يتموها أفذاذا ولا بأس. نعم.
0: إن قال المصنف رحمه الله تعالى: ندب للإمام استخلاف غيره إن خشي تلف مال أو نفس.
1: نعم. شوف، يعني هذا فيما يتعلق بالشرط، عندنا شرط للاستخلاف وعندنا أسباب الاستخلاف. ففيما يتعلق بشروطه أو سببه اللي هي لابد إما يعني منها ما يكون له علاقة بالصلاة ومنها ما يكون خارج الصلاة، أما ما له تعلق بالصلاة فإما أن يكون قد منع من الإمامة، لأن من المعلوم عندنا يعني في الشروط المطلوبة في الإمام لصحة الائتمام به أن يكون قادرا على الإتيان بالأركان، فإن عجز عن الإتيان بالأركان ما عادش يقدر يجيب الركوع من قيام ولا يقدر يجيب القيام ولا كذا، عجز عن الإتيان بالأركان فهذا عندنا في المذهب لا يؤم العاجز عن الإتيان بالأركان الأصحاء، وإنما يؤم من كان في مثل حاله. فإذا هنا صلاته لازالت صحيحة، لم يحصل له ناقد ولا شيء، وإنما عجز عن أداء الأركان، فهذا في هذه الحالة نقول له يستخلف ويرجع هو مأموما، لأن صلاته لا يجوز له هنا أن يقطع الصلاة، الصلاة صحيحة يتم الصلاة هنا. نعم، فالرعاف عندنا فيها قولان، مشهور المذهب البناء بشروط وضوابط، وعندنا قول في المذهب أنه يقطع ويستأنف، هذا من عندما يغسل يعني إن كان كثير وكذا وخشية تلطخ ملابسه أو فرش المسجد أو كذا. فإذن ففي الاستخلاف مع أنه لم تنتقد صلاته، لأن سيلان الدم ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وإن كانت هي طهارة الخبث مطلوبة وشرط من شروط صحة الصلاة، فيغسل في أقرب مكان بشروط وضوابط. لكن بالنسبة للرعاف حتى من توفرت فيه شروط البناء انقطع له وجه، وهو قول بالمذهب رواية ابن القاسم. لكن بالنسبة
0: اللي عاجز على
1: هذا منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، فلهذا ينبغي يعني أن يستخلف غيره مندوب إن كان في غير الجمعة، وفي الجمعة واجب أن يقدم غيره، لأن الجماعة في الجمعة واجبة، بجمعة جماعة جماعة قد وجبت سنة بفرض. طيب، وعندنا في هذه الحالة يعني عندما يستخلف غيره يرجع هو مأموم، يرجع هو مأموم لأنه منع من الإمامة ولم يمنع من الصلاة، وما له علاقة بالصلاة أيضا قد يكون منع من الصلاة في حد ذاتها، تذكر أنه على غير وضوء أو حصل له غلبه الحدث يعني ريح أو بول أو غيره من نواقض الوضوء حصل له في أثناء الصلاة غلبه، فهذا إن كان غلبتان نقول له يعني أنه يخرج و يستخلف غيره وجوبا في الجمعة وفي غير الجمعة ندبا. نعم، فإذا هذه
0: أسباب متعلقة
1: بالصلاة، قلنا إما يعني أو الأسباب عندنا ما يكون خارج الصلاة وعندنا ما يكون داخل الصلاة أو له علاقة بالصلاة. الذي له علاقة بالصلاة إما أن يمنع الإمامة فقط أو يمنع الصلاة بكلياتها يعني خلاص لأنها انتقض وضوءه، وما كان خارجا عن الصلاة فهو مثل تلف المال مثل ما ذكر المصنف، خشية تلف المال، وهذا المال سواء كان عينا أو عرضا أو كان يعني خشية تلف النفس، سواء يعني مثلا شخص هو يصلي ورأى طفل صغير سيسقط في بركة ماء أو نقوله حوض سباحة ولا بير ولا حفرة أو شيء، أو شخص أعمى وخشي عليه الهلاك، هذا يقطع الصلاة لينقذ تلك الروح. يعني أي نفس، قالوا نفس محترمة ولو كان كافرا الذي قطع من أجله لإنقاذ نفس، من باب أولى إن كان ماله هو أو نفسه هو لإنقاذه، فله ذلك يعني له أن يقطع الصلاة ويستخلف غيره أو مندوب طبعا كما قلنا في الصلاة الخمس وواجب في الجمعة. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورجع مأموما.
1: نعم، إذن الأسباب يا شيخ، إن خشي تلف مال أو نفس هذا السبب الأول من أسباب الاستخلاف، وعندنا السبب الثاني من، وهذا طبعا ليس له علاقة بالصلاة تلف المال والنفس أو منع الإمام لعجز، هذا له علاقة بالصلاة ولكن هنا لم يمنع من الصلاة كلية، لأن الصلاة قاعدة صحيحة هو يقدر يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فيصلي على حسب استطاعته كمأموم. لكن الإمام قلنا لا يجوز عندنا ولا تجزئ إمامة العاجز للصحيح خلفه، فلهذا يرجع هو مأموم ويستخلف غيره ليتم من القادرين ليتم بالناس صلاتهم، لأن عندنا من شروط صحة الإمام أن يكون قادرا على الاتيان بالأركان. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان، يعني لابد يكون قادر عليها وحكما يعرفه. قال ورجع مأموما، إذن خلاص ما دام هو لم تبطل صلاته يرجع مأموم ويكمل. لا ما يقولش أنا لا خلاص بنطلع من الصلاة، لا يجوز له هنا أن يخرج من الصلاة، وإنما فقط لا يجوز أو لا تجزئ إمامته فيرجع مأموما بعد أن كان إماما ويستخلف غيره.
0: كل شيخنا أن مندوب في حقه أن يستخلف غيره في الصلوات، هذا الجمعة، الجمعة واجب. في حالة أن في الصلوات غير الجمعة ما استخلفش حد، المأمومين هل يقدموا حد من نفسهم ولا يصلوا أفداد؟
1: نعم، لو حبذا فإن أباهم فردوا أو قدموا، فهمت؟ لو قد تقدم واحد منهم مكمل بهم ماشي، هو يرجع يأتم به، وإلا يصلون أفذاذا. نعم، فإن أباهم فردوا أو قدموا.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى إن خشي تلف مال أو نفس أو منع الإمامة لعجز ورجع مأموما أو الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود.
1: طبعا هذا أو عطف على
0: منع. نعم.
1: على منع. نعم. إذن منع الإمامة أو منع الصلاة، منع الإمامة بالعجز عن الأركان فما قدرش يكمل الباقي، أو منع الصلاة بسبق حدث أو ذكره وإن بركوع أو سجود. لكن هنا يا شيخ لابد من التنبيه على شيء بالنسبة للحدث، قال بسبق حدث أو ذكره، أما إن تعمده فتبطل عليه وعليهم، وعندنا ضابط في المذهب يا شيخ، كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في غلبة الحدث أو تذكر الحدث، هذه تبطل على الإمام ولا تبطل على المأموم. ولكن حتى لا تبطل على أما على الإمام فبطلت، هذا خلاص متى ما حصل الحدث أو تذكر الحدث أنه مش متوضي وكذا خلاص بطلت صلاته، لكن بالنسبة للمأموم لا تبطل إلا إذا استمر بهم. يعني مثلا حصل له هو في الركوع فقال سمع الله لمن حمده ورفع بهم وصلى بهم ركعة وبعض الصلاة، المهم صلى بهم بعض الصلاة وبعد ذلك خرج، فهنا نقول له تبطل عليه وعليهم. ولهذا ابن عاشر قال إن بادر الخروج، الخروج منها، إن بادر الخروج منها يعني وبطلت لمقتد بمبطل على الإمام غير فرع منجلي من ذكر الحدث أو به غلب، إن بادر الخروج منها يعني إن لم يبادر الخروج واستمر وصلى بهم استحياء ولا خوفا ولا غيره، صلى بهم بعض الصلاة وبعتالي يعني عاتبته نفسه وكذا وخرج، نقول له خلاص طالما أنت ما خرجتش وما بادرتش الخروج مباشرة فإن صلاة تبطل عليك وعليهم. إذن متى تبطل الصلاة يا شيخ؟ في حصول الحدث أو تذكره، إذ بالنسبة إذا كان عمدا، إذا كان عمدا واحد عارف روحه مش متوضي وخش صلى بالناس هذه تبطل عليه وعليهم، وإذا كان هو يعني خرج منه أو أخرج الحدث متعمدا في الصلاة فهذا تبطل عليه وعليهم. لكن إن غلب به غلبة أو تذكر كان ناسي وتذكر إنه مش متوضي فهذا نقوله لا تبطل عليهم بالنسبة لك أنت تبطل، لكن لا تبطل على المأمومين إن بادرت الخروج مباشرة. فعلى الإمام متى ما تذكر أو غلبه الحدث أن يبادر بالخروج مباشرة، قال المصنف وإن بركوع أو سجود، يعني حتى هو حال الركوع أو حال السجود خلاص يخرج، مش يقول سمع الله محمد بعتالي يستخلف، لا يخرج قبل أن يرفع بهم، حتى عندما يرفع ما يقول سمع الله من حمد. نعم.
0: قال ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله وأعادوا معه.
1: نعم، هنا قال مش لو قلنا إحنا الإمام تذكر أو غلبه الحدث وهو في أثناء الركوع أو السجود قلنا ينبغي عليه إن ما يكبرش، كان هو ساجد ما يكبرش وكان هو راكع ما يقولش سمع الله لمن حمده حتى لا يأتم به، بنقولنا بيبادر بالخروج بيستخلف، وحبذا في مثل هذا يستخلف يا فلان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولهذا الذين ينبغي أن يكونوا خلف الإمام هم من يعرفوا أحكام الاستخلاف وكيف يصححون للإمام أو يفتحوا عليه إن أراد الفتح أو كذا، مش هي مسألة مسابقة، خصوصا من كان بعده مباشر. فهذا الأولى به هو من يتقن أحكام الاستخلاف وأحكام الصلاة. مجرد لو حصل مثل هذا وهو يعرف سيكمل بهم، لكن شخص ما يعرفش فهذه مشكلة. وتحصل الاستخلاف يعني أحكامه قليل من يتقنها من يعرفها. فينبغي لمن يصلي خلف الإمام أن يكون عارفا لهذه الأحكام. فإذا استخلف يا فلان أكمل بهم هو في الركوع، على المستخلف أن يدب كما سيأتي يا شيخ، يتقدم شوية ولو في الركوع ما فيش بأس، هو سواء لسد فرجة أو للاستخلاف، بل ولو كان ساجدا أو جالسا حبدا أن يتقدم عليهم، وسيأتي هذا يذكره المصنف في المندوبات.
0: نعم،
1: لو ما تقدمش ما فيش بأس، لكن المهم هو اللي يقول سمع الله لمن حمده أو يقول الله أكبر ولا غيره، حتى يكمل بهم اللي هو يعني المستخلف اللي صار هو الإمام، والذي ينبغي عليه أن ينوي نية الإمامة بعدما كان مأموما. باه يا شيخ، لو المأمومون رفعوا، هو الإمام رفع ما كبرش ولا قال سمع الله لمن حمده، هم رفعوا برفعه من غير أن يتكلم هو، وبعد ذلك استخلف يا فلان أكمل بهم، ولا قدموا هم واحد منهم، ولا تقدم واحد بيكمل بهم، قالوا ينبغي عليهم، طبعا لا تبطلوا صلاتهم، لأن إلا إذا تعمدوا ذلك، أما إن رفعوا يعني جهلا أو كذا لا تبطلوا صلاتهم، لا تبطلوا صلاتهم طالما يعني أدركوا الفرض، اللي هو الاطمئنان وكذا مع الإمام، الأول تو مش مع المستخلف، طالما أدركوا الفرض مع الإمام الأول لا تبطل صلاتهم، وإن رفعوا برفعه قبل أن يستخلف غيره لا تبطل عليهم في هذه الجزئية. وينبغي على المسبوق اللي هو صار إمام، اللي هو المستخلف، هو عفوا مش المسبوق، اللي هو المستخلف، ينبغي على المستخلف الذي استخلفه الإمام أن يعود، إن رفع برفع الإمام، الإمام رفع فهو رفع معاه، وحتى اللي قال يا فلان أكمل وما كبرش وهو حاصل له العذر في أثناء الركوع، أن يرجع بهم، أن يرجع بهم ويرجعون معه، المأمومون الذين رفعوا مع الإمام الأول يرجعون معه، فإن لم يرجعوا لم تبطل لا تبطل صلاتهم طالما أدركوا مع الإمام الأول فرضهم. واضح يا شيخ؟
0: واضح. نعم لك هذا شيخنا، زي ما قلت كل بشرط أن لما رفعوا مع الإمام الأول ما يكونوش عارفين أنه صار لحدث.
1: أيوة، لو هم عالمين أنه هو صار له حدث ومع هذا رفعوا معاه، هذا التعمد هنا شيخ. أبطبطل عليهم، لكن إذا هم رفعوا يعني جهلا ما عندهمش معلومة أنه هو انتقض وضوءه، فهو رفع ما قال سمع الله لمن، طبعا لو استمر يا شيخ يئم بهم وسمع الله لمن حمده وكذا، هذا خلاص ربطبطل، لأنه قلنا حتى في حالة السهو والسهو، حالة غلبة الحدث أو تذكر الحدث، إذا لم يبادر الخروج منها مباشرة ولم يفعل بهم بعض الأركان بعد ما حصل له أو تذكر الحدث، فإن صلاة تبطل عليه وعليهم، حتى لا تبطل صلاته وصلاتهم. بالنسبة لصلاة تبطل بما أن تذكر ولا حصل الحدث هذا تبطل، لكن حتى لا تبطل صلاة المأمومين لابد من أن يبادر بالخروج، وما عاش يفعل بهم أي حاجة مجرد ما تذكر الحدث أو مجرد ما صار الحدث مباشرة يخرج من الصلاة.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يندب في الاستخلاف، فقال وندب لهم إن لم يستخلف.
1: نعم، إذن هو أول شيء يندب في حقه هو أن يستخلف، هذا في غير الجمعة، وفي الجمعة يجب كما مر معنا. فإن كان في غير الجمعة ولم يستخلف ندب لهم هم، بعده يندب في حقهم هم، يعني في حق المأمومين، أن يستخلفوا واحدا منهم أو يتقدم واحد منهم يكمل بهم مندوب، فإن أكملوا أفذاذا ما فيش بأس. نعم،
0: في الجمعة شيخنا إن لم يستخلف
1: تبطل عليه وعليه، لابد واجب، هذه واجب عليه انه يستخلف في الجمعه،
0: يعني ما ينفعش انهم يستخلفوا لنفسهم،
1: لا ما ينفعش، لابد هو أن

0: التقدم يسهل التقدم ويسهل الناس ينظروا إليه ويقتدوا به، لأن من كان متأخرا قد يصعب ذلك عليه، يصعب التقدم ويصعب كذلك على الناس يقتدوا به هو في مؤخرة الصفوف. إذن من المندوب، ليس من شروط الصحة الاستخلاف، وإنما هو من المندوب أن يكون الخليفة الذي سيستخلفه الإمام ويصير إماما بعد ما كان مأموما أن يكون في الصف الأول.
1: ثم قال: وتقدمه إن قرب وإن بجلوسه.
0: نعم، وهذا قد أشرنا إليه سابقا ونزيد الإشارة. قلنا بالنسبة لمن أراد أن يسد فرجة أو ركعة دون الصف بالشروط الماضية التي ذكرها لنا المصنف في الحلقة الماضية، قلنا لا يستطيع أن يدب إلا في أثناء الركوع أو القيام بعد وهو قائم. أما بالنسبة للمستخلف هذا يدب في أي وضعية، مندوب في حقه أن يتقدم حتى يراه الناس ويقتدون به، ولو كان في السجود ولو كان في الجلوس من باب أولى، كان هو في القيام أو في الركوع من باب أولى أن بيتقدم. نعم، فهنا للمبالغة يعني، وإن بجلوسه هذا من يعني من باب أولى كان هو قائم، من باب أولى كان هو راكع أن بيتقدم، بل ولو في الجلوس الذي لا يستطيع أن يدب فيه من أراد أن يسد فرجة أو ركعة دون الصف وكذا، فإن هذا يستطيع. طبعا قلنا للفائدة، لأن عندنا فائدة في تقدم المستخلف في الاقتداء به وفي رؤية الناس إليه وإكمالهم للصلاة وحتى لا تحصل شوشرة وكذا، فلهذا نبوه يتقدم شوية ويعرف
1: شيخنا، يفهم
0: صار
1: من هذا
0: كذا
1: ان لو ما تقدمش الصلاة صحيحة يعني؟
0: ما فيش بس.
1: نعم
0: نعم هو لأن مندوب،
1: نعم
0: هذه مندوبات التي ذكرها، يعني إن هو أصلا إن أكملوا أفذاذا ماشي صلاتهم صحيحة طالما مش الجمعة، طبعا إن أكملوا أفذاذا ما فيش بس، إن استخلف البعيد وفات القريب منه ولو كان في الصف الثاني أو الثالث أو كذا ما فيش بس، إن بقي في مكانه ولم يتقدم ما فيش بس، لكن في كل هذا خالف المندوب، خالف الأولى.
1: شيخنا في الصورة هذه لو الإمام استخلف مأموم من الصف الثالث وما تقدمش المستخلف، حيكون الإمام فيه يعني حيكون بعض المأمومين أمام الإمام في الحالة هذه،
0: ولو
1: وعلى الصلاة صحيحة. نعم
0: نعم، لأن يعني شوف، صلاة تجتلى بين الأساطين وقدام الإمام جماعة بعد صلاة ذي التزام، هذه ذكرها ابن عشرين رحمة الله عليه في مكروهات الصلاة. يعني المكروه عندنا أنك أنت تصلي بين الأساطين يعني العرس طالما فيه اتساع في المسجد، وكذلك من المكروه أنك أنت تصلي أمام الإمام. قالوا في حالة وجود اتساع أو عدم ضرورة لهذا، أما في حالة الضرورة أو كذا فما فيش حتى كراهة، وإحنا في هذه الحالة قد يكون يعني مرات ما قدرش يقدم ولا غيره، وإن كان يندب في حقه إنه يقدم اللي في استخلفه وهو في الصف الثاني أو الثالث، من المندوب في حقه أن يدب وأن يسير سواء راكع ولا ساجد ولا هو قائم، يزيد يقدم القدام. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تقدم غيره صحت.
0: طيب يا شيخ، أنا أصلي بالناس وأنت ورائي واستخلفتك، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن أكمل بالناس، وفيه شخص آخر معنا مالك ولا غيره وتقدم ذلك الشخص، صحت؟ قال ما فيش بس، سواء صل أكمل بالناس الشخص الذي قدمه الإمام أو تقدم غيره أكمل بهم، هذا معناه المصنف بقوله وإن تقدم غيره صحت. يعني مش شرط، لأنه هو كان بالإمكان أن يعني نخرج وما نستخلفش أصلا لأنه مندوب في حقي. واضح الكلام شو؟
1: واضح. نعم. قال: وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا.
0: استخلف شخص ولكنهم كل واحد تم بروحه، ما فيش بس،
1: رفضوا يعني الائتمام بالمستخلف.
0: نعم. ما فيش بس، ما فيش بس، أو ما قدمش بكل وتموا أفذاذا، ما فيش بس. نعم.
1: قال: كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم.
0: نعم، مثلا هو استخلف شخص أو في شخص تقدم من غير ما يستخلفه هو وصلى بالبعض، والبعض الآخر صلوا أفذاذا طالما في غير الجمعة، ما فيش بأس يا شيخ. نعم، سواء كلهم أكملوا أفذاذا، كلهم أكملوا وراء إمام، بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، الأمر واسع. نعم.
1: قال: كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين.
0: أي ما فيش بأس، يعني هو ما استخلفش أو استخلف إمام وتقدم إمام آخر، عندنا مثلا 100 مصلي، 50 أكملوا خلف هذا و50 خلف الشخص الآخر، ما فيش بأس.

0: الأمر يعني جائز، ما لا تبطل صلاة هذا ولا ذاك، أتموا
1: مليح شيخنا.
0: أفذاذا
1: نعم،
0: أو بإمام واحد أو بعضهم وراء إمام وبعضهم فذ، أو كل يعني الأمر واسع.
1: حتى لو هو ما استخلفش وفيه اتنين طلعوا من المأمومين، في الطائفة صلت وراء الأول وطائفة صلت وراء الثاني،
0: ما فيش
1: فيش
0: مشكلة.
1: مشكلة.
0: نعم، هذا ما أشار إليه
1: نعم
0: المصنف يعني.
1: نعم قال: وإن تقدم غيره صحت كأن أتموا أفذاذا أو بعضهم أو بإمامين إلا الجمعة.
0: نعم، الجمعة ما يجوزش فيها كل هذا الشيء، لأن قلنا الجمعة واجب عليه أن يستخلف، لأن الجماعة فيها من شروط صحتها، ولهذا قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه: بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ.
0: نعم، يعني الخليفة المأمون،
1: مستخلف. نعم
0: نعم، الخليفة هذا الذي استخلفه الإمام وصار إماما بعد أن كان مأموما، من أين يقرأ؟ لو هو الإمام في صلاة جهرية وعلم به أين يقرأ، فيتم من حيث وقف، يصلي ملك يوم الدين، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويكمل بهم في سورة الفلق، يكمل بهم في سورة، وهكذا. إن كانت الصلاة جهرية وعلم المأموم أين وقف إمامه فيكمل بهم حيث وصل الإمام، وإن لم يعلم بأن كانت الصلاة سرية، في هذه الحالة قالوا يفتتح الصلاة من الفاتحة من الأول، لأن مش معروف الإمام هل هو تم الفاتحة ولا ما تم. ولهذا إن كانت الصلاة سرية فينبغي مثلا للإمام يقول: أنا وقفت في كذا، ما فيش بأس، هو خرج استخلف أكمل بهم يا شيخ عبد الرحمن، أنا وصلت في كذا من الفاتح، يكمل هذا إذا علمت، سواء أنك أنت سمعتني تسمع فيها في قرايتي أو أنا أعلمتك وين وقفت، تكمل بهم وين وقفت، وإن لم تعلم تستفتح بهم من الفاتح من الأول، حتى لو كنت قريتها قبل، ما يهمناش أنك أنت قريتها ولا ما قريتها، شرف
1: نعم.
0: يهمنا الإمام، إحنا عرفنا الإمام قراها الفاتحة وصل في السورة، ماشي أقرأ في السورة، ما عرفناش الإمام هل قرأ الفاتحة ولا وين انتقد وضوءها بالضبط، نقول لك أنت يا شيخ عبد الرحمن بما أنك صرت مستخلفان، صرت الخليفة الآن، صرت الإمام، عاود بهم من الأول. هذا معناه المصنف بقوله: وقرأ من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأ. يلا.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على شروط صحة الاستخلاف، حيث قال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله يعني شرع يتكلم عن شرط صحة الاستخلاف، فقال: وصحته بإدراك جزء يعتد به من الركعة قبل عقد الركوع. سبق وأن ذكرنا شيخ في حلقات ماضية ما يتم به إدراك الركعة حتى تحسب لي الركعة أنا كمسبوق. قالوا تدرك بأن أدخل في الصلاة وأشرع في الركوع قبل أن يعتدل الإمام القائم. فإذا أنا إذا أدركته، جيت يا شيخ أنت الإمام وأنا أتيت مسبوقا وأدركتك في القراءة، من باب أولى كان في تكبيرة الإحرام، هذا كويس، كل أدركتك في القراءة كويس، أدركتك في الركوع ماشي، أدركتك قبل أن تعتدل من الركوع، يعني بدأت في الرفع لكن ما اعتدلتش قائما، وكل هذا تحسب لي الركعة، هذه يعتد بهذه الركعة. إذا طالما كان يعتد بهذه الركعة لا بأس أنك تستخلفني يا شيخ، طالما حصل لك بعد الأمتى حصل لك العذر، حصل لك العذر بعد أن رفعت من الركوع، أو حصل لك العذر في السجدة الأولى أو في الثانية من هذه الركعة، طالما أنا أدركت جزءا من الركعة يعتد به أو يعتد بحيث يعتد بهذه الركعة، إذن يصح استخلافي. لكن يا شيخ لو أنا أتيت بعد أن اعتدلت قائما أنت من الركوع، خلاص معاش نعتبر لم أدرك هذه الركعة، وأنت العذر صار لك في أثناء الركوع، عفوا في أثناء السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو في السجدة الثانية أو كذا، هنا في هذه الحالة هل يصح أن تستخلفني يا شيخ؟ لا، لا يصح أن تستخلفني. لماذا لا يصح؟ لأنني لم أدرك جزءا من الركعة يعتد به. نعم، لو حصل لك العذر اللي هو يعني غلبة الحدث أو تذكر الحدث في الركعة التي تليها في القراءة أو كذا، لا بأس أن تستخلفني، لكن لا تستخلفني إذا حصل لك العذر في الركعة التي لم أدرك ما جزءا منها بحيث أنها يعتد بها. واضح يا شيخ؟
0: نعم واضح. نعم. ثم قال: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا.
1: نعم، المسبوق الذي أتى ودخل في الصلاة بعد العذر الذي صار للإمام، قال هذا يعتبر أجنبي لأنه لم يدرك شيء، جزء من الركعة يعتد به وكذا قبل، والعذر صار قبل أن يأتي أن يدخل في الصلاة هو أصلا، فهذا يعتبر أجنبي. طيب إن صلى لنفسه باقي الصلاة بيصليها فذ بروحه، صحت صلاته لأنه لم يدرك شيء هو أصلا من الصلاة، ما أدرك شو فإن صلى لنفسه صحت. يعني نحكي على مسألة استخلافها يا شيخ، أنا أتيت بعد أن حصل لإمامي العذر واستخلفني، قال يا فلان أكمل بهم، وأنا لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، بل هو العذر صار بعد يعني قبل أن آتي أنا، في هذه الحالة بالنسبة للائتمام بي يعني أني أنا لو ائتموا بي بطلت صلاتهم جميعا اللي بيئتموا بي، لأن لم يتوفر فيه شرط الصحة، لم أدرك جزء من الركعة يعتد به، أنا أجنبي، أنا أتيت بعد ما حصل لإمامي العذر. طيب أنا تو عرفنا بالنسبة من لو تم بي أحد من المأمومين راحته صلاته باطلة، لكن بالنسبة لصلاتي أنا إن صليت لوحدي أكملتها فذا باعتباري فذ وما عملتش نفسي إني مستخلف وكذا، صلاتي صحيح. وكذلك إن عاملت نفسي على أني مستخلف وأني خليفة، خليفة الإمام، استخلفني الإمام ونويت نية الإمامة وأكملت بهم وبنيت بهم كملت على صلاة الإمام، قالوا هنا في هذه الحالة إن أنا كخليفة أو مستخلف بنيت يعني بالأولى أولى الإمام وبنيت عليها الثانية يعني درت الثانية إن بنيت بالأولى أو الثالثة من رباعية صح واضح يا شيخ
0: واضح نعم
1: يعني أنا إذا لم أدرك العذر الذي صار للإمام تذكر الحدث أو غلبة الحدث واستخلفني قالوا راو كان تنبيه أحد تبطل صلاة المأمومين وبقى أنا شن حكم صلاتي كخليفة أو مستخلف لنفسي شن صلاتي صحيحة ولا قالوا إن هو لم يقبل الاستخلاف وعارف أحكام الاستخلاف وأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد بها قبل حصول العذر وغيره قالوا هنا في هذه الحالة أنا لم أقبل الاستخلاف وصليت لنفسي صلاتي صحيحة وأموري تمام يعني استفتح صلاتي كلها بنجيبها وكأني فذ باهي وكذلك لو أنا قبلت الاستخلاف مثلا كنت نجهل هذا الحكم وقبلت هذا الاستخلاف وعلى أساس أنني بنبني على صلاة الإمام قالوا هنا أنت وين أدركته هل أدركته في الـ يعني في الركعة الأولى وبنيت هو فاتت الركعة الأولى به وانت بنيت عليها جبت ركعة ثانية وبعتالي درت تشهد وجبت مثلا يعني الركعتين الأخريين كان هي عشاء رباعية ولا الركعة الأخيرة كان مغرب ولا جبت ركعة واحدة بس وخلاص وبعتالي نط انت يعني تأتي بما عليك إن كانت الصبح قالوا هنا الصلاة بالنسبة لي هو نتكلم على صلاته هو صحيح قال وإلا فلا يعني إن كان قد بنى على ركعة يعني هو قال كان بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية هذا صح صحت وكان هو بنى على ماذا بنى على الثالثة من صلاة المغرب بنى بالثالثة بنى بالثالثة من صلاة المغرب تو بالثالثة من رباعية ماشي لكن بالثالثة من صلاة المغرب ما تمشيش بالثالثة من صلاة المغرب أو كذلك يعني عندنا بالثانية من صلاة رباعية ومن باب أولى من صلاة المغرب قالوا في هذه الحالة لا تصح حتى صلاته هو إذن عندنا يا شيخ بالنسبة لمن جاء بعدما حصل العذر للإمام ما يصحش إنه يكون خليفة لأن لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به باهي هذا اتفقنا عليه إذن لو تم به المأمومون فصلاتهم باطل وبقى هو صلاته ماذا قالوا هو صلاته إن صلى لنفسه فصلاته صحيح يعني إنما قبلش الاستخلاف وصلى فذ بروحه ما بناش على صلاة الإمام قالوا صلاته صحيحة وإن بنى على صلاة الإمام كان هو بنى بالأولى بالأولى يعني شوف يا شيخ أو هنا هو المصنف ماذا قال في الشرح قال وإن جاء وأحرم بعد العذر فهو أجنبي من الجماعة إذ لم يدرك مع الإمام جزءا البتة فلا يصح استخلافه اتفاقا لأنه ليس منهم وتبطل صلاة من ائتم به هذا فتناه وبالنسبة لصلاته هو قال فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الإمام صحة هذا حتوه فتناه بقي وإن بنى على صلاة الإمام ظنا منه صحة استخلافه ما يجهل بالركعة الأولى مطلقا يعني سواء في الصبح ولا في الصلاة الرباعية ولا في المغرب كان هو الموضوع في الركعة الأولى
0: أو شيخنا كان يعني الاستخلاف حصل في الركعة الأولى
1: نعم في الركعة الأولى
0: حسب بالركعة الأولى هو
1: بدأ من الركعة الأولى هذا يعني هو كأن نعم. استفتح الصلاة مع أنه نعم. يظن بنفسه أنه مستخلف
0: نعم.
1: بيصلي صلاة كاملة يعني
0: نعم.
1: وكذلك إن حصل بالثالثة من رباعي في الصلاة الثالثة استخلف
0: في الركعة الثالثة
1: نعم. الثالثة من رباعي يعني هو بيقراها أو بيبني على الإمام ركز مثلا هي مغرب ولا عفوا هي عشاء ولا ظهر ولا عصر وبيبني على قراءة بيقرأ بهم فاتحة الثالثة والرابعة بيقرأها فاتحة وبالتالي بيشير لهم أن أنبقوا مكانكم يقولهم قامزوا ما يسلموش قبله يقوم هو كمسبوق يقوم هو كمسبوق يأتي بركعتين بفاتحة وسورة يقضي اللي فاتوه مسبوق
0: نعم.
1: هذا
0: نعم.
1: نسلم الإمام وقام قاضي أقوال وهو تول بدأ الإمام إحنا المسبوق نفسه هو الذي صار خليفة فهذا بيأتي قالوا يغتفر له يعني هو الجلوس لماذا تصح إن استخلف وإن هو بنى على صلاة إمامه بالأولى في الصلوات مطلقا هذا واضح لأن هذا بداية الصلاة يعتبر وفي الثالثة من غير المغرب قالوا لأنه في هذه الحالة سيجلس في محل الجلوس اللي هو التشهد وكذا، مش حتتلخبط الصلاة وأموره تمام، ويغتفر فيما يتعلق بالفاتحة وسورة التقديم والتأخير، يعني الأخرين بيديرهم فاتحة وسورة، فهذا الأمر قريب وما تبطلش صلاته. احنا ما نتكلموش على صلاة المأمومين لأن صلاة المأمومين قد بطلت لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، لم يدرك جزءا من الركعة يعتد به قبل أن يحصل العذر للإمام، وإنما جاء ودخل في الصلاة بعد أن حصل العذر للإمام، فاستخلافه لا يجوز، لا صح. نتكلم على صلاته هو، إذا صلاته هو تصح يا شيخ إما إذا صلى لنفسه ولم يقبل، عارف هو أحكام الاستخلاف وما قبلش الاستخلاف وصلى فذ، وإما كان هو بني على صلاة إمامه، إما أنه بنى بالركعة الأولى، حصل البناء على الركعة الأولى متاع الإمام، بنى بهم وكمل بهم، وهذه بتكون صلاة تاملة وكأن استفتح الصلاة من الأول، نتكلم على صلاته هو. أو بالثلاثية بنى بهم في الركعة الثالثة من بالركعة الثالثة عفوا من الصلاة الرباعية ليس بالمغرب، قالوا تمشي أمورها تمام لأن جلوسه في التشهدات وكذا سيكون في محله، وفيما يتعلق بالسورة وكذا والجهر والسر هذا أمر يغتفر له وتكون صلاته صحيحة. واضح يا شيخ؟
0: واضح.
1: لكن لو صار الاستخلاف أو استخلافه في الركعة الثالثة من المغرب لا، قال لأن هنا في هذه الحالة
0: جلوسه مش هيكون في محل الجلوس،
1: نعم،
0: القيامة مش هيكون في محل القيامة،
1: هذا المطلوب، نعم. أما المأمومون يا شيخ نزيد نأكد، أراه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف فصلاتهم باطلة، إذا أتموا به كان صلوا أفذاذا بروحهم صلاتهم صحيح، نعم، لأنه لم يتوفر فيه شرط صحة الاستخلاف، نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: وإن جاء
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جاء بعد العذر فكأجنبي، فإن صلى لنفسه أو بنى بالأولى أو بالثالثة من رباعية صحت وإلا فلا.
1: نعم.
0: ثم قال: وجلس المسبوق لسلامه كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
1: نعم. وجلس المسبوق لسلامه، المقصود هنا سلام المستخلف الخليفة، يعني شوف لما يبدأ عندنا شخصان مسبوقان وقد استخلف الإمام أحدهما، صار له عذر تذكر الحدث أو غلب بالحدث، استخلف أحد، يعني يجوز استخلاف المسبوق طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وصار استخلاف استخلفه. هنا في هذه الحالة سيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم الصلاة، وبالتالي يشير لهم أن يجلسوا ما يقوموش ويقوم هو، ويأتي بماذا؟ قال ويأتي بما فاته من صلاة، أي أتى بما فاته من صلاة وهم جالسين استنوا فيه، حتى المسبوق الآخر اللي لم يتم استخلافه يقولوا لما تموضش أنت استنى إمامك لن يسلم، فإذا سلم إمامك اللي هو مسبوق وصار هو إمام توا بعد ما يسلم إمامك إمامك في هذه الحالة يقولوا لك أنت لباس نوض تقوم وتأتي كمسبوق بما فاتك من صلاتك، إن سلم الإمام قام قاضي أقواله وفي الفعال بانية، يعني هذا معنى كلام المصنف اللي هو وجلس المسبوق لسلامه، المقصود سلامه أي سلام الخليفة المستخلف هذا،
0: نعم،
1: مع أن حتى هو مسبوق،
0: نعم،
1: فهمت؟ طبعا هو لو كان الخليفة غير مسبوق يا شيخ الأمر ظاهر بيكمل بهم لأنه حاضر من الأول، هذا هو أحضر ركعتين مثلا من صلاة رباعية واستخلفه الإمام وكمل بهم الركعتين وسلم، واضح أن المسبوق سيقوم بعد السلام، لكن إشكالنا إذا كان المستخلف مسبوقا حتى هو وعندنا مسبوق آخر،
0: يا شيخنا كان نقوله مثلا اثنين خشوا للمسجد في نفس الوقت،
1: كويس،
0: خشوا في الركعة والإمام قائم في الركعة الثانية
1: به
0: في القراءة أثناء القراءة، حضروا معاه القراءة فحضروا جزء من الركعة ومعتد به يعني،
1: كويس،
0: بعدين بعد دخولهم صار عذر للإمام،
1: ايه،
0: فالإمام استخلف واحد منهم وهم مزوز عليهم ركعة ركعة،
1: كويس،
0: هذا المستخلف بيكمل بيبني على صلاة الإمام، بيكمل الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ولما يجي في السلام بيشير للمصلين اللي خلفه راجوا شوية يعني لين
1: يجلسوا
0: يجيب هو الركعة اللي فتاته،
1: نعم،
0: والمسبوق اللي هو صاحبه خش معاه حتى هو يجلس معاهم،
1: أيوة،
0: ما يجي بيش الركعة اللي يعني ما يقضيش اللي عليه،
1: نعم،
0: يراجي زي المأمومين
1: لأن يا شيخ المسبوق لا يستطيع الاتيان بما فاته من صلاته قضاء أو بناء أو غيره إلا بعد أن يسلم إمامه. إن سلم الإمام قام قاضي أقواله هو في الفعل باني، طالما إمامه لم يسلم وهو هذا
0: نائب على الإمام الآن، هذا هو هذا الإمام الآن أصبح نعم مستخلف نعم.
1: هذا معناه المصنف بقوله وجلس المسبوق لسلامه أي لسلام المستخلف. نعم.
0: ثم قال كأن استخلف مسافر مقيما أو سبقه.
1: نعم، وهذه المسألة الثانية وشبهها يعني شبهها بالحالة الأولى، قال حتى هو يجلس من، قال إذا استخلف مسافر مقيما، شخص مسافر ويأم مسافرين ومقيمين. طبعا احنا عندنا تجوز هنا طبعا خلاف الأولى لكن التجوز بالنسبة لصلاة المقيم خلف المسافر ماشي اتمامه، ولما يسلم الإمام باعتباره بيصلي الظهر ركعتين ولا العصر ولا العشاء، المأموم اللي هو مقيم ينوض يكمل يجيب ركعتين وصلاته أموره تمام باهي كويس. إذن عندنا إمام مسافر وراه من المأمومين من هو مسافر ومن هو مقيم، وحصل عذر بغلبة حدث أو تذكره لهذا الإمام المسافر في أثناء الركعة الأولى ولا الثانية، فاستخلف شخصا مقيما. المستخلف الخليفة اللي بدأ إمام وكان مأموم هذا واحد من المقيمين. طبعا لو استخلف مسافرا الأمر قريب واضح ما فيش إشكال، لكن إشكالنا عندما يستخلف شخصا مقيما شنو الحل هنا؟ وعندنا المأمومون بعضهم مقيم وبعضهم مسافر، فنقول للمستخلف في هذه الحالة إن هو بيبني على صلاة إمامه، هو مثلا أدرك معاه ركعة ولا ركعتين ولا معاه من البداية، هو الإمام صلى بهم ركعة، المهم يبني عليه صلاة إمامه طالما أدرك جزءا من الركعة يعتد به وبيكمل صلاته كلها. المسافر بيصلي ركعتين وبيجلس هنا، المسافر يصلي ركعتين ويجلس
0: ما يتبعش الإمام،
1: ما يتبعش الإمام في هذه الحالة وفي هذه الجزئية يا شيخ. لكن نراه عندنا يعني لا يجوز للمسافر إنه يصلي يدخل عارف شخص مقيم ويصلي وراه لضرورة هذا واستخلاف وغيره، لكن في من البداية أنك أنت تخش وراء مقيم لا تأتم به إلا إذا نويت الإتمام فبتتم معاه، أما أنك أنت تصلي معاه ركعتين أنت خارج المسألة، إحنا
0: ناوي القصر بتصلي خلف متم نعم. هذا ما يمشيش
1: أنك أنت تصلي ركعتين وتقعد مقعمس ما تقدرش تسلم قبله، إنما جوع للإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وباهيشين فائدة القصر كأنك أنت صليت ركعتين ولم تأتم به يعني، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وكذا، وهو يركع ويسجد وغيره وانت قاعد درت ركعتين وبعد تالي قاعد مزت تستنى فيه لين يسلم وباش تسلم به، هذه ما تجزيش. وحتى القول يعني بعض أهل العلم اللي قالوا رأوا قول ضعيف في هذه المسألة، وهذه حولها المسألة جانبا أتيت بها فقط لألا تتداخل، لأن متداخل في المسألة اللي عندنا، لا المسألة اللي عندنا مسألة أخرى، المسألة اللي عندنا
0: الإمام هو مسافر،
1: مسافر وهذا جائز عندنا نعم. إن يأم بماذا بمسافرين أو يأم حتى
0: مقيمين.
1: بمقيمين نعم. الأمر قريب حصل له عذر، هو لا شك أن الأولى كان أن يستخلف شخصا مسافرا معاش عندنا إشكال، لو استخلف شخص مسافر الأمور قريبة، لكن لو استخلف شخصا مقيما نقول للمسافرين أنتم صلوا معاه ركعتين وجلسوا في مكانكم، لأنكم أنتم مؤتمين بشخص في البداية مسافر وبتصلوا قصر وناويين نية القصر فصلوا ركعتين وقعمزوا، وخلوا هذا الخليفة المستخلف هذا اللي صار إمامنا وهو مقيم وصار لظرف، هذا إمامته صارت لظرف، فهذا خلوه يتم صلاته بعد ما أنتم صلوا ركعتين قعمزوا، ينوض هو ويشير لهم ويأتي بالركعتين تو المقيم يكمل معه، بعد أن يكمل صلاته الركعتين هادم يجلس ويسلم، لما يسلم خلاص يسلم المسافر، فهذا هو كأن استخلف مسافر مقيما. قال أو سبق هو، أو سبق هو المقصود يا شيخ أن الخليفة كان مسبوق، الخليفة كان مسبوق واللي وراه مش مسبوقين، واللي وراه مش مسبوقين في هذه الحالة يعني بينتظروه الخليفة مسبوق. إذن إذا كان الخليفة مسبوقا سواء أكانوا هم مسبوقين أم ليسوا مسبوقين فإنهم سينتظرونه حتى يكمل صلاته. أول شيء يعني هذا الخليفة بيبني على صلاة إمامه ويكمل بهم صلاة إمامه، بعدالي يشير لهم اجلسوا سواء كانوا مسبوقين أو غير مسبوقين، يقوم هو يأتي بما فاته من صلاته، وبعد ذلك يجلس خلاص هو تم صلاته. لما يسلم المسبوق منهم من المأمومين يقوم يأتي بما فاته من صلاته، وغير المسبوق منهم يسلم بسلامه. واضح ولا يا شيخ؟
0: نعم.
1: إذن المأمومون لا يسلمون قبل سلام المستخلف إذا كان مسبوقا سواء أكانوا مسبوقين أم غير مسبوقين. واضح يا شيخ؟
0: نعم واضح. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: سؤال الأخت أمة الله كانت قالت تدركنا صلاة المغرب ونحن في طريق مثلا في سوق لا نجد مكان للصلاة في المساجد. نعم، هذه ملاحظة مهمة ينبغي التنبيه عليها، يعني بالأخص في يعني المساجد التي هي مثلا بالأخص مساجد الأسواق، مثلا مساجد على الطرقات العامة، الطرقات يعني الرئيسة وكذا، فهذه الأولى إذا وبالأخص التي فيها حدد لها مساحة للنساء، فالأولى هذا يعني فتح هذه المصليات النساء للنساء. كثير منا مثلا نجد اليوم مثلا الأسواق كثير من النساء في الأسواق، كثير منهن في يعني تقضي حوائجها وأعمالها وكذا، لكن يغلق عليها المسجد، يفتح لها المحلات والصلاة والأسواق والطرقات، وتزاحم النساء في كل موضع وفي الأعمال وفي المدارس وغيرها، لكن المساجد يقفل عليها المسجد. ثم هي تدركها الصلاة إذا خرجت لقضاء حاجتها في السوق، وإذا قلنا بالضوابط الشرعية لا شك جائز، وما قدرش نقوله حرام، يعني هذا أمر جائز إذا خرجت المرأة بضوابط الشرعية من الستر وكذا، فأنا واشترت أشياءها من السوق فهذا لا بأس به، جائز. ثم تدركها الصلاة ربما لا فهي لا تجد مكان للصلاة فيه تصلي فيه، وبالأخص في عادة النساء تخرج مثلا مساء مثلا العشية وكذا، فتدركها صلاة المغرب، وصلاة المغرب وقتها قصير، إذا رجعت للبيت ربما دخل عليه صلاة العشاء وفاتتها صلاة المغرب، فالأولى في مثل هذه الأحوال أن يعني أن تفتح المساجد للنساء لإدراك الصلاة. بعضهن في يعني في الأسواق، بعضهن حتى في مثلا في مستشفى أو مصحة أو في كذا هي لضرورة علاج، فلا تستطيع الصلاة في ذلك الموضع، فيكون تكون المساجد لها فرصة تؤدي الصلاة في وقتها بدل أن تؤخر الصلاة إلى أن ترجع لبيتها ويفوتها وقت الصلاة، والله أعلم.
4: السؤال آخر قال هل يجوز للموظف أن يستعمل سيارة أو أدوات العمل في أمور شخصية إذا كان المسؤول سامح له؟ والله لازم يكون فيه إذن واضح. نقول له والله هذا بحسب صلاحية من تولى أمر هذه المؤسسة، فإذا كان هو عنده صلاحية حقيقية بمقدار يبين له وين حدود الصلاحية فهذا يبقى ما فيش بأس، لكن إذا كان ما فيش صلاحية يعني هو ضرب المثل هذا السائل اللي قال بالسيارات، نلقوه اللي عند عاطينا سيارة لإنجاز شغل ولا الإشراف على مواطن ولا غيره، بعد ما يروح تلقاه مثلا في فترة المساء يتجول بالسيارة نقول له لا عطيني لك انت لشؤونك الشخصيه والله للاعمال العامه، فاذا كان هو لعمل الدوله ممنوع له، ينبغي له لما يرجع خلاص يحطه في مكانه وياخذ سيارته الخاصه، وبعضهم يمكن حتى في صغاره يعني يعطيه ممكن السياره هذه، فنقول لهم لا يستسهل الانسان مثل هذا الفعل لأن وإن كان لقيت ممكن يوم لقيت من يحاسبك، لكن هذا هو الغلول، هذا هو الغلول لما الإنسان يبدأ يأكل في المال العام. وبل بعضهم قد يفتخر، يفتخر لأنه استطاع أن يأخذ سيارة، واستطاع أن يخدمها في بيته، واستطاع أن هو يعني يتبجح بها حتى أمام الناس، فنقول هذا من الغلول، سيحاسبون عليه يوم القيامة. وكذلك سائر الأدوات، هو قال سيارة وأدوات، نعم حتى الأدوات الأخرى، جهاز تصوير، تصوير الأوراق هذه أو غيرها أو أقلام، فعليه إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. وكان الأولين ضربوا المثل مثلا بعمر بن عبد العزيز وغير عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، قالوا كان لما يعني يأتيه أمر للدولة يكتب بالدوات متاع الدولة وينظر بالمصباح متاع الدولة، ولما بيأتي بأمر يخصه هو يعني يولع الفتيلة متاعه هو، يعني يقولوا إحنا المصباح اللي يخصه هو، ويكتب بالقلم والدوات اللي تعنيه، يعني في أمور الخاصة يستعمل فيما خاصة له من ممتلكات، ما يخصه من ممتلكات، وفي أمور العامة يستعمل في الشؤون الأخرى. فهذا ينبغي لمن كان في حوزته يعني أشياء للدولة يتقي الله فيها قبل أن يحاسب. بعدها كان قال المسؤول لي سامح لي، هل سمح له بمقتضى الصلاحية يبدأ أمر مأذون فيه؟ والله هي من باب المحاباة، لأن السائل ماذا قال؟ قال إذا كان المسؤول سامح له، نقول إذا كان هي من باب المحاباة، نقول مرات هو نفسه مجرم فيبي من يجرم معه، لكن إذا كان هي من باب الصلاحية، هو عنده في البنود اللي عنده يقول والله بإمكان الموظف يتمتع بكذا وكذا ويستفيد من هذه المرافق بكذا وكذا، يبدأ ما فيش بأس، أعطاه ما أعطته الدولة وللأمر لهذا الموظف مثلا.
5: محمد
6: الأخ محمد يا سيدي تفضل. الله يسلمك يا محمد.
5: عندي سؤالين يا شيخ.
6: ايه تفضل.
5: السؤال الأول، هل يجوز ان الواحد يولع القرآن مثلا في التلفزيون وبنية انه يقعد يولع الليل كله ويرقد عادي؟
6: ايه ما فيش بس بنية الحص تحصين، بنية الرقية، ايه ما فيش بس، نعم جايز،
5: ما فيش مشكلة.
6: نعم ما فيش مشكلة.
5: السؤال الثاني، انا سمعت كلام مش عارف صح ولا، لكن الفاتحة في الجنازة ما تنقراش وفي العقد القرآن ما تنقراش.
6: لا، بالنسبة لصلاة الجنازة ورد يعني صفات لصلاة الجنازة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم اختلفوا هل الفاتحة تقرأ في الجنازة أو لا. لا ينكر مثل هذه المسائل، مذهب علمائنا المالكية أن الفاتحة لا تقرأ في الجنازة، وإنما صلاة الجنازة دعاء ما بين السجدتين. ومن أهل العلم من ذهب إلى قراءة الفاتحة، فمن قرأ الفاتحة لا بأس، ومن لم يقرأها لا بأس. أما قراءة الفاتحة في القرآن فما فيش بأس، إذا إنسان بمدية التبرك مثلا بعد قراءة العقد قرأوا الفاتحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. آمين وإياكم، مع السلامة.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
1: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
0: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق آمرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. وصلنا أيها الكرام إلى إعراب سورة الضحى. يقول الله تبارك وتعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الضحى أيها الكرام الذي سميت به هذه السورة، كما ذكر القرطبي وغيره من المفسرين، قيل المراد به النهار، لقوله تعالى بعده: والليل إذا سجى فقابله بالليل. وجاء في سورة الأعراف قوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أي نهارا. فقال قبلها بياتا وهم نائمون أي ليلا، ثم قال بعد ذلك ضحى وهم يلعبون أي نهارا. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج. وقيل إن الله تعالى أقسم هنا بالضحى الذي كلم الله فيه موسى وبليلة المعراج التي عرج فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء. وقيل بل المقصود بالضحى الساعة التي خر فيها السحرة سجدا. بيان ذلك قوله تعالى في سورة طه: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقال أهل المعاني في هذه الآية وفي أمثالها: فيه إضمار، ومجازه ورب الضحى، أي أقسم برب الضحى. وفي صحيح البخاري عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد، إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى السورة. وأما قوله والليل إذا سجى، فقد ذكر أهل اللغة في سجى ثلاثة أوجه متقاربة: والليل إذا سكن، أو إذا أظلم، أو إذا غطى بظلامه الكون. وقال البعض إن في قوله تعالى والليل إذا سجى إسنادا مجازيا، أي والليل إذا سكن أهله، حيث أسند السكون إلى الليل وهو في الحقيقة لأهله، وذلك كما في قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية. فلا يعقل أن يعقوب سيسأل مباني القرية مثلا أو طرقاتها، وإنما سيسأل أهلها، فهو من المجاز. إعراب السورة. قوله تعالى: والضحى، الواو حرف جر وقسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد تكلمنا من قبل عن حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والضحى اسم مجرور بهذه الواو، وعلامة جره الكسرة المقدرة بعده للتعذر، لأنه اسم مقصور وهو المقسم به، والجار والمجرور أي والضحى
متعلقان بفعل القسم المحذوف، وقد رسمت الضحى هنا بالألف المقصورة، أي التي تشبه الياء ولم ترسم بالألف خلافا للقياس، فالقياس أن ما كان أصله واوا يكتب بالألف كالعصا، وما كان أصله ياء يكتب بالألف المقصورة وليس الممدودة، ولكن خولفت القاعدة هنا. ذكر المفسرون أسبابا كثيرة لذلك، منها أن تناسب ما بعدها، ومنها أن هذا يمشي على قول من يرى أن ما كان أوله مضموما كالضحى أو مكسورا فإنه يكتب بالألف المقصورة وإن كان أصله واويا. قوله بعد ذلك: والليل إذا سجى، أي كما ذكرنا إذا أقبل بظلامه وسكن، وقيل إذا ذهب. الواو حرف عطف على الصحيح لا حرف قسم كالأول، لأن كونه حرف قسم يستدعي تعدد الجواب، ولا يوجد هنا بعد القسم إلا جواب واحد. فالواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والليل معطوف على الضحى مجرور مثله، ولكن علامة جره هنا كسرة ظاهرة على آخره. وإذا في قوله والليل إذا سجى ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وهو هنا مجرد من الشرط مضاف إلى الجملة بعده، فإذا هنا ليست شرطية، إنما هي لمجرد الدلالة على الزمن، أي والليل حين يسجو. فإذا كما ذكرنا من قبل، إذا وحيث وإذ دائما تكون مضافة إلى الجملة بعدها، فهي مضاف وجملة سجى كما سيأتينا في محل جر مضاف إليه. قال ابن مالك: وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل. فهي لا تضاف إلى المفرد هذه الثلاث حيث وإذا وإذ إلا عند الكسائي، فهو يرى جواز إضافتها للمفرد، واستدل على ذلك بقول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب ساطعا. فحيث هنا ظرف، ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب متعلق بترى، وهو مضاف، وسهيل مضاف إليه مجرور، وطالعا حال منصوب، وجر المفرد بها نادر في الحقيقة، ولكن الكوفيون ومنهم الكسائي قد يبنون قواعد وأحكاما حتى على النادر مما ورد من كلام العرب بخلاف البصريين. وسجى في قوله والليل إذا سجى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الليل، والجملة في محل جر بإضافة إذا إليها. قوله بعد ذلك: ما ودعك ربك وما قلى، هذا هو جواب القسم. إذن ما قبله هو القسم والضحى والليل إذا سجى، ثم يأتي الجواب: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك يا محمد ربك وما أبغضك. فما في قوله ما ودعك حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقد عرفنا من قبل أن ما لها معان عديدة تصل إلى التسعة أو العشرة، وهي بين الحرفية والاسمية، فالنافية هنا فيما ودعك حرف مبني على السكون فلا محل له من الإعراب. وودع في ودعك فعل ماض مبني على الفتح، والكاف كاف المخاطب
ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وقد عرفنا من قبل أن الكاف والهاء والياء من الضمائر إذا اتصلت بالفعل فهي منصوبة مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم فهي مجرورة مضاف إليه. هذه قاعدة ثابتة. وفاعل ودع هو رب الذي سيأتي بعده، فرب في ربك فاعل للفعل ودع مرفوع به، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ورب مضاف، والكاف كاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. وما قل، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وقل فعل ماض مبني على فتح مقدر للتعذر. الفعل الماضي كما ذكرنا من قبل دائما مبني على الفتح، سواء كان ظاهرا كذهب وأكل وشرب، أو مقدرا كما هنا في قلا وفي سجى وما شابهها، فهو مبني على الفتح ولا يبنى على غير الفتح إلا في موضعين إذا اتصل بضمير الرفع كذهبت وكتبت، فهنا قيل أنه مبني، قيل إنه مبني على السكون، وقيل عند المحققين بل هو مبني على فتح مقدر كذلك، منع من ظهوره كراهة توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، ويبنى على الضم إذا اتصل بواو الجماعة كذهبوا وأكلوا وكتبوا، وقيل بل هو هنا أيضا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، لأن واو الجماعة لا يناسبها إلا الضمة قبلها. فقل فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، فالتقدير ما أبغضك ربك وما قلاك، فحذفت الكاف هنا لتتناسب رؤوس الآيات، وقيل بل هذا يعني من رفعة شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكره مع الفعل قضى الذي هو بمعنى البغض حتى بالضمير. والمعنى ما أبغضك ربك منذ أحبك. قيل وترك الكاف ولم يقل قلاك لأنه رأس آية ليتناسب مع رؤوس الآيات الأخرى الضحى وسجى وقلا وترضى كما سيأتي إلى آخره. والقيل هو البغض، فإن فتحت القاف مددت تقول قلاه يقليه قلا وقلاء، وأما قلاه يقلاه فهي لغة طيئ. قوله بعد ذلك وللآخرة خير لك من الأولى، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللام في للآخرة حرف ابتداء وهو مؤكد لمضمون الجملة، والبعض يسميها حرف قسم لأنها تنبئ عن قسم مقدر. والآخرة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وخير هو خبر هذا المبتدأ مرفوع به، أي مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ولك في خير لك، اللام حرف جر مبني على الفتح، وكاف المخاطب ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر باللام. ومن في قوله من الأولى حرف جر أيضا مبني على السكون،
وسكون هنا مقدر لأن هذه الفتحة جئنا بها للتخلص من التقاء الساكنين من الأولى، فاللام في الأولى ساكنة، ولهذا حركنا النون في من بالفتح فكان السكون مقدرا عليها. والبعض يقول مبني على السكون الظاهر أحرك لالتقاء الساكنين. والأولى في قوله من الأولى اسم مجرور، علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور. ولك الجار والمجرور، لك والجار والمجرور من الأولى كلاهما متعلق بقوله خير، لأن خير هذه أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يعمل عمل الفعل كما ذكرنا من قبل في الحديث عن المشتقات التي تعمل عمل الفعل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، ومنها أفعل التفضيل. فخير أصلها أخير، وشر أصلها أشر، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الألف منها من أخير وأصبح العرب ينطقونها خير، فبدلا من أن يقولوا هذا أخير لك من هذا يقولون هذا خير لك من هذا، فهي ما زالت أفعل تفضيل وإن لم تأتي على صورته. قال ناظم وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، فخير وشر لهما يعني معاملة خاصة في أفعل التفضيل. قوله بعد ذلك ولسوف يعطيك ربك فترضى، الواو حرف عطف مبني على الفتح، واللام حرف ابتداء مؤكد لمضمون الجملة بعده، وسوف حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. السين وسوف كلاهما يسمى حرف استقبال أو حرف تنفيس أو حرف تسويف، وهما لا يدخلان إلا الفعل المضارع فهما من علاماته، فحيثما وجدت هذه السين أو هذه سوف فاعلم أن ما بعدها هو فعل مضارع لا ريب. قوله ولسوف يعطيك، يعطي فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، قدرت الضمة هنا للثقل إذ يثقل النطق بها، وقد عرفنا من قبل أن الفعل المعتل بالياء تقدر عليه الضمة وتظهر عليه الفتحة لخفتها، فتقول سيعطيك بسكون على الياء بدون ضمة ولن يعطيك، فتظهر الفتحة على هذه الياء لأنها خفيفة لا ثقل فيها. وكاف المخاطب في يعطيك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وهذه الجملة ولسوف يعطيك هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، أي ولا أنت سوف يعطيك ربك، وإنما لم تكن هذه الواو واو قسم، قيل لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، فلو كانت للقسم لجاء الفعل المضارع يعطينك بنون التوكيد، فلما لم تأتي النون تعين أن تكون هذه اللام للابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتعين أن يقدر هنا مبتدأ ويكون الأصل ولا أنت سوف يعطيك ربك فترضى، والله أعلم.

برفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. قال السمين الحلبي في قوله وللآخرة: الظاهر في هذه اللام أنها جواب القسم، وكذلك في قوله ولسوف، فقد أقسم الله تعالى على أربعة أشياء: اثنان منفيان وهما توديعه وقلاه في قوله ما ودعك ربك وما قلى، واثنان مثبتان مؤكدان وهما كون الآخرة خيرا له من الأولى، وكون أنه سوف يعطيه ما يرضيه. وهذا تناسب جميل وبيان رائع في هذه السورة المباركة. قوله تعالى بعد ذلك: ألم يجدك يتيما فآوى. الهمزة في ألم حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وقد عرفنا من قبل أن أدوات الاستفهام كلها أسماء إلا الهمزة وهل، فهما حرفان فلا محل لهما من الإعراب. أما باقي الأدوات أي أدوات الاستفهام كمن ومتى وما إلى آخر وأين وما شابه، فهي أسماء لها محل من الإعراب. ولم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو خاص بالفعل المضارع فلا يدخل غيره. والاستفهام هنا في ألم يجدك تقريري، يعني خرج عن حقيقة الاستفهام، فهو سبحانه لا يسأل رسوله وجدك أم لم يجدك، وإنما يقرر له هذا المعنى، فكأن التقدير وجدك يتيما فآواك. ولهذا يعد البعض ألم هذه حرفا مستقلة، حتى إن ابن آج الروم في مقدمته هذه التي وضعها في علم النحو عندما عد الجوازم قال جوازم الفعل المضارع، قال هي لم ولما وألم وألم، فعد ألم حرفا مستقلا كون الهمزة ليست هنا لحقيقة الاستفهام، وإنما ركبت مع لم فأصبحت استفهاما تقريريا، ففيها معنى جديد. ويجدك يجد فعل مضارع مجزوم بلم أو بألم، علامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والكاف في يجدك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، إن اعتبرنا يجد هنا من أخوات ظن التي تنصب مفعولين. وفاعله أي فاعل يجد ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وهذا المضارع يجدك كما ذكرنا معناه الماضي أي وجدك، ولهذا حسن عطف الماضي عليه في قوله بعد ذلك فآوى، أي وجدك يتيما فآواك. ويتيما مفعول به ثان ليجد، يجدك يتيما، وكما عرفنا من قبل في الحديث عن ظن وأخواتها أن وجد من أخوات ظن، وجد العلمية هذه أو التي هي من أفعال القلوب، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فكأن الجملة كانت أنت يتيم، الكاف بمعنى أنت ويتيم هي الخبر، ثم دخلت عليه يجد فأصبحت يجدك يتيما، فالكاف هي المفعول به الأول ليجد، ويتيما هي المفعول به الثاني منصوب بيجد، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وقيل بل يتيما هنا حال من الضمير وهو الكاف في يجدك، ويجد هنا ناصبة لمفعول واحد لا لمفعولين،
فهي ليست من أخوات

ظن التي تنصبه مفعولين، لأنك قد تأتي بوجد هذه تنصب مفعولا واحدا، تقول وجدت ما ضاع مني، أو وجدته، أو وجدت الكتابة بمعنى لقيته، فهذه تنصب مفعولا واحدا. أما وجدت زيدا نائما مثلا فهذه تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قوله بعد ذلك فآوى، الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد ذكرنا هذه الفاء عند الحديث عن حروف العطف في الحلقات الأولى، وحروف العطف أشهرها الواو والفاء وثم، وتأتي بعدها أو وحتى وبل ولا، ولكن هذه كلها قد تأتي حروف عطف، لكن أشهرها الواو وهي لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، ثم الفاء وهي حرف عطف يفيد التعقيب، فدائما الذي بعد الفاء يكون مباشرة بعد ما قبلها، ليس هناك طول فاصل. وأما ثم فهي أيضا حرف عطف كالواو والفاء، ولكنها تفيد الترتيب مع التراخي، يعني الفرق بينها وبين الفاء أن الفاء للتعقيب، أما ثم فللتراخي. فإذا قلت جاء محمد وزيد فقد جاء ربما معا، ربما محمد هو الأول وربما زيد هو الأول، فلا تقتضي الواو هنا ترتيبا ولا تعقيبا، إنما هي لمجرد الجمع، أي كلاهما جاء، لكن من جاء الأول وكم بينهما لا تشعر الواو بذلك. أما إذا قلت جاء محمد فزيد فمعنى هذا أن محمدا جاء أولا ثم مباشرة جاء بعده زيد، أي يعقبه بدون طول فصل بينهما في المجيء، بخلاف ما لو قلت جاء محمد ثم زيد، فهذا يعني أن هناك ترتيبا كذلك كالفاء، جاء محمد أولا وجاء بعده زيد، ولكن هناك طول فصل، فالعطف بالفاء يفيد التعقيب أي مباشرة، أما العطف بثم فيفيد التراخي. فهنا في مثل هذا المثال يكون مجيء زيد بعد مجيء محمد بوقت طويل، والتراخي يكون بحسبه، يعني حسب السياق، لا يشترط دائما أن يكون الوقت قصيرا، بل هو بحسب سياق الكلام أو الجملة. فأنت قد تقول مثلا تزوج زيد فولد له، فهذا لا يعني أنه عقب زواجه بلحظات أو بدقائق ولد له، وإنما لا شك أن هناك وقتا، لكن هذا الوقت يعني هو أقل ما يمكن، أي تزوج زيد وبعد 9 أشهر مثلا ولد له، فهنا الفاء للتعقيب كذلك، والوقت ليس طويلا لأن هذا هو الممكن، بخلاف ما لو قلت تزوج زيد ثم ولد له فهذا يعني أن الوقت طال أكثر من المعتاد، وهكذا. إذن الفاء في فآوى حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وآوى فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره للتعذر، وفاعل آوى ضمير متصل، عفوا ضمير مستتر جوازا تقديره هو. وكاف الخطاب المحذوفة أيضا كما في قلا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قال القرطبي رحمه الله يتيما، أي لا أب لك، قد مات أبوك، فآوى أي جعل لك مأوى تأوي إليه عند عمك أبي طالب فكفلك. وقيل لجعفر ابن محمد الصادق لما أوتم النبي صلى الله عليه وسلم من أبويه، فقال لئلا يكون لمخلوق عليه حق. ولمجاهد رحمه الله قول آخر في تفسير يتيما هنا، فقال هو من قول العرب
درة يتيمة إذا لم يكن لها مثل. فمجاز الآية على هذا: ألم يجدك واحدا في شرفك لا نظير لك، فآواك الله بأصحاب يحفظونك ويحوطونك. وهو بلا ريب كذلك عليه أفضل الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحابه أجمعين. انتهى وقت الحلقة هذا اليوم. نكمل معكم باقي إعراب هذه السورة المباركة في الحلقة القادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: توجيه نصيحة لأولياء أمور الطالبات في استقبال العام الدراسي الجديد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله عام خير وبركة على البلاد والعباد. من المسائل التي ينبغي التنبه إليها مستمعينا الكرام، وكما قلت الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني سواء الآباء والأمهات، وكذلك إلى إدارات المدارس وإلى الأساتذة والأستاذات والمعلمات في هذه المدارس. من الأشياء الشائعة والأخطاء التي واضحة يعني يراها كل إنسان هو ما يتعلق بالزي المدرسي، ما يتعلق بالزي المدرسي والذي يخص طالبات المرحلة الإعدادية خصوصا. يعني هذه المسألة يعني كما نعلم أن الاشتراطات يعني نقوله في الابتدائي يلبس في الجرامبيول المعروف، هذا مثلا يطلق عليه الجرامبيول، مرحلة ابتدائية أولى وثانية وثالث ورابع وخامس وسادس، وفي المرحلة الإعدادية يعني لبس ما يصلق ما زي المدرسي المتعارف عليه بالعامية بالجيلي أو حاجة هذه يعني. ويلاحظ في هذا اللباس اللي هو لباس المرحلة الإعدادية أنه حقيقة مخالف للشريعة الإسلامية، زي المعتمد هذا اللي نشوفه فيه يعني من قطعتين، أو يعني الجيليه هذا الجزء الأعلى إذا كان يوصل لممكن الفخذ يعني، ولبس السروال هذه من المسائل كما قلت المخالفة للشريعة، وخاصة أن المرحلة الإعدادي والإعدادي يعني سن 13 عام و14 هذه مرحلة بلوغ أو مقاربة على البلوغ أو مرحلة البلوغ معروفة، يعني علامات البلوغ اللي هي عند النساء زي ظهور الشعر الخشن في العضو التناسلي أو الحيض وزول الحيض، أو معك 15 سنة إذا لم تكن هذه العلامات موجودة الخاصة بالمرأة فبالتالي نلاحظ مستمعينا الكرام كما قلت يعني أن هذه المسألة يتساهل فيها سواء أولياء الأمور ويتساهل فيها أيضا الناس المختصة بهذه بالمدارس، ونحن كمسلمون أو كمسلمين يعني ملزمون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسنا وعليه. فاللباس الذي ينبغي أن يعني نتقيد به هو كما ورد في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: يا أيها النبي أقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فاللباس الذي ينبغي على الإنسان أن يتقيد به هو أن يعني اللباس الشرعي، اللباس الشرعي كما أمرت بذلك الشريعة. ليش نقول في كلام هذا؟ زي ما قلت لكم كما قلت، إذن اللباس الشرعي الذي ينبغي أن نتقيد به يعني كمسلمين هو ما أملته علينا الشريعة، الزي المدرسي الآن المتعارف عليه في عامة بلاد الدول الإسلامية، يعني هذا موجود ومتعارف عليه، لكن احنا نبغى أن نركزوا على مسألة أن احنا كمسلمين ضابطنا هو ما أمرتنا به الشريعة، يعني سواء كان المرأة أي لباس تريد أن تلبسه المرأة، ولما نتكلم المرأة نتكلم عليه كل من هو في سن البلوغ، وصلت سن البلوغ. طيب الكلام إذن على المسألة زي ما قلت لباس المرأة المسلمة، يعني المرأة يعني قلنا في أكثر من حلقة يعني الإنسان إذا وصل مرحلة البلوغ أو سن البلوغ أصبح مكلف، أصبحت يعني حسناته تحسب عليه ويعني وسيئاته طبعا أولى هي التي تحسب عليه، يعني الإنسان قبل البلوغ يعني تحسب له الحسنات ولا تحسب له السيئات. لكن لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف، وهذه ينبغي مسألة ينبغي أن ينتبه لها أولياء الأمور جيدا. يعني الإنسان يعني راه الإنسان لما يوصل لمرحلة البلوغ أصبح مكلف زيك زيه، يعني تكتب عليه السيئات كما تكتب عليه الحسنات، تكتب له الحسنات. فينبغي أن ننتبه لهذه المسألة، مش هو صغير وقاعد صغير ومازال وتو يتعلم وتو كذا وإلى آخره، لا، راه ينبغي عليه أن يتقيد بأحكام الشريعة التي صار ملزما بها، صار ملزما بها. وبالتالي من هذه الأشياء نتكلم عليها احنا فيما يخص اليوم التنبيه الذي يعني كل عام نلاحظه، هو عملية لباس الطالبات في المرحلة الإعدادية بالدرجة الأولى. إذن ينبغي ننبه على الطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية، طبعا باب أولى، قلنا احنا إذا البنت إذا أصبحت إذا وصلت لسن البلوغ يعني أصبحت مكلفة وأصبحت ملزمة بالحجاب الشرعي، ملزمة بالحجاب الشرعي اللي نصت عليه كما قلت يعني الأحكام الشرعية المتطلبة للضوابط أو لكل امرأة تخرج من بيتها أو لا أو تكون حتى يعني ضوابط خاصة أمام المحارم وضوابط خاصة أمام الأجانب. كلمة الأجانب كل من لا يصح له صح لها، كل من يجوز له الزواج منها، يعني لما تطلع المرأة للشارع زي ما قلت يعني تصبح يصبح زيها ينبغي أن يكون زيا شرعيا لا يعني يظهر منه إلا الوجه والكفين فقط، إلا الوجه والكفين فقط عند جمهور أهل العلم منهم السادة المالكية يعني. ويستثنى المرأة التي يعني تكون جميلة وتلفت الانتباه، يعني هذه ينبغي أن تستر حتى وجهها، حتى وجهها يجب عليه أن يجب عليها أن تستره. هذه ضوابط الشريعة، ينبغي أن تنقاد الدولة والناس للشريعة ولا تنقاد الشريعة للناس وللقوانين الدولة. نحن كمسلمين أو يعني ينبغي علينا أن نحتكم لشرع الله، وشرع الله فيه يسر، يعني لم نطالب بأشياء يعني ما قلت لا والله المرأة ما تقراش والبنت ما تقراش وينبغي أن تبقى في البيت وكذا، لا، تقرأ البنت وتتعلم العلم الذي ينفع البلاد والعباد، لكن بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. فبالتالي ينبغي كما قلت إذن الحجاب الذي ينبغي أن تلتزم به يعني المرأة المسلمة هو أن يكون هذا الحجاب أو اللباس ساترا، ساترا لجميع جسدها، ساتر لجميع جسدها ما عدا ماذا قلنا الوجه هو الكفين، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. الأمر الثاني، الأمر الثاني يعني أن يكون هذا الثوب يعني نقول الجلباب فضفاض يعني فيه سعة واسع لا يحدد يعني جسد المرأة، يعني زي اللي يلبسه الآن تلبس فيه مثلا يقول البدي ولا يقول كذا أشياء لاصقة على جسد مفصلة للجسد، هذا شرعا لا يجوز، هذا ليس حجاب. يا جماعة الخير الحجاب راهو ماهوش مرهون في اسمه الغطاء الدير على الرأس وخلاص، لابسة جاكة ولابسة سروال ولابسة يعني زي ما قلت اللباس الآخر الذي يحدد يعني جسد المرأة أو يبين، يعني يكون غليظ كلمة غليظ إحنا مش نقول لا كيف بتلبسها الصوف في الصيف ونو كذا، يعني معناها غير يعني غير شفاف، لا يبين ما تحت الثوب، الثوب اللي بتلبسه هذا ما يبينش ما تحته. هذه مسألة. المسألة الأخرى إذن اللي هي كذلك قلنا ما يكونش محدد، ما يحددش مثلا جسد المرأة كذلك. فينبغي كذلك عدم الخروج بالتطيب بالزينة، يعني سواء كان المكياج خفيف غير خفيف كذا كريمات ما أي شيء يعني يدخل في الزينة، هذا لا ينبغي. المرأة تخرج لقضاء حوائجها من دراسة وتعليم وغيره، يعني هي مش ماشية تستعرض، يعني مش ماشية تعرض نفسها للناس وعياذ بالله، أنت طالعة لقضاء حوائجك، فينبغي عليك أن تخرجي بمظهر لا يلفت الانتباه إليك، سواء زي ما قلت من حيث اللباس يعني جلباب فضفاض، يعني فضفاض شو معناه يعني واسع لا غير ما هوش رقيق ما يبينش يعني ما تحته يعني هذا اللباس الوجه يعني كل ساتر لجميع الوجه والكفين معفن معد الوجه والكفين وبالذات يعني زي ما نشرح الآن في يقول الوشاح هذا اللي يلبسوا فيه يعني الوشاح في كثير من الأحيان تجد أن يعني المرأة غير ساتر لشعرها وخاصة من الخلف هذه أشياء نلاحظوا فيها في المحلات ونمشوا في الأسواق وكذا نشوفوا فيه قدامنا. فالنصيحة يعني لأولياء الأمور أيها الآب وأيها الأم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني هذه أمانة ملقاة على عاتقكم في تحمل هذه المسؤولية ينبغي على لباس المرحلة الإعدادية يعني من كنهم على مرحلة البلوغ أو على وجه البلوغ أو في البلوغ ينبغي أن يكون اللباس مفروض يكون جلباب مفروض يكون جلباب وهذه نصيحة أيضا نوجهها لولاة الأمر من وزارة التربية والتعليم ينبغي أن يكون فيه توجيه في هذا الشأن يعني قلنا المذهب الجمهور أن هو مذهب الإمام مالك والجمهور أهل العلم أن يكون جلباب ساتر لجميع الجسد ما يبانش منه إلا الوجه والكفين وخاصة في العموم نتكلموا احنا قلنا ستنا علماؤنا من كانت يعني جميلة وفاتنة هذه ينبغي حتى وجهها تسترى لأن المطلوب منك أنت ماشية يعني كلام لبناتي أيضا أنت ماشية بتقري أنت ماشية بتقري بتتعلمي علم نافع تنفعي به نفسك وتنفعي به بلدك مش ماشية بتستعرضي والكلام موجه كذلك لمنه للمدرسات الموجه الكلام موجه لمنه للمدرسات يعني أنت ماشية بكامل الزينة متاعك ولا ماشية مدايرة مكياج وعندك زملاء وعندك يعني مدرسين وموظفين أو كذا وإلى آخره وحتى في الشارع أنت أصلا أنت لمن تتزيني لمن تضري في زينتك يعني هذا شرعا لا يجوز هذا بكلام الله وليس باجتهاد من نحن ربي قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية إلى المحارم فقط هو الذي المحرم هو يعني بوق ونحن نقوله شبانيك بالتعبير العام بوزوجك يعني عفوا لفظة الشبانيك هذه لأن بعض منكم يعني متعارف في بعض العائلات وكذا يطلقوا لفظة الشباني لكن المراد به هو أب الزوج ولدك أخوك ولد أختك ولد أخوك عمك خالك هذا اللي تظهر الزينة أمامه ما فيش بس لو طلعت متبرجة أمامه ما فيش بس محارم يعني لكن الشارع طالعة متزينة لمن تتزيني تعرضي في نفسك وزينتك لمنهم معلش استدي نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى ربي قالك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية هذا كلام الله ما هوش كلام شيوخ متشددين ويعني وتصعبوا على الناس أي من صعبش عليك يعني أخاطبك بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت كأستاذة وكلام يشمل حتى الموظفات يعني كل مرأة تخرج من بيتها يعني تخرج لقضاء حوائجك زي ما قلنا الشرع يعني يسر فيه يسر أنك تخرج لقضاء حوائجك يعني بقضاء مصالحك أنت بتقضيها كذا لكن يعني تخرجين بما لا يلفت الانتباه إليك وأنت أيها الزوج وين من هذا كله أنت أيها الزوج يعني كيف ترضى لزوجك تطلع متزينة متعطرة يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج إلى البيت وهي متعطرة والحديث الصحيح أن يعني امرأة خرجت يعني وجد عطرها الرجال فهي كذا وفي رواية فهي زانية ينبغي أن تجذب الانتباه أن الروائح تجذب الانتباه وتحرك الغرائز أين أنتم أيها المسلمون معشر الرجال من أزواجكم ومن بناتكم ومن أخواتكم يعني ينبغي هذه المسألة ما بتمر احنا كشعب يعني وبالذات يعني اللي بين يعني الحمد لله من فضل الله وأمة الإسلام إن شاء الله كلها كذلك يعني عندنا الحشمة وعندنا معروف علينا يعني المحافظة حتى بآراء الناس اللي يجوا ليبيا يعني هنا شعب محافظ الشعب الليبي لكن حفاظنا راه ناقص يعني أنت زي ما قلت لك يعني تمشي وتشتغلي وتقضي المصالح متاعك ما فيش بأس لكن لباسك لابد أن يكون لباس شرعي يعني حتى ولا قصدي من ينظر التقي مش حينظر إليك لكن أنت يعني حيغض بصره لكن غير التقي الذئاب الثانية تنظر إليك كل من ينظر إليك فأنت آثمة شوفي أنت لما تطلعي من الحوش من بيتك إلى أن تروحي كم يعني تحصلين من الآثام بنظر الناس إليك، الرجال إليك يعني. فأنت زي ما قلت مثلا موضوع هو بالدرجة الأولى، لكن الله غالب حديث يجور بعض مستمعين الكرام، هذه مسألة شائعة عندنا في المجتمع الليبي أصبحت على الأسف يعني. لباس تلقاها لباس جلباب وكذا وشاب، لكن مكيجة ايش درت انت؟ ولا متعطرة بزينة يعني، روائح تمشي من ممرة تشمها فيما قررت العمل وكذا، تخطو من ممرتك كلها روائح يعني تثير الغرائز في بعض الأحيان. هذا نتكلم ونكون واقعيين، وهذا عايشين ونبو الستر مع الله سبحانه وتعالى. ينبغي نتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل يعني. الكلام طبعا في الدرجة الأولى لولاة الأمر اللي هم الأباء، وزي ما حتى مسؤولين في وزارة التربية والتعليم، أن ينبغي أن يكون هناك سواء من ولي الأمر، أنت بنتك تبي تمشي تشتري يقول الجليه، لا الجليه هذا لازم يكون جلباب طويل واسمه وشاربة يعني ساتر لجميع الجسد، هذا هو اللباس اللي ينبغي له، هذا اللي بيحاسبك عليه الله سبحانه وتعالى. الدولة ما تفرضش عليك مسألة أخرى بقول عليها، حتى احنا مش من نكونوا يعني منصفين، لا ما فيش واحد يعني لا أعتقد ما أسمع على الأقل في المدارس العامة أن واحدة لبست يعني طالبة لابسة جلباب وشاربة وجدت المدرسة قلت لها ممنوع عليك من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني ما عندكش حجة أمام الله سبحانه وتعالى ألا تلبس يعني ابنتك اللباس الشرعي. يعني ليش نشوف نقول في كلام هذا بره يا جماعة الخير، وخش المحلات بتاع زي المدرسة الجلية فيه اللي يعني كانت جاكة عادية جا يعني يدوب كيف نازل من في نص الفخضة أو في الربع الفوقي من الفخضة أو كذا، وتفننون فيه يعني يتفننون فيه. وحتى الكلام آخر موجهك معلش، موضوعنا اليوم موضوع حساس ومهم، يبغي حتى أصحاب المعامل الخياطة اللي يطلب منك راهو لما انت تجيك مدرسة خاصة ولا عامة ولا خياطين، تجيك حد يقول خيطير الجلي ما يكونش على هيئة جلباب، انت مشاركة في الإثم ومشاركة في نشر اسمها الحرام. يعني انت لما تجيك انت خياطة تجيك تقولك والله فصلين الجلي لبنتي وكذا، مهما شرعتك فيه مليون، إذا كان ماهوش موافق يعني اللبس الشرعي على هيئة الجلباب المفروض ما تخيطيش، لأنك أنت بتساعدي على النشر الحرام. فهمتي؟ هذا سواء كان رجل أو امرأة، معمل مصنع ملابس كذا، كلكم راهو يعني المسؤولية يعني متضامنة، كل واحد عنده جزء من المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. الكلام موجه أيضا لوزارة التربية والتعليم، أسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما فيه خير البلاد والعباد. أيضا حاطنتم يعني فودكم عندكم توجيه في هذا الشأن، يعني تقدر تلزموا أولياء الأمور بهذا اللباس. طول الابتدائي هذا ما هوش مرحلة بلوغ يعني، نادر جدا نادر جدا يبدأ حكم خاص، يعني توصل صف سادس تقرأ صف سادس وهي وسط بلوغ، هذا يجب على والديها أن يلبسها اللباس الشرعي. لكن حسنت كوزارة التربية والتعليم أن في العادة يعني المرحلة العددية هذه مرحلة بلوغ، ينبغي أن تكون فيه توجيه بهذا الأمر وتعاون على البر والتقوى. هذا واجب علينا شرعا كمسلمة متعاضدة. في المقابل قلت ما يجيش واحد ولي أمر يقول لا والله المدرسة طالبة كيرا، يعني عايشين في بلادنا ونعرف هذا الأمر، ما في مدير بيقولك لا ما تلبس بنتك حجاب شرعي، حاشا وكلا ما سمعناش حقيقة، وإن كان فهو شاذ والشاذ لا يقاس عليه، ويمكن حتى يعني يواجه هذا. ولو تشكي لوزارة التربية والتعليم مش حيفوتوها له زي ما نقوله إحنا، يعني موجود. فالمستمعين الكرام ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى في بناتنا، ونعرف أن هذا اللباس له لباس غير شرعي، ويحرم عليك يا ولي الأمر أن تشريه أن تشتريه، ولي الأمر سواء كان الأب موجود أو الأم غير موجود الأم موجودة، وهذا راه لباس غير شرعي، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسألة يعني. فهذه التوجيه يعني كما قلت لجهات الاختصاص، لكل من له علاقة سواء الأب أو الأم أو يعني حتى الناس اللي خيط، وحتى لما تخيط راه مشارك في الإثم، ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر أنك يعني تشيع الحرام بين الناس في هذه المسألة بالذات. فلعل تكون هذه نصيحة وقد يكون غاب علي كلام، لكن هذا ما في البال في هذه الآونة. فنسأل الله أن يسترنا ويستر بناتنا ويستر أعراضنا جميعا، ويلهمنا الصواب في كل ما نقدم عليه.
2: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمني منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال أمي حرجان، قال كيف نجير الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال: يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش. هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأة؟ الحمأة من هو؟ أو الحمأ القريب. قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
3: سائل آخر يسأل، قال ما حكم من يستعير شيئا من شخص ثم يتأخر في إرجاعه حتى يتضرر صاحبه أو ينسى أمره؟ قال ما حكم من يستعير شيء من شخص ثم يتأخر في إرجاع هذا الشيء الذي استعاره حتى يتضرر المعطي هذا أو ينسى؟ نقول له هذا من الظلم، هذا من الظلم أن الإنسان يعني يستعير شيء، لأن الإعارة في حد ذاتها هي تعتريها أحكام، وفي العموم بالعموم الإعارة هي مستحبة، والإعارة هي تشبه الإجارة، إلا أن الإجارة هي تمكين الآخذ من المنفعة بأجرة بعوض، فهذه إجارة، تعطيه مثلا آلة ولا تعطيه سيارة ولا تعطيه أي شيء نظير أنه يعطيك يعني مبلغ معين، فهذه إجارة. لكن لما أنت تمكن من الآلة ولا من السيارة ولا من الكتاب من غير عوض، يعني من غير مقابل، فهذه يعني إعارة. فهو لما استعار منك أي طلب الإعارة، فنقول لك أنت مستحب أنك أنت تمكن من هذا وتعطيه، ولذلك عليه أنه يحافظ بالمقابل على هذه على الشيء الذي استعاره. وإلا الحقيقة لو ما طلع كما ذكر السائل يتأخر في الإرجاع حتى يلحق الضرر بمن أعطاه أو ينسيه ذلك الشيء. طبعا هو عبر بالضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار، فهو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب إذا ألحق بضرر، والحال أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدخل في يعني وعيده صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فالمماطلة هذه من الغني هي من الظلم، لما الإنسان يأخذ الحاجة ويعني يتباطأ في ردها والآخر يعني متضرر، فنقول له مطل هذا المطل هو من الظلم. وبالتالي كل لحظة من لحظات الزمن، كل لحظة من لحظات الزمن الذي تمر هو عاصي بهذا. يدخل في هذا كذلك عدم المبادرة بالرد، مع أنها يعني مع هذا البعيد المتقدم، هو في الواقع هو هذا ضرب من ضروب النفاق، لما إنسان يأخذ الحاجة ومش يردها هذا ضرب من ضروب النفاق، لأن من أعطى الشيء الذي أعاره هو أمنه عليه. ولهذا يقول المستعير يده يد أمانة، المستعير يده يد أمانة بحيث أنه لا يغرم إذا كان يعني ضاعت من غير تفريط الحاجة، لا يغرم، لأن هذا عنده من الأجر ما عنده المعطي. ولهذا إذا كان هو تعمد عدم الرد وتعمد أن يفسد عليه، فهذا يخشى أن يكون قد دخل في ضرب من ضروب النفاق الذي قال عنها صلى الله عليه وسلم عن أحوال المنافقين إذا أتمن خان، وهذا من النفاق الذي قد يلحق أهل الإيمان والعياذ بالله.
4: هل نحن مخاطبون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟
5: نعم، هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة واضحة، بلغوا عني ولو آية، وهذا جزء من حديث نبوي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن يبلغ الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تعلموه من العلم الشرعي كثيرا كان ولو كان قليلا، ولو كان آية واحدة، ولو كان حديثا واحدا من السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، يعني أخبروا وأوصلوا وعلموا، فهذا كله واضح في هذا، بشرط أن يكون فاهم الألفاظ وغيره. بعض الناس يعني ما عنداش دراية حتى بالألفاظ، يعني بعض ممكن يسمع معلومة يوصلها بطريقة خاطئة، هذا لا، يعني الإنسان الذي يعني لا يعلم اللغة ولا يعلم توصيل المسألة كما هي، فكان شخص وصلها بالصفة عامية وتأكد منها، ما فيهاش بأس في هذا. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم الألفاظ ولا يعني مسألة التحمل، يعني كما ذكر الفقهاء، يعني من عرف الشيء من العلم يعني يجب عليه أن يبلغه إذا لم يقم به غيره، لأن هذا من فروض الكفايات كما ذكر أهل العلم، وما يجوز لاش أن يكتم العلم هذا. لكن إذا قام به الغير سقط عنه كما نص على ذلك أهل العلم. يعني في فرق ديما يعني بين مسألة التبليغ وبين مسألة الفتوى. التبليغ هو أن يوصل الإنسان ما تحمله من العلم كما يعني سمعه، يعني كما تحمله دون أن يزيد أو ينقص عن ذلك. لكن الفتوى دي أعم من ذلك، ولها شروط ولها ضوابط. يفرق بين الفتوى وبين مسألة التبليغ. يعني
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ محمد من بنغازي تكلم عن يعني أمر خطير جدا وللأسف تساهل الناس فيه، وهو الاستيلاء على أراضي الناس سواء كان بالقوة أو بالقانون الظالم اللي هو يخالف الشرع. وهذا الأمر يعني حدث بسبب يعني كان النظام السابق يعني جاب الفكر الاشتراكي والأرض ليست ملكا لأحد، وخد أراضي الناس وخلطها في بعضها وقسمها من جديد وعاود تقسيمها على بعض الناس، وما تقدرش حتى تتملك، حتى عقد بيع ما تقدرش تديره زمان في ذلك الوقت، لأنه يقولك أنت اللي زايد عليك هذا مش ليك كيف تبيع، فبالتالي شنو يديروا تنازل مش عارف كذا، يتحايلوا على الأمر هذا، وهذا أمر يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. النظام الاشتراكي نظام يعني كفري لا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. وبالتالي صار قبل في ذلك القانون بتاع تأميم الأراضي وأخذها من الناس. الأمر للأسف بعد ما مفروض في 2011 بعد الثورة الناس يعني أيقنت بسقوط ذلك النظام، وبالتالي تنكبت قوانينه وردوا الناس الأراضي المغتصبة لأصحابها، وبعدين شموا شوية حرية فرجعوا اعتدوا على الأراضي تاني وقالوا احنا عندنا فيهم قانون. وللأسف وزارة الزراعة والشرطة الزراعية يعني تمكن في المنتفعين اللي هم الغاصبين هذم، تمكن فيهم منها وتسلب فيها من أصحابها الأولين، لأن القانون لم يعدل. احنا للأسف مفروض في 2011 و12 مفروض صار فيه تعديل القانون هذا ويعني تسوية الوضع القانوني لهذه الأملاك المغتصبة، لكن ما صارش الأمر. المحكمة العليا إلى الآن راقدة ما تبيش تدير فيه أي إجراء، رغم مراسلة يعني مجلس البحوث بدار الإفتاء لها بيعني عظم وخطر هذا الأمر. يعني أولا شرعا ما يجوزش غصب أملاك الناس لا من الدولة ولا من المواطن العادي، حتى ولو كنت أنت رئيس ولا ملك ولا كذا في الدولة ما يجوزلكش تغتصب أراضي الناس وتأخذها من غير وجه حق. يجوز لك تأخذها للمصلحة العامة بثمنها، مثلا جد في طريق وأنا مضطر بنوسع مسجد وأنا مضطر لازم بندير هنا فيها، فهنا نعطيه ثمن المثل حقها في السوق ونقول له معليش المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، أما نفكها منها هيك وخلاص ونعطيها لشخص ثاني وكذا، هذا أمر ما يجوز الشرع باتفاق المذاهب ما فيش خلاف. والوضع القانوني مفروض، وحتى التبعات الأمنية صار فيه قتل، وصار تو من 2011 وتعالى جاي على الأراضي هذه صار فيه قتل وصار فيه يعني ثارات بسبب واحد أرضه محروق يشبح فيها قدامه ويتمتع بها شخص ثاني بمقتضى قانون ظالم، فبيضطر بيمشي وبيرفع سلاحه وبياخذ الأرض وهذاك بيقاتله. لازم المحكمة العليا تدير حل وتقضي بعدم دستورية ذلك القانون وتلغيه، القانون الظالم تاع تمليك الأراضي، وتسوي الوضع القانوني لأملاك الناس هذه، وهذا من إقامة الحق وإقامة العدل اللي هو أوجب واجبات القضاء. أجهزتك كلها، المجلس القضاء، المحكمة العليا، وزارة العدل، حتى وزارة الزراعة خاطبها مجلس البحوث بدار الإفتاء ونبهها من خطر هذا الأمر، لكن للأسف لا حياة لمن تنادي. حتى الشخص اللي هو يعني عاطينا الانتفاع ومسلمها لصاحبها اللي مغصوبة منه ومعترف بأنها ليه، يجوا يقولوا له، يقولوا لصاحبها اللي هو اللي ملكه فكوها منه، فكتها من الدولة زمان، يقولوا له أطلع، ويقولوا الأول تعال خود، يقولهم لا هذه غصب، يقولوا له أطلع فيه غيرك يجي. وهذا للأسف هذا تحريض على غصب أملاك الناس، وهذا ما يجوز الشرع، حرام على كل من له يد في هذا الأمر، تكلمنا عليه مرارا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غصب أو اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة إلى 7 أراضين، وهذا أمر خطير جدا جدا. رأوا الغصب ويعني أخذ الأرض من من من شخص تعلم أنها حق لك، ما تقوليش خذيتها بمقتضى القانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. قالهم مرات يجي واحد لسانه كويس ويلعب بالكلام، وشخص الثاني صاحب الحق مسكين ما يعرفش يتكلم، فيعني يظن القاضي أن الحق معه فيقضي له، راه هذا لا يحل له الحرام، راه ما يقولش أنا والله حكموا لي فيها خلاص، لا لا حرام عليك شرعا، ولو حكم لك بها حتى حكمت لك بها المحكمة العليا، إذا كان تعرف بأن الأرض هذه مش ليك وأنها حق لفلان وأنك تحيلت واخذتها بقوانين ظالمة، رأوا شرعا حرام عليك، واليوم أهو قدامك يعني طويلة وتبرطع فيها، وغدوة يعني في حفرة غدوة لن تجد إلا العدل المطلق بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله لا ينفعك أرض اغتصبتها ولا ينفعك حكم محكمة استئناف ولا محكمة عليا ما دام يعني تعرف بأن الحق هذا مش ليك. فلذلك مفروض الدولة ومفروض حتى الناس، إذا كان الدولة ما تبيش تصلح الوضع، إحنا الناس بمقتضى إيماننا ومقتضى خوفنا من الله ومراقبتنا له مفروض إحنا نخافوا من هذا الجرم وهذا الوعيد اللي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغصب وبين الوعيد في ذلك، نخافوا منه. مفروض إحنا نجولي أصحاب الأرض نقولهم تفضلوا هذه الأرض متاعكم، إحنا ما نتحملوش التبعة ولو حكمت لي بها كل قوانين الدنيا، ما ناخدهاش وأنا نعرف أنها مش لي. هذا الإنسان اللي يخاف ربي ويحسب حساب ليوم غدوة. ولكن نبه لحاجة مع هذا، رأوا استيفاء الحق بالذات وأن شخص يمشي يدير سلاح ويمشي يأخذ الأرض اللي لي، لا هذا ما يصحش. رأوا هذا بعدين بتبدأ فوضى وبتبدأ غابة وكل واحد يدعي إن ليه، لا لا إحنا نضغطوا على أهل المسؤولية على وزارة العدل وعلى مجلس القضاء وعلى المحكمة العليا، وين الناس اللي مغتصبين أراضيهم كلهم يجوا يوقفوا قدام المحكمة العليا ويديروا قدامها اعتصامات ويقولوا ما نبوش نتحركوا من هنا لين تسوون الوضع القانوني في أراضينا، مش يمشوا للغاصبين ويقعدوا يتقاتلوا هم وياهم ويصير فيه ثارات وكذا. هذا راه ما يصحش، هذا يعني ما يجوز لكش أن تستوفي حقك بنفسك، امشي لجهة القوانين وأضغط عليها الجهات التشريعية وخلاها هي اللي ترد لك الأراضي هذه.
7: سيد بسام من ترهونة بارك الله فيه تكلم عليه خطبة الجمعة، هذا في الأمة كلها أو في أغلب الأمة، رأوا الآن الذين يتكلمون عن المواضيع الحساسة هم المصلحون، تكلم في هجرة غير شرعية تكلم عن هجرة غير شرعية، مات غزة يتكلم عن غزة، فيه نسبة كبيرة من الطلاق يتكلم عن الطلاق، فيه خيانة للأمانة من كذا يتكلم عليه، هذا هو الخطيب الصحيح وهكذا كان المسجد. وقال الفقهاء يعني من نزل بأرض فشى فيها الزنا مثلا ثم كلمهم عن الربا فقد خانه، ولا بالعكس فشى فيها عقوق الوالدين فكلمهم عن الزنا فقد خانه. الناس ما تزنيش هم، لكن يعقوا في والديهم، انصحهم على عقوق الوالدين. أو الناس زينا عندنا احنا الآن يتعاملوا بالربا، ما تقعدش تكلم فيه على عقوق الوالدين لأن عقوق الوالدين قليل، تكلم عن الربا وهكذا. فحقيقة يعني بارك الله في خطيب المسجد يعني مسجدنا كفى ووفى، فمرات هيك قليلة خاصة في حرب غزة، يعني حرب غزة سنتين كاملات ما نتذكرش خطبة إن لم يكن 100% على غزة فعلى الأقل 70% طول السنتين. فمشيت برا لبعض المساجد يتكلم على سداد الدين، والله حسيت إن أنا ما تقولش في جمعة هكي ولا ما تقولش زي ما قال وين المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وين الآيات التي تنصوا على التحاض وكذا، فتشعر بروحك تقول ما صليتش الجمعة بكرة. كلم على المطل في سداد الدين وكذا، وأمة تذبح من الوريد إلى الوريد، قد يكون غفلة وقد يكون قصدا. نحن ابتلينا بأناس الآن يطعنون في المجاهدين أكثر مما يفعل اليهود، لدرجة أنك أنت لما تتكلم عن المجاهدين الآن تبقى في هذا إخواني هذا مش عارف شني داعش، معنا داعش يقاتلوا أصلا في المجاهدين غادي، المهم يبقى يديروا لك أي حاجة لكي يثنوك عن فعل الخير. شوف ما كذبه الناس الذين يظن بهم الناس التدين في مسألة الصدقات على غزة، يشككون بالحق وبالباطل.

وبعدين اللي أعطاه قرش ونخنب في الطريق أجره حاصل راهو الإثم على اللي خنبه هذا إذا حصل. لكن ما تلقاش من اللي يقول لك الكلام هذا، تلقى اللي شككوا في هؤلاء المصلحين واللي حطوا أكفهم، لأن تو هذا زي الجراح وغيره مرات حتى من ليبيا ما عادش يقدر يطلع منها. يعني والله ما نعرفه مسكين ولا أعطيته ولا نندري به، لكن واضح أن الهجمة اللي صارت عليه وهو شوية صايرها خلينا نقول شوية رعونة في الردود متاعه، يعني هذا العالم كله سمع به، وين ما يمشي هذا اللي تبرع في غزة طبه. وعنده مش عارف 40 مليون وكلام زي هذا، لين الليبيين حتى اللي كان بيعطي توقف. فهذو ما بالنسبة للصنف هذا، بالنسبة للصنف هذا الذي قريب أن يؤله أولياء الأمور إن لم يكونوا ألهوهم وفات ألهوهم، كما ورد عن الحديث عدي بن حاتم لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إحنا ما اتخذناهمش أرباب من دون الله، للنبي صلى الله عليه وسلم كان نصرانيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا أحلوا فيكم الحلال الحرام استحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال هذه عبادتهم. يعني لما يقول للقسيس الحاجة الحلال يقول هذه حرام يشد في أنها حرام، والحاجة الحرام يقول هذه حلال يديرها، قال هذه العبادة. فحتى احنا عندنا مجموعة من أولياء الأمر وقالوها في التلفزيونات، يعني زي طلعت زهران وغير طلعت زهران وطابونا، قال لو أمرني ولي الأمر بمعصية نديرها ما نقدرش. أليس هذا تقديم للبشر على حق البشر على حق الباري عز وجل؟ يعني الباري عز وجل أوصاك بولي الأمر كي تخالف أمر الباري عز وجل نفسه، هذا بيقول بأحد هو أوصاك بولي الأمر ما دام يفيد المسلمين، مش ما دام يطلعهم من دينهم ولا يأمرهم بمعصية فيستجيبون. وفرق بين الطاعة وبين الخروج، تو هذا يسمع يقول لك هذا خارجي وحد عليه ولاة الأمر، أنا ما قلت لي حد أطلع، لكن نقول لك لما ولي الأمر يقول لك حرام ما تديراش ما تعدلش عليه خليه، ما قلت لكش أطلع عليه نيرة، لكن لا تطيعه فيما حرم الله، وإلا جعلته هو الأصل والباري عز وجل فرع. وعندنا ما يدل إنما الطاعة في المعروف، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على بعض المسلمين أميرا منهم هو اللي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قالهم فلان أميركم، مشى دار حجاجة نار كبيرة وقالهم هيا خشوا فيها، قالوا لما ناش خاشين فيها، هذا عصيان لولي الأمر الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم، مش عصيان لولي الأمر لعينه اليهود والأمريكان زي حالتنا توا، لا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عينه، وكان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة في طاعته في الإمارة. لما مشوا روحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له احكوا له اللي صار، قالوا له راهو الأمير قالنا خشوا في النار وما بناش يخشوا فيها، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني كان سمعوه وخشوا للنار راهو يقعد يوم القيامة، لأن من مات أو قتل نفسه بشيء في الدنيا يفعل ذلك في النار خالدا فيها، خلاف في تفسير معنى الخلود هنا. فقال كان خشوا فيها في الدنيا راهو يقعد يتعذبوا بها في الآخرة، هذا كله ما تسمعاش هو، واللي صدق الأمراء في كذبهم وكذا وبرئت منه ذمة، هذا كله ما تسمعاش، تسمع إلا الثاني. فهؤلاء هم الآن المسيطرون على المنابر في ليبيا وغير ليبيا، اللي مليح منهم يسكت، يعني هذوما بالنسبة لهذوما اللي مليح منهم يسكت، لأن اللي ما ينفعوش منهم 24 ساعة هو ينال في المجاهدين بلسانه. شوف انت تصريحات سالم الطويل وهشام البيلي وغيرهم تو تعرف شنو نقصدني، ومجموعة كبيرة ورسلان ومجموعة كبيرة، هما مش غير ساكتين بس، هما يقول لك ما فيش جهاد، اي جهاد هذا، هؤلاء يكذبون، هؤلاء كلهم في مش عارف في قطر وكذا، ولما يموت أولاد القائد ولما يموت القائد نفسه فيش حتى واحد يطلع يقول والله سامحوني.

0: نطط نحساب القائد الفلاني عايش في قطر وولاده في قطر أولاد الخمسة ولا الستة ماتوا فاني نعتذر. لا لا، لأنه هو عارف روحه من الأول يكذب، من الأول عارف روحه يكذب وينال من أولياء الله المجاهدين بالحق وبالباطل. مش معنى هؤلاء أن ذوك أنبياء ورسل، لكنهم خير من هم موجودون الآن في الأرض. وبالتالي الخطباء الجمعة، شوف الأزهر، شوف السعودية، شوف مكة والمدينة، شوف نبيش نقول الزيتونة لأن من زمان رايحة بكل، يعني وين تلقى من يتكلم على قضايا الأمة؟ ولا واللي يتكلم على قضايا الأمة دوره يا ينطب يا يحولوه من الخطابة يا كذا، لكن لا بأس إذا ترك عرض الدنيا بالدفاع عن هؤلاء سيعوضه الله أضعافا مضاعفة. فللأسف خطباء الأمة في غالبهم تخلوا عن الواجب الذي كان عليهم ينبغي أن يقوموا به.
1: الأخت أم علي سألت سؤالين. السؤال الأول قالت: ما حكم قراءة البسملة قبل الفاتحة في الصلاة وقراءة البسملة بين الفاتحة والسورة؟
2: هو بالنسبة للفاتحة بالبسملة في سورة الفاتحة احنا نقوله يستحب أن يقرأها إنسان سر للجمع بين الأمرين، لأن العلماء عند الإمام مالك هي ليست مطلوبة في الصلاة لأنها ليست هي جزء من الفاتحة، بينما بعض العلماء الآخرين يروا أن هي جزء من الفاتحة البسملة كآية أولى، ولكن ما دلت عليه النصوص أن الصحابة كان أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان يبدؤون بالحمد، وكذلك في الحديث القدسي اللي الله عز وجل يقول فيه: إذا حمدني عبدي قال الله، يعني حمد إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال المصلي أو العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فقالوا هذا الحديث لم يبدأ بالبسملة وإنما بدأ بالحمد، فهذا مما يدل على أنه يطالب بالحمد. لكن نظرا لمراعاة الخلاف هناك من قال بلزوم الفاتحة، فيستحب احنا عند مستحب أن يقرأها الإنسان في سره حتى في الصلاة الجهرية للرجل يقرأها في سره البسملة وبعدها يجهر بالحمد لله رب العالمين. نعم. إلا في النافلة له أن يأتي بهذا سواء كان في بين السورة ولا في الفاتحة.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخ.
3: أهلا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، لازلنا في الكلام عن أحكام المفقود، ختمنا الحلقة الماضية عن الكلام عن أصنافه، كيف تقسم التركة الخاصة بالمفقود؟
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تكلمنا الشيخ إبراهيم في الحلقات الأخيرة عن ميراث المفقود، وربما حتى يعني توسعنا فيه قليلا لأهمية أحكامه، وربما حتى لكثرة مثل هذه المسائل في زماننا الحاضر، وإن كانت حتى في الماضي كانت موجودة، لكن ربما في هذا الزمان يعني كثرت جدا، بالذات في أزمنة الحروب وهذه الهجرات والسفريات، مع توسع يعني مع توسع وسائل الاتصال وغير ذلك، إلا أن أحكام المفقود لا زالت موجودة حتى زماننا الحاضر، سواء في زمن السلم وفي الغالب حقيقة وفي الغالب تكون في الحروب. أزمنة الحروب أو أزمنة الأوبئة.
1: نعم،
3: كما حصل في السنوات الأخيرة. نعم، بالنسبة لأصناف المفقود، هذه الفقرة التي توقفنا عندها قلنا المفقود لا يخلو من حالتين أو صنفين، إما أن يكون وارثا وإما أن يكون موروثا. طبعا تكلمنا الكلام الماضي كله كان على إذا كان موروثا، يعني هو صاحب التركة، كيف نتعامل معه وكيف نقسم تركته. وقلنا هذه تكلمنا عليها الأحوال التي يفقد فيها، أحوال حرب أحوال سلم، تكلمنا عنها بالتفصيل. كلامنا اليوم إذا كان المفقود وارثا، يعني هو أحد الورثة، ليس هو صاحب المال إنما هو أحد الورثة، يعني مات شخص وأحد ورثته مفقودا، سواء كان هذا المفقود مثلا زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك، المهم أن يكون وارثا. فنقول أن هذا المفقود إن كان له تأثير على بقية الورثة فهذا اللي بنتكلم عليه، أما إذا لم يكن تأثير فيعني الحكم فيه سهل جدا. يعني إن كان المفقود يؤثر على الورثة الموجودين معه من حيث النصيب، يعني يؤثر فيهم إن كان موجودا يأخذون نصيبا معينا، وإن كان غير موجود يأخذون نصيبا آخر، فهنا نعاملهم بالأضر بالاحتياط. هنا جي مسألة الاحتياط، يعني لابد أن نحتاط في توزيع التركات، لا نعطي التركة لأن قد يظهر المفقود حيا، فكيف نجمع له حصته بعد، كيف نسترده؟ ما نقدرش نسترده، حيصعب ذلك وربما حتى يتصرف فيها، لكن نعامل الورثة الذين معه بالأضر، يعني نقول لن تخوض الأضر، وكيف بتقول بالعامية عندك رصيد عندنا، جاء صاحبا اللي هو أولى به سيأخذه، وإن لم يأتي فسنكمل نعيد القسمة على أن هذا المفقود كأنه غير موجود، ونعيد القسمة ومن يلحق شيئا يضاف أو يزاد على حصته. فنقول مثلا، نعطي مثال نحن باش نوضح به المسألة شيخ، نقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك
1: نعم
3: نقول هلك هالك، أو نقول هلكت امرأة مثلا
1: نعم
3: وتركت زوجا وأما، هذه مسألة حتكون فيها دقة شوية يعني، فيها حتى خذنا احنا ممكن تكفينا أو يعني تعين تغنينا عن مسائل أخرى. نقول ناخذ واحدة أسهل منها معلش أفضل، نقول هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وشقيقة. زوج وأم وأب وشقيقة. طبعا المفقود هنا من؟ المفقود هنا هو الأب، المفقود هنا هو الأب، يعني هلكت امرأة عن زوج، عن زوج وأم وشقيقة حتى تكون المثال أوضح، وأب مفقود شيخ إبراهيم، وأب مفقود. طبعا هنا حتى أبين أو أوضح ميراث الورثة وحكم هذا المفقود وهل سيؤثر في من معه أو لا، فلو نظرنا باعتبار المفقود حيا وباعتباره ميتا سنجد الفارق. لو اعتبرنا أن هذا المفقود اللي هو الأب طبعا، هذه نعم. امرأة توفيت أباها مفقود وعندها بنت، لو اعتبرنا أن هذا الأب المفقود حيا، كيف سيكون، كيف ستقسم التركة؟ ستكون للزوج النصف والباقي لمن؟ للأبي والأم.
1: نعم.
3: ولا شيء للشقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة محجوبة.
1: نعم.
3: بيش؟ بالأب. وهنا المسألة شيخ إبراهيم فيها لفتة جميلة، اللي هي شنو؟ هذه المسألة صارت إحدى صور الغروين أو العمريتين، لأن هنا الأخت الشقيقة الواحدة لا تؤثر في الأم، لا تؤثر في الأم، محجوبة بيش؟ بالأب. وكأن المسألة هي كالآتي، صورة من صور العمريتين، هلكت امرأة عن زوج وأم وأب. فنجو العمريتين خذنا من قبل، للزوج النصف والباقي أثلاثا بين الأبي والأم، ستأخذ الأم ثلث الباقي وسيأخذ الأب ثلثي الباقي. هذه عمرية زي ما قلنا أو أحد الغروي، هذه باعتبار الأبي حيا. باي لو اعتبرنا الأب ميت كيف ستقسم التركة؟ سيأخذ الزوج نصفها ولا؟
1: نعم.
3: الحالتين زوج سيأخذ النصف وستأخذ الأم الثلث. لماذا تأخذ الثلث الأم؟ لعدم وجود فرع وارث ولا جمع
1: من الإخوة،
3: من الإخوة. باه والبنت شبت والأخت الشقيقة شم تأخذ في هذه الحالة؟ ستأخذ النصف أيضا لأنها منفردة، لعدم وجود مساوي لها أو معصب أو من يحجبها. ستبقى المسألة هنا عائلة شيخ إبراهيم. احنا باب العول أخذنا الشيء باب العول مازال، لكن سنتطرق إليه إن شاء الله. المسألة عائلة هنا، لأن المسألة ضاقت بفروضها. انظر للزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم الثلث، هذا المسألة تصح من ستة وتعول إلى ثمانية، تصح من ستة وتعول إلى ثمانية. باهي إذن هنا شيخ إبراهيم لما في العمل في فريضة المفقود، إن ندير نقدر هذا المفقود حيا ثم نقدره ميتا وننظر بين الفريضتين. فالوارث الذي لا يتأثر به يعطى نصيبه كامل، ما فيش داعي رجيه يرجع حكم مفقود حي ولا ميت، ما ليش علاقة به، مهماش أمره، سواء طلع حي وطلع ميت لا يتأثر. هنا عندنا مثلا الزوج، الزوج لما اعتبرنا المفقود حي، الأب ما اعتبرناه حي، أخذ نصيبه لي وكم؟
1: النصف.
3: النصف
1: لا أثر.
3: بس في نقطة واحدة في الفريضة الثانية، شين بيصير لما اعتبرناها ميت؟ يأخذ نصيبه لكن بالعول.
1: أيوه.
3: مش بالكامل، لأن لو طلع الأب ميت بتخش الشقيقة معاه، بينقص حق الجميع اللي هو العول، قلنا من ثمانية وليست من ستة.
1: نعم.
3: المقصود أن لا أمنعه نهائيا، أعطيه الحظ الأضر في حقه، أتعامل معه أن المفقود ميت في هذه الحالة وأعطيه الحظ الأقل. شوف بالعكس سبحان الله، لو المفقود حي ما يحرمش الزوج هنا في هذه المسألة، يستفيد الزوج أكثر لأنه سيأخذ نصفه كاملا. شوف الأب سبحان الله في هذه المسألة لا يؤثر على الزوج كما تؤثر عليه الشقيقة. أما إذا اعتبرنا المفقود ميتا فستدخل الشقيقة بقوتها تأخذ النصف،
2: وتؤثر في الزوج وتؤثر حتى في نفسه. الكل تضيق المسألة بفروضها فيقل نصيب الزوج عن النصف، ويقل حتى نصيب الشقيقة عن النصف، ويقل نصيب الأم عن الثلث. فهنا أتعامل بالأضر في مثل هذه الصورة، يعني أعطي الورثة بالحظ الأضر. شنو الأضر؟ كل واحد بالأضر. بالنسبة للزوج نعطيه الأضر في حقه اللي هو نعتبر أن الشقيقة موجودة معه. بالنسبة للأم أيضا نفس الشيء، نعطيها الحظ الأقل، نعطيها الحظ الأقل. باهي نجي للشقيقة، الشقيقة كيف ندير لها؟ الشقيقة هنا لا أعطيها شيئا. لماذا؟ لأن ما فيش وسط، يا تأخذ يا ما تأخذش. في مسألة إذا وجد الأب حيا محجوبة به،
1: تحجب له،
2: وإذا كان المفقود ميتا فترث النصف بعد العول طبعا. ففي هذه الحالة شو الأضر في حقها؟ ألا تعطى شيئا. فنعطي الزوج بالحظ الأقل، وأعطي الأم بالحظ الأقل، ولا أعطي الشقيقة شيئا، أوقف سهام البقية وأنتظر حتى يصدر حكم من القاضي أو تأتي بين بحكمها بشأن هذا المفقود. هذا بالنسبة للمثال الأول. نأخذ مثال ثاني شيخ برنمي تقريب الصورة أيضا، اللي قلنا لو هلكت امرأة نفسها، نحاول نقرب فيها عشان نخلي فيها زوج، هلكت امرأة عن زوج وأم عن زوج وأم وجد وأخت لأب وأخ لأب مفقود. هنا بنحاول كيف ننوع فيها شوي، نخلو فيها جد وإخوة. هنا فيها المسألة فيها جد وإخوة. نعم فيها جد وإخوة. هلكت امرأة قلنا عن نفس الأولى عن زوج وأم، لكن بدل الأب حطينا جد، ومع أخت شقيق، أخت لأب حاضرة وأخت لأب مفقودة. أخ لأب مفقود. المسألة في نفس الكلام شيخ إبراهيم، نقدر أن هذا المفقود حيا ونقدره ميتا. فريطين، يعني بدنا ندير فريطين باش نشوف الورثة. اللي يتضرر به نعامله بالأضر، واللي ما يتضررش به في الحالتين أعطيه، علش نعطل فيه شيخ إبراهيم، أعطيه نصيبه كاملا. كما قلنا في باب الحمل، لما تكلمنا عن ميراث الحمل قلنا اللي يتأثر بالحمل هذا يوقف، إذا كان يحجب نهائيا كيف المفقود الآن هذا لا يعطى شيئا. أما من يأخذ نصيب أعلى ونصيب أقل أعطيه النصيب الأقل، ويعني نقوله وأوقف السهام الباقية حتى يتبين حال الحمل في ذاك الباب، وهنا حتى يتبين حال
1: الفقد
2: المفقود في هذا الباب. فعلى افتراض أن المفقود هذا لو افترضناه حي، شن بيصير؟ حتبقى مسألة من زوج وأم وجد وأخ وأخت لأب، اعتبرنا حي. هنا في أحوال جد والإخوة، سيأخذ الزوج النصف وستأخذ الأم إيش؟ السدس. لماذا؟ لأننا عندما افترضنا الأخ المفقود حيا صار معها أخوين،
1: جمع
2: أخت وأخ. فهنا سأأخذ السدس، يعني عندي نصف وعندي سدس، كم بقي من التركة؟ بقي ثلث. الثلث هذا بين الجد والإخوة، وقلنا في باب الجد والإخوة في مثل هذه الحالة وهذه الصورة للجد أفضلية من ثلاث خيارات، اللي هما شنو؟ إما أن يقاسم الإخوة، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس المال ويطلع. فهنا لما تشوف الـ في في في في في حياة الـ تشوف في حياة الـ المفقود، لقينا أن الجد يقتسم مع الإخوة ثلث الباقي. المسألة أصلها من ستة، لماذا؟ لأن فيها نصف وفيها سدس اللي هو سدس الأم، يصح للزوج منها ثلاثة وللجد منها وللأم منها واحد، كم بقي؟ بقي ثلث. الثلث هذا إذا اقتسمه الجد والإخوة شيخ إبراهيم، إذا اقتسمه الجد والإخوة سيأخذ إيش الجد منه؟ سيأخذ خمسي هذا الثلث. سيأخذ خمسي هذا الثلث. ركز معي إن هم أخ جد وأخ وأخت، اثنين من خمسة. إذن في هذه الحالة، وإذا هذا إذا قاسم، وإذا أخذ ثلث الباقي سيأخذ ثلث الثلث. يعني وكم يشارك ثلث الثلث؟ كم يشارك من التركة؟ التسع. فهنا الجد لا يقاسم ولا يأخذ، إنما يأخذ شنو هنا؟ يأخذ سدس المال مباشرة ويطلع، وهو حظ له. ليش؟ السدس إنه يطلع بنص التلت، ترى تلت الباقي لما يقتسمه يأخذ من السدس حيبقى نصفه، فهنا يأخذ السدس ويبقى الباقي بين الأخ والأخت. في الصورة الثانية أو الحالة الثانية على تقدير هذا المفقود ميتا، لو قدرناه ميت شو بيصير؟ بيبقى عندي نفس الكلام، الزوج حيأخذ النصف، أما الأم هنا
1: نزيد
2: شو بيصير فيها؟
1: تأخذ الثلث.
2: تأخذ الثلث باهي. وش نفضل في التركة؟ فضل جد وأخت لأب. ألا يذكرك هذا بشيء شيخ إبراهيم وأيضا الإخوة المتتبعين لبرنامجنا؟ ألا يذكرهم بشيء؟ تذكروا قليلا معنا. كما قال الناظم رحمه الله تعالى عندما تكلم على باب أو ميراث الإيش الأكدرية، قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. قلنا هذه الأخت الأكدرية هي سواء كانت شقيقة أو لأب، المهم تنفرد مع الجد ويكون معها فوق زوج وأم.
1: شوف صورتها.
2: هذه صورتها. شوف المثال كيف جاء، يعني جميل هيك، أعطانا تنويعات.
1: باب الجد والإخوة
2: والأكدرية. لما طلع الأخ لأب اعتبرناه ميت، صارت المسألة شنو هي؟ زوج وأم وجد وأخت لأب. خلاص.
1: نعم.
2: الأم حتاخذ تاخذ الثلث. معاش في جمع لما اعتبرناه ميت صار معها أخت واحدة. وذكرنا من قبل الشيخ إبراهيم قلنا أن الجد يعد مع الإخوة كأخ شقيق معهم في العد فقط، لكنه لا يعد على الأم. ما يجيش واحد يقول لي والله الجد راهو أنا أخ لأب، معناه الأم مع اثنين. لا، كما قال الشيخ الناظم رحمه الله قال إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، ما يأثرش فيها، لا يعد عليها، لا يعد عليها. فهنا شوف الصورة الجميلة كيف تحولت إلى مسألة أكدرية. فهنا نعمل في عمل أكدرية، اللي هو شنو الأكدرية؟ للزوج النصف وللأم الثلث والجد يأخذ السدس، ثم تعود الأخت لأب شن تأخذ؟ تأخذ النصف، فيرجع عليها الجد ويقتسم مع هذا النصف، فتصح المسألة كما قلنا من ستة هي أصلها، ثم تعول إلى تسعة، وبعد في عول إن الجد خد السدس، الشقيقة خدت إيش النصف اللي هو ثلاثة من ستة فصارت تسعة، وبعد التصحيح تصح من 27 وهكذا. المهم نشوف الآن بعد نجي ندير مقارنة بين الفريضتين في حالة في في في تقديري فريضة، في تقديري حياة المفقود وفي تقديري موته أتعامل بالأضر. نشوف هذا الوارث الأول شن خداه هو حي شن خداه هو ميت، إن كان زي بعضهم أعطيه نصيبة، وإن كان فيه حظين واحد أعلى واحد أقل أعطيه الحظ الأقل. أيضا أنظر إلى من يرث ومن لا يرث، فإن كان في أحد الفريضتين يرث وفي في أحد الفريضتين يرث وفي الأخرى لا يرث لا أعطيه شيء، احتمال أن يكون لا يرث. فأتعامل معه بهذه الكيفية بالنسبة لي ميراث أو عمل حساب في عملية مفقود. والباقي الفضل الباقية أسميها سهام موقوفة، هي هذه سهام المفقود، إن جاء أخذها وإلا رجعنا على التقسيم على تقدير موته، وأعطي الورثة استكمل لهم ما أوقفت منهم من سهام.
1: نعم شيخ.
2: هذا باختصار شيخ إبراهيم. نعم
1: بارك الله فيكم شيخنا. يرد شيخنا في مسألة الفقد ميراث الأسير.
2: نعم.
1: هو مفقود لكنه يعني معروف الجهة الآسرة له، ومش معروف لكن أمتى يطلع، فكيف يتعامل معه في الميراث؟
2: نعم، هو المفقود الأسير يعتبر زي المفقود، الأسير الذي لا يعلم. طبعا نحن لما نتكلم عن المفقود أيضا عندما نتكلم عن الأسير، الأسير الذي يعلم مكانه مسجون في مكان معين ويزار من حين إلى آخر، هذا ليس مفقودا. كما قلنا في المفقود الذي يتصل بأهله، مفقود بالشخص أمامنا،
1: يعني لم تنقطع أخباره،
2: لم انقطعتش أخبار، لكنه يتصل، يبعث في رسائل، يتصل بالهاتف، يبعث في سلام مع بعض الأصدقاء والأقارب وشيء من ذلك والمسافرين، هذا ليس مفقودا، هذا غائب.
1: أيوة.
2: حتى الأسير أو المسجون إن كان يعلم مكانه ويزار من حين لآخر أو يتصل به أو هو يتصل بأهله أو شيء من ذلك، فهذا ليس مفقودا. نحن المفقود حتى لما نتكلم عن الأسير نقول من هو يعني الذي انقطعت أخباره، أسر، كيف مثلا نقوله، كيف مثلا أسر إخواننا الفلسطينيين فرج الله همهم إن شاء الله نصرهم على عدوهم، هذه ما أسرى لا يعلم حالهم، مش معروفين، خدهم العدو ولا يعلم حالهم، صح ولا لا
1: يعلم حي أو الميت،
2: هذه يعني يدخل في هذا الحكم.
1: أيوه.
2: لكن في بعض الأسرى أو المسجونين الذين يعلم حالهم، يتصلون بأهليهم وذويهم، يبعثون أخبار، تنصر صورهم، يعني يجرى معهم لقاءات بوسائل التواصل،
1: دليل على حياتهم.
2: نعم، هذا ليس مفقودا، هذا غائب يسمى.
1: أيوة.
2: أما الذي انقطعت أخباره كما قلنا واختفت آثاره، هذا المفقود اللي نتكلم عنه. فالأسير نفس الشيء، حتى هو كالحاضر، يعتبر كالحاضر بالنسبة، حتى لو فقدت أخباره يعطى حكم الحاضر حتى يحكم في حاله وينظر فيه للقاضي. نفس الكلام، لا يقسم ماله ولا شيء من ذلك حتى ينظر القاضي ويقيس عليه المقاييس أو المعايير التي عند القاضي. فيعني حسب نفس الشيء، فقط في بلد مسلمين، في غير بلد مسلمين، في كذا، حتى وله أحوال وتجرى عليه عمل المفقود.
1: أيوة. نعم شيخ.
2: فيه أظن ستسألني عنه، لكن تفضل اسأل عنه أنت أولا.
1: المرتد
2: والعياذ بالله. نعم.
1: إذا ارتد يعني المسلم كيف يعامل كذلك في التركة؟
2: والله شيخ، المرتد هذا في بعض طبعا تكلم فيه أهل العلم كثيرا، لكن نحن نقول ما قال عنه أئمتنا وما ذكره شيخنا حمزة أبو فارس حفظه الله ومده الله بالصحة والعافية في كتابه. قال طبعا المرتد من يكون في الأسر أو في غير الأسر. الفقهاء قالوا إذا ارتد ويوقف ماله حتى يتوب الله سبحانه وتعالى ويرجع، تاب ورجع رجع ماله.
1: هذا التشابه بينه وبين المفقود.
2: نعم. أما نعم هذا التشابه. أما إذا مات على ردته، فهذا خلاف. خلاف بين أهل العلم. في من قال إن ماله كل يذهب إلى في البيت مال المسلمين. وهناك من اجتهد، وأعتقد أن هذا ما عليه العمل، اللي هو وهو الرأي الوسط كما تقول يعني. قالوا يعني ينظر في ماله، في حال ماله، ما جمعه في حال إسلامه هذا يحكم بأنه ميراث. أما ما جمعه بعد ردته فهو فيء لبيت مال المسلمين. هذا هو الرأي الوسط في هذه الآراء، والله تعالى باختصار يعني تكلمنا عنه باختصار.
1: نعم. نعم شيخنا، يرد الآن سؤال نختم به الحلقة، ماذا إن عاد المفقود؟ نعم. بعد قسمة يعني ماله وكذا يعود.
2: نحن نعم، هذا سؤال جدا مهم جدا، وتكلمنا عنه من قبل شيخ إبراهيم. وقلنا أن المفقود الصحيح ألا يجتهد فيه إلا من القاضي. وهذا الصحيح، وهذا عليه العمل، يعني فيش واحد مفقود إلا المفقود الذي طال زمنه، يعني وفعلا حتى لو ما حكمش قاضي. في بعض الفقهاء قالوا لما يفوت سنة التعمير حتى الأقصى مدة التعمير، هذا يعني لا يتوقع عودته، زي من وصل إلى 120 عام وهو أعلى حاجة كما قلنا مدة التعمير، اختلف فيها الفقهاء من 70 إلى 120. على فكرة لو في حتى من المالكية من قال بال 120 حسب ما ظهر لنا، هو تقريبا لا إله إلا أنت أحد أئمة المالكية ابن عبد الحكم تقريبا
1: يقول إن أعلى مدة يعني ينتظر فيها 120 سنة،
2: لكن هو السائد عندنا والعمل عندنا على أن 70 عام،
1: 70 سنة،
2: وفي من 80 وفي من أوصلها إلى 120. لكن لو واحد تخيلنا واحد مفقود له 150 عام، هل يتوقع عودته؟ لا. هذا قصدي أحيانا يقسم ماله بدون رجوع إلى القضاء. أمتى الرجوع إلى القضاء يكون لازما؟ إذا كان مازال في أمل في حياته، في أمل في حياته، مثلا له مفقود عمره تو عمره الآن، لو أنه موجود بيننا عمره 55 60 حتى 70، لأن في أمل أنه يوصل حتى يفوت 80 و90. فنحن نتكلم عن المفقود الذي حكم بموته. المفقود الذي حكم بموته كما قلنا، هذا إذا رجع وكان القاضي قد حكم بموته حسب الأدلة والأشياء اللي عنده، فالكلام كما قال أهل العلم في ذلك، قالوا أن ماله الذي قسم بناء على هذا الحكم، حكم القاضي يعني، ما وجده في أيدي الورثة موجود على حاله لم يتصرف فيه، من حقه إنه يسترجع. أما ما فات بالتصرف، وجوه التصرف الشرعية، خلاص فات، يعني شيء باعوه وهبوه تصرفوا فيه، أما اللي يلقاه موجود على حاله يسترجع. هذا يرجع إليه، يرجع إليه من حقه هو، لأنه أولى بماله. أما ما تصرف فيه فلا، بوجه شرعي فلا يرجع، فلا يرجع إليه منه شيء، ولا يطالب الوارث بذلك،
1: لأن الوارث تعويض
2: لا يطالب، لأن أخذ بطريق شرعي. أخذ عن طريق شرعي، ما وجد يرجع، وما لم يوجد أو تصرف فيه
3: فلا يطالب به الوارث ويعوضه الله خيرا.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذا التفصيل. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: سائل آخر يسأل، قال ما حكم من يستعير شيئا من شخص ثم يتأخر في إرجاعه حتى يتضرر صاحبه أو ينسى أمره؟ قال ما حكم من يستعير شيء من شخص ثم يتأخر في إرجاع هذا الشيء الذي استعاره حتى يتضرر المعطي هذا أو ينسى؟ نقول له هذا من الظلم، هذا من الظلم أن الإنسان يعني يستعير شيء، لأن الإعارة في حد ذاتها هي تعتريها أحكام، وفي العموم بالعموم الإعارة هي مستحبة، والإعارة هي تشبه الإجارة، إلا أن الإجارة هي تمكين الآخذ من المنفعة بأجرة، بعوض، فهذه إجارة، تعطيه مثلا آلة ولا تعطيه سيارة ولا تعطيه أي شيء نظير أنه هو يعطيك يعني مبلغ معين، فهذه إجارة. لكن لما أنت تمكن من الآلة ولا من السيارة ولا من الكتاب من غير عوض، يعني من غير مقابل، فهذه يعني إعارة. فهو لما استعار منك أي طلب الإعارة، فنقول لك أنت مستحب أنك أنت تمكن من هذا وتعطيه، ولذلك عليه أنه يحافظ بالمقابل على هذه على الشيء الذي استعاره. وإلا الحقيقة لو ما طل كما ذكر السائل يتأخر في الإرجاع حتى يلحق الضرر بمن أعطاه أو ينسيه ذلك الشيء، طبعا هو عبر بالضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المعروف لا ضرر ولا ضرار، فهو خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب إذا ألحق بضرر، والحال أنه لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم. ويدخل في يعني وعيده صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فالمماطلة هذه من الغني هي من الظلم، لما الإنسان يأخذ الحاجة ويعني يتباطأ في ردها والآخر يعني متضرر، فنقول له مطل هذا المطل هو من الظلم، وبالتالي كل لحظة من لحظات الزمن، كل لحظة من لحظات الزمن الذي تمر هو عاصي بهذا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: والماء نور.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج عبر عبر راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. إذا لم يكن هناك اتصالات أبدأ بالأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة. قال: شخص أعطى شخصا مختصا في الإشراف على البناء مبلغا ماليا وقدره 64,000 دينار ليبي عام 25 من أجل البدء في بناء منزل بالمواد. أن اتصال السيد مصباح من غريان.
2: السلام عليكم يا شيخ عبد المحسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إن شاء الله لا بأس عليك، حسيت كصوتك متغير شوية. إن شاء الله لا بأس عليك.
1: إن شاء الله
2: عليك.
1: خير، الله لا يوريك بأس.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
2: وفي ميزان حسناتك أنت والجميع.
1: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ عبد المحسن. أول شيء نبغى نسمعه هيك يقولوا في استجدة في 2000 دولار. استجد فيها باعي وما آخر مستجد. باهيو وعندي صبعي انجرح باهيو توضيت ودرت له لصقه وتو قعدت متوضا ونغسل الرجل مع اللصق، يعني الحكم الشرعي ماشي اموره.
1: تغسل في الرجل مع اللصقه؟
2: لا، المره الاولى توضيت قبل ما ندير اللصقه وبعدين توضيت متوضا واللصقه موجوده
1: وتمسح عليها ولا تغسل ولا شني؟
2: نغسل عليها هيك، ولا المهم نصب عليها في المية وتمشي الأمور.
1: والمية ما توصلش للجرح و...
2: لا ما توصلش.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
2: ويرحم الله والديك.
1: والدينا والديكم. أنا السيد زين العابدين من طرابلس.
3: زين العابدين من نصرات يا شيخ.
1: السلام عليكم. نصرات، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عليك يا شيخ، شو أخبارك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
3: لا يا شيخ معلش، نبو إفادة من 2000 دولار دي اللي نديرها المصرف. لا معلش،
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: جزاك الله خير
1: أجمعين يا رب العالمين. السيد مصباح من غريان قال: انجرح أصبعي ف توضأت في المرة الأولى ثم وضع عليه جبيرة لزقة أو فاشة أو أي عازل من العوازل الذي يمنع الماء من الوصول إلى الجرح، لأن الماء إذا وصل إلى الجرح يلتهب أو على الأقل يتأخر برؤه، فيضعون عليه جبيرة، أي جبيرة من الجبائر تمنع تخلي الدواء أو الشيء يأخذ وضعه الطبيعي وتمنع الماء والميكروبات والهواء والغبار من الدخول في الجرح فيكون الشفاء سريعا. هو قال درت لزقة والآن نتوضى ونغسل عليها ونمشي. هو الأصل الأصل أن تمسح على الجبيرة مسحا ولا تغسل غسلا، هكذا هو الأصل. لكن إذا كانت الجبيرة من النوعية الجيدة وتمنع من وصول الماء حتى لو غسلها بالماء يكفي عن المسح، لأن احنا هي قاعدة فقهية، هل الفعل الأعلى يكفي عن الفعل الأدنى؟ مثلا أني نغتسل في غسل عادي متاع تبرد أو تنظف، وفي نفس الوقت نبي نتوضأ، فبدل نمسح شعري مسح عادي درت مسحته والمية تنزل علي، اللي هو يتسمى غسل مش مسح. فهل يكتفى بالأعلى اللي هو الغسل عن الأدنى اللي هو المسح؟ الغالب أنه يكتفي أو يكفي، يكفي الأعلى عن الأدنى. فاحنا انت عندنا الآن الأصل في الجبيرة هو المسح باش المية ما توصلش، لكن إذا كان نوع الجبيرة جيدا وغسلت غسل ودلكت كأنك تدلك في اليد العادية فيكفي بإذن الله تعالى عن المسح، ولكن الأفضل أن يكون مسحا، لأنه ممكن حتى الجبيرة نوعية كويسة لو بتبلها مرتين ثلاثة تلقى روحك إما أن يصل الماء وإما أن تضطر إلى تبديلها مرة أو مرتين أو أكثر. فيكفي بإذن الله تعالى، يكفي الغسل عن المسح وإن كان الأصل هو المسح. إن سيد يونس من مصراتة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. آمين يا رب العالمين أجمعين.
4: نسأل العزة وخذنا الغزة إن شاء الله من الصلح إن شاء الله الدعاء.
1: آمين.
4: الله مجعل الدين في أيدينا ولا تجارة في قلوبنا.
1: يا رب العالمين.
4: وأخيرا يعني الحقيقة هو ما ليش مكرر الأسئلة اللي سألوه أخوتي قبلي، لكن أتمنى منك لأنه وجد لطم المفتين عبيد المال والأسقاط على قصة $2000 والفتنة بالنساء، هذا ما عندنا ما نقوله. إن شاء الله ربي يصلح الحال.
1: آمين.
4: بارك الله فيكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السيد عبد السلام من مصراتة، يبدو أن انقطع الخط. الآن السيد يونس، رجع السيد عبد السلام، تفضل يا سيد عبد السلام. سيد عبد السلام، سيد عبد السلام، السلام عليكم. قطع الاتصال من جديد. يريد تؤجل الاتصالات قليلا حتى يعني استفرغ الكلام في مسألة $2000 التي سأل عليها السيد مصباح وزين العابدين ويونس من مصرته. الأمر من البداية طبعا صار فيه كذب كثير على دار الإفتاء، وصارت فيه مبالغات في موقف الشيخ حمزة أبو فارس اللي هو عضو الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، اللي تتكون حسب علمي من 6 أشخاص مش أقل، ممكن ربما أكثر. نعرف منهم أني الشيخ حمزة أبو فارس وهذا رئيس اللجنة، وأعرف منهم الدكتور البشير الغرياني، وأعرف منهم معقوب، وتقريبا أسامة الصلابي، هذا اللي نعرفهم، لكن أعرف أنها من 5 أو 6. فصارت مبالغات وصار كذب، وصار الشيخ حمزة أبو فارس انشق عن دار الإفتاء وكلام يعني لابد من توضيحه، لابد من توضيحه. بداية المسألة، الآن عندنا جهتان تنازع الحكم، يحسب لدار الإفتاء، يحسب لدار الإفتاء أنها لم تفتي إلا بعد العلم بالمسألة علما يقينيا، يعني 6 أو 7 شهور تقريبا ودار الإفتاء ما بتش تفتي، لين تجيب لي الآلية معتمدة من مصرف ليبيا المركزي. الآن الصفحات يقولوا والله مصرف ليبيا بعتها وهم درجوها، هذا كله كلام كذب ولا أساس له من الصحة. مصرف ليبيا المركزي، وإذا كان فيه تكذيب، إذا كان فيه تكذيب وصلت الورقة لدار الإفتاء، يطلع مصرف ليبيا المركزي ولا غير مصرف ليبيا المركزي ويقول وصلناه من شهر 3 ولا من شهر 1، ودار الإفتاء هي اللي ما بتش، خليهم بعدين يتحملوا مسؤوليتهم. لكن الكذب هكذا على الناس وتزوير الحقائق هذا من يفعله حسيبه الله، يعني في النهاية احنا دار الافتاء ما تدورش فيه راهو. لكن هذا اللي صار، قعد تقريبا 6 شهور أو 5 شهور ما ردوش، ردوا على دار الافتاء بالآلية قبل العيد الأضحى بخمسة أو 6 أيام. اجتمع دار الافتاء ثاني يوم، ثالث يوم جاء الرد. بعدين قعدوا واقفين تراسل تقريبا 3 مرات، هذه غلط هذه صح، هذه غلط هذه صح، 3 مرات بين دار الافتاء. فحتى كلمنا المسؤولين في دار الافتاء، قلنا لهم قولوا لنا علاش حرام، الناس يقولوا علاش حرام، احنا رانا نقول لهم حرام، ولا نقول لهم توقفوا مش حرام، قاعدين ما قلناش حرام هذاك الوقت، قاعده دار الافتاء ما قالتش حرام، لان هذه المساله صدرت من المجلس الافتاء والبحوث في دار الافتاء، هذا مجلس خاص يضم خيرة المشايخ في دار الافتاء، الناس العادية اللي زيني وحالاتي واللي زينا ما لناش علاقة، هم يقولون قولوا ولا لا، او تصدر فتوى رسمية ونكون نحن ملزمين بها. فاجتمعوا ثاني يوم، يوم الخميس بعتوا الرد متاعهم للمصرف ليبيا المركزي، مصرف ليبيا المركزي قال الرد الاثنين يوم الاثنين اللي قبل الوقفة، الوقفة كانت بالثلاث والعيد الأضحى بالأربعة، قالوا الردوا يوم الاثنين، ما صار شيء، زادت يجي 3 4 شهور. في المدة هذه اللي قعدنا نقول وقفوا وكذا، وفيه جات تاني يعني مشات لي المسؤول في إدارة الفتوى، قلت له قولوا لنا علاش حرام، المسألة سرية، والناس يسألوا يقولوا أعطونا الدليل مشكي وخلاص، وإحنا ما طلعناش عليه، الأهلية قاعدة خاصة بمجلس البحوث والإفتاء. فقلت له المسألة سرية، قال لي لا والله المسألة ما هي سرية، لكن إحنا ما نبوش نطلعوا الدواء اللي هو المجلس، مدام قال قاعد مصرف ليبيا المركزي ياخذ ويعطي معانا، بالك تطلع الدواء يقولوا لا أنتم مدرتوا واحد وهي ماناش معدلين، فقالوا خلوها. وهذا كله راهو لصالح الناس مش لصالح دار الافتاء، أنا متأكد ما فيش واحد من دار الافتاء دارها، والعبد لله أولهم، ولا حنديرها. فقالوا لنا لا الآن أصبروا لا نطلع، قالوا لهم بعد مرة 2 3 قالوا لهم هذا الموجود، هذا اللي بنديره، تبوا تقولوا حلال قولوا، تبوا تقولوا حرام قولوا. طلع فضيلة المفتي في لقاء وقال رأي الآن حرام، معش حرام للتوقف حتى معرفة الحكم، لا الآن حرام لأنها حرام، ترتب عليها ربا نسيئة، ترتب عليها ضمان بجعل، وترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل. وممكن بعدها بيومين أو 3 انتشرت الفتوى للناس عامة، هذه اللي قالوها مصرف ليبيا المركزي، وهذا رد دار الافتاء، انتشرت الفتوى للناس عامة، استمرت الأمور الآن بدون ناس يطلعوا ويقولوا يردوا على دار الافتاء، واني خلي يردوا على دار الافتاء ما عنديش اشكالية، اللي بيرد خلي يرد على دار الافتاء، وهذا حق مكفول، وما قالتش دار الافتاء اني قولي ملزم ومعاش تسأل حد بعدي، ما قالها حد هذه. لكن ما يحسم لدار الافتاء ان الجماعة هادو اللي ردوا ما في حد منهم اطلع على الآلية قبل ذلك، بما فيهم عقوب اللي عضو اللجنة الشرعية انتع مصرف ليبيا المركزي، مفروض هذا قالها قبل ما يقول دار الافتاء، لأن المفروض أن الآلية جت للجنة الشرعية قبل ما تجي لدار الافتاء، فأنت مفروض قلتها من هذاك الوقت. لكن لا حرج، اطلع بعدين وقال راهو توصيف دار الافتاء لمسألة صرف بتأخير غير صحيح، أو تنزيل مش توصيف، تنزيل المسألة غير صحيح. الجماعة اللي تكلموا الباقيين ما نبيش نذكر أسماء الآن، اللي تكلموا قبل الكلام هذا أنا كل لا ألتفت إليهم، ولو وافق قولهم الصواب، لأن ما في حد قال يا جماعة هذه الآلية وحلال، في حد قال هكي، والله قالوا لي وقلت لهم. حتى إفتاء الشرق، حتى إفتاء الشرق لما طلعوا داروا بيان قالوا بناء على الجلوس مع الأشخاص المختصين، بأنت تعرف أكذب عليك ولا لا، تعرف أوصل لك الصورة صح ولا لا. ترى هم فيهم 30 بند، 6 صفحات الآلية، هل هذا اللي جاي شرح لك 6 صفحات لم يغيب كلمتان؟ هل متأكد إنه شرح لك صح؟ فأني كل اللي فتوه قبل ما تشوفوا الآلية أني أظن أن فتواهم خطأ ولو وافقت الصواب، لأن فتوى بدون علم. وضربت المثال أكثر من مرة، جاء واحد قال لي مرتي مطلقة ولا لا، با أنت شني قلت لها؟ لا أنت قول لي مطلقة ولا لا. تبا يقول لي نيما كيف نقول لك مطلقة ولا مش مطلقة، ونيما نعرف شو نقولت. لا يقول لي أي واحد تاني غير ني، ولا حتى ني، لو قلت له هي طالق أو غير طالق بناء على هذا الكلام فقولي حرام وسأحاسب عليه يوم القيامة وإن وافق الصواب. لأنني ما نعرفاش أصلا لما قلت صواب ولا غير صواب، ما نعرفش لما قلت له طالق هو قال أنت طالق ولا أنت محرم علي ولا كان درتي كذا أنت طالق ودرات، هذا كله ما نعرفاش. فقولي طالق حكم بدون دليل، أو قولي غير طالق حكم بدون دليل. فالجماعة اللي طلعوا قبل ما يطلع رد دار الإفتاء وقالوا حلال، إما إن يقولوا إحنا إفتينا بناء على الآلية، وإما يكون قولهم خطأ وإن وافق الصواب. هذه مسألة انتهينا منهم اللي فتوه قبل الاطلاع على الآلية. جانا بعد الاطلاع على الآلية الناس صار لها، يعني الناس التي تتطبع في دار الإفتاء، تكلمش على اللي ما يبيش ولا اللي يتبع الهوى ما دام صيم من الناس كائنا من كان، قال لحلال خلاص اهرب وامشي ديرها وحطها في رقبته، لا نعرف علمه لا نعرف تقواه لا نعرف خشيته لا نعرف اطلاع لا ما اطلعش، هذا كله ما يعنينيش. يعنيني يقول اللي نبيه نمشي نديرها طول. طبعا هذا خطا وهذا اتباع للهوى وليس اتباع للدليل ولا تقليدا يعذر صاحبه يوم القيامه. فلما تكلموا بعض الأشخاص وصارت بعض الردود، ومن ضمن الكلام اللي يقولوا فيه إن أتباع دار الإفتاء يقولوا لا قول دار الإفتاء معصوم، هذا ما قال أحد حسب علمي اللي قريت أنا ما قال أحد، ولو قال مخطئ. يعني لو واحد قال دار الإفتاء فتواها 100% وأي فتوى تاني غلط، أو الناس اللي داروها معصومين، راه هو قال كلام ما قالوش اللي داروا الفتوى، راه لطلع الشيخ قال اي كلام غير اني غلط، ولا قال ما تتبعوش، ولا قال اني معصوم، قال اني جتني الآلية وطبقت وهذا اجتهادي. تبي تاخذ انت باهي ما تبيش تاخذ باهي، هذيك مسألتك انت. فالكذب على دار الافتاء بان قالت، حتى لو انصار دار الافتاء قالوا، هذا لا يحمل على دار الافتاء ما دام ما طلعش واحد زي العبد لله في التلفزيون، ولا واحد من مجلس البعوث قال لا رانا احنا معصومين وراو فتوان احنا اللي صح والتانيين غلط وراو كذا، انت لا تحاسب هؤلاء بما فعله انصارهم. هذا على فرض ان في من قال، هذه مساله لابد من بيانها. ولو حد قالها من انصار دار الافتاء فهو مخطئ، لو قال هم معصومين ممكن يقول هم لجنة وهم طرية وهم مثلا، نقولوا مثلا من أعلم، أنا مش حتى نقولوا أعلم، من أعلم الناس اللي موجودين الآن وأخذوا وقتهم واطلعوا على الآلية، فأنا أطمئن لفتواهم. هذا ليس فيه عصمة ولا فيه ادعاء تخطئة الغير، ما في شيء، كلام سليم 100%. أنت قول زي الكلام هذا على اللي قال الثاني. فاستمرت الأمور، يعني من يتبعون دار الإفتاء في أخذ الفتاوى، هذا ممكن بعد بعض الردود ممكن ما يجيش حسب علمي 3 أو 4 أو 5 على أقصى تقدير في المية قالوا والله بنتبعوا التانين، إلى أن حصل مسألة أن الشيخ حمزة أبو فارس، وهو في تقديري أن العضو الثاني في مجلس البحوث والإفتاء، أظن أن أني ممكن يكون كلامي غلط، لكن الثاني يعني الترتيب الثاني إذا كان رتبنا يمكن يكون هو الثاني، اطلع وهو باعتباره عضوا في الهيئة الشرعية، قال أني راني اطلعت على الفتوى، هذا نقول في الكلام اللي قاله، وأي كلام غير الكلام هذا غير موجود في بيانه معناها كذب، منها أن نشقع لدار الإفتاء، ومنها أن قال لهم أني نبي نستقيل، هو قال نبي نستقيل، ومدايرين بالذكاء الاصطناعي على أساس ملوح الاستقالة وكذا، هو قال نبي نستقيل وقالها مرة واحدة، ولما تكلم عن الهيئة الشرعية قال قدمت لهم الاستقالة عدة مرات. الناس اللي تصطاد في الماء العكر، وهذا كلامي ما تصدق ليش أنا برا، أرجع لي البيان اللي كاتبه وتأكد بروحك، ما تخلي حد يكذب عليك لأني لا غيري. ما أقولكش حمزة أبو فارس، شيخ حمزة أبو فارس قال وتأخذ الكلام وتهرب به، لا لا، برا أوين البيان موجود تلقاه في مليون صفحة، أقرأ البيان ودير. قال قدمت استقالتي ورفضوها، وقدمت استقالتي عدة مرات للهيئة الشرعية ورفضوها، وهذا دلالة على مكانة الشيخ في المكانين، سواء في مجلس البحوث والإفتاء ولا في الهيئة الشرعية. كان هو كمالة عدد ولا غير هيك زايد، أول ما جاب الاستقالة راهو فرحوا بها وقالوا له باي السلام عليكم. لكن لمعرفة مكانته العلمية وفضله وورعه، الاثنين ما بوش يعطوه لدار الإفتاء ولا التانين. فهو حسب علمي، حسب طبعا هو في فترة معينة أصيب بمرض صعب يعني، ودار عملية كبيرة جدا، وهذه هي الفترة اللي يتكلم عليها ربما التي لم يطلع فيها على الآلية. ولما قال لهم احضر هو مع الاجتماع اللي كان فيه، اجتمع فيه مجلس البحوث والإفتاء لإصدار الفتوى، وكان موجودا عن بعد بالزوم ولا ما نعرفش هو الآلية بالواتساب ولا، المهم كان حاضرا وقال حرام. بناء على كلام الشيخ اللي جاء أنه لم يطلع على الآلية في مصر في ليبيا المركزي، قال بعد هذا الأمر طلعت على الآلية في مصر في ليبيا المركزي وأرى أنها حلال. هل هذا طعن في الشيخ حمزة أبو فارس أنه خالف دار الإفتاء؟ أبدا. هل هذا طعن في مجلس البحوث والإفتاء أنه خالفهم واحد ولا اثنين من أعضائه؟ أبدا. هل تعاركوا ولوح الاستقالة على وجوههم ولا هم قالنا خلاص معاش نبوك؟ كلام عاري عن الصحة وغير صحيح، ولا حتى في الخيال أنه يصير حتى بعد الكلام اللي ساره. أبدا، مش مستحيل يصير. والناس التي تظن أن دار الإفتاء شخص واحد، هي دار الإفتاء ما هو شخص واحد، رأوا مجلس البحوث والإفتاء والبحوث تقريبا ثمانية، تقريبا ثمانية ولا تسعة، عادي جدا أن ثلاثة في مسألة واحدة يقولوا لا حرام، والسبعة ولا الستة الباقيين يقولوا حلال. تصدر الفتوى باسم مجلس البحوث والإحياء والإفتاء برأي الأكثرية، رأوا تصدر برأي الأكثرية، فأمر طبيعي جدا حتى الفتاوى السابقة إن يكون في واحد ولا اثنين مش موافق راهو، سواء قالوا حلال ولا حرام، أمر عادي. وهذا مش في دار الإفتاء الليبية، في كل الهيئات العلمائية يعني اللي فيها مجموعة من العلماء، الأيوفي، اللجنة الدائمة بتاع السعودية، دار الإفتاء المصرية، جميع دور الإفتاء، لما تبي تصدر قول شيء طبيعي إن يكون في مجموعة من جماعة الدار مش موافقين. لكن لما تصدر الفتوى الرسمية بالأغلبية يكون البقية ملزمين بالفتوى بهذا الأمر. يعني احنا في دار الإفتاء

جواز الاعتماد على القبض الحكمي وهو من أقطاب دار الإفتاء. الشيخ أحمد قدور كان يرى بوقوع الطلاق الثلاث واحدة في لفظ واحد، مع أن الفتوى الرسمية أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وهو من أقطاب دار الإفتاء. والشيخ أحمد كل واحد عندك، والعبد لله، وكلنا أنا متأكد كلنا الآن مثلا مسألة جواز الائتمان بمن يمسح على الجورب في مجموعة من الدار لا يرونه جائزا، وصدرت الفتوى الرسمية بالأغلبية بأنه جائز. هل معنى ذلك أن لزونا إحنا اللي نقوله مش جائز، ولا لزو الشيخ الآخر اللي يقول أيوة أيضا موضوع المرابحة دار الإفتاء تفتي بجوازه، والشيخ محمد بن علي يقول حرام، هذا ربا عينة وهو من الأخطاب زي ما قلنا، وقعد إلى أن توفي رحمه الله وهو في الدار وما في حد قال له علاش. لكن اللي صار بعدين، اللي صار بعدين إن حصلت نوع من خلينا نقول الشوشرة من الناس، كيف نتصل على 14 13 واحد يقول لي حلال والتاني يقول حرام والتالتة مش كيف هيك. فجت الأمر من دار الإفتاء أن المسألة التي فيها فتوى رسمية ما تفتيش وانت عضو في دار الإفتاء بغيرها، تبي تفتي بغيرها مش يفتي في حوشك، لكن ما دامك في تلفزيون ولا في راديو ولا في هاتف ولا في موقع تبع دار الإفتاء لا تفتي بخلافها. وهذا أمر حسن، هذا أمر حسن. لماذا أمر حسن؟ لأن تخيل دار الإفتاء تطلع تقول ولا اللي بيمسح الجورب عادي وكان يبي يمسح حرام، بني توشني بنعرف حلال، أنا كشخص متتبع نعرف دار الإفتاء قالت حلال ولا حرام، ولا تقولك والله الطلاق الثلاث منهم من يراه ثلاثا ومنهم من يراه واحدة، ما كيف هني نعرف؟ لابد نعرف، لابد ما تقول لي رأي، يا تقول لي ثلاثة يا تقول لي واحدة. وهكذا في كل دور الإفتاء، أفتح أي موقع من مواقع دور الإفتاء وشوف إذا كان لقيت في تتبنى أكثر من قول واحد في مسألة واحدة، مستحيل، يتقول لك حلال يتقول لك حرام، يا هي تجيب الآراء وبعد ذلك تختار. المهم تعرف النهاية أن دار الإفتاء المصرية تبيح الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء القطرية تمنع الاحتفال بالمولد، دار الإفتاء السعودية كذا، دار الإفتاء الجزائرية كذا، لابد تقول قول واحد. فكون الشيخ حمزة أبو فارس أفتى بخلاف المجلس، وليس هو الآن لما قال حلال ما جاش في التلفزيون وقالها باعتبار عضو في دار الإفتاء، هو قالها باعتبار عضو في الهيئة الشرعية لمصرف ليبيا المركزي، يحق له ذلك، يحق له ذلك. غلط الإدارة؟ لا مش غلط الإدارة، بالعكس حرام عليه إن كان يسكت لو هو مقتنع بأنها حلال، والجهة هذيك جو قالوا لفتيرنا غادي ما تفتيرنا شهني، حرام عليه. لو قالوا لهم حرام وهو يعرف إنها حلال حرام عليه، ذوني بنتبع بالسيف علي، لكن الشيخ حمزة أبو فارس لا، هذاك يفتي بروحه، لكن أنا يقولوا لي يقول لك يقول لك يقول لك يقول لك، لأن شني هذا فتوى دار الإفتاء. أما لو أن يعطوني الحرية في مجلس البحوث والإفتاء يجتمعوا الثمانية ولا التسعة ولا العشرة، أنت شن رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم عليه مسألة، يعني يوزع عليهم المسألة ويقولهم الاجتماع بعد أسبوع ولا بعد شهر، يجوا العشرة يبدو مستعدين، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت شني حلال، أنت حرام حرام حرام حرام حرام. إذن ثلاثة بستة يصدر البيان متاع مجلس البحوث والإفتاء بأنها حرام، ولو بالعكس بالعكس، لو قالوا ستة ولا سبعة حلال وزوز ولا واحد قال حرام تصدر بأنها حلال. فهذا اللي صار بدون أي مبالغة وبدون أي تهويل وبدون أي شيء آخر. يعني مثلا الـ البطاقات في البداية قبل مسألة

0: قبل مسألة شركات الصرافة دار الإفتاء قال تحلال. الشيخ محمد بن علي رحمة الله عليه يقول حرام، وهذه ربيع ما تاخذوهاش. وهو زي ما قلت من أقطاب دار الإفتاء، وقعد لين توفاه الله عز وجل هو في دار الإفتاء، وما في حد قال لا لازم تقتنع زي نحني ولا نديروا لك ولا نلزوك، وهذا كل كلام ما صارش. ولا هو جاء قال لهم يا تفتوا زي ما تبيني نبيني ولا نطلع، هذا ما قال حد من جماعة دار الإفتاء، ولا حيقوله بإذن الله تعالى. وهذا موجود. انت مثلا لما تخش لبعض زي مثلا الايوفي لما يديروا منتج عندهم هذوك مجموعه كبيره يجي 20 ولا 30 فيديروا تصويت، 15 قالوا ايه، 7 قالوا ما نعرفوش لنقولوا ايه لا لا، و6 قالوا لا، يمشوا براي ال 15 وينزلوه. ويكتب لك في المرات يكتب لك هذوك يكتب لك لوطه فلان فلاني أجازة ويوقع، فلان فلاني امتنع عن إبداء الرأي ويوقع، فلان فلاني قال حرام، فلان فلاني قال مكروه. ولكن في النهاية تصدر الفتوى الرسمية بالعدد الأكثر. فهذا أمر عادي جدا جدا جدا، ما فيش أي إشكالية. الآن السؤال اللي يبوه الناس، لينا نقلدوا الشيخ حمزة أبو فارس ونتركوا دار الإفتاء ولا لا؟ ولا لازم ما نتبعوا دار الإفتاء؟ أني نقول لك لا لازم لا مش لازم. أني أعطيتك معيار الحلقة اللي فاتت باش تعرف روحك أنت الآن تقلد ولا أنت تتبع في الهوى. لو كان أنت بعتمد الشيخ حمزة أبو فارس، ولو يقول لك مرتك طالق تقول مرتي طالق، ولو يقول لك مرتك مش طالق تقول مرتي مش طالق، يعني نقصد أنت مقتنع بعلمه ومقتنع بتقواه ومقتنع بخشيته ومقتنع بكل شيء من قبل، وأي حاجة يقولها اتبعه وانت مغمض العيون، يعني تجعله محطة بينك وبين أخذ الحكم الشرعي اللي انت ما تقدرش تأخذه بروحك. خلينا من الجماعة اللي يقولوا احنا نأخذه بروحنا، هذوك مشكلتهم تانية ديك. لا، نحكي عن الناس العادية اللي تقول أني والله ما نعرف وما نفهم. لكن لو لقيت الشيخ حمزة أبو فارس قدامي واني عندي مسألة مستعجلة غير هذه، حنسأله واللي يقول عليه سيف على رقبتي. أقولك في هذه الحالة يجوز لك تقليده، وقول دار الإفتاء ليس قرآنا، واني هذه قلتها قبل ما تصير المسألة هذه، إن قول دار الإفتاء ليس قرآنا، ولا هم قالوا قولنا قرآن، ولا قالوا احنا معصومين، ولا قالوا غيرنا خطأ. وهذا كلام الإمام الشافعي قبلهم، قال قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. هذا اللي مقتنع به أني كلام، هذا الإمام الشافعي اللي يقول مش أني، يقول كلامي ما هوش قرآن راهو، لكن اللي نعتقد أنني قولي هو الصواب وهو يحتمل الخطأ، وقول غيري المخالف لي اللي نعتقد بعلمي علم الإمام الشافعي يعني وما وصل إليه اللي نعتقد أنه هو خطأ ولكنه يحتمل الصواب، لأن علمني ما هوش قرآن، علم الإمام الشافعي ما هوش قرآن. طبعا ما هوش قرآن لما نقوله الكلام هذا، لما يحكي عن اللي زيه مش يجيني واحد توا ساق الثالثة أعداد يقول والله يعني والشافعي زي بعضنا، هذا لا ما نتكلمش عليه، نتكلم عن الناس العادية اللي عندها ربي عطيها عقل وعلم ويعرف قدر الناس ويعرف علم الناس. خلينا من اللي يقول أخطأ الشافعي وأبو الشافعي ويحسب روحه خير منهم، هو والله ما يسوى شراكة نعليهم، هذاك بروحه مشكلته بروحه. فالآن أنت لو كان من زمان تقتنع بقول الشيخ حمزة والكلمة اللي يقولها لو لقيتها، ما نفرض أنت مقتنع بدار الإفتاء ولكن ما لقيتهاش ولقيت الشيخ حمزة قدامك وسألته وتروح ممنون باللي يقول لك عليه، نقول لك هني والله اتباعه تقليده ليس اتباعا للهوى في هذه الحالة. تقليد الشيخ حمزة أبو فارس وترك قول دار الإفتاء ليس اتباعا للهوى. لكن كان أنت ديما تسب فيه إخواني مش عارف شني خارجي والكلام هذا، ولما قال لك والله الألفين دولار أحلال بتكبش فيها لأنك تبي تدير الألفين دولار أحلال، رأوا هذا اسمه اتباع للهوى، ما هوش تقليد لرأي عالم. هذه هي الخلاصة، وكل واحد يطبق على روحه ويعرف. لاني نقول لك تبعه ولا نقول لك ما تتبعاش، ولا نقول لك خذ راي دار الافتاء ولا نقول لك ما تاخذهاش. انت تعرف دار الافتاء وتعرف قداش فيها، والاسماء معروفة، والدرجات العلمية معروفة ومنشورة على الانترنت، وتتصل بهم على التلفزيون وعلى الراديو وعلى التطبيق وعلى الفيس وعلى التويتر، والدنيا كلها قدامك. وسألهم 70,000 مرة من قبل. وفي اللي يعرف بكثرة الشيخ حمزة أبو فارس مقريه، ولا يعرفه، ولا حضر له دروس، ولا فتاوى يعني يوميا في رمضان على طول رمضان عند برنامج على الأحرار مباشر يوميا. وكان قال حلال هذا لا يطعن فيه لا من قريب ولا من بعيد راه، ولا دار الافتاء تقول على صفته ولا نعته، ولا هو يقول على دار الافتاء صفتهم ولا نعتهم. أي كلام يندار ولا أعلن الاستقالة ولا معناه انشقاق. هذا كل كلام ماليش أي أساس من الصحة. يعني هو مفروض، والله ما نقول الكلام هذا لأنه مفروض بدهي، لكن من كم التزوير اللي رأيناه في في في في في الصفحات يخليك والله تطلع تقول الكلام هذا وتراه حسنا وهو مش حسن حقيقة. يعني يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فرض هذا الكلام كله ما نقولهاش، اللي بيقلد يقلد واللي بيتبع يتبع واللي بيرقد يرقد. ما لكن هذا باش الناس البسيطة يعني لا تنطلي عليها هذه التخاريف. خلينا نقول يعني من ضمنها، والله أمس واحد طلع قال نتحدى دار الافتاء والتناصح، إن يقولوا اللي سب السيدة عائشة، قال اللي يرمي السيدة عائشة، يعني هو يتحدى في دار الافتاء أن يقولوا هذا الكلام، اللي يرمي السيدة عائشة بالزنا ليس هو كافر. يعني يتحدانا احنا نقولوا الكلام هذا، أو اللي يقول إن اللي حرف القرآن كافر، أو اللي سب الصحابة كافر. يعني احنا يتحدانا ان احنا نقولوا الكلام هذا. يعني والله هو المفروض واحد ما يقول أصل الكلام هذا ولا يجي. لكن يا سيدي قبلنا التحدي، احنا من يسب السيدة عائشة كافر كافر كافر كافر، ودير تحتها مليون خط. اللي يقول القرآن فيه حرف واحد مش كلمة واحدة محرفة من القراءات السبع هو كافر كافر كافر كافر، وزيد عليها 100 خط. لكن لجهلك تقول اللي سب الصحابة كافر، هذا ليس كافر، برا راجع المذاهب. ما لم يرمي السيدة عائشة والعياذ بالله بالفاحشة هذا ليس كافر. صحيح يؤذب من الإمام ويحبس ويديروا له لكنه ليس كافر. فأنت احنا قبلنا التحدي، أنا نتكلم على روحي ما نعرفش البقية، لكن قلنا لك كافر كافر كافر خودها، ترى أطلع أنت الآن اعتذر كان كنت راجل. أنا والله ما نعرف حتى من هو صراحة، ولما شبحت الكلام ضحكت. يعني بين حرف القرآن ولا شني، ما فهمتش والله. يعني عندنا تم صورة كاملة تتكلم على الإفك، حادثة الإفك، ومن خالف القرآن في حرف واحد مجمع عليه هو هذا كافر، مش في صورة كاملة ولا في تم ولا في آيات كثيرة. والجماعة اللي يقولوا والله دار الافتاء مع الرافضة وكذا، برا لدار، بتصدقنيش يعني نكذب، برا لدار الافتاء وشوف قداش في فتوى على الرافضة وشن كلام دار الافتاء عليهم قبل القصة هذه، وشوف التاريخ متاعها، وشوف حتلقى موقعين عليها ناس الآن توفاهم الله عز وجل من دار الافتاء. فاللي نبي نقوله نبي نوصله، ما تسلمش عقلك لهؤلاء. يعني ما نعرفش أنا والله، هو مرات هذا الكلام اللي قلته الآن ما قلته، هو مرات والله لغلط واحد يقوله حقيقة، لأنك أنت تشعر في مقطع المفروض يمات. ولا قال ما نعرفش الإمام عمر رضي الله عنه أو علي، أظن عمر، أميت الباطل بالسكوت عنه. يعني ممكن أن كلامي هذا يعطي للمقطع أكثر مما يستحق، لكن لأن الناس معناها بدأت تصدق أي شيء وتدير في أي شيء وأي شيء ينطلي عليها، مرات زي ما قلت ترى حسنا أنك تقول الكلام هذا وهو في الحقيقة ليس بحسن، لكن الله غالب ايش نديره؟ تخاف يسمع واحد تاني يقول لك والله دار الافتاء ما يكفروش في اللي يقول على السيدة عائشة كذا كذا، والله دار الافتاء ما يكفروش اللي يقول القرآن محرف. لا، وقلنا وكفرنا يا سيدي، ومش لان احنا بنكفروا، لان هذا مجمع عليه الامر، هذا من خالف كلمة واحدة من القرآن فهو كافر. وإحنا قبلنا التحدي، أطلع أقول والله ما نحسبه مشكي، ولا أني غالط في التحدي اللي درته، أو على الأقل بارك الله فيهم يا سيدي، ولا أمسح الفيديو اللي درته، ولا لكن أني متأكد مش حيمسح ولا حيدير حتى حاجة، لأنه يعرف أن فيه ناس من طين تهوى حيفرحوا بالكلام هذا ويقعد يشيروا فيه وكذا، والله دار الإفتاء ما يكفروش وما يقولوش وما يديروش. وهذه نكبة، إذا ظن المسلم ذلك بعلماء البلد هذه نكبة. بغض النظر أنت مختلف عليه، مختلف معاه ولا مش مختلف معاه سياسيا ولا مش سياسيا، هذه مسألة أخرى. فتقريبا هذه خلاصة مسألة الدولار، يعني إن شاء الله نكون أحط بها، والأسباب المنع ذكرتها في في في في حلقة سابقة يمكن الرجوع لها، وممكن كان المشرفين على الموقع يحطوهم وراء بعضهم باش يبدأ تكملة لبعضهم. تبقى حاجة واحدة مش عارف شن كنت، لا إله إلا الله، المهم اللي بنقولها نعرف شتوى نسيت لا إله إلا الله، والله كنت بنقول تعليق على هذه المسألة. المهم إن شاء الله يكون يعني الكلام هكذا قد وضح لكل الناس. أيوة، مسألة الخلاف بين الشيخ حمزة أو بين الهيئة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي وبين دار الإفتاء، هو ليس الخلاف في الدليل، الخلاف في قبول تنزيل الدليل على هذه المسألة أو عدم تنزيله. الدليل يدا بيد، إلا هاء وهاء في بيع العملات أو بيع الذهب بالفضة ولا الفضة بالفضة ولا الليبي بالليبي ولا الدولار بالدولار ولا الدولار بالليبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، إلا هاء وهاء، هاك وهات. هل الآن هذه واحد سبب خلاف؟ إذن الحديث نفسه، دار الإفتاء أو المجلس البحوث والإفتاء يرى أن هذا الحديث ينطبق على هذه المسألة لأنه فيه وعد ملزم من الجهتين، فلا يكون فيه هاء وهاء ولا يدا بيد. إذن عندهم الدليل يتنزل على هذه المسألة. الجماعة الثانيين ومنهم الشيخ حمزة أبو فارس قال لا يتنزل، لأن ذاك وعد غير ملزم وإنما هو طلب، اللي هو شني لما بتقولهم إيه بناخذ الشركة الفلانية الثقة ولا اللي هي واللي الثمن متاعها سبعة وكذا ولا ستة وكذا، بضغطك عليه موافق وقالوا لك تعالنا بعد ثلاثة أيام انتبولك المعاملة، دار الإفتاء رأت أن هذا تفاهم على السعر والتنفيذ تم بعد وقت، فلم يكن الصرف بيعا يدا بيد ولا هاء وهاء، فهو ربا. الجماعة التانيين قالوا لا، هذا وعد غير ملزم وهذا طلب، والوعد الحقيقي يتم لما نوقف على المصرف ونعطيه الفلوس ويعطيني الدولار. هذا رأوا أنه يدا بيد وهاء وهاء. فالمسألة راه مش اختلاف في الدليل، هذا خذي دليل وهذا خذي دليل، راه المسألة الجميع ينظر إلى نفس الدليل، ولكن هل ينطبق على المسألة فيكون ربا أو لا ينطبق على المسألة فيكون حلالا؟ اللي رأتني في البيان بتاع الشيخ حمزة أبو فارس هو رد على هذه المسألة فقط، لكن ليس فيه رد، فيه رد على مسألة الضمان بجعل، أو حسب ما اللي هني قريته يعني ليس فيه رد في مسألة الضمان بجعل ولا رد في أكل أموال الناس بالباطل. أظن هكذا، وني هذا كلامي ليس معناه اتبع دار الإفتاء وليس معناه اتبع حمزة أبو فارس الشيخ حمزة أبو فارس، وإن ببينت لك الصورة كاملة باش اللي عيونه ضبابة ولا يسمع في الناس يسبه ولا هو يبي يسب، قد أعذرناه أمام الله عز وجل. بعدين لما تسب بعد ما سمعت الكلام هذا تبدأ تسب على بينة، هو اللي كان يسبه ما يندريش، لأن فيه اللي سمعت يعني كلام، حتى حمزة أبو فارس قال، الشيخ حمزة أبو فارس قالهم قولوا حلال وقالوا لا لا لا احنا نبغى نقولوا حرام، هذا ما ناقش الدو هذه. والاجتماع وهذا قال الكلام الشيخ حمزة أبو فارس في بيانه، قال لما حضرت معاهم عن بعد قلت معاهم حرام، وبعدين لما طلعت على المسألة وجوني وقعمزنا مع نتيجة المرض الفترة اللي قبلها وجوني واطلعت أرى أنها حلال. فأكثر من هيك ليس معنى كلام يتبع دار الإفتاء وليس معنى كلام يتبع الشيخ حمزة أبو فارس وليس معنى كلامي لا تتبع دار الإفتاء وليس معنى كلامي لا تتبع حمزة أبو فارس، لكن بينت لك المعيار اللي أنت تبي تكون فيه تتبع الهوى ولا تقلد عالما أنت معتقد بأهليته للفتوى من جميع الجوانب. هذا يسمى تقليد وهذا يسمى اتباع للهوى. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: طيب، الأخ محمد قال في يوم الجمعة للناس يعني يعني في البحر عليهم الوشام، عليهم مدين الوشام، فتكلمت معهم في هذه المسألة، والمسألة أنني قلت لهم أن هذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فقال هو حسب ما فهمت أنه يعني من نوع اللي يزال يعني. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا الحديث يعني هو والعياذ بالله لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالكلام هنا هذا الحديث يعني فيه يعني وعيد، فيه وعيد، لأن الكلام عن اللعنة والعياذ بالله يعني أمر ليس حيرا. بعض الناس يظنونه يعني أمر طبيعي وأمر يعني مر عليه مر الكرامة وكإثم من الإثم من الأثام، لكن والعياذ بالله يعني اللعن هنا فيه وعيد من الله سبحانه وتعالى، عفوا وعيد بالطرد من رحمة الله، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلت يعني الطرد هنا من رحمة الله ليس أمر شيء، إبعاد عن الرحمة وغاية الإبعاد، وغاية الإبعاد يعني المسألة ينبغي أن نتوقف عندها، لأن دائما نرى بعض الناس يمرون بهذه الأحاديث وهذه الآيات التي فيها اللعن ولا يعني يقيمون لها بالا أو يظنونها كمثل الآثام الأخرى. لا، هذا أمر يعني ينبغي أن نتوقف عنده. وبالتالي يعني اللعن هو فيه نوع من الوعيد، فيه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يعني يعرض عن هذا إلا الجاهل. يعني إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى وهو في رجاء من رحمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نتهاون في مثل هذه الذنوب. فإذا الكلام أخي الأخ محمد أول شيء بارك الله فيك عليه يعني النصيحة اللي قدمتها لهؤلاء الشباب، وهذا هو يعني الأصل في الإنسان أنه الدين والنصيحة لمن لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامة المؤمنين والمسلمين وعامتهم. يعني بارك الله فيك أخي محمد على مبادرتك الطيبة في أنك أمرت بمعروف ونهيت عن منكر. إذن الأخي محمد قلت كما قلت يعني بارك الله فيك على ما قمت به، وهذا هو الأصل في المسلم يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وجد إلى ذلك سبيلا. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالكلمة الطيبة، يعني نتشاور يعني الكلام مع هؤلاء الشباب، وطريقة الكلام هي التي جارت حوار بينهم يعني، وهؤلاء الشباب قالوا له أن والله أنه يعني هي المسألة سبحان الله تجد فيها يعني فروع لما في مثل هذه المسائل، وكأنه كلمهم على أن الصلاة وأن لا تجوز بها الصلاة، ولم يعارضوا بذلك ويظنون أنهم يعني بعض الناس بعض الشباب كما أقول مستمعين الكرام يعني لهم بعض الأفعال الخاطئة التي يفعلونها أو ارتكاب بعض المعاصي لا يدل على أنهم على سوء حقيقة، يعني زي ما قلت يعني تشوفوا فيه هذا وين تشوفوا فيه في مخالفات شرعية داخل المسجد تلقاه، يعني يجي تخش المسجد وتصلي صلاة الجماعة تجد شاب قدامك مثلا يعني يقولوا لابس سنسلة يعني لابس سنسلة في رقبته وتجده في الصف الأول، يعني هذا فيه خير وفيه خير كثير ما دام حريص على صلاة الجماعة والصف الأول وكذا، ففيه خير، لكن قد تنقص بعض الأشياء التي لا يلقي لها بالا وهو يظن أنها ليست بذات بال يعني. فهذا اللي بنقوله يعني الآن، هو حتى الشاب محمد لما الأخ محمد قال لما تحاورت معهم أن صلاة الجزء بها وكذا وأخي قال أنه هذا الوشم يزال يعني، فمسألة زي هذه المسألة والله أعلم الوشم نتكلموا عليه إن شاء الله، لكن بقول أنهم يعني الحوار معهم والكلمة الطيبة والتي هي أحسن يعني تجد مجال تجد طريق للمستمع إليها، يعني هذا اللي نتكلموا عليه، يعني هذه اغتنام الفرص في مثل هذه الأوقات أو في مثل هذه الأحيين يعني يخلي الإنسان يعني حتى مشيت للنزهة هي ماشي البحر ولا ماشي كذا هي أمر مباح استغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني زي ما قلت لكم موقف الواحد ما الإنسان يستنتج منه يعني نقاط وملاحظات شرعية إيجابية وقد تكون سلبية، فالإنسان لا يعني يدخر جهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل أحواله في كل أحواله، يعني فرق بين الشخص اللي لقى مثلا هؤلاء الشباب وكده مروا على عشرات الناس ولم يبالوا ولا نزكي الله أحد، والأخ هذا يعني شاف وأراد أن مناصحتهم يعني، فأكيد يعني في فرق كبير والأجر عند الله عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت حتى لو مستجاب لكش الشخص وهذه ينبغي نبولها أيضا حتى تنصح لو مستجاب لكش أمرين، أنت قمت الحجة أمام الله سبحانه وتعالى، وأكيد يعني في لحظة ما أو في يعني يوم ما سيرجع لهذه الملاحظة، وقد تأتي ملاحظة أخرى من شخص آخر فتكون سبب في هداية إنسان المسلم سواء عن هداية العامة لله سبحانه وتعالى أو في هدايته في الامتناع عن فعل محظور من المحظورات والله أعلم. فكل شيء يعني تجد له إيجابيات وتجد له سلبيات عفوا، وفي المقابل كما قلت إنسان لا يعني لا يحتقر من المعروف شيئا، ما الله يعاوني كلمة قلتها لهم ونصحتهم وبالتي أحسن، وفيه وين اللي بنتكلم عليه ان فيه يعني اخذ ورد من الطرفين، يعني ما قولناش ان دخلك انت ولا برا لحالك ولا انت قال كلام مش كويس، لا، لان الكلمه الطيبه تؤتي اكلها في العاده، يعني الانسان لما يعرف ويظن الخير في كلمته وفي النصيحه يناصح بالكلمه الطيبه، وقد يعني كلمه انسان او موقف يعني لا يلقي له بالا يعني يهدي به الله انسانا الى طريق الخير. فالوشم الأخي الكريم تأكيد هو محرم كما نص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والوشم هذا في القديم كان يغرز في إبر يعني توضع يعني في الأماكن المعينة، وإن كان في العادة وفي بدن المرأة يعني قديما حتى يسيل الدم يعني لن يطلع الدم وبعدين يحطوا عليه في الكحول والله أعلم، ويبقى هذا الكحول يتحول إلى اللون الأخضر، والفاعل الذي يفعل هذا الفعل يسمى هو الواشم، والذي فعل ببدنه هذا الفعل هو الموشوم، هو الموشوم. وإذن هذا لابد إذن أن نقوله أن إزالة الوشم لمن يستطيع أن يزيله، يعني يجب عليه أن يزيله إذا كان لا يترتب على إزالته ضرر ببدن الإنسان أو بصحته أو بصحته. هذه مسألة. والمسألة الأخرى بعدين اللي ما يقدرش يزيله خلاص يصلي به ولا شيء عليه، يعني ما فيش إشكال والله أعلم، لأن لا ضرر إذا كان لا يمكن أن يزال فلا بأس بذلك. والمسألة الأخرى هذا الوشم الآن يشوف فيه، يعني هو مسائل تتعلق بعضها ببعض أخي الكريم. يعني تشوف أنت الآن يعني منين جاء الوشم هذا؟ التقليد للكفار والعياذ بالله. هذا الفعل يعني فيه حاجتين، من ناحية أن هو وارد فيه اللعن على المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا إثم يعني بروحه. والإثم الثاني أن هو التقليد للكفار والتشبه بالكفار، يعني يدخل بتشبه به الكفار زي ما نشوفه في اللاعبين الكرة وغيرهم كذا، تلقاه يعني جسمه يكاد يكون يديه ورجليه وصدره وبطنه وكله على بعضه كله وشام في وشام يعني. وبالتالي نتشرب مثل هذه العادات القبيحة لشبابنا المسلم سواء بالقليل وبالكثير، يعني على حد سواء، يعني القليل والكثير على حد سواء. هذا الوشم سواء وإذا كان هو من نوع اللي يزال، إذن فإذا يشكل طبقة عازلة عن الجسم عن الماء يعني، وطبقة تعزل الماء عن الوصول للجلدة، فهذا أيضا لا يجوز فعله، وهو مانع من وصول الماء إلى بدن المصلي، يعني في أماكن الوضوء أو في أماكن الغسل، حتى أماكن الغسل. وبالتالي ما دام يشكل عازلا فلا تصح معه العبادة، لا تصح معه العبادة. فينبغي أن ننتبه لمثل هذه المسائل. وحقيقة سؤال واحد لكن يعني استنتجنا منه عدة يعني مسائل، استنتجنا منه عدة مسائل، يعني الأمر المعروف، النهي عن المنكر، يعني المجادلة بالتي هي أحسن، البيان أو من رأى منكم منكرا فليغيره بيده كما حديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. والسائل الكريم هنا يعني دخل في المرحلة الثانية، وهو تغيير المنكر باللسان والدين النصيحة لله ولرسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون ديدنه، أن يأمر بالمعروف وينهى المنكر، يعني ما وجد إلى ذلك سبيلا. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يترتب على النهي عن المنكر، يعني منكر أشد من الناس كما يقال. فالمسألة حقيقة كما قلت يعني هذا الذي ينبغي أن يكون ديدن الشباب المسلم وديدن المسلمين في بعضهم لبعض، المسلم وأخو المسلم، لا يشتمه ولا يظلمه ولا يخذله، يعني حتى يدخل حتى في الخذلان، يدخل حتى في الخذلان والتسليم أو ترك أخيك المسلم لشهواته وللمنكرات التي يقوم بها، ولا تحرك ساكنا، ولا تحرك ساكنا. وهذا باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين التي يعني يقوم عليها الإسلام. فينبغي علينا معشر المسلمين ألا نفرط في هذا الجانب العظيم، هذا جانب عظيم جدا، يعني لو قام به عامة الناس لاستقام حالنا على ما أحسن ما مما نحن عليه
5: وأما في الإسلام فلا يلزم أن يكون الحاكم عالما شرعيا، المهم أن يكون ملتزما بأحكام القانون الإسلامي. إذا طبق أحكام القانون الإسلامي، هذا الذي يعني يطلب منه فقط، لا يشترط أن يكون من العلماء. وبالتالي فليس لأحد أن يشرع ولا أن يأمر ولا أن يطاع إلا إذا أمر بما أمر الله تعالى به، أو بما يعني قضى الله سبحانه وتعالى.
6: نعم،
5: لأن القاعدة عندنا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه جاء بها الأحاديث، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى يقول يعني وإن جاهداك في الواردين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فالطاعة لا تكون إلا لله، حتى لو أن أبوك أراد أن يأمرك بشيء بمعصية الله سبحانه وتعالى، ليس الشرك فقط، ولكن لو قال لك اقتل فلان أو لا تصلي أو لا تعمل أو لا تزكي فلا تطعه،
6: لأنك
5: أنت ووالدك أمام الله تعالى في هذه القضايا سواء، وبالتالي الحاكم لا يطاع إلا إذا أمر بالطاعة، إذا أمر يعني إما بما أمر الله تعالى به نصا وإما حملا على النص وإما ما يحقق المصلحة المعتبرة للأمة. فالحاكم ينصب ليطاع في أبواب المصالح وفي أبواب المنصوص من الشارع الحكيم. نعم. ما عدا ذلك لا. دكتور، لو أن الحاكم أراد أن يحل الخمور فلا يطاع، لو أنه أراد أن يحل يعني السفور فلا يطاع، أو يحل الربا فلا يطاع، لأن هذه كلها معاصي الله سبحانه وتعالى. لا يطاع
2: فيه. نعم. إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: موفقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع عشر من الباب الثالث، وقطعنا فيه شوطا قرأنا بعضه وبقيت فيه بقية نكملها، ثم ننتقل إلى آخر هذا الباب وهو الفصل الخامس عشر. وما تقدم في أول الفصل الرابع عشر هو أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض أنبيائه بصفات من صفاته، فوصف نبيه إبراهيم بأنه حليم، ووصف ابنيه إسماعيل وإسحاق بعليم وحليم، ووصف أيوب بأنه صابر. انطلق المؤلف من هذا المدخل إلى البحث عن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من صفات الله تعالى، فذكر أن المعروف للنبي من صفات الله تعالى كما جاء في آخر سورة التوبة بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالرؤوف والرحيم من أسماء الله تعالى، وقد وصف بهما جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. إلا أنه قال بعد البحث والتنقيب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تفسير كتاب الله وفي السنة المباركة، وجد نحو 30 وصفا لله سبحانه وتعالى جاء ذكرها في القرآن الكريم لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل إعلاء شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. وساق منها بعض هذه الأسماء، ووصلنا إلى لفظ الشكور الذي وصف به نبيه نوح عليه السلام بأنه كان عبدا شكورا، ووصف به نبيه كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف:
1: صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أسمائه تعالى في الحديث الشكور، ومعناه المثيب على العمل القليل، وقيل المثني على المطيعين. ووصف بذلك نبيه نوحا عليه السلام فقال: إنه كان عبدا شكورا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا، أي معترفا بنعم ربي، عارفا بقدر ذلك، مثنيا عليه، مجهدا نفسي في الزيادة من ذلك، لقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.
0: هذا الوصف بالشكر لله سبحانه وتعالى يعني إثابة المطيعين من عباده، والمثني على المخلصين العاملين منهم. ووصف به نبي الله نوح كما جاء في أول سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. والوصف نفسه يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي يبين فيه حرصه على مقابلة فضل الله له بشكره والإكثار من ذلك. فلهذا حينما قالت له السيدة عائشة وهو يقوم الليل حتى تتورم قدماه: لما يفعل هذا بنفسه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فأجابها بصيغة سؤال إنكاري: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالمنعم عليه ينبغي أن يظهر الشكر لمن أنعم عليه، وهو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الشكر ديدنه ووصفا له لمقابلة نعم الله عليه وفضله، وهو ينظر في ذلك ويلتمس هذا المعنى من أمر إلهي مطالب به كل مسلم، وهو قول الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. بل إن الله سبحانه وتعالى بعد هذا يقول: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر مطلوب من كل مؤمن، ويقابل الشكر كفران النعمة وجحودها، وهو ما لا يليق بالعبد المؤمن. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشكر ديدنه لله سبحانه وتعالى، وأراد أن يكون عبدا شكورا لربه مراعاة لهذا المعنى القرآني: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
1: نعم. ومن أسمائه تعالى العليم والعلام وعالم الغيب والشهادة، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم وخصه بمزية منه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
0: الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه بثلاث صيغ من صيغ الوصف بالعلم، أحدها عالم، وهي صيغة اسم فاعل من علم يعلم فهو عالم، والأخرى صيغة مبالغة على وزن فعيل وهي عليم، والثالثة صيغة مبالغة أخرى على وزن فعال وهي علام، فهو عالم وعليم وعلام. فهو عالم الغيب والشهادة، ما غاب عن إدراكنا هو عالم به سبحانه وتعالى من اليوم الآخر وما يجري فيه والبعث والنشور والحساب والمصير إلى الجنة أو النار، كل هذا سبحانه وتعالى عالم به وعقولنا لا تدركه. وهو عالم الشهادة أيضا، ما يشاهد من عالم المحسوسات أو عوالم المحسوسات، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء منها، فما يطير طائر في السماء ولا تتحرك ورقة في شجرة ولا تسقط حبة من جو ولا قطرة من ماء إلا وهو بها عالم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. وفوق ذلك هو عليم بكل شيء، وهو أيضا علام. وعلام صيغة المبالغة هذه فيها التضعيف للام وفيها الألف، فعليم بزيادة الياء فقط، أما علام فبزيادة التضعيف والألف. وعلماء العربية في الصرف عندهم الزيادة زيادة في المبنى لزيادة في المعنى، فصيغ المبالغة هذه تدل على علم الله الواسع سبحانه وتعالى في هذا الملك العظيم ملكوته جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه ربه بالعلم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كما قال جل من قائل: وعلمك ما لم تكن تعلم. ووصفه أيضا بأنه بالنسبة للمؤمنين يعلمهم ويزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا كله من أوصاف العلم التي وصف بها الباري سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم.
1: ومن أسمائه تعالى الأول والآخر، ومعناهما السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها، وتحقيقه أنه ليس له أول ولا آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث. وفسر بهذا قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنه قوله: نحن الآخرون السابقون، وقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض عنه، وأول من يدخل الجنة، وأول شافع وأول مشفع، وهو خاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم الأول والآخر من أسماء الله سبحانه وتعالى، هو الأول والآخر، كان الله ولا شيء معه، وأوجد المخلوقات سبحانه وتعالى، وتفنى المخلوقات ويبقى وجه ربنا جل وعلا، ثم تبعث الخلائق وتحاسب، والله جل وعلا لا يزال كما كان، كان الله ولا مكان ولا زمان، وهو على ما يزال على ما عليه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا موجود في هذه الدنيا منذ الأزل، الدنيا طارئة، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالقدم الذي لا أول له. وبعد ومن وراء هذا الأزل أوجد المخلوقات وأوجد الناس جميعا، وهو سبحانه وتعالى في ملكه لا يتبدل ولا يتغير، هو الأول وهو الآخر. والأزل هو ما قبل حدوث العالم، مأخوذ من قولهم: ما زال وما يزال، فهو على وجود مستمر. والآخر الذي ليس بعده شيء. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بالأولية وبالآخرية، فهو أول من ينشق عنه القبر، وهو أول من نبأ الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في بعض الحديث: ونبي الله آدم عليه السلام بين الطين والروح، ثم إنه النبي، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء مبعثا، فهو يتصف بالأسبقية ويتصف عليه السلام بالآخرية. نعم.
1: ومن أسمائه تعالى القوي وذو القوة المتين، ومعناه القادر، وقد وصفه الله تعالى بذلك فقال: ذي قوة عند ذي العرش مكين، قيل محمد وقيل جبريل.
0: الله القوي والمتين بمعنى القادر، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الوصف في القرآن الكريم له أو لجبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين. فبعض المفسرين يقولون أن المراد بذي القوة هو جبريل عليه السلام، وبعضهم يجعلونه وصفا لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المأثور، وورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق.
0: الصادق المصدوق هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الإمام البخاري، وفيه يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ورقمه عند البخاري 3208، كما رواه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2643.
1: نعم. ومن أسمائه تعالى الولي والمولى، ومعناهما الناصر. قد قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا ولي كل مؤمن. وقال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ومن أسمائه تعالى العفو.
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كما جاء في القرآن. والمولى في اللغة العربية من ألفاظ التضاد، يدل على السيد وعلى المسود. فنقول في العربية: أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مولى بلال رضي الله عنه، ونقول: بلال رضي الله عنه مولى لأبي بكر رضي الله عنه. فالمولى تعني السيد وتعني المسؤول. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث صحيح، رواه كثير من الصحابة، وقد أورده أبو يعلى في مسنده، ورقمه عنده 6423. فالنبي صلى الله عليه وسلم مولى المؤمنين، لا شك في ذلك، فهو سيدهم وهو أفضلهم وهو أكرمهم على الله سبحانه وتعالى.

0: ومن أسمائه تعالى العفو ومعناه الصفوح. قد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن والتوراة وأمره بالعفو فقال خذ العفو، وقال فاعف عنهم واصفح، وقال له جبريل وقد سأله عن قوله خذ العفو قال أن تعفو عمن ظلمك، وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته ليس بفض ولا غليظ ولكن يعفو ويصفح.
1: لما نزل قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فالعرف معروف هو المعروف، أما العفو فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحد الآثار جبريل عليه السلام ما المراد بالعفو، فقال له حتى أسأل العالم، والعالم هو الله هنا، فانطلق وجاءه يقول له إن الله سبحانه وتعالى يعلمك ويأمرك أن تصل رحمك وتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك. قالوا هذه الأوامر الثلاثة الواردة في الحديث هي تفسير جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. نعم.
0: ومن أسمائه تعالى الهادي، وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده، وبمعنى الدلالة والدعاء. قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأصل الجميع من الميل، وقيل من التقديم، وقيل في تفسير طه إنه يا طاهر يا هادي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال فيه وداعيا إلى الله بإذنه. فالله تعالى مختص بالمعنى الأول، قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وبمعنى الدلالة يطلق على غيره تعالى.
1: الهادي، هذه الكلمة العربية يحتمل أن تكون من حيث الاشتقاق من هدى يهدي، ومن هدأ يهدأ، فإذا كانت من هدأ يهدأ فهي الهادئ من الهدوء، وتعلل الكلمة بإبدالها ياء الهادئ، تقلب الهمزة ياء فتصبح الهادي من الهدوء، وهذا وصف مستعمل في بعض الناس في وصف فلان بأنه هادي وأنه عاقل وأنه ثابت وأنه، لكن الهادي من الهداية هو وصف الله سبحانه وتعالى، وهداية الله لخلقه هذه حقيقة ثابتة لا شك فيها، بدليل قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالهادي إلى سواء السبيل هو الله سبحانه وتعالى، والناس منقادون لهدايته، فمن هداه الله اهتدى ومن أضله أغواه والعياذ بالله، فقد ضل وغوى كما جاء في خطبة الحاجة.

0: كما قال عنه ربه في القرآن معلما إياه بتكليفه: ما على الرسول إلا البلاغ، يبلغ وينصح ويرشد، لكن التوفيق إلى طريق الحق هو من فضل الله سبحانه وتعالى وهدايته. فالهادي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم وإطلاق له، وهو من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين قالوا إن سورة طه ما ابتدأت به من الحرفين الطاء والهاء إنما هما رمزان لاسمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما الطاهر من الطهارة والتقديس، والهداية الهادي. نعم.
1: ومن أسمائه تعالى المؤمن المهيمن، قيل هما بمعنى واحد، فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وعده عباده، والمصدق قوله الحق، والمصدق لعباده المؤمنين ورسوله، وقيل الموحد نفسه، وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه، والمؤمنين في الآخرة من عذابه، وقيل المهيمن بمعنى الأمين مصغر منه، فقلبت الهمزة هاء. وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين إنه اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه معنى المؤمن، وقيل المهيمن بمعنى الشاهد والحافظ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمين ومهيمن ومؤمن، وقد سماه الله تعالى أمينا فقال: مطاع ثم أمين. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين، وشهر به قبل النبوة وبعدها، وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله: ثم احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. قيل المراد: يا أيها المهيمن. قال القتيبي والإمام أبو القاسم القشيري، وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأصحابي. فهذا بمعنى المؤمن.
0: من أسماء الله سبحانه وتعالى المؤمن والمهيمن. والمؤمن بمعنى الموحد لذاته، والمصدق والمنجي لعباده من الظلم وتحقيق أمنهم من نزول الظلم بهم. وهذا الوصف هو اسم فاعل من الفعل الرباعي آمن، وأصل الهمزة التي بعدها الألف في أول الكلمة أأمن، والمضارع يؤمن، وتقلب الياء في أول الفعل المضارع هذه ميما فيصبح اسم فاعل المؤمن. هذا اشتقاق اسم المؤمن الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن أسماء المهيمن، والمهيمن قيل هي تصغير للمؤمن، وصيغة تصغير المؤمن قبل أن تصبح المهيمن هي المؤيمن. مؤمن على وزن مفعل، فإذا صغرت قلت مفيعل مؤيمن. والهمزة في العربية تبدل هاء، كما جاء في بعض لسان العرب يقولون هياك بدلا من إياك، لكنها لا يقرأ بها في القرآن الكريم، ويقال

0: فراق بمعنى أراق. فالمهيمن تصغير ل تصغير لمؤمن ثم إبدال الهمزة هاء المهيمن المؤيمن، ثم بعد ذلك تصير المهيمن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمنة للمؤمنين كما جاء في بعض أحاديثه، وذكر هذا المعنى عالمان جليلان من علماء الإسلام نعتهما بالقتبي والقشيري. والقتبي مراد المؤلف به هو ابن قتيبة، ابن قتيبة أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة المتوفى عام 276 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عالم جليل له مشاركات في علوم كثيرة رحمه الله تعالى. وذكر القشيري وهو عبد الكريم ابن هوازن القشيري المتوفى عام 465 صاحب الرسالة القشيرية، كتاب مطبوع ومعروف فيه استنباطات لطيفة من العلامة عبد الكريم القشيري رحمه الله. فانتفع القاضي عياض ببعض ما جاء في كتب هذين العالمين الجليلين مؤيدا به قوله في معنى المؤمن والمهيمن. نعم.
1: ومن أسمائه تعالى القدوس، ومعناه المنزه عن النقائص المطهر عن سمات الحدث، وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب، ومنه الوادي المقدس وروح القدس، ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس أي المطهر من الذنوب، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أو الذي يتطهر به من الذنوب ويتنزه باتباعه عنها، كما قال تعالى: ويزكيهم، وقال: يخرجهم من الظلمات إلى النور، أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنيئة.
0: المقدس الطاهر، ومنه الوصف بالقدوس لله سبحانه وتعالى، ومنه بيت المقدس والوادي المقدس الذي سماه الله سبحانه وتعالى بذلك، وبوادي طوى في القرآن الكريم، وهو الذي كلم فيه نبيه موسى عليه السلام. فالله جل وعلا مقدس، وهو من بفضله ينال غيره التقديس والتطهير.

0: عقل يبني.
1: ومن أسمائه تعالى العزيز، ومعناه الممتنع الغالب، أو الذي لا نظير له، أو المعز لغيره. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله، أي الامتناع وجلالة القدر. وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة، فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. وقال أن الله يبشرك بيحيى وبكلمة منه، وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا، أي مبشرا لأهل طاعته ونذيرا لأهل معصيته.
2: المؤلف هنا يذكر وصف العزة لله جل وعلا، وكونه من أسمائه الحسنى العزيز. وما أكثر ما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى بتسميته هذا الاسم العزيز، وقد يكون متلوا بالعزيز الحكيم والعزيز العليم ونحو هذا، مما يدل على قوته وسيطرته، وأنه جل وعلا يخضع لعزته كل شيء. والله سبحانه وتعالى الذي وصف نفسه بالعزة وصف نبيه أيضا صلى الله عليه وسلم بها في قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى عزيز، ونبيه صلى الله عليه وسلم له العزة، والمؤمنون كذلك. فهذا وصف خلعه الله سبحانه وتعالى على نبيه بل وعلى عباده المؤمنين. ووصف نبيه أيضا بالبشارة والنذارة، فهو بشير ونذير. قل لا أملك لنفسي إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، نذير لأهل الكفر، هذا ما اختاره الهبطي رحمه الله في هذه الآية من الوقف: إن أنا إلا نذير. فالنذارة لغير المؤمنين كما يفهم من الوقف هنا، وبشير لقوم يؤمنون، والبشارة للمؤمنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نذارته يتعظ بها كل مؤمن لا شك في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير. نعم.
1: ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين طه وياسين، وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وسلم.
2: هذا القول يحكيه المؤلف عن بعض المفسرين، من أن طه وياسين هما اسمان لله سبحانه وتعالى. وتقدم أن طه هي اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل اسمان مختصران في الطاء والهاء: الطاهر والهادي. وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر بنا في فصول سابقة. ولكن عند علماء التوحيد قاعدة تضبط بها أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي أنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. نعم، يصح وصف الله بكل ما يليق بذاته العلية، كل ما يليق بذات الله العلية لا يحتمل النقص، فيه تنزيه، يصح وصف الله تعالى به. ولكنه أن يحكم بأن هذا اسم من أسماء الله لابد من أن يكون ذلك بنص من الوحي بالقرآن أو السنة. واللغويون عندهم قاعدة أخرى، وهي أن أسماء الله كلها معربة، أسماء الله كلها معربة. ولهذا حينما ذكر بعض أهل العلم أن أمين هي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد أورده المؤلف في هذا الفصل، قالوا لا، يبعد هذا، وإنما أمين هي أحد صيغتي اسم الفعل آمين بالألف الممدودة، آمين وأمين بهمزة فقط، آمين وأمين كلاهما اسم فعل أمر بمعنى استجب لنا، ولهذا يلفظان في آخر الفاتحة، آمين أو أمين. لكن أن يقال إن أمين اسم لله تعالى هذا لم يثبت بنص صحيح. نعم.
1: فصل. قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى: وها أنا أذكر نكتة أذيل بها هذا الفصل وأختم بها هذا القسم وأزيح الإشكال بها فيما تقدم عن كل ضعيف الوهم سقيم الفهم، تخلصه من مهاوي التشبيه وتزحزحه عن شبه التمويه.
2: بعد أن ذكر المؤلف في الفصل الرابع عشر ما وصف به الله سبحانه وتعالى نبيه من أسمائه الحسنى التي عد منها نحو 30 اسما، أراد أن ينبه القارئ والسامع إلى أن هذه الأسماء التي إذا قلنا إنها تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم كما تطلق على الذات العلية، فإن المعنى ليس هو المعنى، فأسماء الله، أسماء الذات العلية، أسماء خاصة بذات الله سبحانه وتعالى التي هي ليست مما هو من الحوادث. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه هي أسماء لإنسان محدث مخلوق، وأسماء الله سبحانه وتعالى أسماء لخالق لا لمخلوق. ولهذا يريد المؤلف أن يقول بأن الضعيف الفكر والضعيف الرأي قد يتوهم في أن في رفع منزلة النبي أو غيره إلى مرتبة فوق البشرية، وهذا من الخلط الذي لا يقع فيه المسلم. فالمؤلف أنشأ هذا الفصل الذي هو 15، وقد ذكر في مقدمة كتابه أن الباب الثالث هذا هو 12 فصلا، لكنه لعله سبق قلم منه أو بدا له بعد أن أنشأ 12 فصلا أن يضيف ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، الفصل 13 والرابع عشر، ثم يفرق بين أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق وصفاتهم. وهذا في ظني هو الأقرب إلى الصحة، مع وجود آراء وأقوال أخرى لبعض أهل العلم في ذلك. لما ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أن الباب الثالث يضم 12 فصلا، مع أنه في الحقيقة يضم 15 فصلا، والفصول الثلاثة هذه مثبتة في كل النسخ المروية عن القاضي عياض رحمه الله تعالى. فهو أراد أن يذهب سوء الاعتقاد ويرفع سوء الاعتقاد برفع من يوصف ببعض أوصاف الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة الألوهية والعبادة، والعياذ بالله. فالنبي فالمؤلف رحمه الله استدرك وجاء بكلام جميل استشهد له بكثير من أقوال أهل العقيدة من علمائنا، كلاما لطيفا ينبغي أن يحفظ ويستظهر. نعم.
1: وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلى صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وأن ما جاء مما أطلقه الشرع على الخالق وعلى المخلوق فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، إذ صفات القديم بخلاف صفات المخلوق، فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، إذ صفاتهم لا تنفك عن الأعراض والأغراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل بصفاته وأسمائه، وكفى في هذا قوله ليس كمثله شيء.
2: الباري سبحانه وتعالى حسم هذه المسألة في محكم التنزيل، فقال جل من قائل في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا رتب العلماء على ذلك قاعدة: كل ما بدا لك فهو هالك، والله خلاف ذلك. لأننا باعتبارنا محدثين ندرك بحسب حدوثنا، بحسب ما تتصف به ذواتنا من الحدوث، فالعلم والخبرة والتجربة ناشئة عما اكتسبناه في هذه الحياة، فهو علم حادث ومعرفة مبنية على شيء ليس قديما. والله سبحانه وتعالى قديم في ذاته العلية، موجود منذ الأزل، والوصف بأنه موجود هذا إخبار، والإخبار جائز أن تخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه موجود لأنه من باب الإخبار. فعلماء التوحيد يفرقون بين الخبر وبين الوصف، فما كان وصفا لله لا يوصف إلا بما سمى به نفسه من قرآن أو سنة، أما الإخبار عنه بأنه موجود فهذا جائز في العربية. فالله قديم، ولهذا لا يمكن أن نتصور ما يتعلق بصفاته سبحانه وتعالى تصورا كاملا وتصورا يمكننا من إدراك ذاته العلية، بينما أوصاف الناس، أوصاف المحدثين والمخلوقين يمكن تصورها، لأن تصورها ناشئ عن خبرة وعن حدوث مثل ما هي ناشئة عن حدوث. فهذا تفريق دقيق أشار إليه المؤلف في هذا المقام، وذكر أن الذات العلية لا تتصف بما تتصف به ذوات الناس، فالناس لهم أغراض في أفعالهم، والأغراض هي الغايات والأهداف، ويصيبهم ويعتريهم من الأعراض ما يعتريهم، وهما يطرأ علينا من المرض ثم الشفاء منه، والجوع ثم الشبع والعطش، وهكذا الأعراض التي يتكلم عنها المناطق وينعتونها بأنها ما يقوم بالشيء. الشيء نفسه ليس عرضا بل هو جسم، وما يقوم به يسمى عرضا، ومن ذلك اللون، فاللون لون البياض والسواد والحمرة والخضرة والزرقة إلى غير ذلك أعراض، لأنها تقوم بالأشياء. لا تستطيع أن تتصور اللون إلا في شيء معين، لون الحائط أو لون السبورة أو لون الخشب أو لون البساط وهلم جرا، أو لون الحبر أو لون اللبن، فهذه أعراض. وكذلك القامة، الطول والقصر والاعتدال ونحو هذا. لكن الله سبحانه وتعالى يخلو عن هذه الأعراض ولا يوصف بها سبحانه وتعالى، ولا تقوم بذاته العلية. كما أن المزاج له دخل في أفعالنا وسلوكنا وأوصافنا، فمن من هو حاد الطبع، ومن من هو لين الجانب، ومن من هو غضوب، ومن من هو كثير التبسم، إلى غير ذلك من الصفات التي تلائم المزاج، وهو ما لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. فبين أوصاف العباد وأوصاف رب العباد فرق كبير وهائل، فنحن لا ندرك أوصاف الله سبحانه وتعالى إلا من خلال ما بينها سبحانه وتعالى إلى نبيه في وحييه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت